وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر. ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس.

0: سبتمبر 1945 وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. شهور قليلة وتحديدا يوم 13 فبراير من عام 1946 انطلق بث إذاعة الأمم المتحدة ليعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته 36 عام 2011 13 من فبراير يوما عالميا للإذاعة. صمت الرصاص عن الأزيز وصدح صوت الإنسانية ينشر وعدا بالسلام وطي صفحة الدمار. ويأتي شعار الاحتفالية لهذا العام إذاعة متجددة لعالم متجدد بمثابة مديح لمرونة الإذاعة وإشادة بقدرتها على التكيف الدائم مع التحولات المجتمعية، فهي لم تزل الأداة الإعلامية الأوسع انتشارا.
1: Radio brings people together. In an era of rapid media evolution, radio retains a special place in every community as an accessible source of vital news and information. But radio is also a source of innovation that pioneered interaction with audiences and user-generated content decades before they became mainstream. Radio offers a wonderful display of diversity in its formats, in its languages, and among radio professionals themselves. This sends an important message to the world.
0: لكل هذا فإننا نحتفي اليوم بأثر صوت صدح في قاعات الدرس كما عبر ذبذبات الأثير، ولعله من محاسن الصدف أن المحتفى به أستاذ في مادة التاريخ، ونحن نحيي ذكرى ارتبطت بتاريخ حاسم في حياة الإنسانية. نكرم في هذه الحلقة المرحوم أحمد بوطبة الذي كان من أوائل من أثثوا أثير إذاعة تطاوين بصوتهم وعلمهم. ولأن التاريخ كما يقول ألبرت توينبي موجود حيث يوجد الوقت فقط، فإن وقت الحكاية يبدأ من بداية الرحلة في قاعة الدرس. الهادي العثماني معلم التطبيق أول متقاعد وشاعر أصدر العديد من الدواوين، يعود إلى ما قبل 60 عام ونيف والعبارة له:
2: تعود معرفتي بالأستاذ المرحوم أحمد بوطبة إلى زمن بعيد، حيث منحني الله فرصة أن أكون أحد تلاميذه في بداية تعليمي الثانوي منذ نيف وستين سنة. كان ذلك سنة 67-68 خلال دراستي بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بمعهد مدلين، حيث درسنا مادة التاريخ، ولازلت أذكر درسه كأنه بالأمس القريب.

ولازلت إلى حد اليوم أحفظ درسه الأول بعنوان علم التاريخ، وهو يملي علينا أول جملة كتبناها: التاريخ مصدر أرخ يؤرخ تاريخا، أي ضبط حدثا وربطه بمكان وزمان معين. لازلت أذكر أيضا قوله لما يقول هيرودوت: أبو التاريخ مصر هبة النيل، لجيب هيرودون دي نيل. هذه ذكريات بقيت راسخة بعد كل هذا الزمن الطويل.

0: يمضي بنا الوقت كثابت إيقاع يحدد مسار الرحلة. وها هو الأستاذ أحمد بوتبة مديرا للمعهد المختلط بتطاوين. طاهر الثابتي أستاذ التعليم الثانوي في مادة العربية يتذكر:
1: عرفته تلميذا في الثمانينات. تحفظ ذاكرتي تلميذ لأحمد بوتبة حديثتين مهمتين رسمتا صورة أحمد بوتبة، الرجل المتدثر بالثقافة الذي ينثر ضحكته على الجميع، الذي يتميز بصفات ليست لسواه. الحادثة الأولى تعود إلى سنة 1986، ساعة كنت تلميذا في المعهد وتحديدا في القسم الداخلي، حيث سلطت علينا منظمة بنقلتنا إلى معهد أم راسم بحجة التخفيف على المبيت، ووعدنا بأن نكون أو بأن تكون النقلة محدودة بسنة فقط، لكننا فوجئنا بتواصل الأمر في السنة الموالية التي هي كانت سنة البكالوريا بالنسبة إلينا. احتججنا على ذلك ووقع الاحتجاج على ذلك، ولكن مطلبنا لم يحظى بالقبول، فكان أن اخترت أنا شخصيا وبشكل فردي المرابطة في داخل بهو الإدارة فيما يشبه الاعتصام. والاعتصام في ذلك الأمر لم يتبرور في أذهاننا بعد حتى نصل إلى الجامعة، ولكن اخترت هذا المسلك بشكل تلقائي رفضا لتواصل تلك المظلمة، باعتبار أن الذهاب إلى أم راسم هو مكلف لنا، ونحن الآتون من البعيد، الآتون من البعيد مسافة وفقرا، والذهاب إلى أم راسم يكلفنا تكاليف أو أعباء أخرى نحن أكثر عجزا عن الإفاء بها. سي أحمد بوتبة كان يراني واقفا في الإدارة، لم يعترض ولم يأمر بإخراجي، بل فوجئت به تقريبا في اليوم الثاني يطلب مني الالتحاق بمعهد أم راسم على أن يدعوني إلى حضور جلسة ستعقد في الغرف. أخذت الأمر على محمل الجد وقلت أن السيد المدير يريد أن يتخلص منا وليست لنا حيلة إلا أن نقبل بالأمر، ولكنني فوجئت في يوم ما بالسيد قيم عام الداخلي بمعهد أم راسم يدعوني إلى الالتحاق بمعهد تطاوين لأمر تطلبه الإدارة. لما دخلت إلى الجلسة المخصصة لذلك دعاني سي أحمد بوتبة إلى الحديث والدفاع، هكذا بهذه العبارة، والدفاع عن مطلبنا. تكلمت طويلا، شرحت الأسباب التي تدعونا إلى رفض هذه النقلة، وعند الانتهاء من المداخلة فوجئت بالسيد أحمد طب يغادر مكانه ويصافحني ويدعونني إلى الجلوس قائلا: قد منحك لسانك مقعدا في معهدنا. هذه الحادثة الأولى التي بيّنت تواضع السيد أحمد بوتبة وأخذ كل الآراء التي حتى وإن صدرت عن تلميذ، أقول في ذلك الزمن لم يكن التلميذ يحظى بمكانة ما ولا يلقى بالا لمكانته أو لرأيه أو لموقفه إلى آخره. الحادث الثاني أذكر أن السيد أحمد بوتبة بطبيعة الحال بعد ما رجعنا من أم راسم وأصبحنا تلاميذ في المعهد زارنا إلى قاعة الدرس محرضا على العمل والمثابرة، وأخذه الحديث إلى أن يتطرق إلى معالم شخصية التطاويني، وحدثنا بأن التطاويني كريم ومتسامح، وأضاف بعبارته هو أنه صعب إذا ركب رأسه. هذه العبارة إذا ركب رأسه بدت لي أنها خارج عن بلاغة أحمد بوتبة وخارج عن سياق الكلام، وذهب في ظني بأنها عبارة دارجة، فاعترضت على ذلك وقلت: سي أحمد بوتبة، أنت تكلمت كلاما بليغا ورسمت ملامح شخصية التطاويني إلى آخره، ولكنك ختمتها بلغة دارجة. فنبهنا إلى خطأ ما تطرقت إليه وقال بعبارته دائما وأبدا: لا تركب رأسك، فإن هذه اللفظة هي عربية فصيحة. وضرب لنا أمثلة أيضا أن اللغة العربية أو اللغة الدارجة صحت العبارة استوعب جملة من الكلمات من اللغة العربية الفصيحة ومن اللغة العربية الفرنسية وغيرها من اللغات، وتدرجت وأصبحنا يذهب في ظننا بأنها من الدارجة وهي في الأصل لغة عربية فصيحة. هذه هي صورة أحمد بوتبة التي ترسخت في ذاكرة تلميذ التقيته بعد التخرج وحدثته بهذا الذي حدثتكم عنه، فأثنى طويلا وقال بعبارته أن ذلك هو المستقبل الذي ستؤول إليه الأجيال جميعا أي أن نقبل المختلفين صغارا أو كبارا، فكرا أو عقيدة إلى آخره.
2: كان الرجل حازما عازما صارما صريحا رصينا أمينا دقيقا أنيقا وممتلئا بعلمه ذا فطنة وذكاء، وكان رحمه الله مخلصا في عمله محبا لمادته عطوفا على تلاميذه ذا كفاءة علمية وخبرة بيداغوجية، وللرجل قدرة عجيبة في فهم نفسياتنا ما جعلنا نحبه بصدق ونحب مادته ونشعر بقربه منا ونقترب منه، فنجتهد في فهم التاريخ احتراما للأستاذ لا خوفا منه. ولما كبرت وامتعنت التعليم اكتشفت أن المربي الناجح هو من حبب تلاميذه في مادته، ولقد أحببنا أستاذنا أبو طبة وأحببنا مادته وفهمناها كما لم نفهم أي مادة أخرى، وإن كان في الحقيقة في ذلك الزمن كانت علاقاتنا بأساتذتنا علاقة محبة واحترام، وبقيت لنا من المرحلة ذكريات جميلة لا ننساها أبداً.

0: شغف أحمد بوطبة بالتاريخ جعله يفكر أن يكون أحد كتبته وموثقيه. الشاب خليل الحباسي المهندس في الإلكتروميكانيك كان محظوظا لأنه طلع على نصوص كتبها الأستاذ أحمد بوطبة وهي مكتوبة بخط اليد ورقنا منها عشرات الصفحات.
1: لقاء الأول كان مع المرحوم الأستاذ بوطبة في تقريبا في سنة 2003. كنت نتردد على محل متاع صديقي متاع خدمات إعلامية. كان يجيه الأستاذ باش يقوم مراجعة بعض النصوص متاعه ومعالجتها على الحاسوب. كان يجيب في وثائق قانونية وثائق معنا حجج قديمة وعقود زواج وكل شيء يصور فيها بسكانر، وفي نفس الوقت كان يقوم بكتابة الكتابة متاعه اللي هو تقريبا على ما أظن العنوان متاعه تطوين في 100 سنة أو 100 سنة من تاريخ تطوين. كان يجيب لنا معناه في مخطوطات مكتبة بخط يد معناه رقيق برشة، بحيث أن تقريبا الصفحة اللي كتبها هو كنا نكتبه فيها على 10 أو أكثر من 10 أوراق معناه على الفرماة كاتر بعتالي وقتنا طبعها. ذكر لي مرة أنه قلت له معناه خطك رقيق جدا كيفاش نجم تقراه، قال لي عادي أنا ديجا قال لي خطبة الجمعة ساعات نكتب فيها في ربع ورقة، معناه خطبة جمعة كاملة يكتبها في ربع ورقة. كان يستعمل نظارات متاعه وكان معناها قوي في اللغة العربية متاعه، كانت النصوص متاعه معناها حسها أنها النصوص من نوعية كأنها كل كتاب العرب القدام معنا العربية فصحى كانت قوية برشا اللغة متاعه. أذكر أني ثم مرة جاب لنا حجة معناها متاع أرض بين زوز عروش، وقت سألته قلت له وين جبت هالصورة هذه، قال لي من عنده علاقات في المركز الوطني للأرشيف معناها، قال لي تحصلت على برشا نسخ من حجج في تطاويل تاع العروش ما قبل الاستعمار وحتى في عهد البيات معناها، وفي فترة الاستعمار كيفاش معناها السلطة الاستعمارية قامت تقسيم الأراضي. ذكر زاد بعض القبائل مساهماتها كيفاش كانوا يقسموا في الأراضي مبيناتهم. كان يدقق ياسر الأستاذ في اللغة العربية، كان ذكرت أنه يستعمل لغة عربية معناها سليمة جدا نادرة باش تسمحها في الأيام هذه. وأذكر أن مرة تناقشت معها على كلمة قال لي راهي تكتب خطأ أني إلى أن أصبح الخطأ هو الصواب والصواب هو الخطأ، ولكن جابنا معناها بعض كتب اللي تثبت أن الكلمات هذيك تكتب بطريقة خاطئة. كان يدقق ياسر في اللغة العربية وكان معناها النص يراجع تقريبا 3 أو 4 مرات معانا معناها نعمل له مراجعة. كان معناها عنده برشا أفكار في الكتاب هذا، معناها حاول أن يطرح برشا إشكاليات في الجهة خاصة إشكالية الأراضي الاشتراكية. أكثر حاجة معناها شدت انتباهي في الحكاية هذه معناها كيفاش أنه المستعمر وقت قسم الأراضي بين القبائل حاول أنه ما يخليش يكون ثم صراع داخلي بين القبائل، لكن في نفس الوقت خلق مشاكل أخرى معناها كما حكيت أن تلقى زوز عروش مشتركين في أرض واحدة، وبالتالي ولد فيها نزاعات بين العروش. ضمن بعض الحقائق التاريخية اللي معناها ممكن ما كانتش معروفة على الجهة، كما أنها مثلا في الأساس أن المستعمر ما اهتمش بالجهة من البداية معناها عملها كأنها سجن. هذاك علاش مثلا ماش تنمية كما في جهات أخرى معناها من تونس، معناها ما بناش فيها لا مصانع لا بنا فيها طرقات لا عمل فيها خاصة سكك حديدية، لأن الفكرة متاع المستعمر كانت كأنها منفى للسجناء متاع. مواضيع أخرى تناولها في الكتاب هي أيضا معناها الطرق معناها كيفاش كانوا يكتبوا في الحجاج متاعهم وكيفاش كانوا يوثقوا في التاريخ متاعهم، حتى ما كانش ثم تاريخ بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما كان ثم ناس معناها تكتب في يا أما تكون في شكل حجاج متاع ملكية أراضي مثلا باش يذكروا فيها أسماء العائلات ولا حاجة، أو بعض قصائد الشعر معناها كانت تخلد مثلا معارك معينة ولا حاجة. هذا هو تقريبا السند اللي استعملهم الأستاذ وقتها في خطبة باع الوثائق القانونية اللي استعمله الأستاذ في تكوين الكتاب متاعه، وكان في الأخر يقوموا معنا بنسخ الوثائق ذي الأصلية وإضافتها في آخر الكتاب باش تمكن القارئ أنه يطلع على الوثائق هذه. من أكثر الحاجات اللي شدتني في الأستاذ أنه كان يدقق ياسر في معلوماته، كان يحاول أنه يتبنى كما نقول منهج الدقة في المعلومة وما يخذش من أي مصدر كان، وإنما كان يتحرى من أكثر من مصدر. قال ماذا بيه معناه في الكتابة بتاعي يكون معناه فما نقول احنا مصداقية علمية والتاريخ يكون واضح معناه بغض النظر اذا كان يعجب طرف ولا ما يعجبش طرف. كما قلت لك كان يستعمل وثائق القانونية متاعه وكان يحاول دائما انه يدقق في المعلومات متاعه.

0: لعله ليس أقسى على الكاتب من أن تظل كلماته حبسة أوراق لا تنتظم بين دفتي كتاب يقلب صفحاته القراء فينتفعون بما حوته من علم.
1: الكتاب هذا تقريبا رقنت أكثر من 100 صفحة على ما أظن. الكتاب كان فيه حوالي 400 صفحة على ما أظن. زاد الصديق احتفظ بنسخة من الكتاب هذا معناه في شكل قرص رقمي خطر وقتها طلبها الأستاذ في شكل قرص باش يبعثها للمطبعة باش يطبعها. هذه آخر معلومة عندي لها. ذكر لي أنه عنده تقريب مخطوط بتاع 13 كتاب معناه باش يحضرهم باش ينشرهم في الوقت هكا، لكن للأسف معناه وفاته المنية يمكن هذاك هو اللي زاد حال دون أن نرقنه للبقية الكتب بتاعه. وللأسف حتى الكتاب هذا اللي رقناه معناه تقريبا أصبح جاهز للطباعة وقتها. ما نعرفش شنو اللي خلاه معناه يتراجع عن طباعته أو ربما تعطل على طباعته.
0: الأستاذ الضوي موسى الباحث الموثق في التاريخ المحلي يملك جوابا على هذا التساؤل الحائر.
2: أنا كنت حقيقة محظوظ خاطر عرفت سي أحمد من قرب منذ ستينات القرن الماضي من اللي أنا نقرأ في المعهد الثانوي للذكور بصفاقس وهو أستاذ يقري في معهد آخر، وعرفت أيضا في سهراتنا في منطقة الرقبة في مناسبة الأفراح والأتراح، وعرفت إصراره على النجاح رغم ظروف اليتم اللي عاشها لأن فقد به مبكر، واعتنت به أم المناضلة اللي يرحمها الحاجة عائشة بنت أحمد بوطب. الأستاذ أحمد بوطب خلى رصيد كبير من المخطوطات وما صدر له كان كتاب واحد رسميا الصلاة في الأديان الثلاثة، ولكن بقية كتاباته لم تتجاوز محفوظاته العائلية. واعتقد أن عدم تمكن سي أحمد من نشر كتبه يعود لأسباب كثيرة، منها أولا عدم عناية وزارة الثقافة بالنشر والإبداع منذ الاستقلال، حتى تجربة الشركة التونسية للنشر والتوزيع وتجربة الدار العربية للكتاب اللي هي تونسية ليبية سرعان ما فشلت. الحاجة الأخرى هي وجود سي أحمد وغيره من أبناء الدواخل بعيدا عن الأضواء وعن المراكز الثقافية الهامة للتعريف بإنتاجهم. ثم ناحية أخرى أيضا جهوية وهي الاقتصار على الدعم في الجهات على بعض المهرجانات وعدم تشجيع المبدعين على نشر إنتاجهم. إن شاء الله يجي اليوم اللي تنتبه فيه عائلته أولا إلى ضرورة نشر إنتاجه، ولا بد هنا من باش نشير إلى فرصة أتيحت لنشر كتاب تطاوين 100 سنة تاع سي أحمد بوطب بمناسبة احتفال بلدية تطاوين بمئويتها، ولكن استجابة العائلة الحقيقة لم تكن على قدر المتوقع رغم رصد البلدية مبلغ في ميزانية الاحتفال لطبع الكتاب، وهذا موضوع آخر على كل حال.

0: كان انطلاق بث إذاعة تطاوين سنة 1993 بمثابة طوق نجاة لمثقف الجهة الذين اكتووا بنار المركزية والإقصاء، وهكذا بدأت رحلة أحمد بوطبة الإعلامية.
1: ويبقى الأثر.

ولاده طويل حافم ملظوم لذ مجلاده وفوق من ظهور الخيل ربى ولاده اوه للضيف تظهر قسعة المسلاني وتنسى

جالوا كده ومن قبل يغزو الشرق ومهاميدة يجي حبهم قصات وقت غريدة يخلوا النوايل يضرب الطيراني أمول الحجل جياب الولد وسيدة على خيل خور من المسير محاني أما الخيل يخطوا من الخوي في جرد

بين أيام الربيع تود ودحت طيور المك والكرواني. ربيع ديمة وللعرس عادة من الجدود قديمة، فيام سبعة والعرب مقيمة والخيل قد نعالها الصواني، وطبل الطوايف يسمعوا في رزيمة القلعات وأهل بحيرة الزرقاني. صاروا ساير وفي ناسنا المعمرين جفاير، ومرحولهم لا نقلوه بعاير، تقعد حجرات البيوت مباني. أما زروع تقعد واقفة في بحاير داخل عذافته مفلت الودياني. زرعوا سايب والقفل بحمول الخزين، تبابي سوق ولد فحول أيام شبابه، ويقود جمل مزرس النيباني. خابر مسالك الأرض بالقرذابة، ودارك على طول السنين يعاني. القفل زرير مغرب يفوت طوي ومعامير، القصر الشقايك كثرة مخاطير، ومن المخزن درهت كبت الحفياني، وكر الجبل

0: ما زلنا مستمعين الأكارم نقلب صفحات من مسيرة أستاذ التاريخ والإعلامي أحمد بوطبة، ويعود بنا الزمن إلى سنة 1993، وهي السنة التي انطلق فيها بث إذاعة تطاوين صادحا في أرجاء الجنوب الشرقي، معبرا عن أفراح الناس ومشاغلهم، غنيا بما ركمته الأرض من حضارة وتنوع ثقافي. صدق بعبان كان أول مدير لهذا المولود الإعلامي، ولا شك أن للتأسيس نكهته وتحدياته.
1: وقت تعينت على رأس إذاعة تطاوين عام 93 كان عندي زوز هواجس. الهاجس الأول كيفاش نجم نعمل فريق للإعداد والتقديم، فريق من الإعلاميين يكون فريق قوي، يكون عنده خلفية ثقافية، ويكون قابل للتكوين الإذاعي وللاتصال الإذاعي اللي كما تعرفوا عنده الخصوصية متاعه. الهاجس الثاني كيفاش نجعل من الإذاعة صوت الجنوب الشرقي، صوت للمنطقة اللي نابعة منها واللي تبث عليها، بشكل أنك كي تسمعها مثلا في العاصمة الإذاعة هذه تفهم أنت الأجواء الثقافية والاجتماعية والاقتصادية متاع الجنوب الشرقي. المدة طولت شوية، لكن أعتقد أنه اللي قدمه لي هو الأستاذ ضوي موسى، اللي هو كذلك مرجعية ثقافية فكرية في المنطقة. والأستاذ ضوي موسى زاد هو عنده نفس الهاجس أنه إذاعة التطاوين تنجح وتتفوق.
2: وقت اللي قدمت المرحوم الأستاذ أحمد بوطبة للأستاذ صادق بعبان اللي نحييه بهذه المناسبة، كان ثم زوز أسباب على الأقل. السبب الأول الرئيسي هو حرصي على أن تخرج إذاعة تطاوين على مستمعيها في أحسن صورة، ونقولها بصراحة بيني وبين نفسي وقت أقول ما نحبش زادة يقولوا أعطوهم إذاعة وما نجموش يأثوا برامجها بحاجات مفيدة، خاصة وأنا نتبع في الإذاعة كل يوم ونسمع في أخطاء كبيرة الحق. وهذا يمشي بين السبب الثاني هو أني قعدت نبحث على الناس اللي نتوسم فيهم الكفاءة للقيام بهذه الأدوار وتحسين صورة الإذاعة في أعين مستمعيها. ووجدت في سي أحمد بوطبة رحمه الله الشخص اللي يمكن يساهم في تحسين أداء الإذاعة، لأني نعرف سي أحمد على أنه صاحب لسان منطلق وفصيح، وصاحب قلم سيال، وصاحب ثقافة عالية جمعت بين الفقه واللغة العربية والتاريخ والتراث وحتى الترجمة من الفرنسية للعربية، وأن صاحب ذكاء وحاضر البديهة وصاحب أخلاق دمثة ولطف في المعاشرة.
0: يحدث أن يختار البرنامج صاحبه، وهذا ما حصل مع أحمد بوطبة.
1: الأستاذ أحمد التهامي بوطبة كان يجمع بين زوز حاجات هذوما اللي كانوا يمثلوا لي هاجس، يعني هو شخصية ثقافية ومرجعية عنده دراية واسعة بتاريخ المنطقة، وهو كذلك ابنها، واتفقنا أنه يقدم برنامج يعتني بالجهة. فكان البرنامج اللي نذكره هو تطاوين 100 سنة. في الحقيقة هو جمسويز انسبيري من 100 عام من العزلة لغارسيا ماركيز، فلقيت من عنده تجاوب. البرنامج هذا من أحسن البرامج اللي عملته الإذاعة، وهو البرنامج اللي أنا كنت نعتز به برشا، ونتذكر حتى وقت اللي أنا باش نغادر الإذاعة وسلمت المقاليد للأستاذ علي الربع وصيته على البرنامج هذايا، هزيته للفونوتيك ومحطوطة التسجيلات، لأنه برنامج ما كانش يسجل ويندثر في الهواء، كان يحفظ على أساس أنه يشكل مرجعية تاريخية وثيقة صوتية لمنطقة تطاوين ولمدينة تطاوين بالذات. فكان الحرص متاعي كبير أنه نوصيس عليه على البرنامج هذايا باش ما يتفسخش، باش يقعد وثيقة للأجيال القادمة.
3: تاريخ كل شعب من الشعوب عنوان الحضارة والمجد، والتاريخ ذاكرة تروي ملاحم الشعوب وأمجادها في كل بقعة من بقاع الأرض. تطاوين 100 سنة، رحلة تصويرية في أعماق التاريخ يدعوكم إليها الأستاذ أحمد بوطبة.
4: ما لي أراك على غير ما اعتدت أن أراك عليه، إن حالك هذه الأيام لا تريحني أبدا. هل اتصلت بخبر من الأولاد في الوطن؟
5: هوني عليك يا عارم، إن صحتي بخير وإن كل شيء في الوطن على أحسن ما يرام، وإن الأولاد كما عهدتهم في صحة جيدة، رجال لا يخاف عليهم، وإنما الذي يقلقني ويقض مضجعي هو هذه الحالة العامة التي نعيشها صباح مساء على الحدود في عرف الطلخة وأم فأر وفيما وراءها على الحدود. إن العدو هناك يا عارم يهاجم لحرب كارثة إخواننا في الدين. ألا تسمعين الدوي المدافع؟ ألا تستنفقين رائحة البارود؟ ألا يشق سمعك كور المدافع ويتدك بوادينا هناك؟ ألا تسمعين صيحات المجاهدين في كل مكان ممزوجة بدوي المدافع وصهيل الخيل؟
4: نحن في مأمن إن شاء الله يا حاج، فهو حلالنا من إبل وأغنام بين أيدينا ترعى آمنة، وهم أولادنا وأقاربنا معنا في حضور دائم صباح مساء، فنحن أهل الجلع نسمع ولا نرى، مكاسبنا سليمة وأرزاقنا وافرة وأبناؤنا بنا محيطون، فماذا تريد بعد هذا الهناء من هناء يا حاج؟
0: هذه الحلقة من برنامج تطاوين 100 سنة سجلت كما تشير العلبة التي تحوي الشريط المغناطيسي والتي تزين اليوم رفوف الخزينة السمعية يوم 13 جانفي 1994. بعدها بسنوات قليلة شغل نبيل السدراوي المدير الحالي للإذاعة الثقافية منصب رئيس مصلحة البرمجة بإذاعة تطاوين.
6: كان يعني يتجه أكثر نحو البرامج الحضارية والفكرية والتاريخية. أتذكر هنا تجربته في برنامج شهير، برنامج مهم، وهو يعني من الوثائق السمعية المتوفرة حتى الآن يعني في خزينة سمعية لإذاعة تطاوين، يعني تطاوين 100 سنة. ثم في برنامج ثاني كان حسب ما أتذكر ورقات في التاريخ والحضارة، يعني كان أيضا من البرامج المهمة جدا، البرامج الوثائقية اللي حقيقة سلطت الضوء على تاريخ الجهة، يعني جهة تطاوين والجنوب الشرقي والتاريخ يعني في تونس عبر مختلف المراحل التاريخية. يعني حقيقة هو قامة علمية مهمة، يعني ليس على المستوى جهة تطاوين فحسب بل أكثر من ذلك بكثير. أيضا كان أحد أعلام العمل الإذاعي المتخصص في إذاعة تطاوين، كان مرجع، يعني كنا دائما نلتجأ إلى المرحوم أحمد بوطبة لنتثبت من معطى معين أو من واقعة معينة إلى غير ذلك.
0: وهذا مقتطف صغير من برنامج في هيكل القصور، الحلقة سجلت يوم 25 نوفمبر 1993.
3: هيكل القصور سلسلة من الأحاديث تصور تاريخ القصور، يرويها لكم الأستاذ أحمد بوطبة.
7: مستمعي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نواصل اليوم على بركة الله وحسن عونه الحديث عن النسيج السكاني لبناة القصور في الجنوب الشرقي. هؤلاء الذين عمروا جهة الجنوب الشرقي فكانوا لقصورها وقلاعها بناة، ولقممها وسواهقها نسورا، ولسهولها ومنبسطاتها أسودا، فكانوا يدافعون عن الذات ومكانوا من أجل الكيان يستمتون. حضرات الإخوان، مر التواجد السكاني في الجهة بثلاثة فترات تاريخية متواصلة، ولكنها فترات متداخلة جدا، يبدو من الصعب إيجاد بدايات ونهايات محددة لكل واحدة منها. إذ تتمحور كلها حول التواجد الهلالي في الجهة، وحول نسوء مجموعة ورغمة على أيدي الدعاة المغاربة، وحول ظهور الأولياء، إلى جانب تواجد البربر أصلي الجهة منذ عهود موغلة في القدم، إذ كانوا خلالها سادة فوق هذه الأرض.

0: كانت خلية الاستماع بمثابة خلية نحل، وكان هدف جميع العاملين فيها أن تخرج البرامج في أبهى حلة. الإعلامية زينب أبو الوفاء تتذكر
1: علاقتي به كانت من خلال خلية الاستماع، لأنه كان مكلف بالاستماع للبرامج المسجلة ومتابعة الأخطاء اللغوية للمنتجين، الإشارة لبعض الأخطاء اللي تنجم تقع في البرامج وقت التسجيل. كان دوري معاه حسب طبعا الشبكة، كل شبكة برامجية ونوعية البرنامج اللي يعني تقع برمجتها للاستماع والمتابعة، وكان هذه مهمته هو، ونحضره كل مانيتو يعني والبوند بتاع البرنامج تكون يعني جاهزة. الأستاذ كان يسمع البرنامج ويسجل الملاحظات متاعه، الملاحظات الأخطاء اللغوية، شوية كالأخطاء التقنية اللي لازم تقع، وذيك طبعا المهمة ترجع بعد نسمع البرنامج ونعمل المونتاج حسب الإشارات اللي حطهمنا هو. وبالنسبة للأخطاء اللغوية كان يمرر كل الملاحظات متاعه لصديقنا سي نبيل السدراوي ويذكره بالخير طبعا، اللي كان وقتها على رأس مصلحة البرمجة، و في تواصل معه يعني لتمرير كل الملاحظات.
0: كان أحمد بوطبا يتأنق قبل الجلوس أمام المسدح وكأنه يواجه الكاميرا. كان هذا أسلوب حياة لمن تعود الأناقة في كلامه وحضوره قبل لباسه.
1: كان رجل فاضل، رجل خلوق، أنيق جدا بالجبة التونسية المزيانة والضخامة متاعه اللي كان كل يوم يجي فيه، كان يحرص بشكل كبير نتصوره على هالمظهر الجميل والصورة اللي خلاها في أذهاننا.
2: كان مثال كبير في الاستقامة، في الانضباط، وفي النظام، وخاصة خاصة في الهدوء والأناقة. يعني أحمل عليه ذكرى ممتازة، كان منضبط يجي يسجل في التوقيت متاعه بوثائقه قدامه، حسن الهندام، يعني شيء يعمل كيف مثل المذيعين القدامى الكبار اللي شكله مرجع من المراجع في الجهة وفي الإعلام بصفة عامة.
3: أنا شخصيا كانت علاقتي به كمسؤول على إدارة البرمجة أنا ذاك في ذات طويل كانت علاقة احترام. كنت دائما أنظر إلى السيد أحمد بوطبا كمربي، فهو يعني أنا ربما كنت تلميذ في المعهد الثانوي المختلط أنا ذاك في تطوين، كان هو مدير المعهد متاعنا، كانت العلاقة تواصلت يعني دائما يعني ننظر له على أنه هو الأب أو الأخ الأكبر أو مدير المؤسسة التعليمية المحترمة اللي كنا فيها لمدة سنوات.
4: ويبقى الأثر.

0: يقول نجيب محفوظ: رحل الشاعر وأخذ الراديو مكانه، لكن المؤكد أن العلاقة بين الإذاعة والمثقف ليست تبادل أماكن، فكلاهما يحتاج الآخر. الإذاعة تمنح المثقف صوتا مسموعا، وهو يمنحها عصارة أفكاره. وهكذا كانت العلاقة التي جمعت أحمد بوطبة بالإذاعة. نشكر ضيوفنا الذين أثثوا هذه المساحة بأصواتهم وذكرياتهم، وما زال في الوقت متسع لبعض الكلام.
1: سيد أحمد بوطبة درسني لسنة واحدة فقط، ولكن الأثر الذي تركه في نفسي وبصمات دروسه بقيت راسخة إلى الآن. بعد ذلك ذهبت بنا مشارب الحياة كل في اتجاهه، فالتقيت به بعد سنة أو سنتين في محطة النقل في تونس العاصمة، فسلمت عليه وقلت له احتياطا: ربما أنك لا تذكرني يا أستاذ الجليل ولكني كنت تلميذك. فقال: كيف لا أذكرك، أنت الهادي العثماني الذي كان يجلس في المكان كذا من الصف كذا، وأنت الذي كذا، وذكرني.

0: فكانت الفاجعة كبرى والصدمة عظيمة، وانتقلت مباشرة إلى تطاوين أسأل عن بيت أسرة الأستاذ المرحوم لأقدم التعازي. وما زلنا إلى حد الآن ونحن نتذاكر ماضينا الجميل. آخرها كان اجتماعنا في نطاق جمعية قدماء المعهد الثانوي بمدنين فترة السبعينات.
1: التقينا في الصيف الماضية في بنجرجان،
0: ذكرنا كثير من الأساتذة وكرمنا بعض أساتذتنا الأحياء، ونحن نتذاكر أساتذتنا.
1: ورد على ألسنة الكثير الأستاذ الجليل السيد أحمد مطبع.
0: عندما نتذكر أساتذتنا في الماضي ونحن نكن لهم كثيرا من الإجلال والاحترام والمحبة، وكانت العلاقة بيننا وبين أساتذتنا جميعا تقريبا علاقة أبوة وعلاقة أخوة وعلاقة محبة كبيرة جدا. أترحم على أستاذي الجليل أحمد مطبع كلما ذكرته وكلما ذكره الذاكرون.
2: أحمد مطبع الله يرحمه يشرف تطاوين ويشرف الإذاعة، وهو المربي الفاضل اللي تخرجت على يديه أجيال ما زالت تثني عليه وتذكره بكل خير.
3: أنا جمعتني رحلة بقيت في الذاكرة مع سي أحمد بوطبة، كانت عام 99 على ما أتذكر، كانت رحلة إلى القاهرة عبر البر، وكان هو موجود معنا. كنا في أي مكان نمر منه عبر التراب الليبي وعبر التراب المصري، كما ذكرت أنا كانت رحلة على البر، كان يعطينا يعني معطيات تاريخية على تلك المنطقة، يعني وسواء في التاريخ الحديث ولا يعني بخصوص الحرب العالمية الأولى والثانية، ويعني كل المراحل التاريخية في الشرق الليبي في جهة بنغازي مدينة البيضة حتى للحدود المصرية، ثم في مصر مثلا نتحدث نذكر أنا وقت صنع من مدينة العالمين في مصر، يعني أعطانا المعطيات التاريخية يعني العالمين وزحف الجيش الألماني يعني من تلك المنطقة حتى لنوصل المارس يعني في الجنوب التونسي إلى غير ذلك. فهذه كل معطيات أنا عشتها مع السيد أحمد بوطبة ربي يرحمه إن شاء الله، وتحية إلى روحه.

0: المستمعين يتذكروا بالقديه الصوت بتاعه، لانه يوميا قاعد لتو يتمرر يعني في تعقيبه على الاذان 5 مرات يوميا نسمع الصوت بتاع الاستاذ احمد التهامي بوطب، الله يرحمه وينعمه الأستاذ، خلى بصمته طبعا في الإذاعة، خلى برامج في الأرشيف متاع المؤسسة متاعنا، ربي يرحمه وينعمه.
1: إنما المرء حديث بعده، وصوت ينبعث عبر الأثير فيكسر 100 عام من العزلة وسنوات من الغياب. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، مع تحيات فوزية ذي فلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، تبدأ رحلتنا وإليها ندعوكم للمشاركة.
1: والإنسان بطبعه ميال للمشاركة ويبحث عنها في كل حين ومكان وزاوية.
0: المشاركة طبيعة إنسانية خلقنا بها وارتقينا بفضلها إلى مدارج التقدم.
1: وإلى المشاركة ندعوكم في لقاء اليوم، مشاركة بالرأي والحوار في رحلة تأمل ملونة.
0: فتعالوا أصدقاء لهذه الرحلة اليومية.

0: تأمل في القراءة والوقت. عزيزي المستمع، هو تأمل نرجو أن نفتح حوله حوارا معك علنا نصل من خلاله إلى جواب لهذه الأسئلة البسيطة المعلقة على جدران البحث.
1: في الزمان الذي مضى امتاز الأفراد بكثرة القراءة والاطلاع والقدرة على الاستيعاب بشكل كبير،
0: لكننا نلاحظ في هذا الزمن الذي نعيشه ندرة الشباب القارئ أو الذي يهتم بالقراءة الجادة الصبورة. فأنت ترى الشاب ما أن يتخرج من الجامعة حتى يرمي وراء ظهره كل الكتب، ممضيا بقية عمره بعيدا عن المطالعة أو القراءة.
1: وهذه الصورة تكاد أن تكون الغالبة لشباب اليوم، والنادرون هم الذين يهتمون بالقراءات الجادة ويسعون لها. والسؤال لماذا؟
0: ولو عن لك وسألت أحدهم عن سبب عزوفها عن القراءة لوجدت إجابته مشابهة لكل إجابات الشباب في هذا العصر.
1: والعذر يكون بقلة الوقت الذي يتيح لهم القراءة. ولو تأملنا بعمق في هذه الإجابة ونظرنا إلى القضية كلها بعمق أكبر لوجدنا أن الوقت هو المشجب الذي نعلق عليه إجابات عديدة لأسئلة عديدة.
0: الوقت ليس المانع الحقيقي عن القراءة، وليس السبب المباشر في امتناع شباب اليوم عن ممارسة الحياة من خلال قراءة جادة عميقة.
1: الوقت لم يمنعنا من مشاهدة التلفزيون والفيديو ومباريات كرة القدم، والوقت لم يمنعنا من ممارسة أي هواية أخرى نريدها ونحبها، فلماذا يمنعنا الوقت هنا عن القراءة؟
0: لن نجيب عن هذا السؤال، وإنما سندع الأسئلة وقضية التأمل لتفكر فيها بتأمل عميق، وبانتظار رأيكم أيها الأعزاء.

0: تشاركونه بملاحظاتكم وتعليقاتكم وبعض من أرائكم.
1: ما نشر ودعانا للتأمل كان عبارة عن خبر صغير قصير يقول إن أحد الأطباء الكبار اكتشف أن حب الإنسان لعمله يطيل في عمره.
0: هذا مجمل الخبر بدون تفصيل، ولنا تعليق بعد التأمل حول هذه النتيجة، وددنا أن نعرضه عليكم حتى تدلوا بدلوكم فيه.
1: هناك قول كنا نردده منذ زمن بعيد وقبل اكتشاف العالم الطبيب له عن حب الإنسان لعمله، يقول سعيد من كانت مهنته هوايته. وفي هذا القول اختصار لما اكتشفه الطبيب الأوروبي الكبير.
0: في رأينا إن ارتباط الإنسان بعمله يحدد أمورا كثيرة ضمن علاقاته الاجتماعية المختلفة وضمن أسرته أيضا.
1: الإنسان لا يرتبط بالعمل من أجل الرزق فقط، ولكن لأن العمل انتماء اجتماعي للحياة وشعور بأن الفرد منا كان له دوره في مجتمعه ووطنه مهما صغر أو كبر هذا الدور.
0: ليس المهم نوع الدور وحجمه، وإنما المهم أن الفرد منا عامل في مجتمعه ينتج ويعطي بقدر الفرص المتاحة أمامه.
1: من هنا تنبع أهمية العمل عموما، وعلى القيادات الإدارية إدراك ذلك جيدا والوعي به تماما لدى موظفيهم.
0: وكم من مهنة أحبها صاحبها، لكن القيادة الإدارية ولأسباب عديدة جعلت محب عمله يكرهه، وهنا تكون المشكلة.

أعزائنا، ما نشر قبل مدة وجيزة في الصحف العربية وضمن عرضها للأخبار الطريفة دعانا للوقوف والتأمل ولفتح هذا الحوار حوله علكم تترون.

0: أعزائنا، قد تبدو لنا الحياة صعبة وشاقة ومتعبة، بل مؤذية قاسية، وتبدو متعة الحياة صعبة المنال في هذا الزمن الصعب المزدوج.
1: لكننا نقول كقول الطيبين البسطاء: ما زالت الدنيا بخير. وقولنا ننتزعه من واقع الحياة نفسها، لا من الخيال المحلق. دنيا الواقع رغم قسوتها وضراوتها، ما زالت أبوابها مفتوحة أمام الطيبين الأنقياء للتمتع بها.
0: إذا ما نظر الإنسان من خلال نظرة سريعة، فإنه سيجد الدنيا صعبة والأبواب مغلقة، ولكنه حين ينظر من خلال العمق والنظرة المستقبلية، فإنه سيجد الأيام الآتية تحمل الخير وشيئا رائعا من السعادة القادمة مع الأعوام.
1: ولكن كيف تكون النظرة؟ هذا هو السؤال الذي يواجهنا، ولا نشك في صعوبته، ولا نشك في قسوته أمام هذه الصور المؤلمة التي نعيشها في عالمنا الذي يمضي لتدمير ذاته بشكل سريع مذهل.
0: إذا كان الإنسان يستخلص نظرته للدنيا وللأشياء من حوله من خلال ما يحدث الآن وعلى المستوى القصير، فإن نظرته تحدد بالشكل الآني ما يحدث في اليوم بل وفي الساعة، وهنا سيجد الدنيا لا تقدم الفرح والأطمئنان.
1: لكنه لو نظر إلى الدنيا بعيدا عن شكلها الآني والحالي، حيث لا تبقى الدنيا على شكل واحد فقط، بل هي للتبدل والتغير خاضعة، لوجد أن الصعوبات والعسر لا يدوم مهما كانت الظروف والملابسات.
0: إن الصعوبات لا تدوم ما دام الإنسان قويا صابرا متحملا لكل ما يحدث، لأن مثل هذا الإنسان سينجح في يوم قادم هو قريب مهما بعد، وسيتغلب على الصعاب والمشاق.
1: ليس مهما الصعوبة وحدها، لكن المهم هنا هو صمودنا أمام كل المتاعب، فبالصمود ننتصر وننجح ونتغلب على مشاق الحياة.
0: إن الأيام وأحداثها تدور كدورة الحياة نفسها، ولا شيء يبقى ثابتا، فالثوابت من المستحيلات في أمور الحياة هذه.
1: والمهم في كل هذا هو الفرد منا الذي يصبر ويتعلم من الصبر حكمة الصمود. وقديما قالت الحكمة للإنسان الذي سألها كيف أنتصر، قالت له:
0: كما لا يدوم السلم والراحة الأبدية، كذلك لا يدوم الشقاء والنكبات، فلكل شيء نهاية. فإذا ما احترق العشب حينا، فإنه مع الأيام يعود أكثر اخضرارا.

0: حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا وحطت همم قلوبهم في غاية التقى حتى أناخوا برياض النعيم وجنوا من ثمار رياض التسنيم وخاضوا لجة السفور وشربوا بكأس الرحيق المختوم واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. اللهم عرفني بك وبنفسي واجعلني من أعرف عبادك بك وبنفسه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: تفضل.
1: بيتي هذه البقية إليك.
2: كيف؟ إنه نبع مزعج. جيرد، دقيقة واحدة.
3: نعم سيدي لاور، ما الخبر؟
2: إني مضطر إلى السفر هذه الآونة.
3: ماذا جرى يا سيدي؟ وإلى أين؟
2: برقية من أختي تخبرني فيها أن لوسيا ابني مريض وتسألني القدوم إلي حالا، لذا فالمرجو منك أن تجمع رسوم الاختراع كي أضعها في الخزانة الحديدية.
3: أمرك سيدي.
2: أدعو للسيد جان أمير الصندوق. يا إلهي، ماذا أصاب؟ ماذا أصاب لوسيا ولدي؟ ماذا أصاب؟ إنه قد يكون في خطر. إنه النبأ المزعج. سيد جون، إني مسافر هذه الساعة، فخذ من المال ما تحتاجه لنفقة المعمل مدة غيابي وترد إلي ما تبقى.
3: ما الخبر يا سيدي؟ ماذا حدث؟
2: برقية بها نبأ مرض ابني. أسرع أرجوك وادعو لي أنه.
3: حاضر.
2: وأنت يا شيرود.
3: نعم سيدي.
2: هات الرسوم قبل ما جئ جون حتى يبقى الأمر سرا بيننا كما اتفقنا.
3: حاضر.
1: نعم سيدي.
2: أمر السائقة أن يعد لي المركبة وعودي إلي في الحال.
1: حاضر.
3: تفضل سيدي لابرو، هذه الرسوم.
2: شكرا، وستعود إلى الاشتغال بها بعد عودتي، واحرص كل الحرص على الانضباط في صفوف العمل.
3: اطمئن يا سيدي لابرو.
1: لقد بلغت السائق ما أمرتني به يا سيدي.
2: انتظري هنا لحظة.
4: سيدي تفضل، إليك قائمة الحسابات.
2: تفضلوا بالجلوس لحظة.
4: شكرا.
2: كم بقيت عندك يا سيد جون؟
4: تلك القائمة التي بين يديك بها كل التفاصيل. إني أبقيت عندي 5000 فرنك، وأرجو يا سيدي أن لا أحتاج إلى أكثر منها في مدة غيابك.
2: حسنا حسنا، فإني سأعود بعد يومين إلا إذا طرأ على صحة ولدي ما يدعوني إلى التأخير. فكم أحضرت لي من المال؟
4: 127,000 فرنك، يضاف إليها إيراد اليوم وهو 11,000 فرنك، أخذت منها 5، فيكون الباقي 133,000. فإذا أضيف هذا المبلغ إلى ما في صندوقك الآن كان المجموع 190,253 فرنك.
2: طيب.
3: سيدي لابرو، أليس لديك أوامر تصدرها إلي؟
2: نعم، فاصبر قليلا.
3: حاضر.
2: وأنت يا سيدة أنا أرجوك ثم أرجوك أن لا تتسامحي لحظة في مراقبة المعمل، وسأهتم بشأنك بعد عودتي، فكوني واثقة أني لن أدعك من غير عمل، ورجائي أن تنسي ما كان بيننا كما نسيته أنا.
3: لم يبقى ريب عندي أن هذه المرأة تكره المدير وتريد الانتقام منه، فإن قصدها ظاهر للعيان.
2: إني أرجوك أيضا أن تضع لي بعض الملابس في الحقيبة، وأضيف إليها رداء الكبير وغطاء من أغطية السفر.
1: حاضر سيدي.
2: إني أخاف أن تكون حاقدة عليه، فإني أسأت إليها ولمتها لوما شديدا، ولكنها أثارت سخطي باعتراضها كأنها لا تريد أن تعتقد أنها أخطأت، ولكني سأهتم بشأنها في كل حال، فإني لا أريد لها إلا الخير.
3: سيدي لا يستغرب منك هذا العطف، شكرا على هذا الشعور والإحساس.
2: والآن أرجو لكم التوفيق وإلى اللقاء.

0: جيرود.
1: أنا؟ ماذا تريدين؟
0: ماذا كنت تريد أن تقول لي هذا الصباح ثم عدلت عن ذلك؟
1: كنت أريد أن أخبرك بأمور كثيرة.
0: إذا قل ما تشاء.
1: لا كلا فقد تمعنت في الأمر ولم يحن الوقت بعد، بل إني لا أجسر.
0: لا تجسر؟
1: نعم، ولكنني إذا كنت لا أجسر على القول فإني أجسر على الكتابة.
0: إنك تخيفني، فما هذا الاضطراب الذي ينتابك؟
1: لا تسأليني شيئا الآن أيتها الحبيبة، وأجيبي عن هذه المسألة.
0: ما هي؟
1: هل تمعنت ماليا فيما قلته لك بشأن حالتك ومستقبلك؟
0: نعم.
1: وهل توافقين على ما اقترحته عليك؟
0: إني أوافق حين تخبرني بما لم تجسر على قوله.
1: حسنا، فاعلمي أنه سيتقرر أمرنا غدا.
0: لماذا عينت الغد بالذات؟
1: لا تسأليني المزيد من التصريح، فأني لا أجيب يا أنا، وليس الغد ببعيد.

0: الليلة.
1: أنا راهو أخوك أيها الأخت العزيزة.
0: أخي رابرو، تفضل تفضل، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا أختي؟ كيف حاله؟ كيف حال لوسيا ابني؟
3: اطمئن يا أخي، فقد زال الخطر بحمد الله.
2: ماذا أصابه؟
3: أصيب بحمى كانت شديدة الوطأة عليه، ولكن الطبيب أكد لي أن الخطر قد زال عنه.
2: أين هو؟ فإني أريد أن أراه.
3: هو في سريره، فاحذر أن توقظه.

0: شكرا لله.
1: كيف حال مشروعك؟ هل أنت راضي عنه؟
0: كل الرضا، لا سيما وأني سائر في طريق الثروة.
1: الثروة؟
0: أجل،
1: وهل تنقصك الثروة يا أخي؟ أعدي بك من الأغنياء؟
0: إني جمعت من المال ما يكفيني، ولكني أريد أن أجعل ولدي لوسيا من أغنى الأغنياء.
1: كيف ذلك؟ لعلك توفقت إلى اختراح جديد.
0: هو ذاك، وإني أرجو أن أنال بفضل هذا الاختراع كثيرا من الملايين في وقت قريب.
1: كل ذلك ممكن إلا إذا توصل أحد قبلك إلى هذا الاختراع.
0: لا، ليس لي ما أخافه من هذا القبيل.
1: هذا ما أرجوه لك يا أخي من كل قلبي، ولكن المخترع معرض لمثل هذه الأخطار، فإنه إذا باح بأقل شيء من اختراعه واتصل هذا القول بمخترع سواه فقد يسبقه إليه.
0: لا، تخشي شيئا، فإني أعمل بنفسي، ولا يعينني في اختراع هذا غير رجل لي فيه كامل الثقة، واسمه جاك جيرود، وهو من الأذكياء النابغين في الصناعة، وأنا لا أخافه لأني أشركته بأرباح في اختراعي. فبات أحرص عليه مني.
1: أخبرته بسر اختراعك يا أخي؟
0: لم يكن لي بد من ذلك، فإني وضعت الرسم وهو ينشئ الآلة.
1: حسنا، ما دمت واثقا منه وقد أشركته بالفائدة فلا خوف عليك مني.

0: أفرو، كيف حال تلك الأم المنكودة التي قتل زوجها في المعمل؟
1: إنك سألتني عنها حين كنت عازما على مباحثتك بشأنها، فإنها لا تزال في معملي، ولكني مضطر إلى إبعادها عنه.
0: كيف ذلك يا أخي؟ أتحصلها من الخدمة؟
1: ذلك لابد منه، وإنما أقصيها بالرغم عني، فإني لا أنسى وفاء زوجها، ولكنها على شهامتها ووفائها لا تصلح لأن تتولى مراقبة المعمل، فإن هذا المنصب يقتضي السواعد المفتولة والرجال الأقوياء، ولا يفيد فيه حنو النساء ورقتهن.
0: لكن كان يجب أن تفكر بذلك قبل استخدامها.
1: لقد أخطأت، فإن ذلك لم يخطر من قبل.
0: هل أخبرتها بفصلها عن العمل؟
1: نعم نعم.
0: ولكن ما عسى أن يكون مصير هذه المنكودة وهي أم لولدين ولا ناصر لها؟
1: إيه، ما أردت مباحثتك بشأنها إلا لضمان مستقبلها، فإني طالما سألتك أن تستخدمي امرأة تتولى عنك أعمال المنزل فكنت ترفضين.
0: ذلك لأني أحب أن أتولى شؤون بيتي بنفسي، وهذا أخص واجبات النساء.
1: هو ذاك، ولكن الناس تكون معك رفيقة سميرة لا خادمة، وتساعدك في أعمال المنزل، فقد بلغت حدا من العمر تجب فيه الراحة لمن يستطيعها، وهي ما زالت في ريعان الشباب، وسيكون ولدها وهو في الثالثة من العمر رفيق ولد لوسيان، يأنساني ببعضهما، ومتى كبر ولدها علمته، فأكون بذلك قد وفيت ما علي من الدين لهذه الأرملة. ورجائي أيتها الأخت العزيزة أن تقبل اقتراحي، إذ لا بد من قبوله، فقد عملت أن بجفاء، أخشى أن تحقد علي بعده، وأحب حين عودتي إلى المعمل أن أخبرها بهذا النبأ، فأمحو ما طبعه جفاء.

0: سيدتي أنا.
1: ما لك يا دافيد؟
0: أعطني مفتاح مكتب السيد المدير لكي أنظفه.
1: حسنا. وعد إلي به حالا.
0: شكرا. سيدتي ماذا أصابك؟ هل أنت مريضة؟
1: لست مريضة كما تتوهم.
0: هل عزمت على البقاء معنا؟
1: لا أعلم، اذهب إلى شغلك أرجوك.
0: سمعت سيدتي أن السيد المدير سيمنحك مكافأة قبل ذهابك لأنه من خير أهل الفضل.
1: أنا لست ممن يلتمسون الصدقة.
0: ومن قال لك إنه يتصدق عليك؟
1: أرجوك أن لا تباحثني في هذا الشأن مرة أخرى. اذهب إلى شغلك ولا يهمك من الأمر شيء.
0: العفو سيدتي إن كنت أقلقتك بفضولي.
1: مع السلامة.
0: أوه، إنها حقا حاقدة أشد الحقد على السيد المدير. الويل له منها.
2: بائعة الخبز. تشخيص صالح الصغير، لحبيب الغزي، منيرة بن عرفة، عز الدين الحمروني، محرزية الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يسعدنا أن نلتقيكم من جديد في أجواء العلم والمعرفة
1: وفي لقاء من الإمتاع والتشويق، فأهلا ومرحبا بكم. هل أنت مستعد يا فؤاد؟
0: بالتأكيد، فأنا في أتم الاستعداد لهذا اللقاء.
1: إذن اكشف لنا عما في سلتك لهذا اليوم.
0: في سلتنا قطوف دانية وورود زاهية، اخترناها لكم من حدائق العلم وبساتين المعرفة. نبدأ معكم.
1: المعرفة ضالة الإنسان،
0: الحجارة الكريمة جواهر نفيسة.
1: ابن سينا رائد العلم ورسول الفكر.
0: ابتسم مع أبي دلامة.
1: كيف اكتشفت الكهرباء؟
0: عالم النحل عالم مدهش وعجيب.
1: وأخيرا جولة سريعة مع بعض الأوائل في المكتشفات والاختراعات.
0: هذه باقتنا المنوعة، وإلى بداية اللقاء. الإنسان مخلوق تميز عن باقي المخلوقات بصفة العقل. هذه الميزة أودعها الله سبحانه وتعالى بالإنسان إكراما له وإعلاء لشأنه.
1: وبفضل هذا العقل وصل الإنسان إلى أعلى درجات العلم والمعرفة، واستطاع أن يتعرف إلى أسرار الكون والحياة، وأن يغوص في أعماق البحار ويحلق في الفضاء.
0: والإنسان بطبعه ميال للمعرفة، يدفعه فضوله إلى البحث والتمحيص والسؤال والاستنتاج، فهو يناقش ويحلل ليصل إلى الحقيقة وإلى المعرفة التي ستبقى ضالته.
1: وسيبقى الإنسان هكذا هائما في دروب العلم، مفتشا في مسالكه عن أسرار الكون وأعماق الوجود.
0: وعلى الرغم من التقدم المذهل الذي وصل إليه الإنسان في مختلف ميادين الحياة، إلا أن أمامه الكثير من المعضلات التي تنتظر الحل، والكثير من الأسرار والألغاز التي تحتاج إلى التفسير ونزع اللثام عنها.
1: في كل يوم يقدم لنا العلم جديده وإنجازاته، يتأكد لنا أن معركة الإنسان مع العلم لم تنتهي، وستبقى محتدمة، تسجل للإنسان فيها بعض النجاحات هنا وبعض الإخفاقات هناك.
0: هذا دأب الإنسانية وقدرها منذ بدء الخليقة في هذا العالم القائم على قوة امتلاك المعرفة وسلطتها.

0: نسمع كثيرا عن الأحجار الكريمة، لكن معرفتنا عنها تبقى سطحية، تحتاج إلى المزيد من العمق والدراسة.
1: يعتبر البعض أن كل الجواهر الثمينة هي في الواقع حجارة كريمة، لكن استعمال هذه الكلمة غالبا ما يكون المقصود منه الحجارة الكريمة الأربعة الأكثر قيمة، وهي الألماس، الياقوت، الصفير أو الياقوت الأزرق، وأخيرا الزمرد.
0: وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن شعوب العصور القديمة كانت تميز أنواع الجواهر بألوانها، فقد سميت كل الحجارة ذات التدرج اللوني الأحمر ياقوتا، وكل الحجارة الخضراء سميت زمردا، أما الزرقاء فأطلقوا عليها اسم الياقوت الأزرق.
1: وهكذا كانوا يميزون أنواع الحجارة الكريمة الثمينة من خلال لونها.
0: لكن مع مرور الزمن تبين من خلال التجربة أن بعض هذه الحجارة أصلب من بعضها الآخر وأقسى، وهي بذلك تعمر أكثر من غيرها. ومن هنا تأكد أن تحديد نوع الحجر الكريم وقيمته لم يعد يتوقف على لونه وبريقه وندرته، بل أيضا على صلابته.
1: ما رأيك يا فؤاد لو نتحدث عن أحد أنواع الحجارة الكريمة؟ لأن الحديث عن جميع هذه الحجارة يتطلب المزيد من الوقت.
0: لنختصر الكلام على الزمرد، وهو من أبرز الحجارة النفيسة.
1: شكرا على اختيارك الزمرد، لأن معلوماتي عنه أكثر اتساعا من غيره. في الواقع يعتبر الزمرد من أرق الجواهر الكريمة وأكثرها قيمة، وفي حالته الكاملة هو عبارة عن حجر أنيق ذي لون أخضر صاف.
0: طبعا الزمرد لا يؤخذ على شكل مادة خالصة، فهو يحتاج إلى التصفية لإعادة صقله من جديد، ومن هنا كانت قيمته الكبيرة وكلفته العالية. لكن أين توجد مصادر الزمرد اليوم؟
1: الزمرد في العصور القديمة كان مصدره مناجم مصر، ولا تزال هذه المناجم موجودة إلى اليوم. أما اليوم فإن أجمل الزمرد مصدره مناجم بالقرب من بوغوتا عاصمة كولومبيا، وهناك مناجم في جبال الأورال الروسية وفي جبال الألب في فرنسا أيضا.
0: وقبل الختام أريد أن أضيف هذه المعلومة، وهي أن معظم الحجارة الكريمة وخصوصا الزمرد تعتبر من الجواهر النفيسة والغالية جدا، لأنها جواهر نادرة ولأن كلفة إنتاجها باهظة.

0: ما زلنا معكم نتابع فقراتنا ضمن لقائنا المشوق لقاء الأنس.
1: في لقائنا اليوم شخصية علمية كبيرة تعتبر بحق من أبرز حملة العلم والمعرفة، تركت بصماتها الإبداعية على أكثر من صعيد في مجالات الفلسفة والطب والتاريخ والاجتماع والأدب. لها العديد من المؤلفات التي أسهمت بشكل عميق في إغناء الفكر الإنساني.
0: لقد شوقتنا يا فؤاد، هل أفصحت عن هوية ضيفنا لمستمعين الأعزاء؟
1: ألم تعرفي حتى الآن يا جمانة؟
0: بلى، لكن
1: المستمعين هم الذين ينتظروننا لنعرفهم إلى ضيفنا.
0: إذن من هو؟
1: حسنا، إنه العلامة الكبير ابن سينا.
0: ابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس هو أمير الفلاسفة وكبير الأطباء وشيخ الحكمة.
1: هو الحسين بن عبد الله بن سينا، ولد في منطقة خوزستان في إيران عام 980 ميلادية، وتوفي عام 1037.
0: كان بارعا حارقا في علوم الفلسفة والطب وعلوم ما وراء الطبيعة، فدرس وتعمق في الفلسفة الإغريقية خصوصا في آراء أرسطو وأفلاطون وغيرهما. ومن أشهر كتبه الفلسفية كتاب الشفاء، وهو أشبه بموسوعة عالجت شؤون الكون والطبيعة وطبائع الإنسان. وهناك كتاب النجاة وكتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا.
1: وفي مجال الطب وعلم الأحياء قدم ابن سينا مؤلفا ضخما هو كتاب القانون، وقد بقي هذا الكتاب منهلا يستقي منه الراغبون والدارسون في علم الطب.

0: عدة قرون سواء في الشرق أو الغرب، حيث بقيت جامعات أوروبا حتى القرن التاسع عشر تعتبره المرجع الأول في دراسة الطب.
1: وتزيد مؤلفات ابن سينا ورسائله على المئة، وهي تدور حول الفلسفة والطب والرياضيات والهندسة والإلهيات وأحوال النفس والفلك والطبيعيات وعلم طبقات الأرض وعلم الاجتماع.
0: وهناك بعض الرسائل الخاصة بعلم الأدب واللغة، فضلا عن عشرات القصائد الشعرية التي نظمت بغرض عرض بعض الآراء الفلسفية الخاصة. وله قصيدة مشهورة حول النفس وأحوالها، مطلعها: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع.
1: ولابن سينا أهمية خاصة في الفكر الإنساني، لقد ساهم من خلال فكره الموسوعي في جمع وتنظيم وتطوير آراء ونتاج الفكر اليوناني وحضارة ما بين النهرين، فضلا عن آراء فلاسفة وعلماء الإسلام أمثال الكندي والفارابي وغيرهما.

0: من الشخصيات الطريفة في تراثنا العربي شخصية أبي دلامة الذي عاش في العهد العباسي وكان شاعرا طريفا قريبا من مجالس الخلفاء والأدباء. دخل يوما على أحد الأمراء العباسيين وأنشده قصيدة عصماء أطربت سمع الأمير ولاقت استحسانه.
1: يا أبا دلامة، لقد أحسنت في قصيدتك إنشاء وإنشادا، ونحن سنجزل لك الهدايا والعطايا، فسل حاجتك.
2: ما رأيك أيها الأمير أن تهب لي كلبا؟
1: أقول لك سل حاجتك فتقول هب لي كلبا؟ أجننت يا أبا دلامة؟
2: يا سيدي، الحاجة لي أم لك؟
1: بل لك،
2: إني أسألك أن تهب لي كلب صيد ونحن لك من الشاكرين.
1: أمرنا لك بذلك.
2: سيدي الأمير، هبني خرجت للصيد فهل أعد على رجلي؟ فأمر لنا بحصان أغبر يكون لنا ظهرا وعونا في رحلة صيدنا.
1: أمرنا لك بحصان أصيل.
2: أيها الأمير الكريم، هذا الحصان يحتاج إلى من يقوم بخدمته وقيادته، فأمر لنا بغلام.
1: أمرنا لك بغلام.
2: لكن يا سيد الأمير، لو صدت صيدا وعدت به إلى المنزل فمن يطبخه لي؟
1: لقد عرفت قصدك، ولهذا وهبت لك جارية.
2: سيدي، الآن وضعتني أمام معضلة كبيرة، لكن حلها في يديك.
1: معضلة؟ وما هي؟
2: عندما يصبح عندي كل هذا، فأين أبيت أنا وزوجتي وغلامي وفرسي؟
1: يعني تريد منزلا؟ حسنا، أمرنا لك بمنزل.
2: يا سيدي، أنت دائما تعقد لي الأمور عقدة عقدة.
1: ما دهاك يا أبا دلامة؟
2: لا لا لا لا لا لا، لا شيء يا سيدي، لا شيء. لكن عندما زوجتني هذه الجارية أصبح لدي عيال وأولاد، فمن أين أجلب لهم القوت والملبس؟
1: أعطوه مزرعة نخل يكفي به عياله ويشبع نهمة.
2: لكن يا سيدي،
1: لا تزد أي كلمة بعد يا أبا دلامة. هذه لكن لو استمرت لأخذت مملكتي بما فيها.
3: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الكهرباء كيف اكتشفت.

0: كيف اكتشفت الكهرباء؟
1: حقا إنه سؤال كبير وتحتاج الإجابة عنه إلى مزيد من الوقت، لكن سنحاول الإضاءة على هذا الموضوع ما استطعنا.
0: في سنة 1879 في مدينة برلين الألمانية دشن أول قطار كهربائي في العالم، وفي سنة 1880 في مدينة نيويورك اخترع توماس أديسون الضوء الكهربائي بواسطة سلك الكربون.
1: ومنذ ذلك الحين ضاعفت الساحرة كهرباء كما كانت تسمى عجائبها، حتى أصبحت اليوم تهيمن على حياتنا.
0: ومن المؤكد أنه قبل هذا التاريخ جرت عشرات الاختبارات حتى أدت إلى هذا الاكتشاف الحيوي والعظيم. أكثر الباحثين أخيرا يميلون إلى أن بعض هذه الاختبارات ولو بشكلها البسيط جرت في عهد الإغريق، وذلك قبل الميلاد.
1: فكلمة كهرباء مشتقة من الكلمة الإغريقية إلكترون، والتي أخذت من كلمة كهرمان. ومن المعروف أن الكهرمان عندما يفرك فإنه يصبح قادرا على أن يجذب إليه القطع الخفيفة من الفلين أو الورق. وفي عام 1601 قدم ويليام جيلبرت المبادئ المهمة في الكهرباء.
0: ثم جرت اختبارات في القرن السابع عشر على يد رجل يدعى أوتو فون غوريك، الذي نجح في إنتاج شحنة كهربائية.
1: والخطوة التالية الهامة حدثت في عام 1733 عندما استطاع فرنسي يدعى دوفاي أن يكتشف الشحنات السالبة والموجبة.
0: ولا شك في أن التطور المهم في اكتشاف الكهرباء جاء عام 1800 مع اختراع البطارية ذات الشحنات الكهربائية، وذلك على يد العالم أليساندرو فولتا.
1: وتطورت الاختبارات في كل من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا، فتم اكتشاف المبادئ العامة في توليد الكهرباء وفي تخزينها وقياس طاقتها ومصادرها المتنوعة في الطبيعة.
0: طبعا إديسون الذي غالبا ما ينسب اختراع الكهرباء إليه قد استفاد من كل التجارب والاختبارات التي سبقت، فهو جاء ونظم نتائج هذه الاختبارات وتوسع في تجاربه ليقدم للعالم سنة 1880 المصباح الكهربائي.
1: ولا شك في أن العالم اللبناني حسن كامل الصباح هو أيضا ساهم في تطوير الطاقة الكهربائية ومجالات استخدامها في الحياة.
0: ولا يختلف اثنان على أن الكهرباء اليوم تشكل عصب الحياة العصرية بكل امتداداتها واتساع أفقها وتنوع أغراضها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إنه العسل ذاك الغذاء العجيب الذي يحمل خصائص غذائية فريدة وذات فعالية علاجية عالية.
0: ماذا تعرفين عن عالم النحل يا جمانة؟
1: إنه عالم رحب يحملك على الدهشة والتعجب أمام حشد كبير من الأسرار والحقائق. فالنحل يعتبر من أقدم الحشرات الاقتصادية التي عرفها الإنسان وانتفع بها وعمل على تربيتها، فابتدع الأساليب المختلفة في إنتاجه.
0: ذكرت يا جمانة أن هناك حقائق مدهشة تحكم عالم النحل، سأسرد لك بعض هذه الحقائق، لكن أرجو أن تشد أزري وأن تذكريني إذا نسيت.
1: إن شاء الله أعدك بذلك، تفضل.
0: يعتبر مجتمع النحل مجتمعا أنثويا، أي أنه يقوم على النحلة الأنثى، أما ذكر النحل فدوره محدود جدا. ومجتمع النحل مجتمع منظم بدرجة دقيقة فائقة التنظيم، فهو أشبه بمملكة تحميها القوانين الصارمة، فهناك الملكة على رأس هذه المملكة، وهناك العاملات التي تقوم بمهمة جني العسل، وهناك من يقوم بمهمة الحراسة وبناء الخلية، وهناك بعض النحلات تقوم بمهمة اختبار نوعية العسل وجودته.
1: ويوجد في الخلية أيضا شغالات وظيفتها تهوية وتبريد العسل لكي يحافظ على درجة حرارة مناسبة.
0: كما في عالم الإنسان، فإن عالم النحل هو أيضا متعدد الأجناس والأنواع، فهناك نحل الأراضي المقدسة، والنحل الإيطالي، والنحل القوقازي، والنحل الإسكندنافي.
1: طبعا إذا كان هناك أنواع مختلفة من فصائل النحل، فإن طبيعة العسل هي أيضا ستكون منوعة ومختلفة. ما رأيك يا فؤاد؟
0: رأيي طبعا هناك اختلاف، لكن سأترك الإجابة عن هذا السؤال إلى المهندس الزراعي والأخصائي في تربية النحل الأستاذ محمد الحاج.
2: بشكل عام بلبنان يتواجد نوعين من العسل، اللي هو بنسميه نحن عسل ربيعي، اللي يقطف بموسم الربيع يعني حوالي نيسان، شهر نيسان، وهذا أكثر شيء ينجو منه بالساحل الجنوبي اللي هو اعتماده على زهر الليمون، وبكون نسبة كبيرة 70-80% من أزهار الليمون، بكون طعمته طيبة طبيعي عسل يعني بالنهاية، لونه فاتح بيجي مش غامق يعني لأنه يعتمد علينا. هلأ بيجي عنا العسل الصيفي اللي بيطلع عنا بالصيف تقريبا يعني بين آب وأيلول بيقطفوا المزارعين، وأكيد كل ما تنوعت الأزهار كل ما بلش طعمته تختلف، يعني عادة باللون بصير أغمق من العسل الربيع شوي، بيجي على حمار شوي. وفي عنا شغلة التالتة اللي هي كمان بتطلع بالصيف، عادة في عنا بيقولوا عسل أسود، هذا متعارف عليها صارت بلبنان لأنه بالفترة الأخيرة تم إنتاج كميات كبيرة من هذا النوع، هذا بيجي بيقولوا له الندوة العسلية، هذا بتلاقيه لونه داكن على أسود، إذا بنفتح المرضبان من شم أو ما ناكل عسل بنحسه مش حلو كتير، بس في طعمة يعني بدنا نحكي مثل كأنه بياخد واحد دواء مقوي أو دواء سعلي. ليش؟ لأنه في كتير من بيقولوا له من الفيتامينات والأملاح المعدنية. عسل الجردي هو عسل صيفي عادة بيطلعوه من المرتفعات العالية بالجرود يعني، وهذا عادة هونيك لأنه بالجرود ما إذا الناس بتعرف عادة بالجرود ما في أزهار يعني مناطق قاحلة تقريبا يعني ما عدا بعض الأزهار البرية، فالنحل بيرعى عليها وبيتعب كتير ليجمع العسل، يعني عشان هيك العسل اللي بالجرد ما بيطلع كميات انتاج كبيرة، يعني بيطلع له 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو وبيبقى كل السنة يعني ليجمعهم هولي. فعشان هيك يعني صار متعارف عليه انه هذا عسل جردي وعسل طيب، في ناس بترغبه وعادة اسعاره غالية مقارنة مع الاسعار الباقية. عسل الملكي يعني طلعت التسمية هو متعارف عليه بالغذاء الملكي أو عسل الملكي مثل ما بيسموه الناس اللي هو أكل الملك يعني العسل اللي بتاكله ملكة النحل هو إذا بنيجي مندقق فيه هو مش عسل هو اسمه غذاء ملكي اللي بيعرفه أو اللي ما بيعرفه هو بيجي تقريبا مثل الحليب بس جامد شوي يعني لونه أبيض في خصائص كتير مغذية لأنه الملكي إذا ما أكلت منه ما فيها تنتج أو ما فيها تستمر بحياتها ونادر وجوده لا موجود يعني بالنحلة وفي ناس كتير هالأيام بلشت تنتج يعني تعلمت طرق إنتاج وهذه عادة إنتاج الغذاء الملكي أو عسل الملكي هذه بده تقنيات شوية متطورة والنحال العادي ما بيعرف فيها.

0: رأيك يا جمانة لو استعرضنا أسماء الأوائل الذين ساهموا في بعض الاكتشافات والاختراعات؟
1: حسنا، إنها فكرة جيدة، وبذلك نختتم لقاءنا لهذا اليوم.

0: أول من صنع الغواصة هو الألماني فوندريل.
1: أول من اخترع الراديو هو الإيطالي ماركوني عام 1906.
0: أول من اخترع التليفون هو المهندس جراهام بيل عام 1876.
1: أول من اكتشف الدورة الدموية هو ابن النفيس.
0: أول من اخترع السيارة التي تسير بالبنزين هو ديملر بنز عام 1900.
1: ومخترع آلة التصوير الفوتوغرافي هو جورج آيستمان.
0: وأول من شرح تركيب العين هو العالم ابن الهيثم.
1: أول من استطاع تحديد سرعة الضوء هو الفيزيائي فيزو.
0: وأول من اخترع قلم الحبر هو العالم لارد. إلى هنا ينتهي معكم لقاؤنا.
1: نأمل أن نكون قد ملأنا أوقاتكم بالأنس والمتعة.
0: طبعا والفائدة.
1: هذا أملنا، نسأل الله أن يوفقنا في ذلك.
0: لقاؤنا بكم في مثل هذا الوقت.
1: حتى ذلك الحين نستودعكم المولى.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإلى اللقاء.
2: لقاء الأنس.
3: لقاء الأنس. أعداد أحمد ترمس. تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي. إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله على نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله مستمعين الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. واليوم إن شاء الله باش ناخذ ثلاثة مقامات نعودوا نرجعوهم مع بعضنا مع الشيخ إيهاب يونس. باش ناخذوا مقام الصبا ومقام النهاوند ومقام العجم. ثلاثة مقامات هذوما باش نشوفوا كيفاش نقرأوا بهم الفاتحة، كيفاش نأذنوا، شنو السلم تاعهم وما دلالتهم، مع الشيخ إيهاب يونس اللي نرحبوا به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام سيدي محمد، أهلا بك وبمستمعيك في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: هات نبدأ بأول مقام اللي هو مقام الصبا.
1: مقام الصبا هو مقام يعرف ويشتهر بالحزن. هو أول مقام في كلمة صنع بسحري، مقام يسمى بمقام الحنين، سمى مقام الشك، سمى مقام الحزن، ويقرأ به في آيات العذاب مثلا، يقرأ به في حالة الحنين وفي حالة الشوق. إذا قرأنا منه مثلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
0: صدق الله العظيم. نعم، هذا المقام لو كان تعطينا سلم متاعه شيخي إيهاب يونس.
1: نعم، سلم هذا السلم الصاعد.
0: نعم،
1: يبدأ بدرجة الري وينتهي إلى درجة الري، ولكن هناك في المنتصف تحويلة عند الحرف الذي يحول تحويلة الصفاء. طبعاً هذه أمور موسيقية لا أريد أن أدخل فيها كثيراً أيضاً للتيسير والتسهيل.
2: كذلك الصبا من المقامات الفريدة التي تجمع بين ثلاث مقامات، تجمع بين البيات وبين الحجاز وبين العجم في درجاته الثمانية.
0: ثلاث عقود
2: تجمع بين البيات وبين الحجاز وبين العجم. الصبا يقال منه أشياء كثيرة، يعني مثلا خلينا أقول شيء تونسي كتير يحبوه صوت أستاذ لطفي مشناق.
0: نعم، محيي ويسمع فينا إن شاء الله.
2: نعم، ده أستاذنا وأنا أحبه أستاذي
0: ويحبك برشا هو.
2: نعم يا سيدي، يعني مثلا لما نقول الليل زايد

0: هكذا
1: الصبا. هذا هو الصبا.
0: نعم.
1: اللي فيه الدرجات اللي قلت عليهم ثلاثة عقود، الدوكة والجهركة وال يعني في الحجاز والصبا والعجم، ثلاثة
0: والعجم. نعم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب
1: من القلب إلى القلب. نحكي مع المنشد المصري الشيخ إيهاب يونس. شيخنا احنا
2: المقام الصبا باش يحفظ الإنسان المقام هذا شنو هي الأغاني أو الأناشيد اللي نجم
3: عندنا أولا عشان يبقى عارف المقام بنسمي حاجات أو نجيب حاجات بنسميها مفاتيح المقام.
2: مفاتيح المقام نعم.
3: مفاتيح المقام مثلا لو عشان يوصل للصبا يقول يعني عشان يبقى عنده المفتاح في أذنه يستطيع أن يعرف منه المقام. طيب محتاجين أن احنا نتذكر أغنية أو نتذكر أنشودة زي ما قلنا مثلا الليل زاهي. عندنا في مصر الشيخ نصر الدين طبار ينشد يا من رضيت لنا دين الهدى دينا يا من رضيت لنا دين الهدى دينا. وعندنا برضو الشيخ طاهر فشني تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب.
2: نعم هذا بالنسبة لمقام الصبا. وننتقل للمقام الذي يليه وهو مقام النهاوند. إذا كان تبعنا كلمة صنع بسحرك صاد في صنع للصبا والنون للنهاوند هكا ولا شيخ إيهاب يونس؟
3: نعم النهاوند عرف بهذا الاسم لقبيلة تسمى نهاوند في في في الأكراد أو في إيران تقريبا
2: في فارس. نعم.
3: أو في فارس نعم. هذا المقام مقام الحنين. مقام الحنين يعد من المقامات الغربية يشترك بأنه من المقامات الغربية والمقامات الشرقية. هذا المقام غني به كثيرا وقرئ به كثيرا. سلمه هكذا الله ربي للهدى يهديني يا مالك القدر يا مالك القدر وقدرك ليس يدركه سواك.

0: هذا المقام أحيانا يقرأ به في مقام التخويف في تصوير التخويف من النار وما إلى ذلك في القرآن الكريم. ممن اشتهر بقراءته بهذا المقام مولانا الشيخ محمود خليل الحصري، قرأ به كثيرا
1: الصديق المنشاوي،
0: الشيخ محمد صديق المنشاوي، نعم قرأ به الشيخ كامل يوسف البهتيمي، كثير من القراء قرأوا بهذا المقام. نقرأ سويا سورة الفاتحة للدلالة على مقام النهوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين
1: آمين. صدق الله.
0: من الأشيد التونسية الجميلة أنا اصنعني صانع.
1: نعم. وقت اللي يحب يستعمل المستمع هذا المقام، شنو النشيد اللي يحفظه باش يتذكر به المقام مقام النهوند مباشرة؟
0: مثلا

0: لو كان تقرأنا ما تيسر من كتاب الله تعالى بمقام النهوند، تناخذوا سورة الزمر مثلا، قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نسمعها بمقام النهوند بصوت الشيخ إيهاب يونس، فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا.

0: المجرمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الأعزاء، ننتقل معكم ومع الشيخ إيهاب يونس إلى مقام العجم، خلي يحكينا عليه بأكثر تفاصيل. تفضل شيخ إيهاب يونس، ما هو مقام العجم؟
2: مقام العجم يسمى بسلم كبير أو مجير، وسلمه يكون هكذا.

الدوم، ويسمى هذا الاسم أو يسمى بهذا الاسم نسبة إلى بلاد العجم. الأشياء التي يؤدى بها أو الأشياء التي يكون أو تكون شخصية هذا المقام فيها هي شخصية الحماسية والحيوية، يعني كالسلام الوطني لمعظم البلاد، ففيه الحيوية والحماس الذي ترونه في مقام العجم. فمن شخصيات هذا المقام أن يكون فيه سعادة وفرح وجلاله أنه مقام الملوك،

0: نعم هذا السلم متاعه، لكن وين نجم نستخدموه في تلاوة كتاب الله عز وجل الشيخ يونس؟
1: استخدامه بتلاوة الفرح أو آيات الفرح وآيات النعيم في القرآن الكريم. مثلا عندما نقول وأزل

0: الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على مقال ربنا ومولانا وخالقنا من الشاهدين. شيخي أبي يونس لوكان سمعنا سورة الفاتحة بمقام العجم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.

0: آمين. صدق الله مولانا العظيم. هذه سورة الفاتحة بمقام العجم بصوت الشيخ إيهاب يونس. لو كان تسمعنا بعض الأناشيد بمقام العجم، شنو هي الأناشيد اللي السادة المستمعين ينجموا يحفظوها باش يتذكروا بها مقام العجم شيخ إيهاب يونس؟
1: الإشعار الديني مثلا عندما نقول

نعم هذا مقام العجم وهذا اجتهاد من الشيخ إيهاب يونس وطبعا الغنية تعرفوها طلعت يا محلى نورها. لو كان زيدنا نشيد آخر الشيخ إيهاب يونس بمقام العجم.

0: طبعا هذه الأمثلة قد تختلف طبقات الصوت فيها، لكن كلها تدل على مقام العجم.
1: نعم، الطبقات كل واحد والطبقة متاعه، كل واحد وقدراته، كل واحد شنو أعطاه ربي سبحانه وجل جلاله وعم نواله. نختم معك بالأذان بمقام العجم شيخ إيهاب يونس.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
1: أشهد أن محمدا رسول الله. هذا بعض من الأذان بمقام العجم مستمعينا الأعزاء. وصلت هذا بعض من

0: لتحسين الصوت، ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. ويعني سيدنا أبي موسى كما قلنا في الحلقة الأولى كان يسمع رأي رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، أشكركم وأتمنى إن شاء الله أشوفكم في اللقاء القادم على كل خير وسعادة.
1: شكرا لك شيخ إيهاب يونس، وشكر موصول لمستمعينا الأعزاء على حسن الإنصات وعلى كريم المتابعة. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه مقامات وحكايات، وشفنا فيها مقام الصبا ومقام النهاوند ومقام العجم مع الشيخ إيهاب يونس. إن شاء الله الأسبوع المقبل نكمل مقام البيات ومقام السيكة ومقام الحجاز إن شاء الله تعالى مع الشيخ إيهاب يونس. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون هذا لسحر مبين.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

قدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

والذين هم عن آياتنا غافلون.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

انظر كيف لننظر كيف تعملون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ابن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي الوجع، ما ترى؟ وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى تجعل في امرأتك، أي تطعمها. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المليئة بالهدي القويم والتوجيه الرشيد للمؤمن فيما يصلح به أحواله ويتقبل منه صالح أعماله. أورد هذا الحديث الإمام النووي في كتابه الجليل رياض الصالحين في باب الإخلاص وإحضار النية، الذي افتتحه بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وروي هذا الحديث والصحابي الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان من أوائل المهاجرين ومن السابقين إلى اعتناق الإسلام، شهد بدرا وما بعدها، كان يقال له فارس الإسلام، وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أحد الستة أصحاب الشورى. وكان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له عليه الصلاة والسلام فقال: فداك أبي وأمي أيها الغلام الحزور، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليأتي كل رجل بخاله، وهو أول من أراق دما في الإسلام وأول من رمى بسهم في سبيل الله. كان رضي الله تعالى عنه شجاعا شديدا في دين الله، متبعا للسنة، زاهدا في الدنيا، ورعا عن الحرام، وكان مجاب الدعوة، صادقا متواضعا. توفي رضي الله عنه في قصره بالعقيق على 7 أميال من المدينة، وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، وصلى عليه والي المدينة مروان بن عبد الحكم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآخر المهاجرين موتا بالمدينة. ولما حضرته الوفاة دعا بخرق جبة له فقال: كفنوني فيها، فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر، وكنت أخبئها لهذا اليوم. وكانت وفاته 58. انظر دليل الصالحين الجزء الأول. قال سعد بن أبي وقاص: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى كل خير ويسبق إليه، فقد حبب ورغب في عيادة المريض ومواساته، وروى عن ربه قوله: يا ابن آدم، مرضت ولم تعدني. يقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلان مريض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت رضايا وقبولي واستجابة دعائك عند رأس المريض، كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ولا يخفى ما في ذلك من المواساة والرحمة والعطف الدافع كلها إلى مزيد التحابب بين المؤمنين. مثل المؤمنين في تواددهم وتحاببهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على علو منزلته ورفعة قدره جعل يعود سعد بن أبي وقاص المريض الذي هو صاحبه وهو أيضا خاله، وفي ذلك حث على صلة الأرحام. وقد اشتد المرض بسعد بن أبي وقاص، قال فيه: أشفيت منه على الموت، أي إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وفي هذا دليل على جواز الشكوى من الألم والمصاب، على أن لا يكون في ذلك ما يمكن أن يؤدي إلى سخط وعدم رضا بقضاء الله وقدره. وعنا ذو مال، إشارة من سعد إلى ما أنعم به الله عليه، وقد كان من أثرياء الصحابة، وفي ذلك اعتراف بنعمة الله عليه والحديث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولا يرثني إلا ابنه، وذلك في زمن المرض الذي زاره فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل سعد ابن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال له رسول الله: لا. قال سعد: فالشطر؟ قال رسول الله: لا. قال سعد: فالثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وفي رواية: كبير. والصدقة باب من أبواب البر والأجر والثواب، وهي تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. والمتصدق موعود بالإخلاف والثواب العظيم، ولذلك تسابق في التصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج البعض منهم من ماله كيوم ولدته أمه، ولم يترك لأهله شيئا كما فعل ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد بالتصدق إلا بثلث ماله، حفاظا على حقوق الورثة، حيث جعل الوصية لا تتجاوز الثلث، وجعل الوصية لا تكون لوارث حتى لا تتسبب في عداوة وبغضاء بسبب التمييز بين الأبناء. وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الزيادة على الثلث في الوصية: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فاليد العليا في الإسلام خير من اليد السفلى، وسؤال الناس مذلة ومهانة، وهو لا يليق بكرامة وعزة المؤمن المأمور بأن يسعى في الأرض ويبتغي من فضل الله، وسعيا إلى أن يبقى الأبناء بعد آبائهم في رغد عيش. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه سعد بن أبي وقاص عن أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله. ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه وكل المؤمنين إلى أن المرء يؤجر ويثاب، ليس فقط على الصدقة، ولكن يثاب على ما يعتبره مما لا يدخل في الثواب، يعتبره البعض مما لا يدخل في الثواب مما هو من قبيل الواجب أو التحبب إلى الأهل. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها. قد قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصول على الأجر أن يكون لوجه الله وحده، لا يبتغي به صاحبه من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. وشكى سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه بسبب المرض الذي ألم به، فطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطره ووسع عليه وبين له مجالات وأبواب الخير التي فتحها الله لعباده. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، وأنك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فابتغاء وجه الله بالتخلف عن الهجرة يمكن أن ينتفع به وينتفع به خلق كثير من عباد الله. وفعلا فإن سعدا نفع الله به كثيرا من عباد الله، ونصر به دينه، وسلطه على الكثير من أعداء الله. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذا الحديث بأن يتم الله لأصحابه هجرتهم وأن لا يردهم على عقابهم. وبقية الحديث عن سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وسبب بؤسه هو عدم هجرته وشعوره بذلك عتابا لنفسه، معتبرا أنه قد قصر وما قصر رضي الله عنه، ولكن المرض أقعده. أما العمل الصالح فقد أبلى فيما يدينه البلاء الحسن، جهادا في سبيل الله ونفعا للمسلمين وبذلا للغالي والنفيس، خالصا لوجه الله وابتغاء للثواب والأجر من عند الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلى

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

من أزهار الحديقة الكونية التي تمدنا بأزهارها وورودها ورياحينها، زهرة النسرين التي نستعرضها لاحقا لمزيد التعرف على مكانتها بين أنواع الزهور. فالنسرين نبات من جنس العليق، وهي كزهر الورد الجبلي، ولها ثلاث أو أربع ورقات، يتوسطها حب أحمر قاني ذكي الرائحة.

وللبيلسان الذي تقدم ذكره ما يشبهه، إذ تعرف زهرة النجمية بالزهرة البيلسانية، واسمها باللاتينية ستيلاريا، وتعني الأزهار البيضاء النجمية الشكل. وتتميز زهرة النجمية بسيقانها الرخوة التي تفترش الأرض، أزهارها تنغلق عند المساء أو عند سقوط المطر. لم يتعرف الأقدمون على زهرة النجمية، أو هم على الأقل لم يذكروها في كتاباتهم. وفي القرن التاسع عشر أشار الطبيب النباتي كنيب على أنها نبات مهدئ لحساسية الجهاز التنفسي.

ومن بساتين المشرق العربي سنتعرف لاحقا على الورد الجوري الذي له أنواع لا تحصى، وهو ورد مضمخ بالعبير. روح الورد وماؤه يستخرجان غالبا من وردة دمشق المسمات أيضا وردة كل الشهور لإزهارها المستمر الذي يعطر أجواء البساتين العتيقة. كما اشتهر ماء الورد الذي حمله الصليبيون معهم إلى أوروبا إلى جانب روح الورد، وهو دواء لجميع الأمراض، ويستعمل اليوم في تركيب العديد من مستحضرات التجميل.

أما السوسن فهو نبات بري جميل ينبت على ضفاف الأنهار الصغيرة، تتفتح أزهاره الصفراء الواحدة تلو الأخرى عاكسة على صفحة الماء صورة جميلة. وللسوسن جمال أخاذ، وله أريج يحاكي رائحة البنفسج العطرية، وهذا الأريج ناتج عن احتواء السوسن على زيت عطري وهو زيت السوس، الأمر الذي أعطى السوسن المائي شهرة علاجية. وإذا ما تم غلي جذوره مع برادة الحديد فإنه يعطي حبرا جميلا يستعمل في صباغة النسيج باللون الأسود.

وعلى غرار الورد الجوري الذي تقدم ذكره، فإن الورد الذي سنقدمه لاحقا بأكثر التفاصيل فهو ملك الزهور. وقد أكد علماء البيولوجيا أن عمر الورد نحو 200 مليون سنة على هذا الكوكب. وتقول الأسطورة إنه نبت من دموع أفروديت التي بكت موت ولدها أدونيس، وقالت إن الورد نما مع دمه.

ومن بلاد فارس استجلب الزنبق وقد تم تهجينه من طرف المزارعين. عرف الزنبق بأوروبا الغربية وهولندا في القرن السابع عشر، وقد كان نادر الوجود ولكنه سرعان ما تكاثر وغلى ثمنه، ويعرف الزنبق بزهرة التوليب أو توليبانيا، وهو من أشهر فصائل النبات، وتطلق على الكثير من زهور الحدائق والمستنبتات الزجاجية أسماء مثل الزنبق النمري وزنبق مادونا وزنبق عيد الفصح الأبيض والزنبق الصيني والياباني. وللزنبق العديد من الفصائل التي يبلغ عددها أكثر من 200 جنس من فصيلة الزنبق وحوالي 4000 نوع، غير أن أنواع الزنبق الحقيقي لا تتعدى 80 نوعا، وتوجد بالمنطقة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي. ولزهرة الزنبق 6 أوراق، ويفوح من الزنبق عبير قوي، وينمو الزنبق جيدا في التربة الطينية والرملية العميقة، ويتطلب العناية من الرياح القوية وحرارة الشمس.

ومن النباتات المزهرة والمعروفة باستعمالاتها الدوائية والمنزلية الزعفران، وقد ذكره الشعراء في العديد من الأبيات الوصفية. فالزعفران نبتة موطنها الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي، وللزعفران أزهار بنفسجية، ومنه الزعفران الطبي والمستعمل في التوابل، وهو مادة نادرة ونفيسة الثمن تاريخيا، لأن الحصول على كيلوغرام واحد من الزعفران الجاف يستلزم استعمال عدد من هذه الأزهار يتراوح بين 120 ألفا منه إلى 140 ألف زهرة من الزعفران. ورد ذكر الزعفران في مخطوطات البرد المصرية وفي نشيد الإنشاد الواردة في إلياذة هوميروس اليوناني، وظل حتى القرن الثامن عشر محافظا على مكانته السامية في حقل الطب. استعمل في الطعام كأحد التوابل، وهو علاج مضاد للتشنج، كما عده الطب العربي واحدا من الأدوية المطمثة. أما في القرون الوسطى وعصر النهضة فقد استعمل ضد الآلام. تحتوي زهرة الزعفران على زيت عطري سريع الانتشار، طيب الرائحة، مفيد لحساسية الشم، ويظل الزعفران أغلى التوابل وأكثرها غموضا في معرفة الأغراض التي يمكن للإنسان أن يستخدمه فيها.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم مجازة السادسة صباحا للأنباء. تم أمس التطرق خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية تطاوين وخصصت لاجتماع اللجنة الفنية الخاصة بمشروع الأثر 2 التنمية المحلية والاقتصادية من محفظة الحوكمة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تم التطرق إلى مجالات تدخل البرنامج والمشاريع التي تم إنجازها بالجهة، فضلا عن تقديم المحاور التي يرتكز عليها العمل في نطاق تدخلات هذا البرنامج. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة دعم مشروع جيوبارك الظهر والذي تم إدراجه مؤخرا ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية اليونسكو. في ولاية جابس تم الانتهاء من أشغال مشروع التوسعة لمركز الإعلامية الموجهة للطفل بكلفة تجاوزت 400,000 دينار، ويؤمل دخول المشروع حيز الاستغلال مطلع السنة القادمة 27 و2000. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة يوم أمس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدلية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنعم. اختتمت أمس مناقشة اللجان القارة بالبرلمان مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000 في انتظار أعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع. اقترح الاتحاد العام التونسي لشغل الترفيع في سقف الشريحة الأولى المعفاة كليا من الضريبة على الدخل إلى 7,000 دينار مع إرساء 19 شرائح ضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 26 و2000. دوليا استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون يوم أمس جرى قصف لجيش الاحتلال الصهيوني في وسط وجنوب قطاع غزة. وفي السودان أصيبت أمس شاحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هجوم بواسطة مسيرة في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك وفق ما أفاد بها المتحدث باسم الأمم المتحدة مبديا أسفه لتدمير 50 طنا من مساعدات حرم منها سكان هم بأمس الحاجة إليها. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوية الأمريكية في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، لن ينطلق المشوار مباشرة البرهوم. يومكم سعيدة.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: عود الصباح مع آسيا البرهومي.
1: اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ارزقنا اللهم في هذا اليوم خيره وبارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا واجعل بدايتنا خيرا وخواتمنا توفيقا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية ووفقكم لما فيه الخير وجعل هذا اليوم بداية لكل نجاح وكل أمنية تتحقق بإذن الله. نستقبل هذا النهار الجديد بطبعا كل تفاؤل بكل أمل. الابتسامة عنوان الصباحات الباكرة والكلمة الطيبة هديتنا إليكم. فكم من كلمة صادقة تحيي أملا وكم من موقف حسنا يصنع يوما جميلا. صباحكم مستمعينا مفعم بكل خير ومحبة. هنا تطاوين وهنا الإذاعة التونسية من تطاوين بتاريخ الجمعة 3 مسار جويلية 2026، الأسبوع 26 من هذه السنة، اليوم رقم 184 الموافق هجريا 18 من شهر محرم. موقيت صلوات نهار اليوم بعد أن أذن للصبح في 33 دقيقة، يؤذن للعصر بإذن الله في 4:05، للمغرب في 7:35 وللعشاء في 9:15. أنتم في منوعة الصباح الأولى ورود الصباح ليوم الجمعة في العدد الأول ضمن الشبكة البرامجية الصيفية، وأنا سعيدة جدا بمشاركتكم هذا الصباح.

0: صباح الفل، صباح الورد، صباح الريحين، صباح الياسمين، صباح كل الأزهار الفواحة العطرة في هذا الموعد الأسبوع الذي يجمعني وإياكم مستمعينا، موعد الجمعة من ورود الصباح في مثل هذا التوقيت، وحتى التاسعة صباحا معنا الصباح ومعكم بالأحرى. الصباح يكون مختلف، الصباح يفيض بالطمأنينة، الصباح تظلله الرحمة، ترافقه البركة، صباحكم مزهر كما إزهار قلوبكم بالمحبة. مستمعين أينما كنتم في هذا اليوم الجديد على موجات إذاعة تطاوين، لكم أجمل تحية الفريق الإذاعي الذي يؤمن لكم هذا الموعد المباشر. هادي الغريبي رافقني من أمام كونسولات استوديو نجيب الخطاب ومختلف الزملاء في وحدات الإنتاج الإذاعي طبعا، وأنا آسيا أجدد الموعد معكم، أجدد الكلمة، أجدد الأثير، وأحين ربما أنفاس الصباح، وأحين شذاء الصباح معكم في ورود الصباح بكل محبة وبكل إحساس.
1: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوخى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ليس أشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيها فضولا. أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل. أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: تختزل هذه الجملة الأخيرة فلسفتنا في مساحة الصباح الأولى منوعة ورود الصباح، كن جميلا ترى الوجود جميلة، وهي رسالة الصباح التي نبثها إليكم عبر أثير إذاعة تطاوين في كل موعد جديد. مستمعين أينما كنتم، فتحية لكل المستيقظين باكرا، تحية إلى كل الشغالين، تحية إلى كل العمال، إلى كل أصحاب السواعد السمراء، كما أذكر أني أقولها دائما في تحية خاصة لهؤلاء الذين يتعبون، الذين يبذلون الجهد، كل الجهد من أجلنا، من أجل الآخرين، من أجل لقمة العيش. والله يعين الجميع إن شاء الله. صباحكم بالخير، أحلى صباح.

0: وين الطقس؟
1: 20 دقيقة 20 دقيقة بعد 6 في إذاعة تطاوين، وعرض أولي ومبدئي سريع لأحوال طقس نهار اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أغلب وأهم ما يميز هذه التوقعات عوامل جوية تتسم بهبوب رياح غربية شمالية غربية في شمال تونس بقوة من 7 حتى 8 طبعا عقد، وفي شرق تونس الريح من القطاع الغربي بقوة 7 عقد، كذلك من 28 إلى 33 عقدة تصل محليا بقوة 8، من 34 حتى 40 عقدة. منخفض الضغط الجوي هذايا يتجه نحو الشرق تدريجيا، وطبعا باش ناخذوا ربما أكثر يعني معطيات حول العوامل الجوية وحول طقس اليوم في المواعيد اللاحقة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نأخذ فكرة سريعة ربما حسب الخارطة المحينة والفورية لنمشي لتطاوين. تطاوين تقريبا يتواصل الطقس معناها سحب قليلة، نفس فماش اختلاف برشا في درجات الحرارة. نفضل أنه ناخذوا الأرقام المحينة بالضبط حتى نكونوا دقيقين وأكثر دقة في الموعد الرسمي، ونكتفيه ربما باللمحة هذه المنشورة حسب المرصد الوطني المعهد الوطني للرصد الجوي. عموما احنا الفتره هذه في في في في تونس معناتها، وخاصه في معناها كما يعرف التقويم الشعبي، معناها نحن في فتره ما يسمى بالوغره، الوغرات الصيفيه تقريبا في نهايه الوغره الاولى، والناس الكبار يعرفوا شنو معناها الوغره، وهي من الفترات اللي تشتد فيها الحراره، يقولوا انه اللي يتعدى ويسلكها في الوغره هذه الوغره الاولى الصيفيه يتعدى وغرة الثريا ما يصطلح عليها، يتعدى الصيف سلامات. عموما فما مؤشرات باهية في الصباح بكري اليوم، احنا جايين للاستوديو على الاقل على المستوى يعني النسمة الاولى باردة، فما شوية ضباب لغير ذلك، ولكن مؤكد انه سينقشع بشوية بشوية دوب ما تشرق الشمس. الاهم في هذا الكل انه احنا من داخلنا نحافظوا على طقس باهي، طقس حلو، على مزاج مزيان، على نفس طيب، على روح الورد الذكية، ونحاول أنه ديما نخلو أثر كيما الورد تماما وين ما كنا نخلو الأثر الطيب، لأنه الإنسان كي يزرع الخير يلقى الخير، وكي ينشر الفرحة يلقى الفرحة، كيف كيف كيما الورد بالضبط. الورد ما يحكيش لكن يعطرنا الفضاء ويعمل برشا حاجات حلوة ولطيفة ويعلمنا برشا حاجات بزيانة، من أهمها قيمة الجمال، والجمال الحقيقي هو في الروح، هو في القيم، هو في الأخلاق، هو في طيبة القلب. خلينا اليوم نكونوا كيما الورد، أثرنا مزيان وأثرنا صباحي بامتياز. أشرقت أيامكم مع منوعة ورود الصباح على إذاعة تطاوين.

0: أنتم دائما على موجة إذاعة تتوين مستمعينا في منوعة الصباح الأولى ورود الصباح، وفي مثل التوقيت هذية تعودتوا تطلعوا على أهم ما يميز هذا اليوم على المستوى التاريخي في فقرة صغيرة وسريعة وخاطفة كيما اليوم.
1: كيما اليوم،
2: كيما اليوم.
0: كيما اليوم 3 جويلية، الثالث من الشهر هذايا، بطبيعة الحال هو اليوم 54 بعد 100 من السنوات البسيطة، 55 بعد 100 من السنوات الكبيسة وفقا للتقويم الميلادي، بما يعني يبقى بعده 211 يوم لانتهاء السنة. باش ناخذوا ربما مش اختلفوا شوية لهنا في مش نصرد عليكم بارشة أحداث، ولكن خذيت حدث مميز أو هكا حويجة صغيرة نشوفها أنا حلوة وطريفة باش ناخذ عليها فكرة، ونرجعوا للعام 1859 ونهتموا بساعة بيج بن الشهيرة اللي بدأت تشتغل لأول مرة في في التاريخ هذايا في عهد الملكة فيكتوريا. كما تعرفوا بيج بن الساعة الرمز ثقافيا للمملكة المتحدة، معناه خاصة في وسائل الإعلام المرئية، كأحد أكبر المعالم السياحية شهرة في العالم وأشهرها في عاصمة الضباب لندن. الاسم بيج بن يعني في الأصل أطلق على الجرس الكبير اللي وزنه تقريبا 13.5 طن، وارتبط معناها مع مرور الزمن الاسم بالبرج وساعته الشهيرة، والبرج يقع في الطرف الشمالي من قصر ويستمنستر وضفاف نهر التايمز. إذن البرج هذايا استغرق 13 عام باش يتبنى، اكتمل عام 1856. وقتها بدأت تشتغل الساعة متاعه في مثل هذا اليوم من العام 1859 بعد ما اكتمل. وفي عام 2012 تعاودت التسمية وارتبط البرج رسميا بإليزابيث الملكة إليزابيث الثانية في تكريم لها بمناسبة اليوبيل الماسي معناها اللي توليها العرش. بشكل عام في الحرب العالمية الثانية هيئة الإذاعة البريطانية نقلت دقات البيج بن عبر موجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، ومن وقتها ولات رمز للأمل والثبات معناها. وحتى عندما تعرض مبنى البرلمان البريطاني للقصف في الحرب العالمية بقت معناها الساعة الشامخة وتواصل أدائها، وتواصلت رسالتها في تنظيم الوقت بيج بن ساعة الشاهي ساعة الشاهد على التاريخ رمز الدقة والصمود، أشهر المعالم في بريطانيا وفي العالم ككل.

0: كل الصباحات حلوة، بس في شي بيلفت نظر، خلوها طاقة وقوة تهز القلب تشد النظر. لك حتى فنجان القهوة بنخليه يحكي درر لما القلب يغلي مع الركوة.
1: ورود الصباح مع أسيا البرغوث.
2: صباحك وردي الغالي، صباحك خير.
3: خلوه يغلي فنجان القهوة، من ليه ما تغليوش برشا، كل واحد وطريقته في القهوة. هذه القهوة في الصباح تصلت ديما بالصباح، نكهتها ريحتها هي أيقونة الصباح، هي رفيقة البدايات. فنجان صغير لكن فيه برشا إحساس من رشفة واحدة، الراحة والبدايات. الواحد ما يتكلمش ولكن يحس كأنه يجالس صديق، يجالس شكون يسمع فيه شكون يفهمه لما يترشف القهوة الأولى. خاصة القهوة الصباحية الأولى ما تحبش برشا كلام، تشربها وانت ساكت، وانت تتنفس مليح، تاخذ نفس عميق. كل واحد وجوه، كل واحد ومزاجه، فما اللي يشربها باش يفيق، وفما اللي يشربها باش يرتاح، وفما اللي باش ينشط، وفما اللي باش ينسى شوية تعب. ولكن الناس الكل تتفق في أنها مريحة، في أنها تعمل نشوة خاصة، قهوة الصباح الأولى خاصة، وتبدل المزاج. القهوة العربية المخلطة بالهيل، احنا توانسة ما نحبوهاش برشا، لكن عند العرب تعرفت أكثر من 5 قرون. العرب عندهم طقوس مختلفة، وعندهم تقاليد، وعندهم عادات في تقديم القهوة على حسب الضيف وعلى حسب الوضعية. الأهم في الحكاية الكل أنه كثيرا ما حلت برشا مشاكل القهوة، صالحت بين برشا ناس، قربت برشا ناس لبعضها، حلت برشا صعوبات، وريت برشا نوافذ جديدة، برشا حلول. القهوة تبقى ديما عندها طابع خاص وعندها نكهة خاصة، إن كانت عربية، تركية، إسبريسو، كابوتشينو، برشا أنواع. اليوم فما حتى القهوة المثلجة، برشا أنواع على حسرة ولا عدة لها، وكل واحد زادة وفنجانه، كل واحد فيش يحب يشربها. الأهم زادة أنها ألهمت حق الشعراء والمغنين تغنوا بها. من أشهر من غنى وبرشا الحق الصبوحة، سميرة توفيق، الجاموسي نتاعنا، يعني برشا أغاني تغنيت في القهوة. بالتالي صح قهوتكم، تحية للعاملين كالخدامة اللي يخدموا لرواحهم في قوباك اللي بشي يسخنوا الماكينة، وانتم تتعدوا تاخذوا قهوتكم تبدأوا تدلوا، نحبها كذاب زيت سكر بلاش سكر، إنش نقول سايب عليكم السكر وسايب عليكم كل شيء، خليوها بزايد محبة، بزايد صدق، بزايد أمل. قهوة الصباح حلوة ومزيانة مع ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوينا.

0: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: بين ظفرين حلو برشا المونولوج الغنائي هذايا لعمر الحيل الجيزاوي، تفضل قهوة. وعمركم ما ترفضوها قهوة الصباح، راهي معروضة معناها. صحة وبشفاء على كل حال كل من يتحبين في الاستماع. أنتم دائما على موجة إذاعة التطاوين في باقة الصباح الأولى، ورود الصباح لهذا الجمعة. في رقم اليوم الحقيقة رقم هو يقلق، ولكن عفوا، ولكن صار خير، الباهي أنه صار خير. وأمس بالتحديد أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت متجهة لتونس، الميناء تونس. تمكنت إدارة الجمارك الإيطالية في كالياري من ضبطها، وبطبيعة الحال تعطلت الشحنة اللي كانت جاية من الصين، معناها على أساس أنها واصلة لوليداتنا وصغيراتنا وقاصدة تونس، معناها لأنه التحقيقات أفادت أن المنتجات هذه معناتها هي مقلدة، ما هيش منتجات أصلية. وتعرفوا شنو ينجم يصير من مخاطر بسبب ذلك، لعلامات تجارية وشخصيات عالمية شهيرة معناها يحبوها الصغار وتتروج برشا عند الصغار. على هذا كنا نحب نمرر يعني رسالة صغيرة في الحويجات هذوما، يعني الرقم لازم يكون وظيفي بخلاف أنه معلومة. ماذا بينا ديما نردوا بالنا من المنتج اللي ناخذوه لصغيراتنا، إن كان لعبة، خاصة نحن صيف توا نستهلكوا برشا منتجات صيفية في ألعاب البحر، في يعني كل ما يتعلق بالأطفال بشكل خاص، اللي يتعاملوا معها الأطفال. وردوا بالنا مليح. سلامات، توقفت الشحنة غديكة ومش باش توصل بطبيعة الحال. الرقم الثاني اللي نحب نذكر به في علاقة بورود الصباح بالورد. حبيت هكا نعطيكم ثمن الورد حتى تعرفوا قيمته، حتى تحرسوا، حاولوا أنه تزرعوا ديما ورد وين وين وين وين ما فما إمكانية. 540، ولكن الخبر هذا يفرح هادي الغريبي معايا اليوم، 540 طن من الورود معناها سنويا. قطاع الورد في تونس قطاع مهم حساس، ولكن رغم محدودية معناها المنتوج يبقى معناتها حاجة باهية، حاجة حلوة. الورد التونسي يجمع بين التراث العريق والقيمة الاقتصادية، فما طلبات كبيرة برشا على المنتجات الطبيعية العطرية التونسية في العالم معناها. وإدارة الإنتاج النباتي بوزارة الفلاحة وفق إحصائياتها تقول أنه المساحات المزروعة في الورد تقريبا 380 هكتار معناها. والقيروان، القيروان يهدي، هي القطب الزراعي المهم في تونس في علاقة بالورد. صباحك ورد هدوش.

0: نشرة الأخبار.
1: السابعة صباحا على موجات إذاعة تطوين، أسعد الله وصباحكم بكل خير، أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. وفي أبرز عناوينه، المجلس الوطني للجهات والأقاليم يستمع بداية من اليوم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وزارة التربية تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية. لقاء حواري في جابس حول النفاذ إلى المعلومة الفلاحية. وفي الشأن الدولي، رئيس أركان الجيش الصهيوني يؤكد أن إيران لا تزال المحور المركزي في الاستعدادات العسكرية. صباح الخير، أهلا بكم. يعقد اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تخصص لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وفي مجلس نواب الشعب أعلن أمس رئيس المجلس إبراهيم بودربالا اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المخطط. أعلنت وزارة التربية نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026، وبلغت نسبة النجاح 63.96%، حيث نجح 16182 تلميذا من بين 25301 تلميذ مترشح، وتم توجيه 6063 تلميذ وتلميذة من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. وتصدرت التلميذة تسنيم الشريفة قائمة الناجحين الأوائل، وذلك بمعدل 19.21 من 20. وقد تحدثت التلميذة تسنيم الشريف من الإعدادية النموذجية حيل منارة بجابس الجنوبية للزميلة هند رزقة.
2: كلش بيلوت سوغي، نحن نشكر على نتيجة هذه جميع الإطار التربوي بالكلش بيلوت متاع جابس، أساتذتي دعموني على الأخر وشرتو عائلتي زايدة وأمي وبابا نحبهم برشا اللي دعموني وشجعوني. تجربتي معناتها في الكونكور نوفيام، وفي العام خدمت عادي معناتها كيما خدمت تيام وتيام، قعدت على نفس النسق، والكونكورونس معناتها في الكوليج قوية ساعدتني معناتها برشا باش نطور من روحي. وأصلا وفي التغيير الريفيزيون معناتها ما حاولتش نستريسي روحي برشا معناتها، وخدمت عادي جدا معناتها. وأهم حاجة تنظيم الوقت، شرتو معناتها التغيير هذيكم 5 أيام قبل الكونكور، حاولت معناتها غوتوش خفيفة وترشيتش برشا. في الـ3 أيام هذوكم التركيز أهم حاجة، ونحب ديما نشكر الإطار التربوي نتاعنا، وإن شاء الله بنجح العباد الكل في التجربة هذه.
1: وفي تطوين، تحصلت تلميذة ليانا معويا بمعدل 18.31، أما في مدين فقد تحصلت تلميذة تسنيم العمري على المرتبة الأولى جهويا في مناظرة النفيان بولاية مدين بمعدل 18.62. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت تلميذة ألم منصوري في صدارات الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، كشفت آلاء المنصوري أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات، لكنها عادت في إطار برنامج مدرسة الفرصة الثانية. في الشأن التربوي أيضا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بداية من اليوم الجمعة 3 جويلية وإلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. وأوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية والعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل إلى الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي على الموقع المخصص للتوجيه. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض لكنامة. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق

0: بيان نشرته النقابة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. في الشأن الجهوي الآن، أكد رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسن حامدي أن الرج الأرضية التي سجلت مساء أمس غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين تعد الرج الارتدادية الثانية التي أعقبت الرج الرئيسية المسجلة يوم الأربعاء. وبين حامدي أن هذا التسلسل يعد أمرا طبيعيا، إذ تكون قوة الرجات الارتدادية عادة أقل من قوة الرج الرئيسية. كما أشار إلى أن منطقة الجنوب التونسي تصنف عموما ضمن المناطق ذات النشاط الزلزالي الضعيف من حيث تواتر الهزات الأرضية، غير أن ذلك لا يمنع من تسجيل رجات تبلغ قوتها 4 درجات أو تتجاوزها أحيانا، كما حدث أخيرا في جرجيس وجربة، وسبق أن سجل في ولاية تطاوين. وأوضح رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان حامدي أن عدد الرجات الأرضية المسجلة في كامل تراب الجمهورية منذ بداية شهر جانفي من السنة الجارية بلغ باحتساب رجة يوم الأمس 52 رجة، من بينها 4 رجات تجاوزت قوتها 4 درجات على سلامي رشتر. يذكر أن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت أمس على الساعة 4:16 مساء بالتوقيت المحلي رجة أرضية غرب مدينة جرجيسة، وبلغت قوة الرجة 2.4 درجة على سلمي رشتر، وقد شعر بها عدد من المواطنين. في جابس وفي إطار مشروع النفاذ للجميع، احتضنت الجهة يوم أمس لقاء تفاعليا حواريا حول النفاذ للمعلومة الفلاحية. هذا اللقاء نظمته جمعية مواطنة وتنمية مستدامة، وشهد مشاركة عدد من الشباب من ممثلي 6 مناطق ريفية في ولاية جابس. منسقة الملتقى إيمان الجاسمي تحدثت.
1: مائدة مستديرة من حوار حول الحق في النفاذ إلى المعلومة في المجال الفلاحي. هدف من النشاط هذا اللي هو خلق فضاء حواري ما بين السلطة المحلية والإدارات الجهوية والمواطنين. لهني الشباب كان حاضر معنا يمثل 6 مناطق ريفية اللي هم بني زلطة المطماطة، لمدو، شنني، بوشماء، غنوش، المطوية والعكاريت. دونك كانت فرصة لطرح مجموعة من الأسئلة اللي قد تم تحضيرها يعني في الإطار هذايا حول موضوع الحق في النفاذ إلى المعلومة. تركزت بالأساس كيفاش يعني تم رقمنة المعلومة الفلاحية وتوفيرها للعموم، بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الفلاحي والتكوين، وكيفاش يعني نعزز حق النفاذ إلى المعلومة ونفعلوه، بالإضافة إلى التنسيق يعني ما بين المختلف المؤسسات للحصول على المعلومة الفلاحية. النشاط هذايا يندرج في إطار مشروع النفاذ للجميع. هو مشروع تقوم به جمعية مواطنة تنمية مستدامة بالشراكة مع جمعية إعمار وتواصل للتنمية، منتدى المبادرة للتنمية المحلية بالمطوية.
0: نأتي الآن إلى الشأن الدولي. وصل الاحتلال الصهيوني تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. قال رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير إن إيران لا تزال المحور المركزي في استعدادات إسرائيل التي تمر بمرحلة انتقالية على مختلف الجبهات، والتي لا تزال ناشطة وتتطلب اليقظة. فيما ذكر وزير الأمن في الكيان المحتل أن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا، وأن عليه الاستعداد لبقاء طويل الأمد. جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجره زمير بعد مرور 1000 يوم على هجوم 7 أكتوبر 2023. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأمريكية سنتكوم عقد حوار أمني إقليمي في البحرين بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى عشر دولة عربية بينها سوريا ولبنان للمرة الأولى لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارتي عبر هذا المضيق الاستراتيجي. وفي طهران وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير استعدادا لانطلاق مراسم تشييعه التي من المقرر أن تمتد لعدة أيام. وذكرت تقارير إعلامية أن مراسم التشييع ستبدأ غدا السبت وسط توقعات بمشاركة حشود كبيرة من المشيعين وشخصيات رسمية ودولية في وقت تتواصل فيه الاستعدادات اللوجستية والأمنية في العاصمة الإيرانية طهران لهذا الحدث. نشرة الأخبار تكملت قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام الثامنة بعد قليل. آسيا البرهومي تواصل معكم المشوار في رود صباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: عرقية الفولان شعب واسع الانتشار في غرب إفريقيا، يعيش أفراده بين دول عديدة مثل مالي والنيجر والسنغال ونيجيريا، وفي صحراء وشمال مالي يشكلون جماعات رعوية متنقلة تعتمد أساسا على تربية الأبقار والأغنام والتنقل الموسمي بحثا عن الماء والمراعي. يتميز الفولانيون بلغتهم الخاصة المسمات الفلفلدي، مع أن كثيرا منهم يتحدثون لغات محلية أخرى بحسب المنطقة، وقد لعبوا عبر التاريخ دورا مهما في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، وأسس بعض قادتهم دولا وإمارات إسلامية منذ القرن 18، من أشهرها دولة سوكوتو في نيجيريا الحالية. وفي شمال مالي يعيش الفولانيون غالبا قرب مناطق الساحل الفاصلة بين الصحراء والأراضي الزراعية، وتسببت التغيرات المناخية والجفاف المتكرر في زيادة التنافس على الموارد الطبيعية بينهم وبين جماعات عرقية أخرى مثل الطوارق والدوغون. ومع ضعف سلطة الدولة خلال السنوات الأخيرة، دخل بعض الشباب الفولاني في جماعات مسلحة، كما يتعرض الفولانيون أحيانا لاتهامات جماعية بالارتباط بالتطرف المسلح، وهو أمر يرفضه كثير من زعمائهم، مؤكدين أن المجتمع الفولاني متنوع وليس كتلة واحدة، لذلك ينظر إليهم اليوم باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والثقافي في منطقة الساحل الإفريقي، مع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والتنمية والتغيرات المناخية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.
2: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

مواصلين معكم مستمعينا في ورود الصباح اليوم الجمعة. أهلا وسهلا بالجميع بكل من يلتحق بينا في الاستماع. صباح الخير مجددا لكل من اختار إذاعة تتوين للمرافقة وهو في ثنيته للخدمة. إن شاء الله يا ربي عاون الناس كل شر ربي سهل القسم. ناس اللي مستمتعة بإجازتها أيضا صحة صحة صحة. وطبعا توقيت الصيفي أكيد بشوي بشوي تنسيسوا به بعض المؤسسات اللي أعنتوا اللي احنا متعودين به نظام الحصة الواحدة، ولكن فما بعض الخصوصيات بالنسبة للناس اللي بشتقضي حويجها واللي ربما تقلق شوية وماشية للمناطق الساحلية للبحر ويحاول كيفاش ينظم وقته بين شنو يحتاج والتبحيرة إلى غير ذلك. البريد التونسي على سبيل المثال ضبط توقيت صيفي كما كان معتاد معناه بالنسبة للسائر للعمل العادي، ولكن ضبط أيضا وقته بالنسبة للمناطق الساحلية والسياحية وفي انسجام مع ظروف السياحة الداخلية والوافدين إلى الشواطئ التونسية. إذن بداية من غرة الجويلية يعني من نهارين توا من الاثنين للخميس، نذكروا توقيت يبدأ من 7:30 حتى الماضي ساعة. النهار الجمعة كما اليوم 7:30 حتى النص نهار ونص، برشا ناس تسأل نهار الجمعة الوقت ايش يخدموا، من 7:30 حتى نص نهار ونص. وبعض مكاتب البريد السريع ووكالات الطرود تواصل النشاط متاحة معناها خلال الفترة ذاتها حتى للماضي ساعة ونص ظهرا من الاثنين حتى للخميس. كيف فما عدد من المكاتب اللي أمن حصة عمل يوم السبت لفائدة الحرفاء، وفي تعزيز الخدمات بالنسبة للموسم السياحي ديما فما برمجة خاصة، وعدد من المكاتب في المناطق السياحية يحلوا في العشية حتى 31 أوت معناها التوقيت الخاص هذايا باش يقرب الخدمة للمصطفين للزوار وللسياح. ولكن في مناطق محددة كما يسمي الحمامات المرازقة قليبية طبرقة المستير جربة حمد السوق وتتحل المكاتب من الاثنين حتى للسبت من 6 متاع العشية حتى للتسعة. كيف بعض المكاتب الأخرى كما حمام سوسة القنطاوي غار الملح كيف المناطق منطقة سياحية بالمهدية بتوقيت مسائي متفاوت شوية معناها. هذا مع استمرار نشاط المكاتب داخل المساحات التجارية الكبرى وفقا لتوقيت الفضاءات التجارية ذاتها، معناها تلقاو مكاتب في الفضاءات التجارية بالنسبة للمواطنين اللي يسمعوا فينا والناس اللي ربما تمشي مبرمجة معناها تليمت هذه أنها تنقل لهذه الأماكن. بالنسبة لنا في الاستوديو 24 دقيقة بعد 7 نتصور وقيت باش نذكروا شوية بملامح طقس اليوم. ربما باش نهتم بشكل خاص مبدئيا بتطاوين سحب قليلة في حدود دنيا 26 درجة، في الحدود القصوى 37 درجة. شوفوا مدنين كيف سحب قليلة في من 27 درجة حتى 36 درجة معناها تتراوح الحرارة. ناخذ جابس ونشوفه جابس كيف نفس الطقس تقريبا، يعني فماش اختلاف كبير، فما شوية في الدرجات. في حدود دنيا 28 درجة وفي حدود قصوى 37 درجة. اللي ربما عنده مخطر للعاصمة نعمل طلع على تونس العاصمة. مختلف الطقس في تونس بعد الظهر، هذا نحكي ديما على بعد الظهر، يحقى في حدود دنيا 25 درجة وفي حدود قصوى 32 درجة بالنسبة لحرارة طقس اليوم. بالنسبة للمناطق الساحلية مخاطر نابل ما يختلفش برشا على طقس تونس العاصمة. كيف معناها سوسة ربما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة متوقعة معناها. كيف بالنسبة للمستير كيف صفاق السحب قليل. إلى المهدية أيضا نفس الطقس كما من جهة الساحل، يعني مهدير الهلال تاع سوسة المستير المهدية. تقريبا هذه المناطق اللي فيها برشا اللي تشهد حركية واللي ربما نحتاج أنه نطلع وناخذ فكرة أولية في انتظار التأكيدات. وناس كل تسأل على الرجاء الحديث
الحديث أمس واليوم على الرجات اللي صارت الطفيفة اللي صارت في الجنوب الشرقي, وأكثر تفاصيل في الأمور هذه تنخذوها بعد في الموعد القار متاع الميتيو في ورود باقة ورود الصباح.

إنفوسبور. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى موعدنا الرياضية، وبداية أخبارنا ستكون بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. ونذكر أنه قبل نهاية عقده ب 15 يوم، نذكر أنه مصدر من الإذاعة الوطنية كان قرر أنه رونار باش يكون في تونس خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتلقى مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم أكيد للنظر في إمكانية المواصلة على رأس المنتخب الوطني التونسي. هل سيواصل أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح، هذه النقطة اللي أكيد مش نتابعوه لحظة بلحظة كالعادة على موجات إذاعة تطاوين. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح عن تعيين اللاعب السابق لشمام في خطة مسؤول عن فريق كبير كرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة مهامه من الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد. الهيئة المديرة لجمعية بولبو الرياضية تعلم كافة المنخرطين والأحباء والرأي العام، وأنه بناء على قرار الهيئة المستقلة المشرفة على الجلسة العامة الانتخابية تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقرر البارح إلى يوم الجمعة 17 جويلية 2026. إلى أخبار مدربنا في خارج حدود الوطن، ونعلن نادي الشباب بلوزداد الجزائري البارح عبر صفحته الرسمية تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول الأشراف على الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد. كيف النادي الرياضي القسنطيني أعلن البارح عن تعيين التونسي منذر الكبير مدرب جديد للفريق في الموسم القادم. نذكر بأنه الكبير كان يشغل خطة مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم قبل تعويضه برضا الجلائل. الكفاءة التونسية تخدم بقوة وبجدارة في خارج حدود الوطن، إن شاء الله تكون موجودة ونستفيد من خبرتها في جامعتنا التونسية، خاصة في الاستحقاقات اللي تنتظر عناصرنا الوطنية في قادم المسابقات الرياضية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد رزنامة موسم 26-27 للزوز مسابقات رابطة الابطال الافريقية وكأس الكونفدرالية، وفق ما اورد البارح بيان الهيئة القارية. نذكر بانه الجوائز المالية بقيت كما هي نفسها دون تغيير، وين بنشيونيل المتوج بلقب رابطة الابطال الافريقي مبلغ 6 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار لبطل كأس الكونفدرالية. الدور التمهيدي او ينطلق الموسم الجديد باجراء مباريات ذهاب الدور التمهيد الأول مقرر من 4 إلى 6 سبتمبر 26، ثم مباريات الإياب من 11 إلى 13 سبتمبر 26، والدور التمهيدي الثاني باش يقام ذهاب من 16 إلى 18 أكتوبر على أن تلعب مباراة الإياب من 23 إلى 25 أكتوبر 2026. أكيد بعد انتهاء هذه الأدوار الإقصائية باش تنطلق مرحلة المجموعات للزوز مسابقات مع نهاية شهر نوفمبر، وخلال الموسم المقبل باش تكون كرة القدم التونسية ممثلة بكل من النادي الأفريقي الترجي التونسي في تشامبيونز ليج والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيس في كأس الكونفدرالية. ضمن المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة البارح تأهلوا لبطولة إفريقيا للأمم اللي باش تلعب بجمهورية كونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 في صدارة المنطقة الأولى بعد ما فاز على نظيره المغربي بنتيجة 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 29-27 25-22 و25-22 أكيد في المباراة الختامية اللي تلعبت بمدينة مكناس المغربية. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة البارح انهزم في أنغولا أمام منتخب نيجيريا في مباراة الأولى لحساب النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم. في كرة اليد انعقد البارح بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الجماع بحضور كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد من ممثلي أندية النخبة أكابر للتباحث أكيد حول نظام بطولة النخبة أكابر للموسم الرياضي القادم. نذكر وأنه الانطلاق مختلف المسابقات الوطنية في كل الأصناف، وبعض النوادي ما كانش نجم يكون حاضرة في الاجتماع وبعثت مقترحاتها كتابية للإدارة الفنية. هاو نعطيكم كيفاش شنو جاء من نقاط في الاجتماع هذايا. فرق تقسم باش تقسم على زوز مجموعات، على رأس كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى باش يتنافسوا ذهابا وإيابا، ثم مرحلة أخيرة
في شكل نصف نهائي ونهائي البطولة بين أصحاب المركزين الأول والثاني من كل المجموعات حتى نتعرفوا على بطل تونس. القانون هذا باش يصدر بالبطولة الموسم القادم في الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله بحول الله أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل في قادم مواعيدنا الرياضية. أخبارنا الرياضية نكملها بالمونديال. مباريات البارح: البرتغال يفوز على كرواتيا 2-1، سويسرا تفوز على الجزائر 2-0، واليوم زوز لقاءات منتخب الأسترالي المنتخب المصري والأرجنتين في الأحداش مع الكافيردي. أو نعطيكم البرنامج شنو باش يكون. الفائز من إسبانيا نعرفوا إسبانيا باش يلعب مع البرتغال، كندا المغرب نهار السبت 4 جويليا، الباراغواي فرنسا نهار الأحد 5 جويليا، البرازيل النرويج نهار الاثنين 6 جويليا، المكسيك انجلترا، إسبانيا البرتغال، ونهار 3 7 جويليا الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكيا. ثم برنامج الفائز من أستراليا مصر باش يلعب مع الفائز من الأرجنتين والرأس الأخضر، والفائز من كولومبيا غانا باش يلعب مع الفائز من سويسرا الجزائر.

0: حبيناكم من الأغاني الجميلة جدا، واللي يمشي للزارات ما ينجمش ما يحبش أهلها، هذاك علاش احنا اخترنا في باقة الجمعة من فقرة الشأن البلدي أنه نعملوا طلة أسبوعية بالتداول بين الزارات، وذهيبة باش تكون على بلدية الزارات، وضيفنا اليوم باش يكون السيد صالح الهطاي الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية الزارات.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
0: سي صالح معانا على المباشر في باقة ورد الجمعة. صباح الخير سي صالح.
3: مرحبا. صباح النور. لاباس؟
0: اش احوال الزارات؟
3: عايش يعطيك الصحة.
0: وزورتي زورتي مبح بحينا؟
3: لا لا لاباس حول
0: الله. لاباس. طبعا الزارات ما ما ما ما, ما تحضنش الزورتية بركة. الزارات هي مقصد لي ويا ما كانت معناتها من زمان مقصد لي تقريبا ومتنفس للعائلات، عائلي لكل معناها ولاية مدنين وتطاوين وكل الربوع المجاورة.
3: هذا صحيح عندنا تو مدة يعني الزارات بالحق ولت قبلة متاع خاصة صحيح. في موسم
0: ومن قديم هذا مش جديد يعني من قديم.
3: أي قديم من قديم. أي اللي عاد اللي عرفتني تو من اللي جيت لهم الزارات.
0: انا نعرفها من قديم الزمان الزارات، ومن الحقيقه من المناطق اللي ما تنجمش تخرج منها الا وانت تحلي فيها اجمل الذكريات. اهلها طيبين ياسر، مضيفين مضيفين برشا، وحتى في الاشتقاق معناها الزارات من الزياره فما معناتها الان في علاقه بالزوار. سي صالح اش نسالوا على الشؤون البلديه في منطقه الزارات، وتابعنا معاكم المده اللي فاتت عن طريق الاخبار طبعا ومختلف البرامج الانشطه والحملات التنظيف اللي عملتوها، وين وصلتوا في المجهودات اللي بذلتوها، وكيفاش ولت الصوره تو عندكم؟ تفضل.
3: مرحبا، يعطيكم الصحة، تحية لإذاعة تطاوين وكل مستمعي إذاعة تطاوين. بالنسبة لبلدية الزارات في موسم الصيف، احنا عندنا في الصيف هذا يولد تقاليد في الزارات، عندنا سنوات يقع الاستعداد لاستقبال الزوار المصطفين، يقع تنظيم، نقوم بحملات على مستوى الشواطئ، عندنا تركيز مظلات كبيرة الحجم لاستقبال الزوار، نقوم بتركيز حاويات وتخصيص فريق لرفع الفواض تاع المصطفين بصفة يومية على مدار شهر من 15 جوان إلى موفى شهر أوت.
0: الشطوط معناتها اي اعطينا فكره
3: عن اضافه الى تركيز على تجديد شبكه التنوير العمومي على مستوى طريق الشاطئ على مستوى في حدود الكيلومتر ونص. قاعة تجديد هذا تنوير مشروع جديد عملناه
0: في الصيف هذايا معناها.
3: اي في الصيف هذا
0: عمل جو اخر، جو كبير معناها، ولا في الـ في الـ في, الـ في المساء يعني.
3: اي الى جانب عليها التعهد وصيانه اعاده صيانه الفسحه الشاطئيه في شاطئ المعموره. وقاع سنين زاد مشكورين وكاله حمايه الشريط الساحلي اللي خصصت لنا البرارك الموجوده في شاطئ الكورنيش، وقاعة هي استغلالها سنين من طرف البلديه. خاصة المصطفين فضاء آخر معناه.
0: وشنو هي الخدمات اللي نجم يلقاها المصطف معناها على الـ على الـ على الشاطئ شواطئ الزارات، إن كان المعمورة ولا الكورنيش؟
3: في المعمورة عندنا الكورنيش الزارات هذا إذا حلناه جديد منذ السنة الفارطة مع وقع تسويق المستلزم. أنا يقدم مشروبات وأكلات خفيفة. عندنا زادة منتصبين في شاطئ المعمورة يبيعوا الأكلات الخفيفة والبمبلوني وتقديم وفما قهوة جديدة زادة.
0: كله مراقب ومرخص وموره مريقلة
3: معنا،
0: والناس تسترزق ربي عونها،
3: مراقبتها من طرف السلطة الأمنية
0: وتشجعوا الشباب على أنه يلقط خبزة كما يقولوا.
3: بالطبيعة لا يستثمر.
0: هي منطقة حلوة زارات، وهم يقولوا الكثرة تحرم الود، لكن هي منطقة كي تشوفها هكا صغيرة وجاية بين ظفرين متركنة، معناتها متركنة مش بالمعنى الخايب، معنى متخبية، معنى متخبية، عروس متخبية شوية في خجل معناها.
3: بالرغم من الموقف تاعها راهو يجوها العباد.
0: اي ولكن اي هذا اللي حبيت نقوله انا، المتخبية هذيك محلاه يعني، ولكنها من لما تكشف على الزين نتاعها من احلى عرائس البحر الزرعات. انا نحبها برشا المنطقة هذه، هذاك علاش
3: حتى انا ننصحكم بالجو تعملوا طل.
0: هذاك علاش نحب نسالك انا زاد، عملت في الاعداد عملت طلع على اصوات الزوارتية والماشيين للزرعات ومارث وكذا، ولقيت برشا ملاحظات على الطريق المؤدية اللي تربط بين مارث والزرعات معناها، فهم برشا طلبات على التنوير ذهلي وعلى تحسين شنو الوضعية متاعه بالضبط. خطر بصراحة أنا عندي برشا ما مشيتش معناها، ما عندي حتى فكرة يعني.
3: بالنسبة للطريق هذاك التو ما وقعش تنوير، لأن الكلفة متاع تفوق إمكانيات البلدية في الحقيقة. هو طريق مربط ما تابع التجهيز، لكن إن شاء الله مع السلطة الجهوية أن نحاولوا بشي نقسموه ما بين بلدية مارث وبلدية الزرات، وإن شاء الله يقع تنويره.
0: وحمل جماعة ريش بينكم وبين مارث.
3: وبالضبط يقع تقسيمه.
0: ما نطولوش عليك برشا، خاطر نعرف اللي أنت مصبح بك فايق في خدمة مواطني وزورتية وزوار الزرات. وحاجة أخرى، خاطر احنا باش يكون عنا موعد بالتداول بينكم وبين ذهيبة يعني أسبوع بعد أسبوع، معناتها مازال عنا برشا إطلالات للزرات.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كل مرة باش نشوفوا شنو فما جديد يعني، متابعين معاكم.
3: وبالمناسبة يعني عندنا نهار السبت 4 جويلية افتتاح موسم الصيف، باش نعملوا يوم تنشيطي يبدا من 6 حتى ايش ل 8 ان شاء الله.
0: حلو،
3: يقع فيه على استقبال الزوار ونحاول
0: تنشيطي هكا.
3: يوم تنشيطي يقع فيه فرق فنون شعبية وكورال
0: جيد جيد
3: ومجورات
0: العشية بطبيعة الحال. هذايا
3: نهار السبت العشية إن شاء الله. هذه مناسبة ودعوة للمسؤولين.
0: أكيد إذا تطاوين ما يفوتها شيء، مؤكد إنه الشبكة البرامجية الصيفية باش تكون في الموعد، وخاصة نهار السبت العشية ديما فما مواعيد ومنوعات خاصة بأجواء الصيف. شكرا لك سي صالح العطاي، الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية الزرات من معتمدية مارث، كنت معنا في شؤون بلدية.

0: غنية الحقيقة حلوة برشا من التراث المغربي، مزيانة برشا في برشا معاني عميقة، ومعندي من علق عليها كان نقول المعبي ما يقربعش ما يقربع كان الفارغ. 54 دقيقة بعد السبعة ومواصلين في باقة ورود الصباح مع خدمات إدارية.
1: خدمات إدارية،
2: خدمات إدارية،
1: خدمات إدارية.
0: خدمات إدارية في الموعد هذايا خيرنا في باقة الجمعة أنه باش نتوجهوا بها لأبناء تونس المهاجرين والعايدين بمناسبة الصيف، واللي عندهم أكيد حزمة من الخدمات اللي يحتاجوها خاطر وقت قصير برشا، والتونسي لما يرجع لبلاده يحب يعمل كل شيء فرد مرة وفي نفس الوقت يستمتع بوقته، وساعات يتصدم هكا بشوية روتين إداري وبشوية نسق في الوقت. احنا معناها بطيئين بطبيعتنا هكا، بطبيعة الشخصية الشرقية والتونسية العربية مختلفة على ربما نسق في أوروبا، هذا مسألة ثقافية تتجاوز الناس الكل، ولكن إداراتنا التونسية تحاول أنها على كل حال تكون في موعدها وتحين خدماتها كما هو الشأن بالنسبة للحصة المسترسلة بمكتب المصادقة اللي تأمن مجموعة من الخدمات حتى 31 أوت، معناها في توقيت مثل 8 حتى للأربعة هذا من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة من 8 حتى الماضي ساعة. كيف البريد التونسي زاد حضر مجموعة من الخدمات الخاصة بالعائدين إلى أرض الوطن، وأعلنت على ذلك مسؤولة وحدة التحول الرقمي بالبريد، وقالت أنه وقع إطلاق باقة جديدة موجهة للمهاجرين المقيمين بالخارج تحت عنوان أنا تونسي. الباقة هذه هي باك معناها رقمي متكامل يفتح الباب لعدة خدمات.

بينها فتح حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل، فتح حساب بريدي وجاري بالعملة الصعبة معناها، وتخول للمهاجر الحصول على بطاقة دفع دولية مرتبطة بالحساب، تمكن من عملية السحب والاستخلاص داخل تونس وخارجها سواء بالدينار وإلا بالعملة الأجنبية. ومرحبا بكل التوانسة على أرض بلادهم.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
0: إشهار إشهار.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: إشهار
3: عروس الصحراء.
4: عروس الصحراء
3: إذاعة تطاوين.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة صباحا للأنباء. تعد الرجة الأرضية التي سجلت مساء أمس غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين الرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت رجة رئيسية سجلت يوم الأربعاء مساء وظهرا بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر. هذا وبلغ عدد الرجات الأرضية المسجلة بكامل تراب الجمهورية منذ غرة جان في 2026 باحتساب رجة يوم الأمس بلغ 52 رجة، بينها 4 درجات تجاوزت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، حسب رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان حامدية. تم الانتهاء من أشغال مشروع التوسعة لمركز العالمية الموجهة للطفل بجابس بكلفة تجاوزت 400,000 دينار، ويؤمل دخول المشروع حيز الاستغلال مطلع سنتي القادمة 2027. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تواصل العمل بنظام طرف الدفع بصفة عادية بالصيدلية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد النقابة في منتصف شهر جويليا الجاري اجتماعا مع الصندوق. اختتمت يوم أمس اللجان القارة بالبرلمان مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26-2000 بداية من اليوم وإلى غاية 5 جويليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويليا الجاري. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي أن المجلس القطاعي للبنوك قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية بينها إضراب عام جديد على كامل تراب الجمهورية. سيتولى المكتب التنفيذي للجامعة تحديد تاريخه ومدته، وذلك على خلفية ما وصفه بعدم تطبيق الاتفاقية القطاعية والقانون واستمرار تجاهل مطالب أعوان القطاع. دوليا، سلمت حركة حماس الفلسطينية الوسطاء في القاهرة ردها على وثيقة التعديلات المتعلقة بترتيبات إدارة قطاع غزة مع الإبقاء على معظم مواقفها السابقة، وذلك وفقا لما أفاد به تقرير صحفي يوم أمس. لما تتوصل المحادثات الأمريكية الإيرانية يوم الأربعاء إلى نتائج ملموسة لحسم قضايا كان يفترض أن تحسم قبل أسبوعين، فيما تم تحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. ورجحت مصادر أن يتم ذلك بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في 9 جويليا الجارية. نهاية إلى اللقاء.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: ورود الصباح ليوم الجمعة 8:11 دقيقة هنا في استوديو نجيب الخطاب من تطاوين، وموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس،
0: أحوال الطقس. ونستقبل المهندسة سعيدة بن صالح. أهلا، صباح الخير سيدة سعيدة.
2: صباح النور مدام إيسا، تحية ليك الفريق العامل معاك وكل مستمعينا في إذاعة تطاوين.
0: نستنوا فيك بشنو يقولوها هي
2: فارغ الصبر.
0: غادي ما فارغ الصبر اللي عدة اعتبارات، شوية طقس والسخانة والعوامل العادية، وكذلك الحديث والبوليميك اللي صاير على معناها الرجات الارتدادية مؤخرا في الجنوب الشرقي، خطر مش مستنسين بها برشا برشا. يلا تفضل، ناخذ معك ساعة المعطيات الأولى عن طقس نهار اليوم. تفضل.
2: أي بنحب نرجع البارحة شوية على الحالة. أيوة. الطقس البارح تكثف سحب بعد الظهر يعني في المناطق الوسط والجنوب، كنا سجلنا 7 مليمتر في عكيرب من ولاية الساقس، 2 مليمتر في الصخيرة، 7 مليمتر في أم العرايس من قفصة، 5 مليمتر في الكتار، سجلنا 2 مليمتر في مازل البوزيين من سيدي بوزيد. هذه يعني الأمطار اللي سجلناها البارح بعد الظهر، وأيضا الفجر هذا اليوم كانت تكثف السحب في جهة بنزرت، سجلنا في وقت وجيز كمية وصلت حتى 33 مليمتر. يوم نتوقع تكون تتواصل السحب كثيفة في مناطق الشمال، وتكون أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي تكون بفاعلية أقل. ريح اليوم قوية شمالية غربية في الشمال والوسط، ثم القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط، وتتقوى آخر النهار بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة. وبالتالي اليوم البحر شديد الاستراب في الشمال وخليج الحمامات، وقليل الاستراب فمصر ببقية السواحل، وعنا إعلام برياح قوية سري المفعول منذ يوم الأمس وحتكشل اليوم هم يعني مناطق الشمال وسواحلنا الشرقية، إذا نطلبوا الحذر والانتباه يعني، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. بالنسبة للحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 27 و32 درجة في الشمال والمرتفعات، وبين 33 عفوا و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 41 درجة في أقصى الجنوب. بارح في تطاوين كنا سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى، اليوم أقل نتوقع تقريبا من 35-36 درجة. بالنسبة اليوم الغد تكون سحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، وبقية الجهات تكون سحب عابرة، كيف شوية السحب آخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط والجنوب، وتتكون يعني خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح غدوة من القطاع الشمالي في الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات، والبحر غدوة عامة مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد، تراوح القصوى بين 30-34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35-40 درجة ببقية الجهات. يوم الأحد تكون استقرار سحب قليلة على كامل البلاد، تتواصل الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي حتكشف بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: نعم سيدة سعيدة، أنا بكري شوية في الومنضات الأولية في كل ساعة، خطر احنا بدأوا من الستة في كل مرة نعملوا شوية أطلع على الموقع متاعكم وناخذ شوية معطيات باش نطمنوا الناس اللي تكون بكري، واللي ربما ساعة ثم ناس ما تكونش في موعدها توا معنا في الاتصال هذية. كنت عرشت على حاجة يصطلح عليها في القاموس المناخي الفلاحي الشعبي معناه التقليدي بالوغرة، وغرة الثرية، ولما بحثت فهمت اللي الوغرة معناتها فما ناس تسميها الغسرة في في في اتصال بالحرارة والقيض معناه شدة الحرارة، ويقولوا اللي يعدي الوغرة هذية واللي هما خمسة تقريبا في طول الصيف يعدي صيف كل لباس، خطر أكثر فترة حرجة ربما اللي تعطي المؤشرات متاع السخانة. هكا ولا
2: صحيح؟ بالنسبة لنا احنا في تونس معناش يعني موجة حر لا في الأيامات الفاضلة سجلناها ولا نتوقعها يعني في الأيامات هذه، حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعادلات العادية، ما فماش درجة حرارة قياسية متوقعة يعني مدة هذه، نحب نطمنوا العبيد يعني فماش موجة حر متوقعة على بلادنا إن شاء الله.
0: جيد.
2: ايه اما كي تكون يعني الرطوبه ساعات مرتفعه وكل مرتفع
0: نحسوا الجوي نحسوا
2: كانه تحس كاينها الدنيا هكا كما تقول انت، قولوا احنا بلغتنا العاميه غاطه يعني
0: غاطه شويه
2: اي سخونه، هذيك يعني كي ظهرت الانحباس الحراري تصير هكيت بدو ميديتي يجينا الاحساس هذاك اللي ثم امبلوكاج يعني ثم في التمبيراتور تقعد سخونه لايامات متواصله. بالنسبه للايامات قلت كما توقعاتنا المدى المتوسط والقصير يعني ما ثمش توقعات الحاله كيفكيه في الايامات هذه
0: امور عاديه
2: حراره.
0: اذا ما فهمش علاش الناس تتقلق وخاطر تعرف اللي الميتيو ساعات ياثر حتى على اسعار المكيفات راهو يطلع سعر المكيف بحسب نشرات الجوية في الفترة هذه كمان. يلا نرجع شوية بعجالة لو سمحت سيدة سعيدة على معناها أصداء الرجات الارتدادية اللي وقعت في الجنوب الشرقي.
2: البارح وقت البارح يعني كنا سجلنا يعني هذه الرجات في منطقة جرجيس وولاية مدنين. كنا علمنا عليها يعني القوة نتاعها والتمركز نتاعها.
0: طيب وتابعنا ذلك وقدمناه معنا. احنا في العادة معناها في الأصل ماناش منطقة يعني ماهيش مصنفة ذات خطورة ولا تهديدات عالية يعني.
2: صحيح كما قلت نحن عندنا مصلحه مختصه يعني بالزلازل في المعهد الوطني للرصد الجوي وانت نجموا تتصلوا بها يعطيكم اكثر تفاصيل يعني على الوضعيات هذه
0: الزلازل. عموما انتمن الناس اللي احنا الجنوب الشرقي هو مصنف من ضمن المناطق ذات النشاط الزلزالي الضعيف اللي معناها تواتر الهزات الارضيه بتاعه متباعده وضعيفه معناها حاجه ما تتذكرش وما فيهمش حتى داعي للقلق ربما حتى فما الناس ساعات تتخوف حتى من التصيف والاختيار بعض الوجهات السياحية لباس توكلوا على الله
2: توكلوا على الله ديما خصوصا الشواطئ بتاعنا بإرشاد الحماية المدنية نعرف كل شاطئ الخصوصية متاعه الحماية المدنية على عين المكان هم نجموا يعطونا فكرة يعني خير على وضعية البحر
0: أكيد احنا متابعين ديما وين ما فما جديد. شكرا لك سيدة سعيدة بن صالح هذه أول مصافحة لي معاك في باقة ورود الجمعة عمتي صباحا جميلا
2: يومك سعيد إلى اللقاء
0: شكرا.

0: أحوال السوق.
1: أحوال السوق من أسبوع إلى آخر بالتداول بين جيبس وغمراسن. في جيبس مش كنا معنا دلي محمد علي كيشة، وفي غمراسن مش كنا معنا فيروز جبيه، وهي في ثنيتها اللي ذاعت عملت لها للسوق منها تقضي قضيتها ومنها تحكي لنا شفما وتنقل لنا الأجواء. صباح النور فيروز.
2: بخير آسيا، وصباح النور لك ولكل الناس اللي سمعتينا عبر موجة العتاوين الوقت هذايا، ونهار الجمعة إن شاء الله جمعة مباركة على كل المجموعة اللي بحذاك وعلى كل الناس اللي سمعتينا.
1: شكرا. غمراسن وجهة لبرشا ناس تمشي تقضي قضيتها من بعيد جوا، من مدنين ومن تطاوين ومن كل المناطق المجاورة. ويقال أنه الأسوام فيها مرفقة.
2: اي فاها وفاها،
1: ما نعرفش
2: يعني الموجود لكل قدير وقدره موجود. الاسوام يعني فما الغالي وفما الرخيص، وكل واحد والميزانيه نتاعها والوقت نتاع الوقت هذايا 8:04 في سوق غمراسن. كما قلت اسيا، سوق غمراسن من المربتين، من قصر الحداد، من قرماسه، من الفرج، من تطاوين، وفما من بير الاحمر. والناس اللي تجي للسوق الاسبوعي نتاع مدينة غمراسن خميس عشية وجمعة صباح، والوقت هذايا ما شاء الله السوق مكتظ بشكل كبير، لأنه وقت الذروة يبدأ من توا حتى 11 متاع صباح. فالسوق ما شاء الله مليان، والخيرات زادة موجودة ومليانة. اللي تتخيلي في مخك وقت المجتمع اللي يسمع فينا السوق شنو ينجم يكون موجود فيه، من خضرة ومن غلة ومن خيرات، أكيد كلها موجود. نعطيكم فكرة شوية على بعض الأسماء. قولي لي
1: الأسعار، كل شيء موجود.
2: الأسعار فيها رخيص وفيها الغالي شوية. اللي حسيتها غالي شوية، أنا حسيتها سم الحوت غالية شوية، وثم بعض الخضرة وبعض الغلة غالية. الفلفل من 2500 ل 2800، طماطم بدينار ولا من دينار و300 للدينار، الفاكوس ب 2500، القرع الأحمر ب 15 دينار الكيلو، وطبعا هما ياخذوه بالأبراج. وثم شكون يبيع فيه الكعبة ب 2000 والبرج بدينار، القرع بوت الزينه ب 2500، الدنجيل ب 2500، البتراف ب 2500، اللفت ب 2000، البصل ب 2500، الكرنب الاحمر والاخضر ب 2000، البطاطا من 1900 ل 1500، الخس ب 4000، اللوبيا الحمراء ب 8000، الجارس ب 4800، الورقيات النعناع سلك المعدنوس 3 بدينار موجودين في السوق الاسبوعي بغمراسن اليوم، اللوزف ب 10000، الدلاع بدينار، البطيخ ب2000، وفما اللي ب1500، فما الغلة 6000، العنب الأخضر والأسود، العوينة ب5000، التفاح ب5000، الخوخ ب5000، الدقلة جاية مباشرة من دوز ومن قبلي ب5000، وفما اللي ب6500، واللوز من منزل الحبيب ب2200. هذه شوية من الخيرات اللي موجودة في سوق غمراسن السوق الأسبوعي اليوم. نعطيك فكرة على الحوت اللي موجودة هنا في السوق، المعزول ب25 دينار، الصار ب5 دينار، لوراتة ب25، والمرجان ب15. وطبعا فما خيرات أخرى موجودة للناس اللي بتعمل دورة أكبر في السوق الأسبوعية لمدينة غمراسن. ولكن أنا شدوني حاجتين في السوق، الدجاج الحي، الدجاجة العربي الحية ب15 دينار، والسردوك ب30. وحاجة أخرى تميز السوق وتميز هذه الأسواق الكل الأسبوعية اللي في جهتنا الفترة هذية، هي الشعير.
1: الشعير هي الشعير وما أدراك بالشعير. الشعير الشعير جديد ولا شعير مخزن؟ منصور جديد.
2: الشعير شعير جديد، وجينا من الدهماني من الكيف آسيا، وأنا بحذية البياع وبحذية الشاري.
1: حلو ياسر، هاي نعطينا فكرة.
2: الشعير البياع قال لي رني جايب مباشرة من الدهماني باش نصبح عليه ونقول له هذا شعير السناء مش السناء، والإقبال نتاع الإقبال نتاع الناس عليك اليوم. صباح الخير.
3: صباح الخير على السلامة. الشعير اللي نتاع السنة 35، من 30 الأسوام كل تروح حتى كمان 28 35 40 الوابة التونسي
2: اليوم
3: اليوم حتى 35 40 الوابة التونسي، والمحسوب معناتها الشعير مش وقت الأبيض للسمح، الباقي الغالي حتى 50 60 الوابة التونسي.
2: النوعية هذه شنية اللي تبيع فيها؟
3: سويحلي. النوعية الشعير السويحلي مش العرضاوي. العرضاوي الوابة التونسي حتى 60 دينار.
2: الإقبال نتاع الناس إلى حد الوقت هذايا؟ الناس تشري ما تشري.
3: الناس قاعدة تأخذ ما شاء الله مع هذا ثلاثة قوامين واليوم مع هذا كما قلت 9 ترانت ما شاء الله ندخل السوق يكملوا ويخرجوا مع هذا التعب.
1: شوف لنا الشارع قبل قبل ونص قبل 30 دقيقة فيروز باش تفضلي.
3: نعم
1: فيروز تفضل تفضل خويا فيروز بحذاك الشاري والبيع قلت
3: الشاري والبيع
2: الشاري سمعناه طبعا مدهماني
1: البيع البيع
2: لا البيع سمعناه والشاري هو اللي سمعناه الشاري صباح الخير يا حاج
0: صباح الخير يا اختي الله يرحم والديك اسمي اختي انا عندي نهار 16 عندي عرس وليل واخذ بوبك شايف من دير عيش
2: صحة والسهل وكيف لقيت الأسوام يا حاج
0: أسوام أسوام مناسبة 17 هذاك الآخر مش كيف كيف مناسبة مع مع القليل مع القليل انتبه برخيص وكاو
2: إن شاء الله ربي يجيب لك رزق وربي يهني عليكم يا حاج
0: إن شاء الله إن شاء الله نهار 16 باش تعرفوني أنا زادة في داري زادة باش تعملوا لي حتى تبدا الجو باهي والجو معك بين الجبالي
1: على ذكر على ذكر الشعير فيروز معناها في في ارقام وترتيب التخزين السنه القروان مره اخرى اليوم في الورد والشعير الزوز وهذه غريبه مقابلني القروان تتقدم للمرتبه السادسه معناتها المرتبه السادسه في مستوى كميات المجمعه من الشعير وبريمو معناها تنافس كمنطقه فلاحيه حلوه برشا قاعده تمول في في تونس تشوف معناها الحاج كيفاش باش يقضي العرس ولده ويبش عيب باش يعمل بها العيش وعادتنا طبعا أيه. في الافراح والمناسبات تعتمد برشا على الشعير ضروري السويقة والبسيسة وشيء أيه. اخرى فما حاجه اخرى يعملوها في العرس بالشعير زادا هذيك اللي تتعمل نهار الكسوه شنو هي فيروز ها
2: البسيسة
1: لا حاجه اخرى المرة فكر فيها والجمعه الجايه قول
2: عايشك تحية ليك وتحية طبعا لكل الناس اللي سمعتنا وللناس اللي جاية لهنا للسوق أهلا وسهلا ومرحبا بهم بحضنا في غمرس
1: شكرا القفة على محمد علي حكيشة من جبس جبسية منقوشة ومزيانة والسعف وكل والقضية على فيروز اليوم في أحوال السوق ورود الجمعة

0: الإشهار
1: مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
0: إشهار

0: 38 34 دقيقة في باقة ورود الجمعة لهذا الصباح السعيد على موجة إذاعة تطاوين. نحن موصلين معكم مستمعينا في مثل هذا الموعد، نحرص قدر الإمكان على أن يكون ضيفنا بحذانا بطبيعة الحال، كل ما توفرتنا الإمكانية. وضيف صباح اليوم هو واحد من أهم رجالات المهنة اللي قدموا وعلى يديهم تكونوا أجيال، الأستاذ محمد بن موسى، أستاذ أول مميز في علوم التمريض، ضيف الصباح على موجة إذاعة تطاوين في ورود الجمعة.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سي محمد صباح الخير. خير وسهلا.
2: صباح النور، صباح النور لمستمعي إذاعة تطاوين في كل مكان.
0: خلفية استضافتك سي محمد اليوم الحقيقة بوليميك ساير على مهنة التمريض، وإحنا في فترة سخونة شوية فيها توجيه جامعي، فيها نتائج البكالوريا، فيها إقبال كبير برشا على مهنة التمريض في مستوى التوجيه الجامعي، وخاصة أنه بعد البلاغ اللي أصدرته الجمعية التونسية للممرضين في رد على أحد معناها الأشخاص في الحقيقة هو من المهنة معناها اللي علق شوية ربما يعني حول الإقبال هذية، وتحصر على أنه أصحاب السكورات العالية والمعدلات الكبيرة واللي معناتها حلمهم الأقصى أنهم يمشيوا لمهنة التمريض وقت اللي كانوا قبل يبحثوا على الطب وعلى مهن أخرى ربما أطول. يفهم هذا في إطار معين، لكن احنا حبينا نفرتكو شوية رومانا في ضيف الصباح معك سي محمد. شنو الحكاية؟
2: في الأول معناها نتناول بعض المواضيع، في نبدو بخصوصية مهنة التمريض اللي هي معناها عمود أساسي في المنظومة الصحية بتونس وفي كل الدول، وهي تعتمد على الوقاية والتثقيف الصحي والعلاج والمتابعة والتأهيل والرعاية والتدخل في الحالات الاستعجالية. فالتمريض هو معناها مهنة مميزة في المنظومة الصحية بالتعاون مع المهن الأخرى والأسلاك الأخرى اللي هم يدعموا معناها المنظومة الصحية،
0: وهم جنود الخطوط الأولى في في في في في الذروة معناها في الأزمات وفي
2: بالضبط. وفي الحقيقة ثم ولا تغيرت نظرة المجتمع مع الوقت للتمريض.
0: قبل كان يقولوا تشد حتى فرملي.
2: بالضبط. بالضبط.
0: توليت
2: لا، لأن التمريض لو يعرفوا الناس الوضعية معناها أن بحكم أني أستاذ في المعاهد التمريض معناها يخضعوا إلى برنامج علمي معناها كبير يتمثل في حوالي 4150 ساعة بين نظري وتطبيقي، وبالتالي معناها مهنة معناها علمية بامتياز وإنسانية بامتياز، فيها معناها حتى نظرة الناس تغيرت لها، وثم إقبال حتى من الشباب إقبال كبير على هذه المهنة لعدة أسباب.
0: الإقبال باقي في صنف الفتيات أكثر ولا كيف كيف؟
2: فعلا هي مهنة الإقبال أكثر صنف الفتيات
0: النسائية بامتياز،
2: لكن تعرف أنت في تونس ثم معاهد حكومية وتوى ولت معاهد خاصة،
0: القطاع الخاص اللي عاضت.
2: في المعاهد الحكومية ثم شرط هو أن 50% يكون ذكور و 50% يكون إناث.
0: أيوة، فما موازنة،
2: بينما في المعاهد الخاصة مثلاش الموازنة،
0: الأمر مفتوح به. هات نشوفوا علاش هالإقبال الكبير هذايا، على خطر التشغيل معناها ضمان التشغيل، خطر معناش بطالة، خطر أنا قبل معناها ظهلي فما شكون أفادني من المهنة أنه ما عندناش بطالة في التمريضة.
2: ثم بطالة، ولكن ما عادش ثم بطالة ياسر، معاش ثم بطالة ممكن في مساعدي الصحة، أما في التمريض ما ثماش بطالة. وعلاش الارتفاع هذا في الطلب؟ لأن للأمانة معناها العامل الأساسي هو معناها التشغيل السريع والطلب معناها من الدول الصديقة والشقيقة على اليد العاملة التونسية في التمريض. فالتمريض في تونس أصبح الآن معناها داعم اقتصادي للبلاد
0: كبير برشا، والشباب اليوم محتاج أنه يتخرج يخدم معناها ربما في الإطار هذا يفهم.
2: ثم أنا على مستوى العالم ثم نقص كبير في الإطارات التمريضية، ثم نقص حسب مقدراتها معناها المنظمة العالمية للصحة بحوالي معناها 5 ملايين إطار تمريضي في العالم.
0: واقع الممرض التونسي اليوم في في في معناتها في في في الفضاءات الطبيه وشبه الطبيه معناها واقع مريح ولا كيف وكيف سائر معناها ربما الاختصاصات؟ خاطر نشوفوا احنا الاطباء الشبان كيفاش كل مره يعبروا على بعض الصعوبات الى غير ذلك.
2: شوف احنا خلينا نواصلوا في الاسباب اللي دعت اللي دعت معناها علاش تم الاقبال هذايا. اول حاجه فرص التشغيل كبيره خاصه من بعض الدول وعندك معناها خاصه ثم دول المانيا وكندا ودول الخليج معناها ثم طلب كبير على القطاع وهذايا ممكن الحاجه الاساسيه، لكن ما يعنيش الا هذايا ثم طلبه معناها بحكم معناها بقانا معاهم ثم طلبه يحبوا المهنه هذه للجانب الانساني فيها وكل شيء مش بالضروره الا التشغيل. فبالتالي الصوره الاجتماعيه للتمريض تغيرت. فثم برشا معناها مناهج قاعده تتطور في تونس
0: مواكبه المناهج
2: فقط عندنا نقص شويه على مستوى الساعات في الدول الاوروبيه. ساعات يطلبوا علينا معادلة على خاطر في الدول الاوروبيه
0: مستوى
2: معناها العدد الساعات حوالي 4600 واحنا عندنا ما زلنا في 4150 معناها ثم دول حتى تسعه باش يكون التكوين الجامعي 4 سنوات.
0: فما اكيد مساعي للتجاوز العراقيل هذه باش تخلي لاكسي للممرض التونسي لما يخرج ما يتعطلش معناها.
2: ثم مساعي وثم تحيين معناها جاري في كل المعاهد باش البرامج نتاعنا تكون معادله للبرامج على المستوى العالمي، ورغم ان التمريض في تونس الناس اثبتوا قدرتهم واثبتوا معناها جوده الخدمات نتاعهم في كل لي سيستيم معناها في كل في الدول الاخرى معناها عندهم سمعه وعندهم خدمه كبيره وثم طلب كبير على التمريض في تونس.
0: شكرا سي محمد بن موسى، عندك إضافة؟
2: علما أن التمريض في تونس راهو الجامعي تغيرت كما قلت النظرة الكبيرة وتو لنا معناها ما عادش تكوين تمريض، يتخرج الطالب الجامعي إجازة في التمريض 3 سنوات عندنا الألم دي ثم بعدها يواصل عامين للناس المتميزة باش يولي عنده ماستر، وعنده حاجة أخرى بعدها ثم عندنا في تونس عندهم دكتوراه دكتوراه في التمريض. فقط باش تطور التمريض في تونس لازمنا شوية حاجات أخرى نطوروها. هو أن الناس يلزم تكون مقتنعة أكثر بالمهنة متاعها وثم تحديات يلزم تتحل على مستوى المؤسسات الصحية على مستوى ضغط العمل على مستوى المناوبة الليلية على مستوى الإرهاق الجسدي على مستوى محدودية فرص الترقية في المؤسسات هجرة الكفاءات. خاطر احنا عندنا حسب الوكالة التونسية للتعاون الفني عندنا سنويا حوالي 1250 إطار طبي وشبه طبي قاعدين يغادروا في البلاد هذه عندهم مردودية إيجابية على البلاد، لكن باش يكون التمريض والمهن الصحية عندها مردودية على الاقتصاد لازمنا نحسنوا الظروف ونحسنوا التكوين في تونس.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا سي محمد بن موسى أستاذ أول مميز في علوم التمريض. نعرف اللي أجيال بارشة تخرجت على يديك، تو كان نسألك على عدد الطلبة اللي قريتها ما تنجمش تحصيهم معناها. وأنا الحقيقة
2: تحية لكافة الطلبة وكافة الناس اللي قريتهم واللي هم معناها يشرفوني وكل شيء.
0: عايش أكيد من الكفاءات اللي نفخروا بها في تطوين في المهنة في القطاع هذايا، وأنا نحييك تحية كبيرة بارشة بارشة بارشة في باقة هذا الصباح باقة ورد نهار الجمعة ليك سي محمد.
2: شكرا لك.
0: شكرا.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم عندنا اخبار ثوري يعمل كيف للطلبة وعشاق التكنولوجيا في تونس. جامعة تونس المنار تعلن على اطلاق مسار جامعي فريد من نوعه يجمع علوم الحياة واحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي. التوجيه هذا يعتبر الاول من نوعه على المستوى الوطني، واللي باش يستند بصفة مشتركة بنظام الشهادة المزدوجة ما بين زوز مؤسسات جامعية تابعة لنفس الجامعة، وهما المعهد الاعلى للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس والمعهد الأعلى للإعلامية. الحدث يخص أحداث الإجازة الوطنية الجديدة تحث على البيو إكسبلور في اختصاص البيو انفورماتيك، أو المعلومات الحيوية واستكشاف بيانات الكائنات الحية. البرنامج الأكاديمي الموحد هذا باش يدمج لأول مرة بين علوم البيولوجيا والبرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي. هدف تمكين الطلبة من مهارات مركبة ومستقبلية. المبادرة تهدف لتلبية الحاجيات المتزايدة في أسواق الشغل ذات القيمة المضافة العالية، كيف الصحة الرقمية، علم الجينوم، الفلاحة الدقيقة، البحث الطبي الحيوي، وهذا اللي يرفع من نسبة التشغيلية عند المتخرجين. الخطوة هذه تمثل تحرير وتحديث حقيقي للمناهج التعليمية وتوجيهها نحو اقتصاد المعرفة. في 2026 الجامعة التونسية قاعدة تثبت اللي هي قادرة تواكب الثورة العلمية وتصنع جيل جديد من الكفاءات قادرة على توظيف الاي لحل أعقد المشاكل الصحية والبيئية.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسني اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
3: اريدو طور عالمك.

0: 55 علينا هادي اليوم ولا مازال بعد ناخذ النوت. يلا شكرا لك هادي. هادي الغريب يعطاني موجات ايجابيه حلوه برشا اليوم الحقيقه, وهكا خفف عليا التراك نتاع العوده, تراك الاشتياق هكا تو باش نخرج مني شويه اعترافات في اخر المنوعه بعد ما خذيت راحتي. تراك نتاع الغرام نتاع المحبه ونتاع الاشتياق للميكرو هذايا اللي عاش اللحظات هذه يفهم لي علاش قاعده نحكي. شكرا هادي الغريبي. فالانتظار اليوم عنا ما نحكي وعنا بلاغ الحقيقه, معناها امس العشاء خرج على صدر على وزاره التعليم العالي يهتم بدوره المتفوقين في علاقه بالتوجيه. هنا مش نختصروا علاش خطر البلاغ, خطر البلاغ ديجا معناها سمعتوه في كبلاغ رسمي في نشرت في موجز الاخبار, ولكن باش نحاول نحوصل شويه اهم ما جاء فيه تعميما للفائده والخدمه لعموم المهتمين والمعنيين بالامر خاصه.
1: في الانتظار اليوم,
2: في الانتظار اليوم.
0: اليوم تنطلق عملية تعمير الاختيارات الخاصة بالمترشحين في إطار دورة المتفوقين حتى النهار 5 من 3 حتى 5, ويتم إعلان نتائج الدورة نهار 4 الجاية نهار 8. المشاركة مفتوحة لتحصلوا على بكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية بحسب المعدلات, بما يعني أنه اللي يساوي اللي فوق 16 من 20 في الرياضيات والعلوم التجريبية والتقنية والإعلامية والاقتصاد والتصرف, وبالنسبة اللي تحصلوا على معدل ما يقلش على 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. بطبيعة الحال فما تفاصيل دقيقة ينجموا يطلعوا عليها على الموقع الخاص بالتوجيه, معناها www.orientation.in. ودورة هذه من شأننا معناها تسهل آليات التوجيه الجامعي وتستقطب الطلبة اللي تفوقوا في الدورة الرئيسية, توجههم حول نحو المسارات الأكاديمية اللي تلاقي مستواهم التحصيلي وطموحاتهم. وإحنا كنا نحكيه مبكري على مع ضيف الصباح على الإقبال على مهنة التمريض. فبكالوريا الثانية في رأيي أنا هي الاختيار التوجيه الصحيح, فركزوا أموركم مليح, أقروها بالقداء, احسبوها بالباهي بالباهي, ما تخلوا حد يأثر عليكم, شوفوا إمكانياتكم, ما هيش أحلام رومانسية, فما واقعية, جزء نسبة من الواقعية, نسبة معناها من الطموحات, واقع الموضوعي متاع البلاد زادة ساعات يخلينا نمشيو في اتجاهات معينة إلى غير ذلك. طبعا هالنصائح هذه هي إضافية, معناها خاطر فما مرشدين فما أخصائيين متاع توجيه جامعي هما المعنيين المسؤولين على تأطير الطلبة في هذا السياق. فقط نحب نشير لأنه حسب المنشور زادة فما مجموعة من المنح الموجهة للطلبة التي رصدت على ذمة الطلبة بحسب طاقة الاستيعاب. 120 منحة للمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس المرسى, 18 منحة إلى فرنسا,

يقولوه موفقين إن شاء الله. بالمناسبة أيضا مفوتنيش أنه نجدد التحية والتهاني في إذاعة تطاوين لكل المتفوقين في في النوفيام وكل معناها التلامذة اللي نوروا وجوه عائلاتهم, نوروا وجوه مدرسيهم, مدارسهم, مؤسساتهم التربوية مرة أخرى. وديما تأكد المدرسة العمومية التونسية أن مدرسة أنها مدرسة عريقة وأنها المصعد الحقيقي والمصعد الصحيح والسليم اللي لازم نكونوا في موعدنا وندافع عليه ديما ونحميوه من كل شوائب عاشت المدرسة الوطنية التونسية العمومية, مدرسة رائدة, مدرسة ناجحة, مدرسة واعدة, على أمل أنه تتحسن المعطيات وخاصة الظروف اللوجستية لمختلف المؤسسات باش نسمعوا نتائج أفضل ونسمع معادلات كبيرة ونسمع برشا عشرينات وبرشا 18 و19 وغيرها ونسمع زادة برشا نجاحات وصغاريد.

هادي يقول لي خذي عليها صعيب برشا تاخذ على غني رائعة وجميلة. شكرا هادي الغريبة اليوم الحقيقة خذيت منك برشا موجات إيجابية. فاطمة الرعاش كيف كيف نجات كل الزملاء في الاستوديو اللي كانوا في موعدهم وفرحوني برشا بالإطلالة والمصافحة. يعطيكم الصحة محبتكم تسعدني. فيروز زيدة اللي عطتنا ذبذبات حلوة برشا في من برا. حبيت نوقف هكا باش نختم حصة اليوم الحصة الأولى هذه في العودة بمحبة كبيرة ونتحرر شوية من التحفظ متاع

معناها الالتزام المهني اللي رافقني في هذا الصيع. باش نقول لكم شكرا، مرحبا بكم، وان شاء الله ان شاء الله نرافقكم في هذه الشبكة البرامجية الصيفية ضمن باقة الجمعة كأحسن ما يكون في موعد ورود الصباح. انا كنت فرحانة برشا، كنت سعيدة برشا، كنت نحكي للهادي على كواليس الاعداد للحلقة الاولى هذه. باقة ورد، محبتي الكبيرة للغاليين الكل.

0: الشهر.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسقى وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
0: إشهار إشهار. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البراء كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البراء، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي. إشهار. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. يعقد اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع على وزير الاقتصاد والتخطيط لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الغد الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 20 من ذات الشهر. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن بلاده لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز. قال رئيس أركان الجيش الصهيوني إن إيران لا تزال المحور المركزي في استعدادات إسرائيل التي تمر بمرحلة انتقالية في مختلف الجبهات التي لا تزال نشطة وتتطلب اليقظة. في لبنان أصيب شخصان في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء صورة جنوب لبنان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من جنوده في اشتباك جنوب لبنان واصفا الإصابة بالخطيرة. انتهى الموجز. فقرة معرض الصحف العربية والدولية بعد قليل مع زميلة فاطمة الرعاش.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: شكرا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأها بافتتاحية القدس العربية التي جاءت بعنوان في شكل تساؤل: ألف يوم، كيف غيرت غزة العالم؟ حسب الصحيفة يمكن اعتبار حدث 7 من أكتوبر 2023 النقطة الصفر الذي بدأ منه زمن سياسي كامل تشكل خلاله شرق أوسط جديد، ويمثل مرور ألف يوم توقيتا رمزيا لرؤية العالم على ضوء تلك الواقعة الكبيرة. وكشف هذا الحدث معالم نموذجين متقابلين: نموذج المقاومة المسلحة بوصفها أداة كسر الانسداد الأفق السياسي، ونموذج القوى المطلقة الصهيونية بوصفها استعادة للحل النهائي النازي. ووفقا لافتتاحية القدس العربي، حول الحدث الشرعية الدولية فرض نهاية عسكرية للمسألة الفلسطينية كلما عادت فلسطين إلى مركز النظام الدولي، وانقلب زعم دولة الاحتلال بتدمير حماس الحركة الفلسطينية إلى إعادة تدويل للقضية الفلسطينية لا وقتها. وتجلى الأمر أيضا داخل الأحزاب الغربية نفسها، فقد أصبحت فلسطين اختبارا لهوية اليسار وحدود الليبرالية ومصداقية خطابات حقوق الإنسان. صحيفة الديار اللبنانية تتساءل: هل يمكن تطبيق اتفاق الإتفاق إطار يتناول المقال مستقبل الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وتل أبيب بوساطة أمريكية. ويرى الكاتب أن الاتفاق يواجه عقبات جوهرية أبرزها ربط انسحاب تل أبيب من الأراضي اللبنانية المحتلة شرط نزع سلاح حزب الله، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام أزمة داخلية معقدة واحتمال تفجير صراع داخلي. الشرق الأوسط الدولية تتساءل هل تستطيع تل أبيب الاستغناء عن أمريكا؟ ويقول الكاتب قبل أيام أطلق رئيس الوزراء الصهيوني تصريحا بدا غير مألوف حتى داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية عندما أعلن أن بلاده يجب أن تعتمد على نفسها في مجال التسليح، وتساءل أين ستكون بعد 30 عاما. تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني تبدو أقرب إلى رسالة سياسية منها إلى خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ، فالحديث عن الانفصال الصهيوني عن الولايات المتحدة حسب الكاتب يبدو أقرب إلى إعادة صياغة العلاقة وليس إنهائها. لفيغارو الفرنسية اهتمت بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وعنونت الفوضى السياسية في فرنسا تعزز حظوظ اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في انتخابات 2027. ووفقا للصحيفة الفرنسية تكشف دراسة حديثة لإحدى المؤسسات أن الفرنسيين يتجهون إلى انتخابات الرئاسة لعام 2027 وسط تشاؤم واسع وتراجع الثقة بالطبقة السياسية وشعور بانخفاض مستوى المعيشة وتهديد نمط الحياة، وفي ظل انقسام متزايد على أسس سياسية ودينية حسب التقرير. أظهرت الإحصاءات أيضا أن 78% من الفرنسيين غير راضين عن حصيلة رئاسة إيمانويل ماكرون، بينما 64% لا يثقون بالطبقة السياسية، ما يجعل نتائج انتخابات 2027 شديدة الغموض. إلى هنا تكملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم سامعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة، مرحبا بكم في موعدنا الأسبوعي من يسألونك. كالعادة في بداية اللقاء رحب برفيقي في الأستوديو الشيخ عبد الحكيم عشعش. الشيخ أنا صباح النور والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات يومكم سعيد أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطور.
1: إذن مستمعينا الأعزاء كالعادة نذكركم في بطرق التواصل بنا، ولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 80 70 900، وأيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، صفحة تطوين FM للبث المباشر. تجدوا الحصة موجودة الآن في المباشر، وتنجموا إذا كان عندكم أسئلة تخلوها في التعليقات تحت الفيديو تبعنا وتحت البث المباشر. في الانتظار كالعادة بعد شوية نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، لكن نعمل مدخلنا كالعادة. وإحنا إذا رسميا دخلنا شهر جويلي، دخلنا فصل الصيف، دخلنا فصل العطلة المدرسية، حتى اختبارات البكالوريا يعني
2: تم إجراءها،
1: الدورة الثانية إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا. وبش يبدأ موسم احنا باش نحكوا عليه فيما دخلنا شيخ من جانبه الأصلي. تفضل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح أخ عرفات اللي يقول صيف في جهاتنا الجنوب الشرقي خاصة يقول موسم العرس.
1: نعم.
2: ربما في بعض مناطق أخرى ما يعرسوش في الصيف لأنه مربوط بالإمكانيات المادية.
1: صح.
2: زي في شيرة جريد وكذا بعد جمع صابة الطبور. احنا عودة ابنانا في الخارج باش يحضروا هالمناسبات هكا علاش يكونوا العرس في الصيف. العرس اخواني اخواتي راهو قبل ان يكون حدث اجتماعي وفرحة هو يعني سنة من سنن الله الكونية، فهو له ارتباط متين جدا بالدين، وقد وصفه الله بأنه ميثاق غليظ، وهو يعني سنة الله في إعمار الكون. إني جاعل في الأرض خليفة. ولابد أن هالأعراس ننظر لها من جانب الديني. علاش إحنا كدنا خرافات؟ ظواهر الطلاق خرافات، راهو شيء مهول، شيء كبير،
1: نسب كبيرة
2: ديما
1: في تصاعد،
2: يعني وعدم مراعاة الأزواج للمسألة هذه اللي يحسبها لعب.
1: نعم.
2: ماهوش لعب، راهو المسألة هذه راهي مش راهي راك انت قاعد بتبني أسرة.
1: أيوة.
2: تصنع في البشر. نعم. تصنع في الأبناء، تصنع في في في في إنسان سوي. وديما علاش نقوله الزواج الناجح يبدأ من البداية من اختيار الزوجة.
1: نعم.
2: وهنا نربطه بالشرع، لأن حسن اختيار الزوجة كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ثم يأكد فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني تحصل على صاحبة الدين والأخلاق. آه. والتربية الحسنة، لأن هي اللي باش تربي لك صغارك، هي اللي باش تخرج هالصغار ناس صالحين، ولا ما همش ناس صالحين. آه. أول بند تحطها في بالك.
1: آه.
2: لا الفلوس يغروك، لا الجمال يغريك، لا بنت فلان وفلتان،
1: لأن هذوكم ثلاثة زايلي.
2: حوم على الأخلاق.
1: نعم.
2: حوم على الدين اللي هي بتربي لك تربية حسنة. ثم الحاجة الثانية اللي تخلي الزواج يكون ناجح هو تقوى الله. لأنك يعني تكون يعني تخاف ربي، وهي أنت تخاف ربي وهي تخاف ربي، باش تحيي فيها كما قال في الآية لتكون رحمة.
1: نعم.
2: يعني وسكن بيناتكم. وديما نحبوا حاجة متبادلة بهذا. الحاجة الثالثة هو الحوار الجيد والاستماع. راهي ماهيش عسل على سمن. راهي الحياة مش معناها الحياة الزوجية ما فيهاش مشاكل، بالعكس لابد، لكن ما هناش مشاكل ما تسمىش حياة زوجية عادية.
1: نعم.
2: لأن ظروف الحياة وتغيرات الحياة وتغيرات الطباع، جايب طفلة من عائلة لعائلة، سلو يعني تصرفاتها.
1: نعم.
2: في الأكل، في الشرب، في الحاجات هذه لابد تكون ثم خلافات، انجاروهم بالتي يحسن.
1: نعم.
2: وأخطر شيء خرافات هو التراكم المشاكل. ونخلوا لا في أي وضعية الواحد يحكي ما فيها بس أنا هيك الوضعية هذه اليوم بتنصرف ما يعجبني سخولك أنت عملتيها عفويا ولا مش عفويا هي كيف كيف
1: نعم.
2: ما نخلوش المشاكل تترك
1: تترك
2: لأن بعد تالي تنفجر ومعاش تعرف منين ترجع معاش
1: تلقالها حل ومعاش تنجم
2: ثم تبس. أهم شيء الاحترام المتبادل
1: نعم.
2: الراجل يبغي راحة يعني يقع احترامه في الدار وأن الاحترام منين جاهو رب سبحانه وتعالى
1: نعم.
2: فهو المسؤول على الأسرة
1: نعم.
2: وما نحبوش المرأة المسترجلة يبارك فيكم راه يضرها المرأة المسترجلة
1: نعم.
2: لابد أن تستثير زوجها بأسلوب تنجم بعد تالي فكرتها هي اللي تمشي أما طول نعرضها بالوضعية هذه ما حتى إذا كان هي الصحيحة ما يخش رأيك لابد أن يقع احترام الزوج وتعطيه يعني جميع حقوقه ومنحبه احنا حقوقه وواجبات
1: نعم.
2: متبادلة ثم
1: أدوار وأدوار
2: أدوار وأهم شيء
1: نعم.
2: هو التغاضي
1: نعم.
2: ساعة لساعة سمعتي كلمة خايبة ولا سمعت أنت كلمة خايبة دير روحك ما سمعتش
1: نعم.
2: دير روحك ما ثم
1: على أقل حاجة تشد الصحيح
2: ثم التغاضي على الهفوات ما تشدش الصحيح حاجة أيه. وهو زعم المرأة كلها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن من مؤمنة
1: نعم.
2: إن وجد يجد لابد أن يجد فيها خلق حسن
1: نعم.
2: لازم يذكر هو كان السيئات وكان الحاجات ثم أهم شيء هو الصبر الصبر يعني لابد أن يصبروا على بعضهم حتى لنوصلوا هالسفينة إلى شاطئ السلام وإن شاء الله الأسبوع القادم نتحدثوا على الأسباب اللي تخلي الفرقة والطلاق كان عشنا
1: ربي إن شاء الله يهني كل اللي قادمين على هالفرحة هذه خذوها ديما من الناحية الشرعية
2: شرعية.
1: كما قال الشيخ الآن أنه هذه راو إحنا في ديننا راو مسألة دينية الزواج مش فقط اجتماعية وأسر معناها تتناسب إلى آخره لا لا شرع ربي إحنا نطبقه في شرع ربي
2: سنن الخلق
1: سنن الخلق لا والمثل ايش يقول لك كم من نص دينه من نص الدين الزواج وغيره ربي إن شاء الله يهني الجميع وإن شاء الله يكمل عليهم به شيخ أنا في مدخلي نحب معناها نسرد قصة عن
2: انطلاق به
1: نعم عن أذكرها عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عنده برشة قصص
2: خامس الخلفاء الراشدين
1: عنده برشة قصص وعنده معناها أشياء
2: مواقف.
1: كلها عبر ومواقف رحمه الله لما حضره الأجل تقول القصة وتعرفوا يا إخوان معناها عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين يعني
2: خليفة
1: وباستطاعته يعني يملك الدنيا كما يقال خليفة بالمنظور القديم
2: وخاصة
1: يعني
2: حكم في العهد الذهبي للدولة الأموية
1: نعم
2: من 99 حتى 101 هجرة
1: صحيح بالضبط عندما حضره الأجل شيخ يعني استدعى قال لمن بجانبه نادولي على أبنائي يعني فحضر معناه جو أبناء وسيدنا عمر كان عنده تقريبا 10 أطفال وهو مات صغير مات عمره تقريبا 39 سنة وشوية مات صغير فبالتالي حتى أبناءه صغار ما زالوا
2: وزوجته أخت الخلفاء هي
1: وأخت الخلفاء نعم فبالتالي يعني القصة تقول حتى ما نطولش إذن دخلوا عليها الصبية الصغار وعليهم أثار الفاقة معروف على سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه إنسان يعني
2: زاهد في الدنيا
1: وحتى في عائلته شافهم في ثيابهم المرقعة وهو على فراش المرض مرض الموت شافهم يعني دخلوا عليه تقريبا 10 صبية وثيابهم كلها مرقعة ورثة فبكى سيدنا عمر رحمه الله لما يعني شافهم ودمعت عيناه وقال لهم بنفسي يعني أفديكم بنفسي حتى أنه يعني اللي حاضرين في الجلسة ذيك يعني سخفوا ياسر على الموقف هذا كيفاش أمير المؤمنين يملك الدنيا وأطفاله هكاك
2: في هيك الحال
1: فبالتالي قالهم شوفوا يا أبنائي أنا خيرت بين أمرين أن أجعلكم أغنياء وأدخل النار أو أن أترككم فقراء وأدخل الجنة. وأنا اخترت أن أدخل الجنة. فأحد الحاضرين وهو من حاشيته وهو محمد بن مسيلمة يعني كان حاضر موجود في الحاشية وقال له يا أمير المؤمنين أوصني. هو كان رجل ثري إلى آخره. قال له عندي ناية أطفالك ما تخافش عليهم. قال له لا لهم الله. فبالتالي يعني ثم طلب أن يخرجوا لأنه كان يعني حس بقرب الأجل متاعه. فبالتالي يعني خرجوا. عندما رجعوا إليه وجدوه قد توفي. وحتى وفاته كان فيها معجزة يعني تركوه في وضعية رجعوا وجدوه معناه مستقبل القبلة وعيناه معناه مغمضة إلى آخره. فيروى من بعده أنه بعد تقريبا 20 سنة تقريبا بعد 20 سنة طاحت الخلافة الأموية
2: عام 132 هجري بالضبط.
1: ومروان بن عبد الملك هو اللي كان الخليفة. أبناؤه شوهدوا أمام مسجد السلام في بغداد يطلبون الناس
2: يمدون أيديهم
1: يمدون أيديهم. بينما أبناء عمر بن عبد العزيز كانوا يسرجون الخيول في سبيل الله.
2: يا ربك سبحانك ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله
1: انقطع وانفصل. إذن مروان بن عبد الملك جعل أبنها أغنياء في عهده وعندما سقط الخلافة رجعوا يعني فقراء يمدون أيديهم للناس. سيدنا عمر لماذا؟ لأن سيدنا عمر يعني تركهم لله والله تولاهم من بعده. هذه قصة شيخ تحكي على مسألة الأرزاق اللي احنا همنا في هذه الدنيا أنه الإنسان يجمع
2: من حلالها وحرامها
1: متخوف من أبناء وبعده ويحب يضمن لهم بلغتنا احنا بالدرجة مستقبلهم من اللي هو عايش ولكن ما يدريش.
2: وهذا تحدي لشرع الله اللي يقولك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
1: إذن هذه للعبرة ناخو يلا نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية في الانتظار بقى انقطعت المكالمة 75-78-900. شيخ عندي سؤال من المرة اللي فات أحد الإخوة يسأل يقول أنا شيخ في بعض الأحيان نخطأ في الصلاة الجهرية يعني نقرأ الفاتحة بعض الأبيات أو ساعات
2: بعض الآيات
1: نقرأها سر وساعات حتى كاملة نقرأها سر ولكن بعد نفيق نعاود الفاتحة جهرا ونعمل فيه سجود بعدي. هل تصرف هذا صحيح؟
2: ما يساش هو حتى إذا كان معاودهاش وقرأ نصها باللي ما يلزم ما يقرأها لأن تو الجهر في محل السر زيادة والسر في محل الجهر
1: نقصان.
2: فهنا
1: كل واحد يترتب عليه
2: واحد سجود بعدي واحد سجود قبلي. أما هو كيف عودها وفاق ما فيها بس لأن السجود البعد ما يترتب عليه حتى شيء.
1: جيد
2: ما يسالش.
1: إذن هذا هو العمل الصحيح اللي قام به.
2: العمل اللي قام به صحيح.
1: باهي مكالمة أولى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل. ريت اسمع فينا من الراديو.
3: جمعة مباركة.
1: علينا وعليك. اسمعنا من الهاتف الراديو خطر فيه.
3: عندي أسئلة بنطرحهم على الشيخ.
1: أي نسمع فيك تفضل أنت في المباشر. أي
3: جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من إشادات.
1: العفو.
3: لا عندي أول السؤال الأول معناها خارج عن موضوع البرنامج وفي شكل طلب.
1: شوف اسمعني ساعة خلنا نتفاهموا بلا أغلقك الراديو اللي بحذاك لأنك أنت قاعد تنتظر في صوتك. أغلق الراديو واسمعني من الهاتف خير. أغلقوا الراديو جملة. أي تفضل.
3: السؤال لو قلت لك في قالب طلب.
1: أي
3: عندي زوج زملاء دراسة.
1: أيوة
3: حب نسأل عليهم اللي هم عون الله عشعش ولازر عشعش.
1: ما شاء الله.
2: اسم الأخ أنت؟
3: نعم
2: اسم الأخ.
1: ايش اسمك؟
3: الهاشمي العماري.
2: بارك الله فيك.
1: سيدي الهاشمي مني من سيدي مخلوف. خوت الشيخ.
2: اطلبني على الخاص وان شاء الله ندخل في الموضوع.
1: نوصلوك ليهم زملاء الدراسه ان شاء الله. تسلموا على بعض. اي السؤال الثاني.
3: السؤال الاول بالله فيما يخص الساعه في الصلاه.
1: اي
3: كثيرا ما ننسى معنا كي نبدا نقرا في السوره ننسى نقول يا هل ترى قريت الفاتحه ولا لا.
2: هذه ساعات ولا اكثر
3: الله برشا برشا برشا مرات. السؤال الثاني
1: هاي
3: الماء الماء اللي يفرز المبرد هذا لما تزاه
1: ايوه
3: هل يجزئ للوضوء؟
1: نتوضوا به ولا
3: باه؟ سألت بعض اخبار مشايخ مباشرة يقول لي نبحث ورجع لك الجواب وما دوليش
1: باه. شكرا لك. هذا ما سألتك
3: السؤال الثالث
1: اي
3: هل يصح قضاء صلاة الجمعة؟
1: قضاء صلاة الجمعة
3: باي. ما وفاتنا احنا برشا جماعة دو وقت كثرة الجوامع وبدت الحالة متيسرة معناها
2: ثم جوامع اي مثلا انت ثم جمعة ماضي ساعة ما خلطتش عليها تمشي الجمعة اخرى الساعتين؟
3: لا لا نحب نصلي جمعتين باش نقضي هاك اللي فات الجمعة.
2: تو نجاوبوك ان شاء الله.
1: جاوبوك ان شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: شكرا شكرا سيدي. الى اللقاء. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
4: اهلا بك شحال الشيخ لاباس؟
2: الحمد لله.
1: تفضل.
4: بالله نحب نسال الشيخ. على زيارة الزوي.
1: زيارة
2: الاولياء هذوما اللي.
4: اي الاولياء. ومعناها انت ما تحبش تزور وما تحبش تدفع. قريب يرغموك باش تدفع معهم باش ياخذوا المعزه باش ياخذوا السمير باش ياخذوا القضيه.
1: اي
4: معناها تدفع بها نورمال ولا مش نورمال؟ هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه
1: اي
4: ساعة جارك اللي عنده صدقه معناها هو يقول واحده من صدقه ولكن تو بنقول صدقه يزور بها الشيخ من المشايخ الزويه هذا وثم يجيب له منها شويه لحم نفرق فيه معناها صدقه. ثم ما نحبش ياكل هل هو يتاكل ولا ما يتاكلش ورغم ان هو راه ذاك اسم الله من ذبحهم 1000% قال بسم الله والله اكبر وثم اللي جيت تهز منه وقلت لا انا راه شيخ غادي ما نقلاش.
1: اي واضح
4: باه احنا نفهمهم
1: ان شاء الله ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله. باه تفضل الشيخ نبدا
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السهو في الصلاه من الحاجات اللي الناس تعاني منها كثير كثير جدا وهكا علاش احنا ماذا بينا نحبوا الصلاه تقعد عباده ما توليش عاده خاطر الصلاه لا ولت عاده هاني نصلي فمدخل من مداخل الشيطان للاشخاص اللي يشبه الصلاه عباده عادة. ولهذا احنا ماذا بينا الصلاة تكون ديما مقدسة ومنزلتها في الإسلام كبيرة ولهذا لابد
1: نجهز رواحنا
2: نستعد لها استعداد تام
1: ذهني
2: ذهني وبدني باش الإنسان لابد أن يبدأ من اللي يخمم في الصلاة لأن هيك هي النية احنا النية محلها القلب من اللي تبدأ تحضر روحك أنت ناوي باش تصلي تتوضأ وضوء تام وتكون مركز في وضوء
1: واستشعر انك ستقف بين يدي
2: الرحمن الله وكونه ممكن راهي انت تصلي في صلاة مودع
1: مودع
2: اخر صلاة وما يمنعش ان الانسان ساعة لساعة يجيها الوسوسة هذه فماذا بين الانسان اللي تجيه كان هي دائما يدخل في باب المستنكح لان الشيطان يلبس عليه يوسوس لديما ويغلط فيه ليش باش يقول انا ما لمعش مصلي مدامني نغلط ونوسوس انت لا وقت اللي تدخل في الصلاة انت قريت الفاتحة وفتها ما عادش ترجع التالي خلاص هذا الشخص اللي ديما يوسوس اما اللي تجيه الوسوسة ساعات ما فيها بس حتى يرجع يقرأ
1: يبني على النقصان
2: يبني على النقصان بشرط ما دام في الركعة هيك يا عرفات ما دام لخاطر لا كانت تفكر روحها اللي هو ما قراش الفاتحة نتاع الركعة الأولى هو في الركعة الثانية ثم ترتيبات أخرى يلزمها الركعة الأولى كلها تلغى أيوة. وتولي الثانية هي الأولى وترتب عليها سجود بعدي إخواني حاولوا أنكم تكونوا خشعين أكثر ما يمكن في الصلاة ونحاها باعتبارها تولي عبادة فعلا واستعيذوا من الشيطان الرجيم قبل ما تكبر تكبيرة الإحرام واختار المكان المناسب اللي ما فيهش وين تجي تصلي لا ماذا بيك تختار مكان ما يكونش فيه شوشرة حاجة أخرى زادة من ما تقرش ديما إذا جاء نصر الله والفتح وقل والله واحد نوع الصور باش تكون حاضر أكثر من شيرة تراجع الصور اللي حافظهم أيه. ومن شيرة يعني تكون حاضر أكثر ما يمكن بالنسبة لل
1: أنا ذو مكالمة بالشيخ اللي تنقطع. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
5: يا جمعة مباركة إن شاء الله.
1: علينا وعليك.
5: طيب من قبل العيد والله لا تحصلت عليكم عندي برشة سؤال.
1: سبحان الله. أي أي مثال شاي وبيه اليوم. نعطوك وقت أي تفضل.
5: نعم.
1: نعطوك وقت أي مادامك تحصلت عليك. أسأل أسئلتك.
5: لا سؤال الأول صلاة الضحى نصلي فيها ركعتين نسيت نصليها كل ساعة ولا يعني نرتاح نصلي ركعتين ونرتاح وبعدين بعد ساعة نصلي ركعتين ونرتاح.
1: ضحى
2: ضحى ايه جاوبك
1: ايه
5: السؤال الثاني مازال عندي مازال خمسه
1: تفضل تفضل
2: هاتي ثلاثه على الاقل باش تمشي المجال تفضل
1: بقرب بسرعه
5: السؤال الثاني بالله كل وين نصلي في نصلي ركعات يعني نصلي الفاتحه وبعدين سوره نعودها سوره الاخرى كيف العاده يعني في مثال نصلي نقرا سوره الحمد لله وبعدين سوره اخرى وبعدين في الركعه الاخرى نعود السوره الاخرى نصرف ولا
1: السؤال الثالث هاي
5: السؤال الثالث لا مثال نبقى متوضي للصلوات كل ولا لا
2: باه
1: باه
2: جاوبك
5: بس السؤال الرابع
1: تفضل اي مثال شوي واصل
5: باه بارك الله فيك بلاي وين نقف في 60 حزب نومر فيه يعني ننسى ساعات ونقف ساعات والله نمسى صفحة كاملة نعودها مثال نومرها بالستيلو ولا لا
1: ستيلو
2: باه جاوبك
1: باه
5: زيد ولا مش
1: نزيد كمل آخر سؤال أي
5: باي بلاي يوم ولا مدار السؤالات أما آخر سؤال بلاي البحر وقت إن نعوم في البحر يعني يصلي ولا لا يصلي ولا لا البحر
1: توضب على الوضوء تقصد
5: إيه وضوء
1: وضوء من البحر
5: إيه والله يعني العواشيش يعني فيهم حساك الريحة وتوالتات يعني ما والله يخي سعد والله الأول كما واحد
1: قضيتها كل شكرا لك اسمعنا من الراديو نعمل وقفة شهرية ثم نعود
0: إشهار.

0: سنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تيتي.
1: اشهار. نعود مستمعي الاعزاء يلا شيخ نجاوبه
2: بسم الله نرجع لل الماء المكير. هو ماء اولا هو ماء غير صالح للشراب. لماذا؟ لان ما فيش املاح. البدن يصلح للاملاح. وفي خلاف لانه هو ليس ماء اصلي يا خير. ليس طهور. ماهوش طهور لان الماء الطهور لان اتخالط باجناس اخرى ما فقدتش منها الطهورية. قاعد الشروط الثلاثة موجودين: الطعم واللون والرائحة، لكن خلاف الأولى للضرورة.
1: نعم
2: للضرورة. للضرورة إذا كان ما لقيتش أنا باش ربما ما لقيتش بتولي نتيمم ولا حاجة. أما هو باعتباره أصلا منين جاي، أصلا منين جاي، نبغوه ماء طهور اللي هو ماء الأمطار، ماء البئر، ماء العين، ماء السواقي. هالحاجات هذه هي اللي أصيلة في الوضوء.
1: أصيلة.
2: يعني هذه من الحاجات المستحثة حديثا ربما، وهك علاش منين جاء.
1: نعم
2: جاء
1: حتى في
2: جاء الخلاف.
1: بعض العلماء يقولوا معناه يجوزه البعض لكن باحتراز كما تحكي أنت.
2: ايه؟
1: على الأقل يشد الصحيح أنه لم يتغير لونه.
2: فيه ثلاثة شروط نتاع الماء.
1: يلزم يتأكدوا من الحاجة هذه.
2: بالنسبة للسؤال الآخر هو قضاء، ما نعرفش أنه ليش يقضي في صلاة الجمعة، ما تعوضها الظهر.
1: ايه؟
2: ما أنك تقضي نهار كامل. لا، لأن إذا كان الجمعة فاتت يعني فاتت. نفس الوضعية. زيارة الأولياء الصالحين إخواني هذه رأي تدخل فيها ساعات الشرك، لأن وهذه من الحاجات اللي نعلموا فيها لأولادنا حاجات غير صح. إحنا هم أولياء صالحين إن شاء الله ربي يجازيهم. هي الولي الصالح بصفة عامة عرفات ومستمعين وسمعات هو إنسان صالح تقي ينفع روحه وينال جزاء روحه. أما إحنا إذا كان إحنا بنبغوا نحيوا هالذكرى وكما قلت ونديروا زرد ونذبحه في عقلية الإنسان الجاهل، ما يقولش إحنا نذبحه لله، يقولوا هنا بنمشي ونعمل زردة بنذبحه شاه لسيدي فلان وسيدي فلان. وهنا الطامة الكبرى والشرك الأكبر. ولهذا قومها يا إخوان هذه ظاهرة، رأي ظاهرة غير صحية في الدين، تمس بالعقيدة. رأي تمس. وأكبر شيء إذا كان الواحد تتمس العقيدة انتعره يفتح على نفسه باب من أبواب الشرك. وتشوفوا أنتم ليريت هالفلوس اللي زملوا فيهم عنهم صدقة للفقراء والمساكين على أنفسكم وعلى والديكم.
1: نعم.
2: ولا هالفلوس هذه حطوهم في يعني في في في أعمال صالحة، في في في صدقات جارية. أما ارتباطها بالأولياء الصالحين ما نقدحوش فيهم، ما نمسهمش، أما باش نعملوا لهم هالهالة. إخواني راكم تمسوا عقيدتكم. نعم. وقاعدين تربوا في أبنائكم لأنكم أنتم تو اللي وليتوا في عمرنا إحنا 70 و60 سنة، خذيتوا الشيء هذا على أباكم اللي هم كانوا صغار. ولهذا هذه ظواهر حارباها إخواني. ولكم الأجر في ذلك. ما نزيدوش
1: ننموها لأنه من السنن المشبه.
2: بدع. لا، وخاصة تمس بالعقيدة. لأن الأبناء يعتقدوا لسيدي فلان يشفي، والصدقة هذه أنت ذبحها في دارك وصدقها على الفقراء وعملها لوجه الله. ليش ماشي لسيدي فلان؟ أنت ماشي لسيدي فلان اعتقادا فيه أنه يشفي ووسيلة من الوسائل يعني النجاح. والطفلة العانس تقول نمشي سيدي فلان باش يجيني مكتوبي، واللي بيعدي الباك ولا بيعدي امتحان يقول
1: واللي مريض
2: ولهذا قصها الحاجة هذه. وإخواني راو في إثم كبير، لأن كما قلت خرفت مس بالعقيدة. وأهم شيء إذا كان الواحد تكون عقيدة فاسدة راو لقدر الله يعاود يسلم من جديد ويزمه لا إله إلا الله
1: يشهد من جديد.
2: شيء كبير شيء.
1: خاصة نشوفوا فيه توسعات صفحات التواصل الاجتماعي. يعني شيء مهرجانات شيء
2: لا ما يجيش
1: وما معناه يرافق هذا من اختلاط خايب. خلاص
2: خلي عاد من الحاجات هذه
1: ومشاكل ريت وين تهزها أثناء هذه. شوف أنا اللي قلقني في الموضوع هذا أنه ساعات فما ناس بالفرنسي يقولوا دي تابوه، رد بالك تجبد لي سيدي او يعني ما يطلق عليك النار،
2: ما يلقاها وسيله لان عندها اغراض خاصه،
1: عندها اغراض
2: حتى فيها خبز،
1: وفما ناس متمعشين منها
2: صحيح.
1: وفما ناس عاملينها مصدر رزق.
2: لا
1: احنا كما قالكم الشيخين راهو شوف ربي عنده طريق مباشر ولم يجعل بينه وبين عبده حجاب،
2: احنا ما عندناش
1: ما نمشوش
2: هم كفار مكه عرفات يمنوا بربي، لكن الآلهة عاملينهم واسطه.
1: ايوه
2: وزي المسيحيين عاملين الباباس والربي واسطه به. لا احنا ادعوني استجب لكم
1: ربي يشوف فيك في صلاتك وقيامك وصدقاتك ودعائك.
2: الأخ هذا نأكد عليك ما تدفع لهم حتى من ليم وقطعهم في هالزردة وهالدنيا. نعم. لعلهم يتعظوا وواعي برشا ناس في الوضعية هذه. بالنسبة لصلاة الضحى
1: وما يأكلش الحمى
2: بالعكس يقاتع الشبهات. هو ما قال هو لا يكفي باش نسمي أنا بسم الله لو كبر وانا في عقيدتي اللي نذبح
1: السيدي على اللسان بركة فما علاش ماشي انت اللي تذبح فيها في المكان هذاك؟ علاش جاوبني على السؤال هذا، علاش ماشي تذبح فيها في المكان هذاك؟ كان ما عندكش هكا شويه شرك خفي نقولوا احنا هكا ما تعديها عن طريق فلان؟ هذا هو اللي ما نحبوش وهو غلط في ديننا.
2: بالنسبه للاخت انا ماناش عارف علاش تقضي كل لا صلاه الضحى افضل وقتها هو مع العشره بعد. نعم. افضل وقتها. أي. لكن هي تبدا من طلوع الشمس قدر رمح ونصلاها ركعتين ولا اربعه ولا سته ولا حتى ثمانيه على بعضهم. نعم. ليش نقعد نجزي فيها انا؟ لا نقعد لا
1: ركعتين وبعد ساعه نصلي ركعتين وخليهم
2: خلاف الاولى. هذا ما عملوش به يعني
1: إعادة السورة
2: خلاف الأولى كيف حتى هي من المفروض نقرأ سورة أخرى وماذا بين التنكيس. لا نحترم الترتيب نتاع المصحف، إذا كان قريت في الأولى إذا جاء نصر الله نقرأ اللي بعدها يعني تبت يدا ولا قل هو الله أحد. الوضوء ما دامك أنت متوضية وما نقضتيش الوضوء صلي حتى نهار كامل. نعم. هي شرط من شروط صحة الصلاة والوضوء، ما دامك على وضوء تنجم تصلي من الظهر تصلي به العشاء، ثم ناس قادرين. بالنسبة لعلامات المصحف لو كان تعملي ورقة ولا تعملي كاغت ولا حتى لك مرتي بستيل، لكن يكثر عليك كل مرة باش تكون الوقف إذا كان في كل ختمة
1: حط خيط ورقة علاش تمسخ في المصحف بستيل.
2: ماء البحر طاهر أما مشروط بالنية.
1: نعم.
2: يقول عليه الصلاة والسلام الماء البحر الطهور ماء والحل ميتته.
1: نعم.
2: الحوت من النظرة هي ميتة ونكلها.
1: إذا نجم نتوضو به
2: أما النية.
1: النية نعم. سنأخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مرحبا يا عم الطاهر.
3: الطاهر مجدد الله يعاونكم والله يطول أعماركم.
1: الله يسلمك. مرحبا يا عم الطاهر تفضل.
3: والله سؤالي في خرافات، نشكرك انت من غير مجامله.
1: شكرا.
3: توضح تعاون برشا في السؤالات، توضح فيهم الانسان يروى منهم.
1: بارك الله فيك انت. مرحبا.
3: السؤال نتاعي، احنا في الجامعه الشيخ يدرس ويجي خاش يتم يلز علينا فيه فك اللزك ويصلي ركعتين وبعدين يزيد يصلي، ما عنديش حق انا باش نقول لها في التوريد اقعد واحد الامام يدرس. يصلي والامام يخطب.
1: أيه.
3: وهو لكن يقضي ولا يسكن عرف عليه الله ورسوله يعني.
2: في الجمعة وشكرا. ولا في الدرس عمته؟
3: نعم
2: في الجمعة ولا في الدرس في الخطبة
3: الجمعة. في الجمعة تو نهار الجمعة يبدأ يخطب الامام.
2: باهي
1: اثناء الخطبة يعني بدت الجمعة باهي
3: بنت الجمعة. أيه. وهو يجي خاش
1: واضح
3: ولو نكبر ويصلي ومشارف أنا
1: واضح أبقى نجاوبوك إن شاء الله
3: يعني
1: جائز ولا
3: أنا بعد تالي نقول لا يا
1: لا مش تتكلم أنت جمعة عاد ما تقدش تتكلم.
3: بارك الله فيكم.
1: شكرا تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
3: هلا
1: مرحبا.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لاباس انت شيخ عمر
1: يكلمك. مرحبا شيخ عمر. مرحبا.
3: السؤال الاول في صلاة الفجر ما افضل بالفاتحة فقط وهل بالفاتحة والسورة؟
1: باهي السؤال الثاني.
3: والسؤال الثاني هكذا بعد صلاة الصبح يقعد في الجامعة حتى تحل النافلة يصلي صلاة الضحى، الحديث يستبل حج وعمرة.
1: أيه.
3: لكن يصلي في الدار، في دار يصلي شيء يقعد في مكانها.
1: أيه. نفس الشيء ولا؟
3: قاعد في دار لكن يقعد.
1: أي حتى طلوع الشمس و...
2: أي شابوك إن شاء الله.
3: والسؤال الثالث برنامجكم أنتم ما يسألونك.
1: أي
3: يسألونك عاد ما فيه الشعر تقريبا حسب محال الشعر هو اللي
1: قلنا له سعلي ومتفهم متفهم وقلنا له قلنا له سعلي وظهر لي ما متفهم معنا المسألة هذه وكو قلنا له قلنا له عن ملاحظة متاع المستمعين أنه رأوا برنامج نفسحوا فيه المجال للأسئلة مش للشعر.
3: بارك الله فيه الكلام
1: باهي. لا ما خص شيء
3: لكن بيحرم
1: وهو كذلك وهو كذلك باهي. شكرا يعطيك الصحة. باهي المكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم أخي عطار.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: سمع مبارك إن شاء الله ليك وللشيخ وكافة المستمعين.
1: بارك الله فيك تفضل.
4: عايش بالله. أنا عندي شاشة ملاحظات. ملاحظة الأولى في عرفات الشيخ أنا مش تعرضت مريفات عرفت معلومة مش متأكد منها، هو أن نهار الجمعة معناها ثم وقت معين واحد ما عادش يسافر فيه، وبرشا ناس ما عادش تعرف شيء هذا ولا لا، معناها إذا كان وقت صار ثم ما عادش يسافر.
1: احنا حكينا في الموضوع هذا الجمعة اللي فاتت.
4: لا انا صارت
1: صارت لك باهي. اي
4: انا مسافر الجمعة تسقط عليك ما تخش في وقت معين ما تخش.
1: باهي واضح شيخ. باهي
4: ثانيه لا نحب منعه اللي قايمين على الجامعة في عرفات توجيه القناة جدا هنا القناة ما يفات. انا اشتغل العصر في جامعة مش هون نلقى درجة الغروبية تقريبا يقول لك شلون بالظلام على الجامعة انا لن مرض.
1: مكيفات قوية. كيفاش حرفات؟ مكيف قوي معناه ياسر يحلوه.
4: المكيفات والله يحل المكيفات على الاخر.
1: ايه.
4: اما من داخل ممكن ما تعرف شيء انك يجي حد من برا باش يصلي ويجي عارك في سخانة كيما هيك صدقني راه باش يمرض. باهي. لان الواحد يولي يفكر معاه شي ينجم يمشي يصلي خاصة العصر والظهر.
1: باهي.
4: على الاقل باعتداء. وثالث او جاينا الصيف والسخانة الشرط وات سي عرفات. شرط وات وكل عباد وبرشا ناس وحتى جماعة ما عادش كان الخارج تو حتى الداخل. أيه. ويقول لك الراجل ما يتعبش. لا يتعب الراجل.
1: نعم.
4: شرط يحوس به ويدور به ويحضر به على راسه ومن يجي يلبس شرط يدخل يصلي ويخرج من جامع يعاود ينحي يركى باقي. أيه. هو عارف ما يصليش عليه ما يلبسش حتى البرة والداخل معناه واحد على الاقل والله ثم حتى كبار.
1: وانواع هي الشرط وات فما
4: الشرط وات اللي
1: مش معروفين واضح
4: وزيد معاه موك الشرك والدنيا كلها احنا يصلي والله ينقصه كنا واحد يصلي ولكن إيه. ممكن هو مسكين ما يعرفش لرايك الشرك وكل الخواتم وكل الحجامات وكل الدنيا كل معناها واحد يزيد يذكرهم وكو
1: باه
4: وربي يهدينا كل.
1: شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله تو نحكوا في البرامج والمواضيع هذه. باهي ما الشيخ نجاوبه تفضل.
2: باهي بالنسبه للاخ الطاهر احنا عندنا على المذهب لا طلع لي امام على المنبر تحرم الصلاه. نعم. لا يجوز تو انا حتى لي هو يقول بالمذاهب الاخرى مانيش عارف وقت الإمام يخطب وصوته عالي في المسجد أشي نجم يقرأ ولا أشي نجم يعي من هالصلاة هذه.
1: نعم.
2: ثم ماذا بين الإخوة اللي هم مصرين على هالركعتين يحترموا مشاعر اللي احنا نصلوا في جامع تونس وتونس مذهبها معروف مالكي ويكره يعني الصلاة التنفل
1: تحية المسجد.
2: تحية المسجد عندما يكون الإمام على المنبر. نعم. إلا أن ولا شك وإن شاء الله ما نقولوش استفزاز أو ادعاء بالعلم ولا ادعاء بالخلاف.
1: أيه.
2: بالعكس احنا نقعد زي ما بتنال حتى أجر في الشيء هذا اللي فاتك استماع. هو أخ عرفت مش جمعة إذا كان خشيت الجامع وتلقى درس.
1: نعم.
2: درس تسقط عليك تحية المسجد واستمع للدرس لأن الدرس تستفيد منه في بعض حاجات. نعم. تغنيك عن من الأجر عن ركعتين متاع تحية المسجد. بالنسبة للبقاء في المسجد يعني كما قال الأخ عمر حتى تشرق الشمس الحديث صحيح يعني له من الأجر يعني هو البقاء في المصلى.
1: نعم.
2: لأن احنا ما نبغوش نحرموا المرأة حتى هي إذا كان تبقى في مصلاها حتى تطلع الشمس ثم يصلي صلاة الضحى أو صلاة الإشراق اللي فيها ربما خلاف ما فيها بس. بالنسبة لصلاة صلاة الفجر سنة الفجر،
1: سنة الفجر
2: وارد الزوز بالفاتحة برك أو بالفاتحة، وقل قل أعوذ برب قل قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. بالنسبة للشعر اللي قالوا عليه ربما أخ عرفات أنت نعم. جاوبته الأخ. بالنسبة للسؤال متاع السفر يوم الجمعة مكروه في المطلق، أما عندما يقرب من وقت صلاة الجمعة فيحرم، يحرم السفر
1: وغير السفر وقت الجمعة، ولا بيع ولا شراء فيه هناك، ولا
2: هو احنا في
1: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع.
2: كذلك السفر يحرم يوم الجمعة.
1: نعم.
2: مش يحرم، يكره يوم
1: يكره
2: الجمعة.
1: نعم.
2: اما يحرم عند دخول وقت الظهر. نعم. علاش الواحد ماذا به ما يسافرش في هالوضعيات هذه.
1: نعم.
2: بالنسبة للمكيفات صحيح المساجد ماذا بينا حتى اقتصاد هو تحط له تحت العشرين، راهو يقولون الرقم المميز والعادي الإنسان 24 25 26 ولا 26. ولهذا ورحموا بالدولة شوية يا إخوان.
1: نعم.
2: خاصة إذا كان ثم جوامع عندهم أخ عرفات في نام تاع صحن باهي، اخرجوا لبرا صلوا الظهر والعصر سيدي، ما نجموش سخانه المغرب والعشاء والصبح، علاش ما نصلوش لبرا ونرتحوا المراوح ونرتحوا المكيفات ونربحوا انفسنا ونربحوا دولتنا الانفاق الزايد هذا.
1: ثم الجامع يبدا مغلق والمكيفات تخدمها باش
2: الليل ونهار
1: الدرج هذاك تاع العصر يلقاه بارد وبالعكس على الاقل يجي قبل بربع ساعه
2: والمؤذن
1: يفتح
2: المسجد اللي بقى مسكر خمسه ولا ست سوايع يولي ما فيش حتى اكسجين يعني.
1: نعم.
2: يولي اضار حتى.
1: نعم.
2: بالصحه.
1: نعم.
2: ويحل الواحد الشبابيك وحتى كان الهواء سخون افضل من هاك المكيف اللي يضر غيره.
1: فكرتني في مسألة هذه معناها أنه كيفاش الإسراف هذا في أي شيء هو مجاي حتى من الماء عند الوضوء.
2: أيه.
1: يعني من السنة أنه إنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت على نهر جاري.
2: أيه.
1: على نهر جاري وقت توضى تقتصد في الماء. احنا على هذا نقيس الاقتصاد في المكيفات وكهرباء المساجد.
2: أيه.
1: راهي مسألة مثلا الوضوء ما هي المسألة مش اقتصادية، المسألة اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يقولوا العلماء السلف الصالح شيخ في السلف الصالح أنا سمعت هالمرة هذه أنه ماء الوضوء لا معناه حتى قطرة ما تنزل على الثرى ما يوصلش الماء، ما هو مده والمدها وزوزيدين معبين بالماء يتوضوا من حفنة متاع ماء يتوضوا ومسحة واحدة على اليد.
2: أيه.
1: ومسحة على اليمين ومسحة
2: هو إذا كانت حققت من بلوغ الفرض.
1: أيه.
2: يعني يجزي
1: قال لك إلى درجة السلف احنا باش نجوش أكثر من السلف الصالح إلى درجة أنه البعض من السلف يتوضى بمد من الماء وما تنزل حتى قطرة على الثرى.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بمد ويغتسل بصاع.
1: نعم.
2: احنا نسيبوا الرشراشة ونسيبوا
1: نخلوا والماء في الميضة على قوته واحد يستهلك 20 لتر ماء على وضوء.
2: نعم.
1: راهو هذه مشي ما نضرناش مسألة الاقتصاد. راهو اولا احنا نأتمر بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. رسولنا قال لنا هكاكا، قال لنا راهو ماء الوضوء يلزم يكون شوي. يكفي انك تمسح هكا ماهوش يدوش وبتدوش ليدك واليمين ويدك اليسار وشعرك
2: ان شاء الله.
1: سبحان الله.
2: السؤال الثالث بالنسبة لستر العورة صحيح ثم شورتوات مش شورتوات.
1: نعم.
2: ثم شورتوات مستورين للركبة وتحت الركبة شوي.
1: نعم.
2: وفوق الركبة شوي، أما ثم شورتوات فعلا يعني الواحد يبان. نعم. الفخذ متاعه.
1: لا احنا تحت الركبة ما نوصوش معناه نقوله احنا فوق
2: لا ماذا بينا
1: احنا عورة الرجل لما الركبة لطة بونتاكور اللي نسموها
2: أما باش يبين هي
1: هذا في صورة ماء معنا.
2: هي الأصل أخ عرفات عورة الصلاة. الفخذ عورة الصلاة.
1: نعم.
2: أما خارج الصلاة.
1: أي.
2: يدخل هنا يعني من باب الأخلاق.
1: الأخلاق.
2: من نعم. باب يعني تو رسول لرجل شكون يعرف عليه وفخذها هكاك عريان مجيش. وربما مجال يجلس جلسة معينة تبان العورة نتاعه. نعم. مجيش. مجيش. ماذا بينا يكون الإنسان محترم وينقص وينقص من قيمة الشخص الواحد راك راه راجل راه يعني في عمر معين في حاجة معين من قلة المروءة أني نلبس الباس مخالف الغيري تريكو نلبس تريكو خلعة تريكو الحم شورت هيك لا سلسلة في سلسلة في رقبتي والخطر كانت تكون الذهب والذهب محرم على ذكور أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام والأخوات
1: والله برشا ذهب نشوفوا فيه برسليات
2: أنت بتستن بالرسول دير خاتم فضة خاتم فضة وتكون سنة وعندك الأجر وأما أما هذه الحاجات تتشكشكوا أنا علاش ندير في حاجة مخالفة المجموعة مخالفة الناس ليش نخلي روحي أنعتوا بالأصبع أشبح فلان ليش زي الناس
1: أي ولا حجامة ولا غيرها باه ناخذ مكالمة ألو السلام عليكم
5: ألو
1: السلام عليكم
5: وعليكم السلام
1: مرحبا تفضل علينا وعليك إن شاء الله
5: بارك الله فيك ربي نحب نسأل سيدي الشيخ
1: أي
5: أنا مثلا مسلف مبلغ مالي من حد
1: أي
5: سلفت منه مبلغ مالي وعلى أساس باش نرجعه له ولكن وطوالت المدة وما قدرتش روحي وبعد تالي مات اللي سلفت منه الله يرحم
1: الله يرحمه
5: كي نعطيهم لأولاد انظر يوم آخر ما عارف معنا الحسنة كل حد يظل مكبش في الحسنة
1: انظر
5: يوم آخر اللي توفى الله يرحمه بيكرش فيه معناه في ماله في الحسنة وقال لي تو كيف نعطي المبلغ هذا لأولاده ونكونش خلصت ولا ما خلصت
2: نجاوبوك وانت ما قديش ترد السلف
5: ما قديش في حياته ما أنا جمتش الرد ما
2: وعطيتها وعد باش ترد له في عام وما رجعت لاش
5: بالضبط
2: نجاوبوك ولا الدين هذا ضروري في ماكلتك ومعيشتك
5: والله فيه وفيه ما
2: فيه حتى شوية رفاهة ولا حاجة
5: لا مش رفاهة أما فيه ظروف
2: باهي نجاوبوك إن شاء الله
1: باهي نجاوبوك
2: شوية رفاهة ولا حاجة
5: لا مش رفاهة أما فيه ظروف
2: باهي

0: باهي بالنسبة للأخ السلف إخواني، راهو الدين راهو صعيب يسر، والدين ما يكون كان للضروريات. واحد مريض بيعمل عملية، واحد جات ظروف بيقصوا عليه المام الضوء
1: مفاجأة
0: باش يخلص، عند لذات الظروف باش يدين، وخاصة وقت اللي يقول له بعظمة لسانة اللي كوني نعطيه لك بعد عام. وصحيح بذل مجهود، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في معنى الحديث من تدين ولا سلف ونوى رجع هذا دين لازم ربي يقضي عليه دينه، واللي بالعكس ناوي قلبه عمره ما يستطيع يقضي هالدين هذا. ولهذا احنا نبغى الناس الدين في شروط، اولا انت تدينت للضرورة، ثاني شيء الوفاء بالوعد، ثالث شيء اذا كان الشخص هذا توفى لابد انك تعطي هالدين هذا للورثاء، فانت في حل اذا كان انت توفر الشرطين الاولين، انك تدينت للضرورة وانك لم تستطع فعلا خلاص الدين في وقته، تعطيه يعني الورثاء،
1: حاولت بذلت مجهود باش تخلص لكن ما الظروف ما سمحتش،
0: ربي عالم بيك اللي انت هيك هنا. ان شاء الله على كل حال تكون باريات ذمتك من هذا الدين،
1: ما تستهينوش بالدين يا اخواني. حكي قلتها برشا مرات انت شيخ، فما ناس قاعده معناها تستسهل في الدين،
0: تستسهل فيه خاصه في الرفاهيات، يحب يبدل السياره، يحب يبدل التلفزه، يحب يوسع، والدين راهو
1: ولا يدخل الجنة مديون.
0: أي خاصة نحن نشوفه في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أدراك يقول مصلوا على صاحب
1: من عليه دين، من عليه
0: دين. صاحب الدين أسير في قبره.
1: نعم.
0: الشهيد ما أدراك.
1: نعم.
0: الشهيد ما أدراك لا يدخل حتى يقضى عنه دينه.
1: حتى يقضى تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: أهلا أخي جمعة وبركة.
1: علينا وعليك إن شاء الله.
2: عايش ربي. سؤال خويا
1: شيخ. اي نسمعوا فيك. اي تفضل بسرعه.
2: زكاه المال. الو.
1: اي نسمعوا فيك. زكاه المال. المال
2: معناها في جوان اللي فات نتاع 25 وست نصاب اللي هو 27، عندي شكون وصل نصاب اللي هو 27000.
0: انت وصلت النصاب نهار 27 في جوان. احنا اولا ما نحسبوش بالاشهر الشمسيه، نحسبوا بالاشهر القمريه.
2: وتو معناها زاد النصاب ولا
1: 34000.
2: هل نقدر نخلص منها من اول والا كان يدور العام على ال 34 هذا؟
0: انت النصاب يبدا من اللي عملوه. قداش عندك انت بالضبط نهار شنهي محرم؟ قبل العيد ولا بعد العيد؟
2: في جوان كما تو.
0: لا نمشوا بالاشهر القمريه.
1: نقص 11 يوم شيخ باهي، نقص 11 يوم.
0: قداش؟
2: معناها في جوان، في 28 جوان ولا 6 نصاب.
1: معناها تو في ماي. في اول جواي واللي يبلغ النصاب
0: هو وقت اللي يوصل للنصاب.
1: ايه؟
0: يبدا يحسب من هكا تو عام كامل.
1: اي عام كامل
0: يزمك تبدا تحسب من هكا النهار اللي وصلت فيه النصاب.
2: النصاب نتاع الاول راهو مش نتاع السنه.
1: اي اي اي
2: خاطر السنه ولا اكثر معناها وليت ما عادش ما يدور العام كامل.
0: انت وقتاش وصلت ال 27 مليون؟
2: في جوان 25.
0: في جوان 25.
2: اي
0: ومنها في جوان 26.
2: اي
0: دخل العام الجديد ولا 34 ولا؟
2: اي دخل العام الجديد ولا 34.
0: وانت ما زلت ما وصلتش التاريخ.
2: اي التاريخ تاع شنو؟
0: تاريخ العام.
1: العام اللي فات.
2: مازال
0: تولي تزكي على نصاب العام هذا.
1: أي.
0: على نصاب 1448.
1: ما دام ما دارش حول كامل.
2: اي.
0: اي.
1: معناها يولي
0: ديما احنا تولي بيزكي في 1448.
1: ايه؟
0: بيزكي ايه؟ على النصاب الجديد.
1: نعم
0: النصاب هذا.
2: والله
1: ما فهمش حتى احنا ما
0: لا اتصل بينا على الخاص تو نزيدوا نفهموا بالضبط. اما ديما اضبط لي الاشهر القمريه يبارك فيك.
2: بالضبط.
1: خاطر انت جيت في فتره اللي يتبدل فيها
0: النساء.
1: يتبدل فيها العام.
0: والاسلم في الشكوك الموجوده زكي على 27.
1: اي زكي على 27.
0: ادفع المليون 25 دينار.
1: خاطر انت يظهر لي في الاخر بالاخر

0: بتطلع ناقص ايامات على العام
1: بالضبط
0: ايامات ما لذلك انسان
2: زكي على 27
0: وانا الجديد يولي في ال 34
1: زكي كان على
0: 27 طبعا
2: فما فوقه مش معناها تزكي كان عندك 40 زكي على 40 يعني النصاب 27
0: 2.5 من المبلغ اللي عندك تو لاخر يوم نقولوا احنا
2: نجاوبوا على العاريه
0: معش وقت
2: العاريه برويته ولا باله ولا تكوره اذا كان انت فرطت فيها وجعلتها عرضه للتلف وللتكسير تدفع حق تدفع ما تقولش لا الدية حرام وما لا
0: تغرض
2: لا تدفع حق اما اذا كان انت ما فرطتش والراجل سامحك
0: اي
2: ما تدفعش كان ما سامحكش يشتري له الحاجه نتاع تهز سياره ولا تشوف لا يسانس لا ما ومنها تعمل بها حاجه وتقول لا انا ما عملت شيء.
0: شكرا لك شيخ شكرا لكم مستمعينا الاعزاء جمعه مباركه والى اللقاء.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
4: إشهار صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
3: إشهار عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
5: موجز الأخبار
6: تحية متجددة من قسم الأخبار أهلا بكم مستمعنا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطوين الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية 20 من شهر جويلية الجارية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 بداية من اليوم وإلى غاية 5 من جويلية الجارية على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 8 من جويلية الجارية. اختتمت أمس لجان القارة بالبرلمان مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة التواصل العملي بنظام طرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق ومن المبرمج أن تعقد النقابة في منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك سامي صالحي أن المجلس القطاعي للبنوك قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية بينها إضراب عام جديد بكامل تراب الجمهورية سيتولى المكتب التنفيذي للجامعة تحديد تاريخه ومدته وذلك على خلفية ما وصفه بعدم تطبيق اتفاقية قطاعية والقانون واستمرار تجاهل مطالب أعوان القطاع. دوليا سلمت حركة حماس الوسطاء في القاهرة ردها على وثيقة التعديلات المتعلقة بترتيبات إدارة قطاع غزة مع الإبقاء على معظم مواقفها السابقة وذلك وفق ما أفاد به أمس تقرير صحفي. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة بمضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة وأن بلاده لن تسمح لواشنطن بالتدخل في المضيق. هي الموجز الآن الموجز الرياضي مباشرة مع نجاة.
7: شكرا لك فاطمة. الفاسبار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. المكتب الجامعي لكرة القدم يقرر مواصلة مهامه ويعلن عن عودة المشوار ونشاط البطولة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 22 أوت 2006. في انتظار أكيد التحديد أو المصادقة على الرزمة من قبل المكتب الجامعي لكرة القدم. آخر أخبار النادي الإفريقي في البرنامج أكيد عودة التمارين في البرنامج زوز تربصات، الأول 6 جويلية في جمرت والثاني في عين دراهم في آخر جمعة من شهر جويلية. الملعب التونسي جدد عقد زوز لاعبين الهادي خلفه وعاطف تخيلي لموفى 2027. ديما مع أخبار الفرق التونسية، أعلن ترجي الرياضي التونسي البيران تعين اللاعب سابق لشمام في القدم بعد أيام قليلة من مغادرة مهامه في الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد. وأيضا ديما مع أخبار الترجي وين تلقى لاعب جناح الترجي الرياضي التونسي كسيل أبو عالي عروض من فرق جزائرية قصد انتدابه في الماركات الصيف، وأكيد التأكيد في الساعات القليلة القادمة. الهيئة المديرة لجمعية بلبل الرياضية تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم الجمعة 17 جويلية 2026. وفي كأس العالم اليوم البرنامج زوز لقاءات في 7 أستراليا، مصر الأرجنتين 11 مع الرأس الأخضر، نذكر وأنه نهار 3-7 جويلية الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا، والفائز مباراة اليوم أستراليا مصر بالشلعب مع الفائز مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، ثم الفائز من مباراة كولومبيا غانا بالشلعب مع الفائز من سويسرا والجزائر. دي أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديقنا الهادي الغريبي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: عروس الصحراء.

0: موجز الأخبار.
1: تمام الحادية عشرة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 20 جويلية الجارية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 بداية من اليوم 3 جويلية ولغاية 5 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية الجارية. اختتمت أمس اللجان القارة بالبرلمان مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد تقرير تأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع. أكدت نقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنامة، ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالية اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة. ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف أحد المقاهي وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 قتلى ونحو 20 جريحا. قال اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للمناحة في مضيق هرمز استنادا البند 5 من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وإن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
0: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
2: أهلا بكم. مونديال 2026 وإقالة المدربين. لم تكد منافسات كأس العالم 2026 تبلغ مراحلها الإقصائية حتى بدأت رؤوس المدربين تتساقط الواحد تلو الآخر في مشهد يؤكد أن المونديال لا يعترف بالأسماء ولا بالتاريخ بل بالنتائج فقط. حتى الآن غادر 7 مدربين مناصبهم منذ انطلاق البطولة، بعضهم أقيل بسبب الإخفاق وآخرون اختاروا الرحيل بتحمل كامل المسؤولية. القائمة بدأت مع الفرنسي صبري اللاموشي الذي أصبح أول مدرب تتم إقالته خلال مجريات البطولة بعد خروج المنتخب التونسي في قرار عكس حجم خيبة الأمل. أما سلسلة الاستقالات فقد ضمت أسماء ثقيلة في عالم التدريب يتقدمها الهولندي رونالد كومان بعد خروج هولندا، وستيف كلارك مدرب اسكتلندا، وهونغ ميونغ مدرب كوريا الجنوبية، إضافة إلى الأوروغواياني مارسيلو بيلسا وتشيكي ميروسلاف كوفيكا. وآخر المنضمين لهذه القائمة هو سيباستيان بيكاسيسي الذي أعلن استقالته من تدريب الإكوادور عقب الإقصاء أمام المكسيك، ليصبح المدرب 7 الذي يغادر منصبه في مونديال 2026. ويبقى السؤال المطروح، هل تتوقف هذه السلسلة عند 7 مدربين أم أن الأدوار المقبلة ستتيح بمزيد من الأسماء الكبيرة؟ ففي كأس العالم قد تستغل

0: تملك سلعة المجد سنوات، لكن قرار الرحيل قد يصدر في دقائق قليلة. مع تحيات هادي السياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: مصيف الإبداع،
4: مصيف الإبداع.
3: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.

تحياتنا الصباحية طيبة لكم جميعا المستمعين الكرام أينما كنتم، مرحبا بحضراتكم في هذه الإطلالة الأسبوعية معكم في شبكة الصيفية في اليوم الجمعة، الجمعة الثالث من شهر جويلية 2026. هذا هو اليوم 184 اللي حبوا الأرقام في هذه السنة، يوافقوا 18 من شهر محرم لسنة 1448 للهجرة. جمعة مبارك لكم جميعا، مرحبا بحضراتكم من توا حتى الساعة الواحدة ظهرا في أول حصة اليوم من مصيف الإبداع. مصيف الإبداع اليوم باش نحكوا برشا في ضيافة منظمة عريقة، منظمة تونسية، منظمة تعنى بالمصايف والجولات، نحكي على المنظمة الوطنية للمصايف والجولات، نحكي على تاريخ كبير للمنظمة هذه. اليوم باش يكون مصيف الإبداع باش يكون في رحاب المنظمة هذه، ناخذ فكرة على أبرز الأنشطة عبر مكتبها الجهوية في ولاية تطاوين اللي هو بدا على قدم وساق يحضر في برامج صيفي، برامج كبير سديد دسم. أعطوا تفاصيل الكل بقدر ربي أن نعرفوها تباعا مع ضيوفنا اللي نورونا في الحضور معنا في الاستوديو. قلت من توا حتى الماضي ساعة إن شاء الله بقدر ربي ناخذ فكرة إن شاء الله اليوم في الاستوديو جمع جاي نخرج برا وين ثم أنشطة صيفية، وين ثم ربما النشاط يستحق الدعم والمعنى الإعلام. نكونوا حاضرين معاكم اليوم، برشا أشياء تغيرت من بين المفهوم من المصيف، نحكوا على بيداغوجيا المصيف كان حميه اليوم، معناها نحكوا على صغيرات معناها الحقيقه اللي تعبوا على مدى سنه دراسيه كامله كلت بالنجاح، وكان بالمجد سنة 26 الحقيقة صيف النجاحات، صيف الامتياز، صيف المعادلات اللي بالحق تلفت الانتباه وشيء يشرف برشا يخلينا توا مازلنا يلزم أكثر من أكثر بالمدرسة العمومية. وتحية لكل الأباء والأمهات والعائلة التونسية الحقيقة اللي تستحق منها تحية تقدير وتحية احترام كبيرة لأنها ساهمت وتساهم معناها في صناعة نجاح وتفوق أبنائها. معناها كشفت أمس المعادلات في جابس مع تسنين من 19 في النموذج 19.21 في البكالوريا، في برشا معادلات في بنجردان في الجهات الكل تقريبا معادلات ممتازة جدا جدا تخلينا نفرح برشا ونمنو برشا ونتعلق أكثر فأكثر بمسعد التربية والتعليم. طيب نرجع شوية، هذا باش يكون موضوعنا بالمناسبة غدوة في حديث الناس في انطلاقا من الساعتين حتى الأربعة إن شاء الله. خلينا اليوم في مصيف الإبداع، خلينا ربما ديما كلمة المصيف ترتبط بالإجازة، ترتبط بالصيف بالأحواس، لكن الحقيقة أيضا فيها برشا خدمة وبرشا معناها تعب من أجل أنه معناها صغيراتنا يكونوا بين أيدي أمينة ويمشوا يتفردوا ويتعلموا، مهم برشا يتعلموا حوايج جديدة ومفيدة لهم. أجمل تحية زميلي حسن المحمدي في هندسة المباشر، شكرا لحبيب في قاعة الهاتف ومجموعة من الزملاء في قاعة الفنية، وتحية لزميلتي عفاف في تأمن المواعيد الإخبارية لظهر وصبيحات اليوم الجمعة. ننطلق بالموسيقى قبل ما ننطلق مع ضيوفي في الحوار.

0: حقيقة تصفيقة وتحية كبيرة لضيوفي اللي نورونا اليوم في استودياتنا المركزية بإذاعة الطاوين لمصيف الإبداع اليوم في ضيافة المنظمة الوطنية للمصائف والجولات. نحب تحية للضيوف. قبل هذا شكرا للسيد نبيل بلحاج اللي هو رئيس المكتب الجهوي. الحقيقة الالتزامات مهنية تعذر عليه الحضور معنا، لكن في وقت قياسي نستقبل مع سي نبيل. شكرا لك سيد نبيل وإن شاء الله فرص قادمة، ونرحب بقية الضيوف اللي نورونا. حاب نتلقى علمين مع سيد نائب الرئيس رجل التربية سي صادق كرسان. مرحبا بك سي صادق.
1: مرحبا
0: بالجميع. قبل شوي سي صادق مرحبا بك، أهلا وسهلا. شكرا عليك. أنت نائب الرئيس وأمين مال المكتب الجهوي في تطاوين.
1: هكا هكا صح. عشك.
0: مرحبا بك ورجل التربية أيضا.
1: إن شاء الله.
0: لاباس الحمد لله. سنة
1: بخير الحمد لله.
0: سنة دراسية كملت بالنجاح.
1: إن شاء الله.
0: احنا ديما نتفكروا كان الاتلاب اللي يشاركوا في الامتحانات الوطنية، اما حتى من قسم القسم يعتبر نجاح ويعتبر حاجة باهية وتثمن الحقيقة.
1: طبعا طبعا
0: في مدرسة في على مدرسة
1: سي مدير مدرسة النجاح تطاوين.
0: أيوة.
1: وعضو نائب رئيس مكتب الجهوي وامين مال الأمين مال جهوي.
0: طيب مرحبا بك سيد صدق كسعان نائب الرئيس، وباش نحكوا في برشا مواضيع. قبل نحب نكمل معناها نمشي نرحب ببقية الضيوف، ونمشي للسيدة نور الهدى زياب اللي هي أيضا عضوة في المكتب الجهوي ومديرة المصيف. المرأة دي من اللي هي صغيرة وهي دخلت المصيف شركة كمشاركة عالية، اليوم أصبحت إطار ومرجع في المنظمة. سيدة نور الهدى مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك، يعطيك الصحة.
0: شكرا عليك على قبول الدعوة. ونختم بسيدة كرامة حمدي اللي هي أيضا عضو مكتب جهوي ونشطة في المنظمة. كرامة مرحبا بك.
2: وبيك عايش صباح النور ناس الكل. نرحب بكم على إذاعة تطاوين ونشكركم على الاستضافة، ونقدم روحي تقديم بسيط اللي هو مدرب في المصايف والجولان. نعم. وبالإضافة إلى ذلك أمين مال المكتب المحلي تطاوين المدينة وكاتب عامة مساعدة للمكتب الجهوي.
0: جيد مرحبا بكم كل. بعد شوية ربما بالتليفون ينضمون بعض الأولياء والخط مفتوح للمتابعين الكرام، خاصة اللي عندهم مثلا ذكريات جميلة مع المصايف والجولات. معنا مرحبا بيهم. نحكي على منظمة عريقة سي صدق، المنظمة الوطنية قبل الاستقلال تصور.
1: طبعا. نعم. سيد بداية مرحبا بجميع المستمعين وبالفاعلين التربويين في مجال الشباب والرياضة والطفولة.
0: نعم.
1: المنظمة الوطنية للطفولة التونسية منظمة عريقة قديمة قبل الاستقلال، تعنى بالطفولة من السنة السابعة حتى إلى السنة 18. تقوم بأنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة في كامل على كامل مدار السنة، ثم تختم تلك الأنشطة في مصيف، مصيف في بعض المدن الساحلية، يجمع جميع الأطياف من السنة السابعة إلى 18. هذا المصيف السنة مصيف المنستير إن شاء الله يدوم في 3 دورات. أول دورة تبدأ دي من 21 جويلية إلى 30 جويلية، من 21 جويلية إلى 30 جويلية مدة 10 أيام، ثم دورة ثانية مدة 10 أيام، ودورة ثالثة مدة 10 أيام.
0: طيب هذا مصيف الامتياز.
1: مصيف الامتياز.
0: احنا في مصيف الابداع ونصور تقاطع كبير بين الامتياز والابداع. شكرا لك صدق، نرجع لك بعد شويه. نحب نمشي مع سيدة نور الهدى. يعني الحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل المصيف والاجازه بصفه عامه، انتم عملكم على مدى سنه كامله.
2: نعم.
0: فكنت اسمع طبيعه العمل وخاصه قربكم من التلامذه وقربكم من المستفيدين، شنو بالضبط العمل على مدى عام كامل؟
2: نشاط بالنسبة لنا احنا نشاط مستمر في العطل واليوم الأحد مع التلامذة والنوادي. عندنا نوادي برشا نوادي في المكتب الجهوي والمكاتب المحلية.
0: نعم.
2: ينشطوا بالمدارس، نتبعوا في الأعياد الوطنية والجهوية برشا أنشطة معناها عندنا على كامل مدار السنة.
0: يعني مرتبطين بشكل مباشر بالتربية معناها بالمدارس
2: بالأطفال بصفة عامة. هم موجودين في المدارس والمعاهد والرياضة الواحد معنا من سنة سبعة عمر سنة سبعة إلى 18 سنة.
0: كلش وسط الفضاء المدرسي معناها ولا خارج الفضاء؟
2: لا في وسط الفضاء المدرسي أو في النوادي اللي مخصصة لنا النوادي مخصصة لنا للمصايف والجولات أو في المكاتب المحلية متاعنا في مقراتنا الجهوي والمقرات المحلية.
0: بالمناسبة عندكم مقرات في كل أغلب معتمدية الجهة؟
2: عندنا مقرات على الكراء معناها نحن كارين كما مكاتب تكري
0: مش مشكلة مو ثم لوكال حسب المصايف والجولات في ذيبة مش لنك مقرات مكتب محلي
2: مكتب محلي موجود في واحد بال كل شيء الإدارة متاعها باللقاء
0: أغلب يعني المسؤولين هم قائمين على التطوع معناها سيدة نور الهدى
2: كلنا متطوعين
0: كل لخدمة الصغيرات والنشر
2: كلنا متطوعين من أجز كازيد من أصغر واحد فينا لأكبر واحد في الإدارة كلها تطوع
0: جيد
2: أنا ما ناخذوش لا في منح ولا في شهرية عليه
0: لأنه الحقيقة معنا
2: نشاط تربوي
0: صحيح ولكن ديما المنظمة المصائف والجولات مربوطة بالصيف وبالبحر وبالإجازة برشا الناس ما تعرفش المنظمة دي تشتغل على مدى سنة كاملة
2: على مدى سنة كاملة باش نحضروا للصيف باش نلقوا للصيف يزمنا نشوفوا في وسط العام ما نشطش وسط العام ما تلقاش في الصيف ما أولا حتى الأطفال ثقة أهلهم باش ياخذوا ثقة في يجيك على مدار العام يجيك مرة واثنين وثلاث ويخلي صغيرة نهار لحد بحداك ولا ويكاند باش في الصيف يعطيهولك 10 أيام كاملين
0: كرامة يعني مهم برشا تقديم الصغيرات والتهيئة نتاعهم النفسية معناها قبل ما اللي هما معناها على مدى عام كامل باش تم كنوع من الصداقة بينكم وبينهم معناها تنجم
3: بالطبيعة هو تصير على مدار السنة مصافحات ماهيش مصافحة واحدة مصافحات ما بين المدرب والطفل باش يعرف ولينا نعرف خاصية كل طفل يخرج معنا في المصيف قبل ما يخرج إذا كان يعني طفل خرج قبل في المصيف معنا في السنوات السابقة إلا إذا كان طفل جديد تتعامل معه تكون فيما مصافحات بينك وبينه على مدار السنة خلال النوادي يعني تكون صديقة وقريب ليه وفي نفس الوقت تكون محل ثقة ينجم يكون فما حاجات ومشاكل وصعوبات قاعد يمر بها ما يحكيهاش الأم وبوه ويحكيها المدرب متاع علاش ممكن القرب متاع المدرب ما عندهش صفة رسمية ما هوش معناها معلم وإلا يعني عنده صفة تطوعية شيء كما يعني صاحبة وإلا كما نقوله صديقة وفي نفس الوقت قاعد يعديله في مساجات تربوية قاعدين نحاولوا جهد كبير جدا ان نبعده ما بين الاطفال والاجهزه الالكترونيه اللي هي ولت تهديد كبير جدا للاطفال وللطفوله وان شاء الله نكونوا على قد المسؤوليه اللي
0: بيسي صدق تقريبا ديما في المجال هذا مازلنا قبل ندخل في تفاصيل ربما الانشطه الصيفيه يعني تقريبا انتم اول مره في ضيافه اذاعه عموميه معناها تقريبا بالتوقيت الكل هذا من اشهر عيون المنظمة التونسية الوطنية للمصايف والجولات. سي صدق ذكرت كلامها منذ قليل قبل سي نور الهدى معناها تم جهد كبير في التعامل مع الصغيرات في استقطابهم في انهم يحضروهم نفسيا في انهم تم ملج صورة ثقة معهم يخلوهم يبعدوهم شوية على الجانب الكستريس والضغط كما قلت كرامة احنا ربما ماناش معلم باش يعطي نوت ماناش ولي ماناش كذا احنا ناس مدربين معناها ينجم الصغير يرتاح لنا اكثر من اي طرف اخر ويخلي يفضفض شوية ونجمه حتى نعرف شنو المواهب اللي عنده في العزف في الموسيقى في الغناء صوت بيع وين عنده حاجة كمان هكا انت رجل تربية نحب نستغل معك الفرصة هذه في اليوم برشا تحديات هي ذكرت كرامة منذ قليل قالت تليفونات أبار تليفونات ثم اختار المخدرات ثم الانحراف ثم العنف اللفظي ثم برشا حوايج الحقيقة دي والمنظمة انتم مع بقية منظمات الوطنية وغيرها وسلطة الإشراف بالحال تحاولوا قدر الإمكان ربما لطفوا شوية المسائل دي ونسيطروا شوية ونمنعوا الصغيرات من أخطار الشارع بصفة عامة. سؤالي ليك سي صدق ربما الزمن المدرسي سمعنا برشا كلام في الكلام هذا في إصلاح مرتقب ينجم يعاون بشكل ما ديما العشيات ولا في أوقات معينة تكون مخصصة انشطادية ويكون حضوركم في المدارس بطريقة رسمية وقانونية ومعناها مقننة.
1: شكرا. الزمن المدرسي لو كانت تم معناها يبقى الحصة المسائية للطفل فارغة. تدخل المنظمات كالكشافة والمصايف والمنظمات اللي تعنى بالأطفال لتدريب الأطفال واستقطابهم وبناء جسور ثقة بيننا وبينهم لإنقاذهم من مخاطر الشارع كالعنف اللفظي والعنف المادي والمخدرات والأجهزة الإلكترونية وبعض المشاكل الشارع. المنظمة تعنى بتأطير هؤلاء الأطفال في مراكز المصايف سواء بأنشطة ترفيهية تثقيفية نوادي رسم نوادي كورال إبداع في بناء كتابة مسرحيات وتمثيلها نوادي تربية تشكيلية أغاني نوادي إنجليزية السنة الجديدة هذه دخلنا نادي إنجليزية وفي المصيف إن شاء الله في هذه الصيفة سيقع أول مرة بناء نادي إنجليزي للأطفال نادي إنجليزي
0: تركيز نادي إنجليزي للغة الإنجليزية للسيارات في المصيف
1: ثم نوادي تعنى بالورشات في التدريب التشكيلية والتقنية والإبداع ثم في الأغاني والأغاني والإنشاء في كتابة المسرحيات وإخراجها تمثيلها. يعني احنا طبعا في المصيف عندنا الأطفال تقسم إلى ديار كل دار تعنى باسم ذلك الاسم تصنع له أغنية باسم الدار ثم يقع مع المدرب تدريب الأطفال واكتشاف المواهب والمدرب يبدأ يقترب من الأطفال لاكتشاف المواهب وإنقاذهم من المشاكل النفسية كالاستعمال هاتف الجوال
0: عطان ربما كنت تسمع صدق نجوه بعد شوية فلسفة المصيف وبيداغوجيا العمل اللي عندنا برشا وقت أما دي ملاحب ركز الحقيقة ما قبل الأنشطة الصيفية على مدى عام كامل. سيدة نور الهدى ربما يعني نوادي اختصاص في مدارس ابتدائية ومحاولة يعني جلب السيارات ويطلب إمكانيات نحب ربما نأخذ فكرة على أنت مديرة مصيف نأخذ فكرة على الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة تحت تصرفكم مش نجم وتعملوا نودي كمان هكا والأمر يتعلق ب
4: النوادي ما عندناش موارد مادية كلها مجهودات شخصية وعلاقات شخصية ما بين بعضنا والحمد لله في البلاد الناس كلها معناها يعرفونا وواحد كي نجيو نقول له نعملوا نحب نعملوا نادي كي منك تعاوننا فما شكون مساعدات سكا اما خفيفه وطفيفه ما انا ما تعمل حتى شيء ما تقومش بالواجب بصراحه انا كي باش تحل نادي فيه على الاقل 15 تلميذ معناها النادي يكون ما بين 10 15 اقتصادي
1: والعدد
4: خمسه اقل شيء 15 تلميذ مش توفر لهم ولا ابسط شيء حتى دبست الماء أبسط شيء هذا كله يكاهل على المكتب الجهوي ومش على على أعضاء المكتب الجهوي مش على المنظمة كاهل على أعضاء المكتب الجهوي معنا من جوبهم أنا نعمل النوادي كمن هيك وكل والحق الحمد لله بعت لي نتوفق وينجح النادي ويخدم على روحه وكل شيء أما ما فماش دعم صراحة فنلقوا دعم من برشا اتجاهات من إدارات من فرنسارات من كل تقولي عندنا حاجة
0: صارت للعادة جيد جدا سيدة نور هدى سيدة كرامة ربما أنتم منظمة مستقلة وعندكم كاريزما وعندكم معنا اسمكم في البلاد معناها فنتصور المجتمع المدني قادر أنكم تعملوا علاقات جيدة وقدرة كبيرة على المساهرة معهم معناها وقدرة كبيرة على عندنا برشا رجال أعمال برشا ناس عندها الفلوس بالإضافة طبعا إلى دعمكم ما عرفش أسكر عندكم الحق في الدعم العمومي ولا لا معناها بشكل من الأشكال كتقدموا بروجية مقترح لسلطة الإشراف الولاية المعتمدية مندوبية الثقافة
3: بطبيعة هو أي منظمة وطنية تعنى خاصة بالأطفال اللي هم يعني فئة هذيك هي مستقبل البلاد الكل لازمك توفر لها الماكسيموم من الموارد باش تنجم تنشط وباش تنجم انت توفر لهم كل متطلبات انت باش تقول يعني انا راني عامل لك نادي نتاع موسيقى والمينيموم ما عندكش في النادي هذاك تولي حتى المصداقية تنقص شوي. لذلك من المنبر هذا أن نوجه رسالة لأي إنسان في تطاوين ينجم يساعد المنظمة هذه بأي شكل من الأشكال. أبسط حاجة انخرطوا في الأنشطة متاعنا راهي والله أنشطة ممتازة جدا، ورانا التأطير والتكوين اللي يتلقاه الطفل راهو ما يلقاهش في حتى منظمة أخرى، وحتى المؤسسات التربوية قاعدة تأطر فيهم في مستوى علمي معرفي فقط، يعني المستوى الإبداعي باش تشوف التلميذ هذاك ينجم يكون جيد في المعدلات متاعه، لكن تنجم تكون عنده كما نقولوا أزمة صحية وإلا مشكلة في التواصل، هذيك متحلها كان المنظمة الوطنية للمصايف والجولات.
0: على ذكر المنظمة الوطنية للمصايف والجولات، صدق عندكم تعاون تقريب مع منظمات شبيهة لكم في أنشطة ذات صلة كما كانت تحكي توا الضيوف معناها؟
1: تقريب التواصل مع بقية المنظمات ليس تواصل، أنا تواصل جيد على مستوى جيد، تواصل محدود، تواصل لا تواصل محدود بحكم ضعف الإمكانيات، تواصل محدود بضعف الإمكانيات، وأن المال يصنع يصنع الأشياء يصنع الفرق.
0: علاش خاطر عندنا برشا جمعيات وكان تحكي ربما توا جمعيه ادم تاع التوحد الكشافه التونسيه اتحاد المراه تو عنده
3: متبعه كانت فما مصافحات في برشا انشطه مع النيابه الجهويه للاتحاد الوطني للمراه، وبحكم انا دوب الكاسكات اليوم انا عضوه في اتحاد الوطني للمراه واطار من الاطارات نتاعها، كانت عندنا مصافحات في العديد من الانشطه وعندنا مركز إرشاد يعنى بتوجيه الأسر في تطاوين، علاش لا يعني باش تكون فما ترابط بين المنظمتين باش يبنوا برنامج موحد للعناية بالطفل في صلب الأسرة متاعها، خاطر أنت كتبدل الكمبورتمون متاع الصغير وهو وسط الأسرة متاعها رأي الأسرة الكل باش ترتاح وباش تلقى يعني فما تفاهم جديد، فما حتى التحاور يصير أسهل ما بين الودين وبين صغارهم إن شاء الله.
0: سيدة نور الهدى، يعني ربما كفرصة كما حكت سيدة كرامة توا، لماذا ربما ما عندكمش تعملوش شراكة أكبر مع المجتمع المدني مع المنظمات تقريبا لكم كذا باعتبار نفس الأهداف البيداغوجية تقريبا، وبالمرة معناها أنتم ما تلقوا فرصة ربما أكبر للعمل؟
4: والله إن شاء الله إن شاء الله إحنا دينا أيدينا مفتوحة للناس كله نتقبل الناس كله ونتعايش مع الناس كله بالنسبة إحنا كمصائفين أنا لأن الكل نشكيه من الماديات، لأن يعني كلها حتى جمعيات الأخرى كلها مادياتها محدودة، أنا اللي دابة دابة اللي هو فيه ما قدش يعمل الدعم اللي عنده دابة ما يخدمه هو، ما قدش أنا مش ندخل معي حد آخر نصرف عليه لنصرف على وليداتي حاجة باية، أنا وصلت حاجة بالقدير لوليداتنا مش نجيب أولاد الناس أخرى ونخليهم زي ما قدش.
3: وكانت فما تجارب أخرى ناشحة نقيمها سامحيني ما نقول الهدى، كانت فما تجارب ناجحه في اطار الاتفاقيات الشراكه سيرتو مع النادي معلمون مبدعون، كانت تجربه جيده وجيده جدا لانه هذاك هو الاطار التربوي اللي باش يكون على علاقه مع الطفل في المستقبل. كانت عندنا معاهم برشا انشطه على طول السنه في المدارس، كانت انشطه جيده جدا نقيمها انا كولي وكمواطنه من تطاوين. نرى انه هو ما خدموا على المستوى الأكاديمي إنه معلم شنو ينجم يعمل شنو ينجم يقدم التلميذ، وإحنا كانت عندنا مساهمة في التكوين في معناها كل ما هو أنشطة تثقيفية وإبداع.
0: هذا هو في الحقيقة نادي معلمون مبدعون ينشط في فضاء المعهد العالي.
3: إيه طبيعي
0: هذا هو. تحية اليوم الحقيقة مجموعة من الشباب المتقد حماس وحيوية معلمين مازالوا نافحين وجدد ونضجين وأكاديميين، معناها الحقيقة ينجموا يقدموا الإضافة ونجم سيصدق تكون مشروع شراكة مع النادي هذا
4: بعض مخرطين معنا في المصايف مدربين
3: مخرطين كمدربين
4: مشوا قدموا معنا قروا معنا في التكوين وخذوا التكوين وخذوا اختصاصات.
0: قبل ما ندخل في الموضوع الثاني باش تحكي لي مدام نور الهدى على أول مرة خرجت فيها وانت صغيرة في هنا في تطاوين في قطوف
4: في تطاوين مش إن المنطقة بعد عرفتها قطوف أول مرة ما نعرفهاش قطوف ماشين الفرحانين وميتار لا يذكر بالخير في مدرسة طيب لميري معناها كانت النوادي كل تنشط في أمريكا يعني بورقيبة وهي ما كانت فرحات عشات بورقيبة بركة طيب لميري كنا ننشط في أمريكا في أحد من الأحداث على الذكر من ضمن 500 فرنك الواحد 500 فرنك لمينا 500 كل حد ومشينا وكل حد أبو زماء وماشين مسافة معناها عساقي أنا ماشي في بني مش مش يهزونا في حاجة مش نمشي مسافة اللي يهزونا بلاصة ما نعرفهاش أول مرة حياتي نمشي على سوقية مسافة كبيرة من تطاوين
0: قطوف
4: مش قطوفة قطوفة جيست ريتك الدورة تاع جبل طبعا وكل
0: هكاك
4: وفتنا غادي وفتنا زمور وفتنا كشيران وطلعنا هكا كل الجبال هذيك وانا تولت نعرف الأسامي وكل شنية هذا جبال صدقني سامعني جبال عريان نقول له شبيه هزونا جبال كله حجر ودنيا زي ما واني خايفة كل على مطار يقول لي أنت ما تخافيش ما تخافيش ما تطيحيش ما تديريش يقول له لا شبيه عريان فانا شو نكبش الجبال انا هكا نطيح انا شو نكبش خاطر انا نعرف الجبال فيه الزر فيه غابة بلا سواء انا قعدت لي تاريخ هذيك في المصايف ما ننساهاش اول رحلة لي في نادي في المصايف
0: طبعا ما شاء الله مجال نورو ده مديرة مصيف معنا وكيان كبير حقيقة في
4: المنزل الحمد لله الحمد لله ايه عندي ما شاء الله من براسك من 96 ولا 5 لا قبل 3 لا قبل
0: طيب
4: جيت قبل من انا لا كإطار معناها مصائفي من 94 كإطار مصائفي اما كطفله من الثمانينات
0: بيتو ما راسي كنت مره اخرى
4: لا الحمد لله اما كانت لي اول رحله وبعيده
0: هذا هو تقريبا بالضبط
4: واسمع مسالش حتى كان بين ظفري هذا انا مش من المنطقه هاك علاش استغربت الدنيا كلها انا جبل عندنا في بنزرة انا مغطي بالجر الجبل هنا جاري هاك نقطة الاستماع وكانت الذكرى
0: طبعا ذكريات جميلة جدا
4: الله يذكر كل الناس بخير الله يخليهم
0: وتو ما شاء الله مدام نور هدى كما قلت مرجع معنا وإطار في المنظمة الوطنية للمصائف والجولات قبل من وصل الحديث ربما شوية ندخل بعد شوية في لب الموضوع في المصيف في حالاته في فلسفة المصيف بعد ما نسمع شوية موسيقى من عندك أحسن لمحمد تفضل

0: نعود من جديد مع حضراتكم في مصيف الإبداع واستوديو إذاعة الطويل. اليوم ينور بوجوه وإطارات المنظمة الوطنية للمصايف والجولات المكتب الجهوي بتطاوين. مرة أخرى تحية كبيرة للسيد الصديق نبيل بالحاج رئيس المكتب الجهوي، وشكر المرة أخرى للضيوف اللي نورنا بالحضور، السيد نائب رئيس صدق كريسعان ومدام نور الهدى وسيدة كرامة، كل حضرين معنا اليوم في حديث ودي مفتوح هكا مع المنظمة. حكينا تقريبا من بداية الحصة على النشاط المنظمة اللي هو الحقيقة نذكر به متوصل على سنة كان سنة دراسية كاملة، وبشركة وتعاون مع المدارس الابتدائية اللي تعتبر الحاضنة للمنظمة هذه، وأغلب إطارات المنظمة الحقيقة انطلقوا تلامذة صغار في شاركوا وبعد هكا حبوا ورجعوا ربما تواصلوا كما سيدة نور الهدى وبرشا أسماء في اتجاه هذا. هو تو بركة هم في استوديو التليفونات معناها جي أسماس أولياء يحبوا يشاركوا في المصيف، وهذا يهزنا مباشرة سيد نائب رئيس إلى مصيف الامتياز المرتقب تنظيمه معناها البارح آخر وقت أنتم تحضروا آخر اللمسات. شكرا للمناستير، تفضل.
1: البارح اللي ساعة متأخر احنا قايمين بترتيبات المصيف. غدا ان شاء الله عندنا تكوين يوم السبت والأحد في سوسة مع المكتب الوطني للمصايف والجولات مع المكتب الوطني، ثم لتحضير اللمسات الأخيرة، انطلاق ان شاء الله بالدورة الأولى يوم 21 جويلية في حافلة مريحة ومكيفة في إقامة في المعهد في المونستير المعهد النموذجي عفوا المعهد النموذجي بالمونستير إقامة، وهي إقامة مريحة. اسم السنة هذه سنقوم ب مصيف الامتياز ويتركز على 3 نقاط. النقطة الأولى هو الانطلاق في حافل مكيفة من تطاوين إلى المستير، ثم النقطة الثانية الانطلاق إلى البحر في حافلة من المركز إلى البحر في حافلة، يعني نتجنب الأطفال عن الشمس والتنقل.
0: لسيبي في المستير وسط البلاد، هو
1: في وسط البلاد
0: مش بعيد على البحر برشا.
1: لا مش بعيد، أما احنا كإضافة لتجنب التعب والشمس وكذا سنقوم في أول مرة سنقوم بنتنقل الأطفال من المركز المصيف إلى الشاطئ ذهابا وإيابا في حافلة.
0: جيد.
1: ثم حاجة النقطة الثانية، في السنوات الأخيرة نقوم بخرجة واحدة خارج مدينة المنستير تقوم في سوسة. هذه السنة سنقوم بخرجتين، واحدة إلى ولاية المهدية والثانية إلى ولاية سوسة.
0: اشتريت الساحي تقريبا بعد ما
1: نعم سنبقى بين المونستير والمهدية وسوس.
0: جيد. سيدة نور الهدى، معناها فلسفة المصيف في حد ذاته الولي يبعث ولده كمكافة ليه على نجاحه وعلى تعب سنة دراسية كاملة، فرغم انه مكلف شوية تقريبا انه مع المشاركة كلها على كاهل الولي بعد تخلي الدولة، خلينا نقولوا تخلي معناها الأطراف الداعمة، قلت يبعث الولي ولده باش يتفرهد وباش يتعلم حاجة جديدة ويرجع فعلا معناها بيروح جديدة للقراية ولمواصلة المشوار. هذا هو تقريبا فلسفة المصيف في حد ذاته.
2: اي حكاك هذيك هو حد ان هذا التلميذ يرجع بروح جديدة بأفكار جديدة بانطباعات جديدة، ساعات حتى انطباعات اللي كان ما يعملهاش في الدار ديش من أولياء من الأمهات يجوني والله ودي ما كانش يهز حتى حاجة، ولا المغرفة يوصلها لبلاصتها فرشو يطوية معناها صباط وينحيه يحطه في بلاصته.
0: والله مهم جدا الكلمة ذي يا سيدة، مهم جدا جدا
2: برشا صغيرات انطبعت في طبعها وقعد متوصل في لي أمها استحسناتها كمنات وزادت هي شزعاتها، فما وليات لي والله وين اللي عمل حاجة نعطيه مصروف زايد ولا ينظف حتى في دوش خواتها ولا مش
1: شكرا جديدة.
0: هذا هو الامتياز تقريبا، هو هذا الامتياز في حد ذاته.
2: حد ذاته يعني احنا كده روح التلميذ لأمه وفرحان والبو فرحان ومن ويحب يرجع العام الجاي ويامي وقتاش تمشي انت باش نمشي معك وراي كلنا نجيبوا نجيبوا اطفال كل مجموعات في بعضنا مي كرام عندها مجموعتها وجماعتها يجيبوا جماعتها وانا هكاك ومي صادق هكاك مي نبيلة كلنا من مجموعات علاش انا قلت لك الثقه هي المتوفره اللي ونبنوها نشوف السنه الدراسيه من بدايتها.
0: جيد كرامه قرات شويه عندكم الرطب والتفاضليه في المصيف وانا كشافه شويه ولا
3: لا لا
0: كلكم انا ما بعرفكم عائله واحده
3: المصيف عائله
0: بالضبط
3: من اقدم مدرب اقدم مي نقولوا احنا نطلقوا عليه مي الاجدد مي الكل عائله واحده ما تحسش فما فرق ينجم
2: الرطب كان
3: اداري المي نبيل ينجم المدير الجهوي نتاع المكتب ينجم هو اللي يعوض المدرب في حصه الحراسه نتاعه والا ينجم يهبط التران للمطبخ
2: للمطبخ
3: يمشي يعني تضحيات ونشكروه بالمناسبه على الانفتاح نتاعه خاطر عنده كاركتير تري سبيسيال انه يحب بلاده ويحب تطاوين برشا ويحب صغيرات في تطاوين ويساعد اي ولي باش يوصل الصغير بتاعه يخرج في مصيف على خاطر من حق اي طفل في تطاوين متميز في الدراسه نتاعه ولا حتى كان متعثر انه يخرج في مصيف ويصيف كما اي صغير اخر بالرغم انه تكون تكلفه ساعات بعضها شوي لكن هذا
0: جيد.
3: الهدف نتاعنا انه يخرج مصيف
0: عندك مضيف نور
2: بالنسبه احنا كاطار مصائفي
0: نعم.
2: نخدموا معناها متطوعين نخدموا كل شيء انا مديره مثال كي نبدا في المطبخ نعاود سي صادق في المرشي كي يهبط نمشي معاه هو يجيني للبحر يعاونني
0: تمشي تقضوا في المرشي
2: اسمعني بالنسبه للمصيف كيف نخرجوا هذوكم وليداتنا سي صادق من المال هو الاب وانا المديره انا الام
0: بالضبط
2: انا مش نقضي
0: يعني.
2: هي البنت الكبرى ما المدربه ما معاي
3: والحارسه زاد
2: معناها مش خلاها في المصيف تعس على كذا سي صادق باش يمشي للمرشي باش يقضي حاجات من الناس من واحد ما عندهاش شكون ما عندناش ماي دو ترونسبور ما عندهاش بالدنيا نمشي معاها انا مدربيه ما نزوش الاطفال أطفال لا
3: الأطفال دائما في حراسة المدربين
2: ولا يغاد
3: ديروه
2: نمشي محنا أنا باش نخرج كمدير فما عندي كرام متعوضني نايبتي طبعا. في المدير شدة يا المركز نمشي أنا نبعث هي مع سيصاد معناها نمشي يقضي هيك سيصاد يقول لا نعاونه أنا كمديرة واتتني ظروف أنا باش نمشي للإدارة الفلانية باش نعلم الحماية باش نمشي نعلم الولاية باش نمشي نعلم مركز الحرس أو الشرطة حسب المنطقة اللي ساكنين فيها لازم نمشي للإدارات نعلمهم راني أنا موجودة عندكم ضيفة ومعي كذا كذا تلامذة وكذا كذا بالوثائق نتاعي شكون نخلي لازم نخلي شكون يعوضني في المصيف في الواحد
0: جانبي جاني بحث
2: جانبي هذا الجانب اللي ابار احنا انا جانبي كائده انا باش واحد من المدربين صارت له مثلا معركه صحيه او جات ظروف او جات زياره مش مشكل عندنا زيارات خاطر ما يسالش انا باش نشد حراسه في عوضه او نشد طفل معاه شنو انا كنت مدربه احنا نخدموا كل شيء باهي بالنسبه للعمل اللي طار المصايف نخدموا في كنا قبل كنا نهزوا الطباخ يطار مصايف عضو من هنا نقسموا في المكتب الجهوي والجلسات علاش نقول لك قسموا نقعدوا كنا نحن 50 واحد نقسموا مثلا نور وكرام وكذا راكم انتم متابعين المطبخ ومسؤول عليكم سي صادق فلان وفلان وفلان راكم متابعين النظافه ومتابعه راهو مسؤول عليكم فلان انا جيت نحن مدربي نخدموا الاطفال في نفس الوقت نخدموا في الواحد تنظيف التواليتات تنظيف الساحه تنظيف القاعه تنظيف الفروشاء نغسلوا فما معنا وليداتنا
1: حنا ما يعرفوش نهاري
2: خلينا الحراسه هذيك اوبليغاتوار
1: الحراسه الليليه قيلوله
2: قيلوله وفي النهار في السوايع اللي يخرجوا التلامذه كل حد مدرب معاها كل زوج مدربين عندهم ثمانية صغيرة مجموعه وبالنسبه وقت اللي يرتاحوا التلامذه باش قيلوا ما نجبروهمش على النوم نجبروهم ان يمد داره باش يرتاح يصير ريلاكس كيما انك يحب يقرا يحب يعمل حاجه المفيد ان ممدود هكا هو هيك في سير ريلاكس يرتخي بعد الشط وبعد الغداء يرتخي احنا نقوموا بالمهام الاخرى من تنظيف كل شيء
0: سي صادق حكيتي تو الاستاذ معناها تقضي معناها مرشي معناها تمشي تهز القفه معناها وتقضي القضيه عباره عن قضيه نتاع دار النقطه هذه حاب نحكي فيها شويه تفاصيل خاطر اللي يحبوا يفهموا اللي عاش تعرف اللي عاش مهمه جدا انت قلتي ربما ان التغذيه معناها تتناسب مع المواصفات الفنيه حسب ما حد التغذيه فثم شكون طباخ طيب ولا في السي بيلوت في المسيره باش يمكنكم الكوجينه نتاعو اعطينا فكره كانت تسمعها القصيدة دي نحبوها.
1: المصيف ينقسم إلى جزئين. جزء إداري مكلف به مدير المصيف.
0: خلينا في عشاء.
1: والجزء الثاني هو المقتصد الاقتصادي مكلف به مقتصد الدورة.
0: اللي عنده كل شيء.
1: اللي عنده كل شيء. المقتصد يعني على المطبخ. المطبخ طبعا المكتب لسه فيها طباخ.
0: أكيد.
1: مطابق المواصفات تلقيح وكل شيء والمدير المقتصد يقوم بشراءات من الخضروات والغلال واللحوم وكذا كذا فهمت ثم عنده جدول أكلات كل يوم ما هو مبرمش مطابق للمواصفات المصادق عليها معهد التغذية ومصادق عليها طبعا من المكتب الوطني المكتب الوطني يعني ثم أكلات اللي تقدمها للأطفال مثلا
0: لا نحكي كلام حاجة عادية من معمول به
1: أنا
0: حوت هكا
1: فودج أول حاجة طبق مطابق المواصفات من حيث الكم والكم والكيف عندنا
3: فطور الصباح
1: حليب وزبدة ومعجون وساعات كرواسان بيض مطبوخ الغداء

0: يعلق للإعلام المصطفين اليوم الأطفال فيه اليوم شنو فيه بالضبط شنو فيها المدربين شكون النشاط شنو
1: تأخذ خاطر صغيرات كما يحبوش
2: بطبيعة الحال عندنا على فكرة عندنا كل في المصيف مقسموا للديار كل دار باسمها معناها كل دار كل مجموعة
1: مثلا
2: أنا كمدرب هنا عندي فما ثمانية صغيرات اسمها دار
0: دار النجوم
2: دار التميز دار التميز دار الامتياز سنافر عندناك الصغيرونات هذوكم منظمين السنافر كل حد دار وكل دار عندها انشوده يعملوها يغنوها كي يجوا يقدموا رواحهم يقولوا احنا دار فلان وبالانشوده هذه
0: صحيحه بتباع
1: خذ شويه نروح
0: مثلا مش عارفه والله هي دار مثلا دار النجوم تكون في العادة ديما يعني نعود لكم روتين اليوم شنو هو يكون فيه تكون فيه الصباح تحية العلم هي ذيك أولا ذيك رفع العلم هو أول حاجة بعد نقوم بإحماءات حركات رياضية باش الصغير خاطر كي باش يعمل تمارين متاع سباح ما يصير لاش كلاكاج ولا بروبلام فيزيك ومن بعد نعمل شوية صيحات من المعتادة يعني حاجات من المعتادة بين كل مدرب هو
1: جينيريك المميز
0: جينيريك المميز
1: دار
0: مثلا نقولوا كما وشودة صغيرة أنا لي وردة جميلة منظاري أحمر لونها أخضر غصنها قاطفتها بيدي قدمتها لمي شكري مثلا هذه كما تحية تحية شكر يمررها الصغير للمدرب متاعه وإلى المدرب للبقية الأطراف المتواجدين معه
1: تقبلون الناس كبار معكم في المصيف
0: نقبلكم كإطارات بطبيعة
3: على ذكر
2: نقبل عندنا مصيف عائلات
3: على ذكر الأطفال هم اللي يقومون بكتابة وتصور الأنشود
0: ما يش يعني أنشود حاضرة
3: نوع من نوع من نوع من الإبداع هو يتصور الفكرة دار النجوم
0: تصور الأغنية شنية
3: عندنا النجم مثلا دار النجوم مثلا لازم يكتب أنشودة على النجوم
0: مثلا أو دار مثلا سامحني صادق استحضرت أنشودة دار النجوم ينجوم الليل الضوايا أنا عندي لي كلفة حكاية مثلا هذه كانت مطلع متاع دار النجوم سنة 2023 مصيف سنة 2023 مع الأطفال استحضرتها تو بحكم الذاكرة ساعة تمشي ساعة تجي
2: في الديار كما قلنا قسم نعملوا الأنشودة معناها هذا كاسم الدار واحد فما عندنا كرني صغير كان نحكي لكم مولي دارية كرني صغير نعطيه للمدرب من أول الليل يكتب فيه مقترحات الصغار شي يحب ياكل شي يحبون يمشي يحب يعمل كل شيء نفذوا لمغدوة ما استطاع
1: سيدي مرحبا بكم الكل انتم في الدار الكبيرة دار إذاعة التطاوين تصعد النجوم والمشاهير أسماء والنجباء والناس كل مرحبا بكم أهلا وسهلا سمعكم شوية الموسيقى نرجع بعد نشرة الأخبار إن شاء الله
0: شكرا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في تطاوين انطلاق استغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلي. بداية من اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وفي العالم 4 شهداء في غزة في خرق جديد للمحتل الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية الأشغال. الهادي الشفار مدير الإنتاج بولاية الجنوب الشرقي المراحل في الفترة القادمة يضيف في الإطار في استضافة للزميل خميس ببطان.
2: مشروع تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي هو ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو شبكة نقل الغاز اللي وقع تسريع الغاز فيها في فترة سابقة، والتكلفة نتاعها قربت 32 ألف مليون دينار. المرحلة هذه هي مرحلة تسريع الغاز في شبكة توزيع الكهرباء، توزيع الغاز. تتكون الشبكة هذه من 8.6 كيلومتر من أنبوب قطره 110، من زوز محطات تحويل الغاز من شبك من الضغط العالي 20 بار إلى الضغط المنخفض 4 بار. بطبيعة الحال المشروع هذا باش يكون عنده مساهمة كبيرة في تنمية الجهة على مستوى ولاية تطاوين، باش يستفادوا منها العديد من المواطنين، وإن شاء الله نلقاو إقبال هنا من كافة المواطنين، كذلك من المستثمرين ومن الكونسوماتير الكبار في الغاز الطبيعي.
1: نظمت اليوم لجنة السلام المرورية بولاية تطاوين بالشراكة مع المنظمة التونسية للنقل والخدمات وكافة الأطراف المتداخلة من حرس وطني وحماية مدنية وهلال أحمر حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بحي المهرجان، بهدف نشر ثقافة السلام المرورية والحد من حوادث الطرقات. أكثر تفاصيل يقدمها رئيس اللجنة مبروك الدرقاش في متابعة منها زميل سعيد العكروت.
3: الحمل اليوم في حي المهرجان يعني بعد ما لها عدة نداءات من المواطنين يعني بسبب كثرة الحوادث في حي المهرجان، خاصة الدرجة النارية فيها توزيع مواد يعني توعوية وتحسيسية، وفيها زادة كذلك شراكة مع الهلال الأحمر ومع جمعية توني بلاس. هذه البداية بحكم اليوم 3 جويلية في بداية العطل الأمنة، مازلتنا إن شاء الله في المستقبل غمراسل، وعدنا البيل الأحمر وعندنا زادة وسط المدينة إن شاء الله. اليوم ندعو كل أهالي تطاوين، كل السواق، كل العائلات، كل المواطنين إلى أخذ كل أساليب الحذر والحيطة لتجنب مخاطر الطريق، خاصة تعرفوا عودة المواطنين بالخارج وتعرفوا المناسبات العائلية والأفراح والنجاحات وكذلك العطلة الصيفية.
1: قال المؤدب إن المسبح البلدي سيغلق أبوابه بداية من اليوم بسبب عطب طارئ وجب التدخل لصيانته، ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من الثلاثاء المقبل.
4: تعلم بلدية تطاوين وأثر العطب.

0: اللي جد اليوم بمسبح البلدي بالطاوين عطب فني معناتها طارئ تولي مكافأة رواد المسبح البلدي من عموم المواطنين ومن جمعيات رياضية ومن المنظمات على ان نشاط المسبح قد توقف وذلك بسبب هذا العطب، وان حريص كل الحرص على عودة نشاط المسبح في اقرب الاجال يوم الثلاثاء ان شاء الله.
1: قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح أمشابط في تصريح للزميلة إبرة الشيباني إن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة علاوة على اختصاصين جديدين.
2: في ولاية مدنين عندنا طبعا 10 مراكز تكوين مهني عمومي راجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي، وكذلك وكالة التكوين في المهن السياحية. بالنسبة للعودة التكوينية إن شاء الله في دورة الخريف 2026 من المبرمج ما فتح 1000 موطن تكوين تقريبا موزعين على مختلف المراكز اللي موجودة بالجهة. كيف معناتها في الدورة هذه إن شاء الله باش يتم معناها فتح عدد 2 اختصاصات جديدة، واحد منهم تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية هذا بالمركز القطاعي للطاقة بجربة، وكذلك اختصاص آخر جديد إن شاء الله اختصاصات معناتها في علاقة بمجال الخبز والمعجنات إن شاء الله باش يتم انطلاق التكوين فيه بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة.
1: تتواصل بولاية مدنين حملة مداوات الإبل في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار مرض الجرب وحماية القطيع، وذلك من خلال تدخلات ميدانية تشمل مختلف المناطق المتضررة، كما سيتم في 27 من جويلية الجاري تنظيم قافلة صحية تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. أكثر التفاصيل يقدمها المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالح في تصريح للزميلة عفاف الودرني.
3: تم مداواة حوالي 300 رأس من الإبل. الجرب هو مرض طفيلي جلدي وشديد العدوى ويؤدي إلى حدة شديدة وهزال للماشية وللإبل. العلاج هو ديما عن طريق الحقن للمادة الفيرميكتين، وسيقع يوم 7 جويلية تنظيم قافلة صحية بيطرية لمداواة الإبل تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. وتم إلى حد الآن تسجيل أكثر من 800 رأس من الإبل عن طريق المربين اللي عندهم المرض هذا، وهي دعوة اليوم المربين اللي عندهم المرض هذا وما همش ولم يتم تسجيل إلى حد الآن أن يبادروا يتصلوا بالسلطة المحلية ولا بالاتحاد لبرمجتهم في عملية المداوات في أسرع وقت، لأن المرض راه يؤدي إلى الهزال ويؤدي حتى إلى النفوخ تاع المواشي هذا.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة بات استعمال المظلات السعافية التقليدية الحل الأمثل لتوقي من الحرارة، وهو ما جعل من صناعة المظلات حرفة تزدهر بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة بجهتي جابس وجربة. في النقل الإذاعي التالي متابعة للموضوع مع الزميل خميس ببطان.
4: احنا يا اخويا ناس عرب نحبوا المظلة تقييم الشمس، وفي الصيف نلبس مظلة من أبريل حتى سبتمبر.
5: والصناعة تقليدية واحد يشم عليها وقت قبل معناها.
6: المظلة هذه معروفة في الجنوب، معناها الجنوب بصفة عامة، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، وحتى في الشمال معناها. ولات الحاجة الباهية في المظلة أنها متهوية، فهمتني؟ ماهيش مسكرة كما الكاسكات، وحتى الإنسان يعرق يعاود ينشح، فهمني؟ قاعد يدخل الهواء فيها بقايا من هنا، فهمني؟
7: المظلة هذه عندها عمير، وشدت معي بالصيف 2024 دي الباريس للنورماندي، وهي رجعت معي باش في البرد كل عام نتلقى نبيها إن شاء الله. ثم سمس حارة في البرد وزيد غادي ما شاء الله توم على سخان اللي غادي كل شيء.
8: نأخذه من المسعف وبعد نعمله على 2 وندوروه وننشروه في الشمس، وبعد لك نسعفوه، وبعد نشلخوه، وبعد نظفروه، وبعد نخيطوه، وبعد الخياطة هوينك هزبي على روحك يجيك الشاري للدار. هي هوايتنا، وزيد زاد المورد الرزق، تعطي الهواء وما تدخلش الشمس، خطر هي كثقبة كلها متاع الخياطة، هي تعطيك الهواء والشمس ما تدخلش، خطر ماشي كرواء واحدة فوق واحدة حتى في الخياطة. حاجة به صحيا 100%. ظل بأربع دوار بخمسة دوار، وفم البريش
9: فيه الروس وفيه المطلع وفيها لوم الدارك، ثلاثة أنواع فيه، الأنواع متاعهم أحسن واحد مطلع. حبهاش تندثر أصلا، نحبها الصغار نعلمهم من حد لحد من حد لحد، نحبها ديما حية صنعتنا.
1: على الصعيد الوطني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 8 جويلية. وأوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 26 و2000 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 على الموقع المخصص للتوجيه والمنشور عدد 15 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 17 أبريل 26 و2000. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000، في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخطط. وأكد المشروع أن الاستراتيجية ترمي لاستثمار الفرص النوعية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الانتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن لتونس مكانة متقدمة في المجال الرقمي إقليميا ودوليا. في الملفات العالمية، واصل الاحتلال الصهيوني تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عقد حوار أمني إقليمي في البحرين بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية بينها سوريا ولبنان للمرة الأولى، لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. وفي طهران، وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خمائني إلى مصلى طهران الكبير استعدادا لانطلاق مراسم تشييعية التي من المقرر أن تمتد لعدة أيام وفق ما نقلته وسائل أعلام رسمية. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: في تطاوين انطلاق استغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلي، بداية من اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا، تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وفي العالم 4 شهداء في غزة في خرق جديد للمحتل الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار. في الختام، لكم تحيات أحسن المحمدي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الظهيرة. ألقاكم بخير.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مصيف الإبداع،
3: مصيف الإبداع.
1: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.

0: طيب شكرا لك حسن المحمدي. نعود من جديد إلى الفضاء المباشر وإلى مصيف الإبداع، واليوم في ضيافة مصيف الامتياز اللي مرتقب باش ينطلق إن شاء الله قريبا في مدينة المنستير من تنظيم المكتب الجهوي للمصايف والجولات بتطاوين، اللي احنا اليوم ضيوف الحقيقة عندها مع المنظمة العريقة الكبيرة هذه، ومع الحقيقة المؤطرين المتقدين حماس وحيوية وحرص كبير. الحقيقة كني يحكوا لي في الأوف منذ قليل ما نم تحس كأنك منا معسكرية انضباط ومسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة، مش سهل باش الصغيرات ما نتخليهم ومام طون يتفرتوا ويستمتعوا بوقتهم وبالمصيف، وفي فرد وقت أيضا يكونوا محافظين على السلامة معناها وعلى كل ما يهم سلامتهم في المصيف. نرجع معك سي صادق كنسعان، اللي انت نائب رئيس، والحقيقة انت تربية ولد التربية معنا فصغار وتعامل معهم بيداغوجي موش حاجة جديدة عليك، ربما تعاونك برشا في انك تخليك الكروي عندك كما يقال وتتواصل الامور معهم رغم انك ما تعرفهمش زي بلاص اخرى من جهات اخرى.
1: طبعا الثقة بين المدرب والمسؤول والطفل، اذا الطفل اعطاك الثقة بتاعه فهمتي ولا سيقاد لك فهمتي. الثقة هي كل شيء، اذا عدمت الثقة والتواصل بين المدرب والمسؤول والطفل يقع بلوكاش، لأن الطفل يحس بروحه بأمان وبراحة ويسمع وتقدم له في خدمات فهمتي، ولو تعاونه في البحر وتعاونه وتداويه وتعطيه الأكلة وتعطيه شو النقائص وتبدلله كذا، يتفاعل معك واللي يتبع البرامج التربوية والمتفق عليها.
0: جيد، خلينا ربما في النقطة دي الجنب الأولياء سيدة كرامة، يعني كنت حكيت منذ قليل ثم الأولياء ثم اجتماع قبلي وبعدي وثم تنسيق كبير معهم كيف استمر هذا؟
2: هو نحب الساعة من منبر هذا نحيي الأولياء في تطوير الكل وعلى رأسهم الأم، كل أم في تطوير راهي امرأة تستحق كل تقدير والاحترام على مجهوداتها طيلة السنة. تقوم بكري باش تلهب صغيرها باش توصل للمدرسة باش توفر لها الوجبة متاعها المتكاملة، تسهر على التقرير متاعها وانه باش يجتاز الامتحانات متاعها، وتكلل هذه المرحلة بنجاح صغيرها وتولي هي فرحانة وتزيد تسعى انه باش يكون صغيرها متميز، دخله في نوادي، دخله في في انشطه يعني اجتماعيه واكاديميه، وتخرج معانا في المصيف وتكون مواكبه يا اما للباج متاعنا فيسبوك ولا الانشطتنا اللي سيرتيران يعني في وسط المدارس وسط النوادي. بالنسبه للمصيف نعطيكم بسطه شنو هو مصيف. هو يتكون من عده انشطه، البرنامج اليومي يكون موجود فيه سباحه، نبدأ الساعة الصباح بال في قائم النوم
0: قبل تحية بكري شوية
2: في قوم مع
0: الساعة
2: 6 ونص كاكت يكون لازم يكون المدرب يكون يفيق قبل التلميذ باش يتنقل يعني للغرف اللي موجود فيها المصطفين ويفيقهم ويبدوا يجهزوا في رواحهم في نظافتهم الشخصية وينتقلوا يحيوا العلم أول حاجة، يرفعوا العلم ويقروا النشيد بدون استعمال يعني مكبرات صوت، النشيد يكونوا حافظين نشيد، ومن بعد يتنقلوا للقاعة متاع تناول الوجبة الفطور، ومن بعد يرجعوا للشنابر متاعهم إذا كان ما بدلش لبسة البحر يلبس اللبسة متاعها متاع البحر. ونحرصوا بالله بربي أي مرأة باش تبعث صغيرها معانا تحرص أنه باش صغيرها يرتدي القبعة للحماية من الشمس، رأي شمس سقراف ياسر وشهدنا حالات أنه تلاميذ يعني جو استاف وما غير حتى لبسه مناسبه والا ماذا بين الجنب والحاجات هذه.
0: شتو انتم تطلبوا من الاولياء باش يحضروا
2: بالطبيعه في الاجتماع اللي قبل الانطلاق المصيف نادوا الاولياء نتاع المشاركين المصطفين ونطلبوا عليهم مجموعه من اللوازم، تكون في المجمل لبسه نتاع سباحه، لبسه نتاع خرجه، لبسه ولا زو يعني ما نحبوش نكثروا على الأولياء باش ما يكونش برشا متطلبات، مناشف، منشفة كبيرة ومنشفة صغيرة، غطاء متاع سرير يعني ملحفة وملحفة للمخاد، أدوات متاع استحمام بطبيعة متاع نظافة شخصية، وحذاء رياضي أخذ في الخرجات راهو التنقل دائما يكون على السجين وفي باش تنزل الأسواق ولا باش تمشي للأماكن الأثرية باش تمشي تشوف كيفاش يتم صناعة الخزف مثلا في البلايس اللي مقررة حسب البرنامج بتاع المصيف لازم الحذاء يكون مناسب باش صغير ما يتعبش وما يتقلقش يعني يمشي مرتاح حذاء رياضي وإلا كلاكات بالنسبة للخرجات والكلاكات بالنسبة للشاطئ وغطاء متاع سرير هذا هو في المجمل شنو هو
0: حتى بالجوانب الصحية
2: بالنسبة للجوانب الصحية ثم ديما يعني برنامج معين يفرض على المكتب الجهوي من طرف المكاتب يعني من طرف المكتب الوطني اللي هو برنامج متاع إيجيان النظافة الدورية للغرف متاع الأطفال من قبل الأطفال على خاطر احنا ما نحبوش طفل تلميذ متكاسل ويعول على غيره نحب تلميذ تتنحى منها العادات السيئة يولي تلميذ يعني حتى في التنشئة الاجتماعية بتاعنا التنشئة الأسرية ينجم يعمل على روحه ينوض يطوي الفرش متاعه يحضر روحه هو يعمل يعني الروتين اليومي متاعه متاع الصباح يرجع الأدوات اللي استعملهم لأماكنهم ويحافظ سادة على نظافة دورة المياه وفما أطفال مشاركين أكيد عندهم أمراض ننصح كل ولي في الاجتماع هذا كي يقولون على المرض شنو هو وشنو هو إذا كان عنده ديميديكامون ويأخذ فيهم الأوقات متاحهم باش المدرب راهو عبارة هو الأب والأم للتلميذ راهو الدواء يأخذه في وقته ولدك عنده حساسية وإلا يعني يتقلق من نوع متاع أكل معين تحطينا في بالنا قبل ما يخرج معنا في المصيف باش تفاديا للحوادث اللي ممكن تصير فما زاد جينا زوز ولا ثلاثة زيارات غير معلنة من طرف المكتب الوطني في إطار والإدارات ذات العلاقة بطبيعة مدام في إطار الحرص على أنه يكون المصيف متميز أكاديميا يعني الطفل مش كان خرجت معاك بشيء أنت قاعد تقدم له في معلومات قاعد تعمل تنشط فيه بالحق ولا هو غير جيت تخرج والجانب متاع السلامة متاع الطفل بالطبيعة السلامة في النظافة وفي اللهوة به هو في حصة السباحة وهو معاك في الخارجة وفي السهرات زادة بالطبيعة
0: هذه زيارة تفقد قلت غير معنى أما من المكتب الوطني ولا من منظمات
3: لا
0: المكتب الوطني
3: من المكتب الوطني معهم شؤون اجتماعية
0: والصحة
3: والصحة معنى هو فريق متكامل من الصحة شؤون اجتماعية والطفولة والمرأة والجمعية هذيك أنا مش يجوا بحقوق الطفل ولا شني بيجوا زيارة فجئية يعملوا طلة يدخلوا بيت من البيوت يسألوا تلميذ يسألوا مدرب مفيد أن
1: تأخذوا جميع الأماكن
3: تأخذوا
1: جميع الصحية
3: كل شيء
0: سيدة نور الهدى ربما نحب نطمنوا الأولياء لما حكيت لأنكم تدخلوا معنا في البحر عاملين حزام باش ما
3: حزام
0: كيف في الليل ما تردوش تقريبا كاملة عيونك
3: نايمة ناخذ في نص ساعة ونص بالله بالنسبة للواحد كان مدير وكان نائب المدير وكان المقتصد وكان المساعد متاعه وكان رئيس مكتب جهوي معنا عندنا حراسة عندنا مدربين الليل زوز ياخذوا الحراسة هم بالتناوب واحد زوز أخرين واحدين ياخذوا أول الليل والآخرين ياخذوا آخر الليل خاطر هاتم في النهار باش يخدم لكن نحن نفقوا عليهم نوصلوا نرقدوا في ساعة فما الليلة نرقدوش ما نرقدوش كي تبدأ في مصهرية البرة كبيرة ودوشة كبيرة في
0: جيران
3: مثلا صهرية عرس ما تعرف الشمال والساحل وكل صهرية العرسة تنتحم كيفاش أو صهرية مهرجان كما صهرية واحد من الفنانين ويعملها على الشط وعلى الكورنيش في ساحة معناها تلم الناس كل احنا نبقوا فايقين على خاطر نتوقعوا كل شيء
0: انتم بيتكم بغيت تخرجوا سيارات في خاصة في المستير في الكورنيش وتعمل كصطيحات وتعمل الجو بتاعكم بروتوكول خاص بكم
3: بروتوكول خاص
0: بينا تحب برشا شيء
3: يجونا ويتفرجوا ياسر ولي بطل في سهرية الخاصة ويجوا هيك بحذانا وينشطوا ونلعبوا ونلعبوا ألعاب زادة ونعملوا مسابقات زادة ويشاركونا الناس البليك من برا يشاركونا في الألعاب متاعنا ويعجبهم الجو وتقولنا بترجعوا غدوة
2: ولا لك سؤال
3: ولا ما
2: بنشوف الليلة مثلا نلقوكم يعني في نفس البلاصة عشان نسهر معاكم.
0: سيصدق مش يجاوبني أسوال ده طبعا.
1: مرحبا.
0: طيب فهذه مش فقط في نفس المعنى هذا تقريبا معناها معناها أنتم موجودين معكم مشكون سدا جاي من جهة أخرى نتصور تمشي كي توأم تعارف مع مصايف أخرى معناها
1: طبعا ثم تعارف بين الجهات مكتب المصايف تطاوين ما عملتوا مع مكتب مصايف مثلا قفصة ويقابس مثلا أو مدين
0: سؤالي بالتحديد من أبسط أعطيك مثال معناها أنتم بقطربي بسنة مصيف الامتياز في المنصير انطلاق من 21 جويلية هذا في الفترة ذيك بالذات ثم شكون جاي
1: موجود
0: جاي من شهاد داخلية أخرى من قفصة من قبلية من
1: موجود
0: ثم برامج باش تقابلوا
1: ثم برامج زيارات متبادلة مثلا نهار نفطروا قدام نهار نفطروا قدامنا سهرة جماعية سهرة جماعية على الشاطئ خرجات مشتركة
2: نتفكر سنة سمحني قصيت عليك سي صادق سنة 2024 بالصدفة تلاقينا فوج كشافة وحنا المصايف وعملنا نشاط اكسترا اوردينير الناس اللي موجودة غادي سيرتيران مواطنين جذب انتباههم كان تنشيط تغير عادي في الأسواق نتاع الارتزانة كان نشاط رائع جدا وباش تعرف اللي راهو المنظمات اللي تخدم في مجال الطفولة راهي ديما منبعها واحد فقط وغايتها واحدة اللي هي خدمة الطفل وخدمة الأسرة التونسية.
0: هذا هو سيدة نور الهدى تقريبا الأهداف البيداغوجية اللي حكينا عليها هنا في المصيف راهو مش فقط مصيف باش تمشي تبحر وتبدل الجو بالعكس ثم رسالة عميقة ثم رسائل كبيرة جدا فهمت
3: ومكملة زاد للأولياء معناها احنا ام وباب في مصيف
0: ثم صناعه لشخصيه مستقبليه نتاع انسان شي عمل مهم برشا الكلام هذا وانت نموذج ربما ديجا كنت معها من صغيره وكملت
3: طفل عمري 7 سنين
2: في نادي مدرب
0: ما شاء الله
3: ما خرجتش الا هاني مدرب
1: طبعا المصيف ليس فقط بحر فقط وتجوال هو غرس عادات جديدة وسلوكات مغايرة للسلوكات اللي يقدم بها الطفل قد يكون الطفل يأتي للمصيف نوعا من حشام تميدي لا يستطيع يتحرك منعزل بحكم الألعاب الإلكترونية يقع في افتكاك الهاتف بتاعه ويندمج مع المجموعة ويصبح مبدع في هذا الشخص التلميذ هكا يخرج بسلوكات جديدة
3: هل تنشر التعليم حتى الاتصالات تاع الاولياء نعملوا لهم يوم وقت محدد كل يوم وقت محدد انهم شي يتصل باش نسيبوا نحن التليفون للتلميذ ما خلوهلاش اجور عنده
0: بيان سور ايضا في الجغرافيا فرصه باش يعرف في بلاده بعض المعالم الاثريه قصر الرباط في المونستير الاثار في المهديه صح عندكم جديد ماشيين المهديه ظاهر لي حتى سوسا نتصور
3: خرجتين سنة اول مره سيرين خرجنا مساء بالعاده خرجه واحده سناخ ان شاء الله خرجتين هيك
1: ان شاء الله بحول واحده المهديه والثانيه الى سوسه ثم خرجت عاديه في مدينه سوسه في مدينه المستير ثم خرجت كبرى إلى الشاطئ من السفينة السياحية والقطار السياحي في سوسة والمتحف في المهدية وأكوا بالاس في المستير مدينة ألعاب في سوسة الأسواق في سوسة متاحف القطار السياحي
2: وديما تختتم دورة المصيف بزيارة للأماكن اللي تباع فيها الهدايا التذكارية كيفاش نرسخ قيمة الهدية خاطر راي الهدية هي كانت ولا زالت أساس من أساسات المجتمع الإسلامي والتونسي بتاعنا فيها حتى رمز من رموز بر الوالدين يعني أنه أنت خرجتني بابا وصرفت عليه وخرجتني المصيف أنا أقل ما يمكن تقديمي أني نجيب لك ديبتيكادو لك ولا لأمي ولا أختي ولا
3: فالصغيرات يجي يسألونا فما يقول لي أول مرة راني ناخذ هدية لبابا البابا لأمي ناخذ البابا ولا لأمي يقول لي أنت شكون تحب أكثر يقول لي حبهم الزوز خذ الزوز
0: طيب دونك نحكوا على أرجون دي بوش مصروف الجيب صغيرات
3: عندنا بنك المصيف كما واحد عندنا مدرب خاص بالبنك المصيف أول ما يدخلوا كل ساعة من هنا من المكتب الجهوي هنا ما يمشيش بالفلوس
1: قبل المغادرة
3: قبل المغادرة باباه يمد الفلوس المختص للمدرب البنك المصيف هذاك اسمه ويمد له فلوس ويهون عنده توصيل وعنده كراسة وعنده كل شيء. وعندنا البنكة تحل مرة نهار بعد نهار, مش كل يوم نحل البنكة نهار بعد نهار. احنا حسب ميزانية الطفل, هم اللي في ميزانية 10,000 نقول له ليش عنده 10,000, واللي في ميزانية 100 دينار نقول له ليش عنده 100 دينار. هم احنا كي نجي نفرقوا لا انا يعني هذا عنده دينار نقول لك بتز 500 برك, هذا عنده 100 دينار نقول له لا عندك دينار برك. جيزنا نحطها قريب من صاحبه ما نعطيهش واحد مع ده. فما كعبتنا مثلا هيك يكون العمر متاعه يعرف
0: كبير شوية
3: يعرف كيفاش يميز وين بيش يصرف ونقولش مش تاخذ انت مثلا نسألة. فما
1: حسب الأنشطة,
3: حسب الأنشطة وحسب البلاصة اللي ماشي لها زادة. مثلا الخرجة انت هز مجموعتك للسوق الشعبي وماشي للبوتيكات حسب الخرجة فهمني, والفلوس حسب
1: في بداية ناحية الأرجون دي بوست. يقع توصية الأطفال من بداية المصيف أنهم ما يستهلكوش كامل المبلغ بالبداية, ثم تقع الهدايا في آخر اللحظة في قبل المغادرة بيوم ويومين. أنا الطفل لازم تعود على الكبح جماع الشيرة حمى الشيرة هذه ما يشريش حاجات في غنى عنها أو يستهلك حاجات مثلجات غير صحية
3: أو
1: شيرة مشروبات غازية.
0: أنا في 10 أيام يتعلم جستيون تصرف جيد في المورد المالي نتاعو, يتعلم الانضباط كما قلت أبسط الأشياء معناها يحافظ على النظافة
2: المهم برشا. كيفاش تلميذ يعني يوصل أنت تخرج ناجح أكاديميا لكن ما ينجمش يلم فراجة, راهو مشكلة كبيرة.
0: ما معنى الشيء دقيقة
3: فما المعرش يلبس دبشة
0: ما يعرفش
3: يلبس
0: والله
3: فما ولا وصلنا فما 10 سنين وما زالت أمه تلبس وما يعرفش يلبس دبشة يلبس دبشة نلقاها يلبس المليون بالقفاء معنا تيكي حطها منا ولا فهم اللي معرفش
1: معرفش عندي حفر عند باش
3: معرفش منشف فهم اللي نشف مثلا تلقى من شفته غادي هو فرشو لهنا معنا متر واحد تلقى من شفته غادي مطيشة غادي وكلاسته غادي نمدل لك كيفاش يا أخي انت بعثر كيفاش هيك لازم نعمل لك واحد يلم يلزمك انت تلم تمشي
1: لا ياتي بسلوكات سلوكات ويخرج بسلوكات غير تمام.
3: عندنا يوم غسيل نهار بعد نهار غسيل الادباش نتاعهم بالنسبه للحال بعد الشط كل حد ما يخرج من الدوش الا ما دبشه مغسول معاه ومحطوط وحاشي على الشريطه نتاعه. وبالنسبه للغسيل الكبير عندنا نجيبوا فام دي ميناج توصل تحطوا دبش ونقولوا ما حطوا الناس كل نعملوا كرباي الناس كل يوم يوم غسيل مكتوب في التابلو دو بور نتاعنا
1: كل يوم
3: الغسيل يحطوا دبشهم اللي متوسخ تغسلوا الفام دي ميناج. وفي التلميذ كل حد كل دار تمشي يمشي مدرب كل دار يمجز الأولادة يهز دبشهم بمحافظتي على صاحبه مش يهز دبش يطيح دب صاحبه مرمدة تهز دبشك مغر فوضى معناها فما ترتيب معين انه يتعلم انك يهز حاجة ميطيشش الأخرى.
0: كرامة ربما التربية هذه بس سمحني بقوسين العسكرية شوية في برشا انضباط مش مزعجة شوية عند الصغيرات يستلسين شوية الدير
2: انت عندها الله يواجهنا العديد من الحالات كما هذه العديد يقول لك أنا ما كنتش متعود هيك على متفرض الشريع لكن فما نوع من اللين هو راهو كتعدي له مساج وانت تلعب راهو يفهمك راهو يستوعبك. وصلت فما بلوكاج صار بيني وبين بيني وبين مصطفى العمر بتاعها كما نقولوا كبيره شوي 15 عام النهار الاول بعد في اخر مصيف تبكي بالدموع نحب نبقى مع ميكارام ما نحبش الرضاعه خاطر اني بحكم نواكب في الدوره الاولى والثانيه والثالثه تقول لهم ما نحبش الرضاعه علاش خاطر وصلت اني يعني وجميع المدربين الاخرين نشكرهم بالمناسبه يعطيهم الصحه على مجهوداتهم وصلوا مضحيين بصحتهم بنومهم بكل شيء في خدمه الطفل في تطاوين يعني يقول لك اني تفرض عليا باش نحضر الصباح تحيه العلم تحيه العلم هذيك اهم مركيزة في بلادنا لازم نحافظوا عليها
0: اكيد
2: تلميذ ما يحفظش تحيه العلم تاع بلاد راهي معضله كبيره
0: صحيح
2: كيفاش باش نغرسوا فيه حب البلاد وحب الوطنيه والمحافظه على المكتسبات بتاعها
0: صحيح
2: كل ولايه مش انا من تطوي اني نمشي نفسد في مونستير مش معقول هذيك جهه استضافتني لازمني نحافظ على المكتسبات هذه هو الشيء اللي نحبه
0: نرسخوه في الضيافه. هو بالطبيعة التعامل المسائل كما هكا وهذه من ثقافتنا ومن ديننا فرصة
2: مش يعني جديدة علينا راهو ثقافتنا راهو أولادنا برغم ساعات يكونوا مزعجين راهم أخلاقيا راهم على مستوى عالي من الأخلاق مقارنة يعني كما نقولوا
0: مع
2: احترام لبقية الجهات ومع الناس الكل لكن راهو تبقى ديما حتى هو يبدا منزعج منك ما يجيبش يسمعك الكلام
1: لكن حضر ماي كرامة اللين والإرشاد والملاصقة والمرافقة البيداغوجية والنصح وقد يحس الطفل أن المدرب معه حنينك وباهي معه وياخذ كلامه يسمع ينقاد لك طوعا طوعا بدون عنف بدون
0: أكل
1: بدون إكراه
2: بدون إكراه يعني حاجة هذه لاحظتها
1: بدون إكراه
2: يكون فما يعني برنامج يومي في المصيف يجيك أنت مثلا زوز ولا ثلاثة من الدار بتاعك أنت كمدرب يقول لك يا ميراني أنا اليوم مثلا العشية بعد حصة السباحة ما نحبش أنا نمشي للتسوق علاش ما إحنا كدار ما تخرجيناش أنت مثلا نمشي لمدينة الألعاب كي أنت تأخذ بخاطرة وتمشي تنزل مدينة الألعاب وتترافق مع مجموعة أخرى تولي شوفها هو كأنه إنجاز عمله وزيد كل مجموعة تخرج نعاود نقول ونعاود نفس النقطة هذه راهو مراقب من طرف زوز مدربين مدرب أمام يسير أمام المجموعة اللي باش ترافق الدار ومدرب في الخلف باش يتأكد منه حتى حد ما تخلف
1: حماية.
2: حد ما ضاع وحتى
3: خطر راهو واحد حد وما يكلمهم حد قدام واحد
2: حتى في حركة المرور كي يشوفوك لابس الدوسار بتاع المنظمة يحترموك يعطوك انت الأولوية باش تتعدى في الطريق ونشكر جميع الإطارات الأمنية والحماية المدنية على المساندة اللي نلقوا فيه معاهم يعطيهم ألف صحة بصراحة
3: حتى مواطنين الجهة يحترمونا بصراحة
2: برشا احترام وبرشا مساندة ويدخلوا معنا في الجو وتحس بالحق تونس راهي مازال فيه الخير راهي تونس راهي ما شاء الله
0: طبعا بكل حال كرامة شكرا لك بعد شوية نحاول تضمن السيدة راضية خلفة اللي هي ولية وعندها قصة حب كبيرة مع المنظمة هذه مع صغيرها معناها إن شاء الله تكون معنا بعد شوية في المباشر أيضا بعد الفصل الموسيقي نحكي شوية ربما على اقتراحات في مصيف ما سمي بمصيف النساء ولا لا مصيف النساء ومصيف أيضا الشراكة المثمرة والممتازة والإيجابية مع المسنين ومع ذوي الحاجيات الخصوصية تجارب الناجحة لنثمنها وإن شاء الله المنظمة الوطنية تقوى على أعتقد المسألة هذه وتصبح ربما من الأشياء اللي يمكن تثبيتها في ميثاق وفي ربما برامج عمل المنظمة لاحقا تفضل حسن

0: مصيف الإبداع.
1: مصيف الإبداع.
2: مصيف الابداع. شكرا لك حسن. مصيف الابداع الحقيقه اليوم اكتشاف بالنسبه لي انا المنظمه الوطنيه للمصايف والجواليات. الحقيقه فكره ربما انها منظمه فقط يعني تعصيف تفسخت شويه. المنظمه برسمي منظمه عريقه، منظمه تشتغل على مدى سنه كامله وتشتغل مع الفئات الكل، وكما تابعتم مع ضيوفي منها الحقيقه مجهود كبير جدا جدا وانخراط كبير الحقيقه من اجل النهوض بالنشوه بصغيراتنا، معناها و أنهم برسمي يفهموا شنو معناها فلسفة العطلة والإجازة. في المعنى هذا تقريبا باش نواصل ونمشوا أيضا إلى تجارب الناجحة اللي حكينا عليها منذ قليل كرامة ونور الهدى وسيد صدق. يعني عملتوا تجارب ناجحة مع المصيف مع المسنين في شراكة مع
3: المسنين
2: مع أصحاب
3: الإحاقة
2: نعم
3: والاحتياجات
2: خصوصيا. نعم هذا هو تقريبا عملتوا تجربة هيك ناجحة معهم، وهذه
3: مصيف ممتاز.
2: ما نعرفش يا صدق ربما في تواصلكم مع المنظمة الوطنية نجموش الاقتراح يكون من تطوين أنه يتم تثبيت مثل هكذا شراكات في مستوى عمل المنظمة مستقبلا معنا
4: إن شاء الله بحول إن شاء الله في المستقبل القادم إن شاء الله سيقع توسيع الشراكات مع جمعية ذات العلاقة كالمسنين كذوي الاحتياجات الخصوصية كالصم والبكم أو فقدي السند أو الاتحاد المرأة مثلا أو جمعيات تدعم الطفولة، يعني تلاقى الأجيال بين الطفل والمسنين أو الطفل والتكامل. يعني حتى الطفل الذوي اللي يحتاج خصوصية يجد نفسه في محيط عادي مع الطفل الآخر سوي لتلقح الأفكار وأكثر من النشاط إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله نلعبوا بالتجارب ويقع مصيف مشترك مع جميع هذه الجهات.
2: طيب كرامة باعتبارك أيضا تحضر وأنت كما قلت في دبل الكاسكيت مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنظمة العريقة هذه. نعرف الحقيقة خلينا نكونوا صريحين أكثر ربما أنه المرأة خاصة في الجهات الداخلية تطوي مثلا سيدي بارسة باش تخرج المصيف، يعني التزاماتها العائلية ويعني الدار والعمل الفلاحي وخاصة جو الصيف، يعني خليها ربما حتى كانت نجم تخرج ما نجمش تخرج، صعيب تخرج، اما تخرج مع صغيرها ورجلها هكا تنقيزها صغيره جربه جرجيس بغيره الاماكن نتاع النهايه نهارين ويكاند، والا الحقيقه صعيب شويه. انتم كما فكرتوا في الصغار
3: عملنا مقترح، عملنا مقترح سنة حبينا نعملوا دوره خاصه دوره مصيف الاطارات النسائيه اللي هي تحتضن اي مراه في تطوين تحب تعمل شوف 3-4 أيام 5 أيام. ما احنا ماذا بينا تكون كما دورة المصيف العادي 10 أيام
2: بالمواصفات هذه متاع المنظمة هذه
3: بمواصفات المنظمة متاع المصايف والجولات وفي نفس الوقت تحترم شوي خصوصية المرأة في التطوين. تنجمش يعني تنقطع 10 أيام على عائلة، هذا مستحيل. وزيد عندنا خصوصية شوي في الجهة انه اغلبية المناسبات العائلية متاعنا ديما تصير في الاشهر بتاع جويلية وأوت. هذاك علاش حتى كان باش نعملوا ان شاء الله في في في مقترح يعني شراكه مع اتحاد المراه في مصيف نسائي باش تكون حتى لمسه وفاء لهذيك الام اللي تعبه سنه كامله. ماهيش خساره فيها 3-4 أيام ترتاح وتستجم في مش 250 دينار
2: ولا شيء. تستاهل حقيقه المصيف
3: هي
2: نعم
3: هي
2: الام
3: بصراحه، وخاطر يعني باش تخرج انت طفل مع الام نتاعها هذيك الحاجات اللي تحب انت تغرسها فيه والعادات هذيك راهي صعيبه شوي كي تكون الأم والولي موجود يقول لك لا يعني باش نمشي نخرج مع بابا باش نمشي نخرج مع أمي. يعني أنت ما تنجمش تغرس فيه العادات اللي كنا نحكوا فيها من بكري، يعني تولي أنت ماذا بيك تخرج مصيف الأطفال وحدة والأم وحدها باش حتى والنساء بصفة عامة مش بضرورة حتى تكون يعني أم، تنجم تكون إطار تربوي، تنجم تكون طبيبة، تنجم تكون
2: في متجندة
3: في أي مجال راي متجندة خدمة أهالي التطوين راي من حقها أنها تخرج في المصيف ومن حقها أن المصيف هذا يكون منظم ومقنن وأقل تكلفة كما نقوله يعني باش تخرجي أنت على حسابك الشخصي وإلا باش تطلع لك أكثر تكلفة رو من إنك تخرجي في مصيف.
2: هو موضوع السياحة الداخلية حقيقة مواضيع موضوع مهم برشا وموضوع معقد برشا وموضوع فيه برشا ما نحكو فيه معنا في أخيرنا في بلادنا ولكن ما يقال من الصعب جدا أن نجم نتمتعوا بالخيارات هذه اللي ببرشا أموال طائلة. على ذكر التكاليف بالضبط على ذكر التكاليف ربما باش نجو بعد شوية نحكو معك في الصدق وبقية الضيوف. هو تقريبا 10 أيام مصيف في المنظمة يتكلف 250 دينار عظمى نقدا معناها قبل ما يخرج
3: باهي
2: متفاهمين مع تقريبا مع الجون دي بوش نتاع الطيران تقريبا
3: انت وما تنجمش تصرف لكن راهو فما حاجات قاره في المصيف مثلا خرجه نتاع
4: الخرجه الكبرى
3: والا الخرجه الكبرى للبحر يعرض البحر راهو فما كيما نقولوا معلوم باش يخلصها ما تنجمش تخلي التلميذ خرج معك في مصيف تخليها وحده في المصيف يشارك ماذا بين الاولياء كي باش يخرجوا صغار ان شاء الله يوفروا لهم لي مينيموم تاع الروندي باش ينجموا يشاركوا في انشطه كيما هذه.
2: خلينا نكونوا واقعيين شويه ربما اصلا نروح خاصه ونعرف الظروف الاقتصاديه ربما صعبه عند بعض العائلات لكن مش الاغلبيه واذا كان عنده زوج ثلاثه في الدار باش يخرج من كل مستحيل باش يميز على اللي يستحق ربما اللي أنجح ولا ربما كان معدل أفضل بكثير. المهم يعني لكن قبل الحقيقة كانت ثم دعم من السلطة ثم تخلي لكن الحقيقة للأسف الشديد نقول لك لماذا معناها تخلي الدولة عن دعمها للمنظمة هذه اللي خلى السوم يرتفع شوية قبل كان 100 دينار تقريبا حتى قل شوية
0: أقل شوية 50 دينار بالنسبة اللي عنده ضمان الاجتماعي و 100 دينار في يوم اللي ما عندهش
2: بالضبط
0: تو الضمان الاجتماعي ما فماش
2: ما عرفش نجم الضمان الاجتماعي معناها تخلى وخرج من المسألة هذه خلى الولي معناها يتحمل المسؤولية كاملة
0: وهي كانت أكثر احنا كان 350 على ما أظن وعملنا تخفيضات لل 250 كان 350 معناها التكلفة راهي كانوا تجي تشوف هذا حطيناها 250 نحن مي جت على عقل المكتب الجهوي والمكتب الوطني
2: سي صدق أيضا كيف كيف فيما يتعلق بالنقل مهم برشا نعرف الترانسبور غالي ومكلف قبل كانت الولايات توفر طبعا. حافلات معناها وانتم فقط تكفلوا بالكاربيرو معناها ظلي معاش حتى
4: لا معاش السنوات الأخيرة فتخلت الولاية عن مادة بالحافلات نقع كيرا الحافلات من المراكز من
0: أكيد
4: من الأجنسات حافلات جديدة ومكيفة سياحية فهمتني كلفة غالية باهظة
2: الحقيقة أمام الأهداف البيداغوجية الكبيرة هذه والتعب الكبير والتضحية الكبيرة نذكر كلكم عملكم تطوعي كل معناها الحقيقة ونهزوا صغيرات باش يعرفوا بلادهم وباش يرجعوا بعقلية أخرى معناها وبانضباط وبتكتيك أكثر وهذا مهم جدا وأمام التحدي الكبير بتاع الأخت

0: انا نبي اخذ الكلمه وحدي هذه يعني همكم برشا مثلا يعني تفضل
1: اي أيوة والله مدبين السلطة الكل وكل المعنيين بالامر ان يعاونوا المنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه للمصايف والجولات
0: انتم والكشاف ومضيف الشباب
1: ومضيف الشباب الطفوله التونسيه كلها كلنا في نطاق واحد كلنا من نفس الاتجاه نمشي
0: وكلنا
1: نفس الاهداف وكل غير تختلف شويه الانشطه برشا والاليات وكاو لما نفسنا عاونونا شوي في الترونسبور في مقرات نتاعنا الجهويه تفتقر لبرشا كل حد يعاوننا على حسب ما يقدروا على حسب المجهودات وعلى حسب ما متطلبات اللي
0: كيف كيف انتم دوركم كبير زاد في عندكم تحاولوا تسعوا باش تعرفوا بالانشطه بتاعكم تقودوا شويه المجتمع المدني انشطه على مدى سنه كامله اللي زافيشي اللي زافيش معناها حوايج كما هكا معناها تسكي معناها اشهار بزيت لكم انتم في اعمالكم باش الناس تعرف تفهم وتعرف اكثر معناها وتقوم بانشطه ذات ربحيه تجاريه تنجموا تناوشوا شويه الكاسه نتاعكم سعاد برشا حقيقه من الاستضافه ساعتين تعدوا معكم كيف كيف في حضرتك هكا معناها مش امتياز بركه مش ابداع برشا 10 على 10 شكرا لك سي صادق
2: كيسان شكرا لجميع المستمعين يد مكتب الجهوي ممدودة إلى بقية المجتمع المدني وإلى المنظمات الشبيهة ذات العلاقة بالأطفال إلى الولاية إلى المندوبية الجهوي للتربية إلى وزارات ذات العلاقة يد ممدودة للعمل سويا لإنقاذ ومساعدة الأطفال وخاصة الأطفال المنطقة الداخلية البعيدة عن المركز
0: بعيد على البحر
2: خاصة بعيد على المركز خاصة الأطفال ذات الحدود عند الحدود الحدود من حقهم مش يعيشوا ويتفردوا ويعيشوا ويتفردوا
0: حقهم الدستوري
2: وقمنا بتجربة لحظة واحدة أن الأطفال يخرجوا معنا للمصيف على سنوات غيرة وقت ينجحوا في الباك ما يلقوش صعوبة في التعامل مع الجامعة ومع المطعم ومع المبيت يلقوا روحهم كأنهم مستنسين كأنهم جديد كأنهم معنا حتى مع النقل والوجهات يلقوا في شيء سريع التصرف
0: تربص
2: تربص ممتاز جدا يعني وناجحين وينجحوا في حياتهم المهنية والتعليمية
0: كلام تفضلي
3: يعطيكم الصحة على الاستضافة كانت حصة جيدة جدا نقيمها تقييم شخصي وندعو أهالي تطاوين الكل أنهم يشاركوا في المصيف هذا باش يكون مصيف امتياز على خاطر نسبة نجاح بالنسبة للسنة هذه لتلميذ البكالوريا والنجاح بصفة عامة ارتفع شهدنا مؤشر ارتفاع يعطيهم الصحة الصغيرات الكل وتلميذ وأولياءهم اللي مسؤولين عليهم يعطيهم ألف صحة وراهي المنظمة ديما في الخدمة تاعكم في خدمة أطفالكم
0: نعم.
3: ووليد بليد إن شاء الله وطفولتكم بخير
0: شكرا لك سيدة نور الهدى مديرة المصيف شكرا لك
1: شكرا لك وشكرا لإذاعة التطاوين وكل من فيها وشكرا لكل زملائي والميات متاعي وصحابي وأحبابي وأولادي معناها وبناتي ما شاء الله أنا أكبرهم واحدة فيهم ان شاء الله مصيف الامتياز يكون متميز السنة بخير من كل مصيف
0: نختم باعلان شراكه وتوبه بين مصيف الابداع في اذاعه التطوين ومصيف الامتياز عزمتكم الاعلام العمومي المحلي اذاعه التطوين في كل ما يتعلق بالمصيف انتم بالتليفون حاولوا نتابعوكم
1: ان شاء الله
0: تفضلوا يا ريت احنا
2: شكرا
0: لكم
2: الوفاء من
0: اذاعه التطوين
2: ان شاء الله الفرصه القادمه ان شاء الله
0: شكرا لكم كل مصيف ممتع لكم كل فقط بربي نحب تحية كبيرة لسي نبيل يعطي صحة بالحاج
1: رئيس المكتب الجوي
0: برافو سي نبيل على
3: سي فتحية ناجح زاد مدير المكتب
0: صديقنا فتحية محلي سي مصطفى كمنا أيضا فتحي طواي
3: برشا أسماء كانت معنا قدماء وكلهم عندهم لمستهم في المصيف
0: يعطي
3: في
0: المصيف
3: شكرا عائلة واحدة مصايف تجمعنا كما يقولوا فيها نحن صيحة ذيك مصايف تجمعنا رأي مصايف تجمعنا بالحق تونس من جنوبها لشمالها والإطار المصايف في تواجد في أي ولاية راهو يساند أي لكي. إطار مسائف مصائفي أخر
0: شكرا لكم كل شيء طيب لكم كل يلا
3: يلا يا مي تش تش تش يا مي رارا يا مي كا كا يا مي تش يا مي كا يا مي را يا مي تش كارا يا شكري
0: شكرا لكم شكرا
3: إلى
0: اللقاء
4: مصيف الإبداع
5: مصيف الإبداع
4: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواحدة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. قال المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب إن المسبح البلدي أغلق أبوابه بداية من اليوم بسبب عطب طارئ، وجب التدخل لصيانته، ومنتظر عودة نشاط المسبحة بداية من الثلاثاء المقبل. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدين مفتاح مشابط في تصريح للزميلة إبرة الشيباني إن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة، علاوة على اختصاصين جديدين. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعامير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. في العالم، واصل الاحتلال الصهيوني تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العيش، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير.
1: أثر عبر الأثير،
2: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تختفي في الحلقة الأولى. أثر الدكتور حسين الختالي.
3: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
4: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
5: والناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الشجاع.
6: إذا كان نجم نسموها المدينة الجامعية الكل على خطر، هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
0: أثر عبر الأثير.
2: أثر عبر الأثير الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المستمعين، نلتقي وإياكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، واليوم نصل إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. آية عظيمة برشا، وفيها من الأسرار الكبيرة برشا اللي ربي فيها معناها يوقظنا. يقولك ربي باش ربي يوقظنا بأفعالنا. بعد أن أنقذ الله بني إسرائيل من ظلم فرعون وشق لهم البحر وأغرق عدوهم، دخلوا مرحلة جديدة في الصحراء، وكان الله سبحانه يكرمهم بنعم عظيمة، فأنزل عليهم المن والسلوى. المن هو رزق حلو طيب ينزل معه عليهم دون تعب، والسلوى طائر يشبه السمان. يقولك طائر السمان معروف، البيات اللي يسمعوا فينا تو يعرفوه، كانوا يأكلوه قبل. لحم طيب ولذيذ، كان الطعام يأتيهم جاهزا من عند الله دون زراعة أو حصاد أو مشقة. سبحان الله، معناها إنسان راقد في داره تجيه الماكلة حاضرة، لا يطيب لا يغسل لا يخرج يخدم لا كذا، يجيه كل شيء معناها غير فقط اعبدني. سبحان الله، لكن النفس البشرية إذا لم تشكر النعمة قد تملها مهما كانت عظيمة، فبدلا من شكر الله على هذه المائدة الربانية قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: يا موسى، قال لن نصبر على طعام واحد، جيب لنا حاجات أخرين. وطلبوا أنواع أخرى من الطعام مما تنبت الأرض، البقول والخضروات والعدس والبصل. معناها سبحان الله، إنسان مخلي العسل والحاجات الطيبة والطائر السمان المشوي الحاضر كذا، قال لي جيب لنا العسل والبصل والثوم والكراس وإلى غير ذلك. سبحان الله، معناها أشياء غريبة جدا. قالهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، مخلين الحاجة الباهية ومشين الحاجة الخايبة. سبحان الله، أي كيف تتركون رزقا كريما يأتيكم من عند الله بلا عناء. هنا ذكر المفسرون أن بني إسرائيل لم يكونوا يشكون الجوع، وإنما أصابهم الملل وعدم الرضا بما قسم الله لهم. معاش راضين وقال لك فدينا ومعاش حاشتنا ونحب حاجة أخرى وكذا. والآية تعلمنا أن المشكلة ليست دائما في قلة النعمة، بل أحيانا في عدم تقديرها. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذه قاعدة عظيمة، لا تترك الخير المؤكد لأجل شهوة عابرة. معناها نقولوا احنا كما كلي سلم في الحاجة بسيطة وبعث يمشي كذا، لا يربح لمنا، لا تفرط في نعم الله بسبب الاعتياد عليها. إذا ربي أعطاك نعمة أشكر نعمة ربي، شوف الناس اللي أقل منك، شوف كذا تحمد ربي. كما السادة المستمعين ديما نوصي أن إذا سعد كنا سبحان الله تصير لنا معناها كذا، ونساني يفد ويقلو كذا، أن نشوف ما أقل منك. هاي يا سيدي، هاو السادة المستمعين، زور المستشفى وشوف أنت النعمة اللي أنت فيها. فما ناس إن شاء الله يا ربي كان يسمعوا فينا، وإن شاء الله ربي كل إنسان يستمع يقول آمين، ربي يشفيهم. يتمنى في نفس، حاطين الماكينة يتنفس بتنفس اصطناعي، فما اللي نزيل المستشفى يتمنى يخرج كما الناس، وإلى غير ذلك من معناها من الصور. إن شاء الله يا ربي يشفيهم ويعافيهم. لا تجعل المقارنة الدائمة تفسد عليك ما عندك. إنسان ما يقارنش، كل واحد الشرب يعطاه، هذيك هي. ثم بين الله أن الذلة والمسكنة أصابتهم بسبب الذلة والمسكنة، هذه عقاب عليهم على كفرهم. شنو الأسباب؟ كفران النعمة، مخالفة أوامر الله، التمرد على الأنبياء. هنا فيها برش عبر، من العبر اللي نستسيقها من هذه الآية العظيمة هي شكر النعمة سبب بقائها. كم من نعمة نعيشها كل يوم ولا نشعر بقيمتها إلا إذا فقدناها. إنسان ما يحس بالنعمة إلا إذا تفقدها. صبعك كي ينجرحته تو تفيق بقيمة اليد متاعك كيفاش تتحرك بها، ساقك، عينك، هذيك هي. شوف معنا، القناعة كنز عظيم. الإنسان إذا فقد القناعة فلن يرضيه شيء مهما كثرت النعم. الاعتراض الدائم يحرم البركة. المؤمن يسأل الله من فضله، لكنه لا يقابل النعمة بالتذمر والجحود. يقول لك إيش عندي؟ ما عندي حد شيء، وما فما حد شيء، والدنيا كذا، والدنيا لا لا احمد ربي. قال ربي من فتح باب مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم، من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. هك الإنسان ديما يشك، نقول احنا باللغة الدرجة بتاعني يشك ويتبكى، ما فماش وما خلطش وما نخلطش هذاك راهي تمحق البركة. ننبه السادة المستمعين ماذا بين يكون ديما كلامنا فيه التفاؤل وفيه الحاجات الإيجابية اللي هي تنعكس حتى على الجسم متاعنا. سبحان الله، إنسان كي يكون معناه ديما مشمئز وديما وكذا يتصيب حتى الأمراض لا قدر ربها. النظر إلى النعم بعين الشكر، بدلا من التركيز على ما ينقصنا نتأمل فيما أعطانا الله من صحة وأمن وأهل ورزق. احمد ربي على اللي عندك، فما ناس شوف ما قل منك تتحمد ربي. لو تأمل كل واحد منا حياته لوجد نعما لا تحصى. نعمة الإسلام، شوف ربي كيف جعلنا بلاد مسلمة، شوف معناها كذا وتسمع في الأذان وأهلك وكذا إلى غير ذلك، حاجة كبيرة. نعمة الصحة اللي هي معناها نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. ونعمة الأسرة، أهلك بحذاك ومليك بحذاك، فما ناس متغربين إن شاء الله ربي يردهم سالمين، محرومين ربما من الجلسة مع العائلة غير ذلك. ونعمة الأمن اللي هي من أكثر النعم، تخرج من دارك معناها مرتاح، ما فماش حروب، ما فماش كذا، فما ناس معناها رجال قاعدين يعسوا على البلاد كل يوم يحموا فيك ويحموا في البلاد كلها معناها من الأشياء كلها. هذه راهي نعمة كبيرة برشا، غير احنا ما نحسوش بها، نحسوها إن شاء الله بحولها ما نفقدوهاش، وإن شاء الله ربي ينعم علينا وعلى بلادنا بالحفظ والأمان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين الجاحدين لنعمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا القناعة بما قسمت لنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله الواحد الحي القيوم البارئ الذي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الحمد لله الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، مهما تصورت ببالك فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، ألا فاتقوا الله في كل آن وحين تفوزوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى وعونه. يعد توقير الأنبياء والرسل وإجلالهم أصلا من أصول الإيمان، وقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص وفضائل عظيمة تميزهم عن سائر البشر، وجعل لهم مكانة رفيعة، الأنبياء والمرسلين، فقد فضلهم المولى سبحانه بالوحي وبالعصمة وبجوامع الكلم وبالمقام المحمود وبالشفاعة وبغيرها من الفضائل. وورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعيننا تنام ولا تنام قلوبنا. أعيننا إشارة إلى الأنبياء والرسل، عينيهم تتغمض كما عينينا احنا، لكن قلوبهم لا تنام. وقد ذكر القرآن بعض أسماء الأنبياء والرسل، 25 اسم، منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن أيضا بعض قصصهم ليعتبر بها أهل الخير وأهل الشر. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولعل إخوة الإيمان أطول هذه القصص وأكثرها تفصيلا وحيثيات وأحوال قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي علمنا الخير الكثير. فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يوسف يا نبي الله. من قصتك نتعلم أن بعض الناس يكرهوننا ليس لعيوبنا بل لخصال أكرمنا بها، فقد كرهوك وأبغضوك. لا، وشكون عاد أبغضوك كرهوا وكرهوا؟ إخوتك أقرب الناس إليك، والكلهم مش بعضهم، كرهوك لأنك جميل، كرهوك لأنك حليم، كرهوك لأنك طيب، كرهوك لأنك حكيم. والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمنا من قصتك يا سيدنا يوسف أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب
لم تسلم من إخوتك. عليك السلام يا سيدنا يوسف، علمتنا ألا نقصص على الآخرين كل خير وهبنا الله إياه، اعمل في ستر ربي، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم ومما رزقهم الله. لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن من حيل المجرمين لباس ثياب الناصحين، يبدأ ينصح فيك وهو يضمر لك شرا، حيث قال إخوتك لأبيك يعقوب عليه السلام إنا له لناصحون، وقالوا وإنا له لحافظون. وقد ذكرتنا بما قاله إبليس لأبينا آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نصيحة، وهو يغرر به بتلك النصيحة، بسببها نزل من الجنة إلى الأرض. شكرا لك سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير والشر ليس في الأشياء ذاتها، وإنما في طريقتنا نحن لاستخدامنا لها، وما نحمله من نوايا ومن مقاصد. فقميصك كان مرة أداة كذب، أي نعم العياذ بالله، كذب إخوتك على أبيهم، وكان قميصك مرة دليل براءة لما تجنت عليك امرأة العزيز واتهمتك بالتعدي عليها، وكان قميصك مرة دواء وشفاء، فتمكن أبوك به من استعادة بصره. سبحان الله، نفس الأداة قميص. عليك السلام يا سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير ورغد العيش لا يدومان في هذه الدنيا الفانية ولا يستمران فيها في جميع أحوالنا ولا في مختلف مراحل أعمارنا. بئس دار تباع فيها أنت أيها النبي العظيم بدريهمات، بئس دار تسجن فيها ظلما وبهتانا لسنوات. تعلمنا من قصتك أن المدارس والمعاهد والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا، وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال جل وعلا: آتيناه حكما وعلما، والله تبارك وتعالى يهب العلم على قدر التقوى. الله يهب العلم على قدر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إخوة الإيمان مسألة عقول، بل أكثر وأهم من ذلك هي مسألة قلوب. تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وأن المفتون من تركه الله لشهواته، وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته. وصحتك ومالك وعيلتك في قوتك في أوجك أنت مع الله، كان الله معك في شدتك، بين معادلة عيش بها. كما تعلمنا أنه لو اجتمع العالم كله ليجبرنا على فعل لا نريد أن نفعله لن نفعل، إرادتك هذه قوة الإرادة. امرأة العزيز يا سيدنا يوسف أغلقت عليك الأبواب، راودتك، وقد اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة والمال، لكنك قاومت وتمنعت، لأنك لا تريد، إرادة، لأنك تخشى علام الغيوب خالق كل شيء. سيدنا يوسف عليك الصلاة والسلام، تعلمنا أن الله إذا أراد أن يظهر أمرا
لا يستطيع الناس ستره مهما بلغت درجة سلطتهم ومالهم وكذا. الآن حصحص الحق، تعلمنا أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة وأن حلاوة إيمانك أنستك مرارة السجن، وأنك لو خنت، ومعاذ الله أن تفعل، يستحيل في حق جميع الأنبياء الخيانة، لو خنت لصار القصر على اتساعه ضيقا عليك. وهذا شعور كل سارق وكل مرتش وكل مختلس وكل فاسد. لو كان يقرأ الدرس هذا برك تنصلح الأمور. يعني النصائح هذه من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. تعلمنا أن في كل مكان متسع للدعوة ولنشر الخير. سيدنا يوسف مملوكا في القصر يدعو إلى الله، سجينا في السجن يدعو إلى الله، عزيزا على كرسي الملك يدعو إلى الله، ما ضربوش الكبر، يعرف حدوده، ثبات ووضوح، رؤية واضحة، عبد الله، أعبد الله في كل أحوالي وفي جميع مراحل عمره. علمتنا يا سيدنا يوسف أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن ولا تتلاعب به المكانات. ففي السجن قيل لك إنا نراك من المحسنين، في السجن، وعلى كرسي الملك طلبوا منك العفو لأنهم رأوك من المحسنين. كل أحواله إحسان. شكرا سيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، والحسد تمني عمل قلبي قد يكون عمل بمقتضاه بعد قد، أما هو من هنا يبدأ من القلب. شو معناها؟ أن تتمنى زوال نعمة رأيتها في غيرك ولولا لن تنتفع بها، ولو حتى كتنحت منه ما تنتفعش بها. تو إنسان متعلم عنده علم كبير، يجي واحد يحسد على كل علم ذاك، كيتنحى منه ينتفع به الحاسد، يولي في مخه يرجع، لا، هذا هو الحسد. رد بالك، خذ هذه، خذها قاعدة. إذا فما شعور لديك يحصل أي واحد منه، قال أحد العلماء لا يخلو جسد من حسد. أحيانا تغلب أمور نفسه تغلب، فأنت إيش عندك هنا؟ عندك خويا إرادتك، عندك علمك، وعندك خويا العسى، الحراسة الشديدة على نفسك، أنت تقود نفسك وليست نفسك من تقودك. فاختب روحك، فما حاجة تمني زوال نعم على شخص بتقول منين جابه ما الفلوس، زعمة مش سارق، هذاك هو ذاك ويقف غادي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع لروحك، ما عادش تلعب غيرك، بديت ندخل في الحسد. ولا يخلو جسد من حسد ولو مرة في الفعل. رد بالك على أخواتك، على روحك مع أخواتك، على روحك مع أولادك، فما الآباء يحسد أولادك، وتجين القصص وريت أشياء بعيد، يحسد ولده، أم تحسد ولدها الكبير راجل موجود، جيني قصص طامات نقعد بها، أنا نبدأ قريب نظر مش فما عليه، وهو الحكاية كلها هالمحرك هذا، هالموتور هذا، القلب يتمس ذاك كل شيء يفسد، سلوك وقرارات وكلام وعلاقات وكل شيء. ارجع لهنا، صلح أمورك وارجع وعاود من جديد. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يجمعنا في الخير وعلى الخير وبالخير، نعيش الكل بس. فقلنا من قصة سيدنا يوسف تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، فهو أول حسد نحكي، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء. فما رفض إبليس سجود لآدم إلا حسد، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض. فما قتل قابيل أخاه إلا حسدا، وما ألقيت في الجب يا سيدنا يوسف إلا حسدا.
دروس عبر لنا احنا هذه جايتنا هدايا باش نفيقوا باش ما نتجروش ما تمسيرش بينا الاستدراج حول هذا الشر والعياذ بالله. حسد. تعلمنا منك يا سيدنا يوسف أن الفساد يكون غالبا في سوء الإدارة لا من قلة الموارد وحديثنا قياس، وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة وإنما باستراتيجية إدارية جديدة لموارد قديمة، وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفي جميع المجالات. حتى تؤمن يا سيدنا يوسف على الأقل الاكتفاء الغذائي لأهلك. تعلمنا أن حربا مستعيرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة، والجنود فقط هم الذين يتغيرون من عصر إلى عصر، فصراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل زمن، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر. نوع آخر من الصراع، يا شهوة وعفة يا كره وحب. تعلم هاي منهج حياة عيش بيه باش ما تغلطش، باش تفيق على الوعي. ها هم أدوات تفكير هذه قبل ما ناخو موقف ولا قرار. لقد علمتنا أن نخطط وندبر، وأنه لا يتوصل الناس إلى تحقيق أهدافهم إلا بالتخطيط والتدبير. فالقحت وضعت له خطة وتدبيرا، وإبقاء أخيك عندك له خطة وتدبير. سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الرشاد، نسأل الله التوفيق والهداية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن الله دوما يسخر للمعركة سلاحا لا يخطر على بال أحد. لقد كان الله تبارك وتعالى قادرا سبحانه على أن يرسل إلى السجن ملكا فيخرجك منه، لكنه أرسل إلى الملك حلما، وبسبب ذلك الحلم كان مصير سيدنا يوسف الملك، صار عزيز مصر. تعلمنا منك أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها بل لتوزعها، وأنك لو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. استحقاق. شكرا لسيدنا يوسف. من قصتك تعلمنا ألا نشكو بثنا وأحزاننا إلا إلى الله. فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلنا، إذا خبرت على حزنك شكيت له مش يحزن لك ويتعاطف معك ويقول لك ربي معك وربي يدعي لك، والمبغض سيشمت بنا، وكلاهما لا يملك من أمر حزننا شيئا. فلماذا لا نشكو أحزاننا إلا لمن بيده الأمر كله؟ لشكون تشكي؟ تشكي لرب العزة مالك الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون من قصة سيدنا يوسف. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في كل آن وحين، اللهم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: جاء. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. قال المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المدب أن المسبح البلدي أغلق أبوابه بداية من اليوم بسبب عطب طارئ وجب التدخل لصيانتها، ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من الثلاثاء المقبل. أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاها 20 جويلية الجارية. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 جويلية من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم أن مصادقة الاحتلال الصهيوني على إقامة 13 مستوطنة جديدة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة عبر فرض وقائع استيطانية غير مشروعة في قلب الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أربعة دقائق بعد الساعتين. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكل تسمعون تبعون الوقت هذايا وإلى حدود الرابعة مساء في هالمساحة الإعلامية على الأثير، نكونوا فيها موجودين معكم حتى نعيشوا معكم أجواء القيلولة وأجواء الصيف في الوقت هذايا. إن شاء الله يا ربي جميعا تكون نهاراتكم كانت مليانة بالخير، كانت مليانة بالبركات، وإن شاء الله حققتوا الكثير من الأمنيات والكثير أيضا من الأهداف اللي رسمتوها مع بداية الأسبوع، وفي كل يوم نحققه ونمشي خطوة القدام في الحياة ونقبل على الحياة أكثر وأكثر. أهيا لكم جميعا اللي تسمعونا وين ما كنتوا موجودين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتحية للزملاء اللي موجودين معايا، حسن المحمدي في الهندسة التقنية ومعايا عادل جميل في غرفة الهاتف، ولكم جميعا اللي تابعونا وين ما كنتوا تسمعونا على الطرقات. الوقت هذايا سخون شوية، ووقت هذايا ديما ننصحوا فيه أنه ما نخرجوش ونتنقلوش برشا إلا إذا كان عندنا حاجة ملزمين بها على الأخر، فسيسوا رواحكم إذا كان كنتم موجودين ومضطرين أنكم تكونوا موجودين على الطرقات. نعرف وسائل النقل موجودة، ممكن أقل شوية في أقل شوية من الأوقات متاع الذروة، ولكن شكرا لسواق التاكسي، لسواق الوجات، لسواق الحافلات اللي موجودين ويأمنوا في الرحلات عبر المدن أو عبر المناطق الداخلية حتى الناس تقضي قضيتها وكل واحد يكون في الموعد متاعه في وقتها. خمسة دقائق بعد الساعتين أغنية البداية، وبعدها نكتشف المحتوى اللي حضرناه لكم لليوم.

0: باللقاءات هذه بدينا معكم على الأثير ومواصلين إن شاء الله نحن وياكم حتى الشهر الأربعة متاع العشية في مروحات مع إيقاع الوقت هذايا وممكن الحكايات ممكن المعلومات اللي مرتبطة بتفاصيل حياتنا اليومية الوقت هذايا. ففي الجزء الأول أكيد عنا عدد من الاستضافات باش نحاولوا أنه نحكوا فيهم على كل ما هو في علاقة بجهتنا باش نمشوا لديار الحفر إذا كان نجمنا نتحصلوا على سائق تاكسي الوقت هذايا ونعيشوا معها الدورة في الوقت هذايا والأجواء متاع المهنة متاع في الساعات هذايا. أكيد نكونوا سعيدين برشا أنه نعيشوا كل هذايا نحن وياكم ومع سواق التاكسي. وفي السياق أكيد تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعونا ويتابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين وباش نتحدث أيضا على بعض النصائح فيما يهم الصحة الوقائية لأنه فصل الصيف أكيد فما برشا من الحشرات ومن الحشرات طبعا اللي مخطرة على الإنسان وفي علاقة مباشرة بالإنسان. فمهم أنه نذكر بعضنا وننصح ونعرف أكثر معطيات وأكثر معلومات على كل ما يهم الصحة الوقائية في الموضوع هذايا. لكن قبل كل شيء هات نمشوا نسمعوا حاجة طريفة أو حاجة كوميدية ترجعنا لكلاسيكيات المسرح الكوميدي العربي. أحمد بدير وسوسن بدر يتعرف عليهم الجمهور العربي الكبير لأنه أكيد مسيرتهم ما بدتش عام 89, بدت من قبل عام 89, ولكن سنة 89 كانت المسرحية اللي أبدعوا فيها أحمد بدير وسوسن بدر وثلة مهمة من المسرحيين اللي شاركوهم في تقديم مسرحية الصعايدة وصلوا. المسرحية كانت مبنية على فكرة النكت والمفارقات الكوميدية حول بساطة أهل الصعيد والخوف كان جدا من غضب الجمهور الصعيدي, ولكن أحمد بدير كان ذكي جدا في التعامل مع النكات اللي مرتبطة بتفاصيل الحياة اليومية عند أهل الصعيد, وكان بعد كل نكتة يقول الصعايدة ما يتقالش عليهم كده. هذه من الإفيهات اللي بقت مع الجمهور المتابع للمسرحية إلى يومنا هذا, وأعتقد أنها باش تبقى أجيال وأجيال. فكسب أحمد بدير قلوب الجمهور وقلوب الصعيد زادة هو وهنادي مرتا طبعا زوجة الشخصية جاد هنادي سوسن بدر وجاد أحمد بدير الدكتور العالم اللي روح للصعيد ومن الصعيد نحو مصر حتى يكتشف المهنة أو حتى يقدم للمهنة متاعها. أكيد الأحداث والحكايات اللي صارت هي اللي حكتهم المسرحية, تطورت فيها الأحداث. وطبعا مع سوسن بدر كان فما جمال كبير من خفة دم ميمي جمال وإفيهات أحمد بدير وإفيهات الممثلين اللي كانوا شاركوا مع أحمد بدير وسوسن بدر مسرحية الصعيدة وصلوا. باش نسمع منها مقطع الوقت هذايا, خليكم معنا.
1: أبوي معلش أصلي شايفه من فوق, فكري مليح يا هنادي وما فيش داعي تنزل معايا مصر.
2: ريش يا على ريش
3: مش اسمه شديد.
1: شكرا بالعمدة عبد الغني على التحفة اللي انت تحسني بيها.
4: تستاهلها يا ولدي.
1: الله يخليك.
3: مالك يا ابو القاسم
2: الودي ودي يا دكتور داد اتخط عيارين لاجل ما تسيبناش وتفارقنا.
3: وحياة امك. ما انت لما تخيني برضه حفرك.
2: وانا برضه هنرجع نسيبها.
3: هتعمل ايه يا ابو يقاس؟
2: هتخي نسيبها يا ريال اللي ما نبقى معاها.
1: جار
5: يا جماعة
1: شكر جار رجالة اني باعون الله والتوفيق ونازل مصر. أنا وهنادي مرتي في مأمورية حنخلصها إيه ورجعين طوالي.
2: ما بلاش يا جاد, بلاش نروح بلاد العادي برجلينا.
5: عادي مين يا هنادي؟
2: المسار اللي طالت علينا ويدول علينا
5: نقطة. ما قلت لكم راح أخذ بطاقكم وأطخ.
3: تطخ مين يا عتريس؟
5: أطخ بتاع مصر.
3: بطل فشخرة, ما أنت قلت قبل كده إنك نازل تطخ بتاع مصر.
5: ماني تخيط.
3: ما تكذبش. أخذت الرشالة والشوم وركبت التاكسي في أسيوط, السواق فتح الراديو سمعته بيقول هنا وفي القاهرة, نزلت كسرت في أسيوط. فشخر عن فاضي.
5: واني مالي, مش الراديو هو اللي غلط.
3: الراديو علي النعمة, انت سبب كل النكت اللي بتتقال على الصعايد.
5: ادي
3: مش فاكر لما قلت لي علمني الشطرنج؟
5: ايوه فاكر.
3: شهرين أعلم فيه الشطرنج وفي الآخر قال لي فهمان. قلت له مات الحصان، قال لي دقيقة ورجع لك. رجع بعد أسبوع كنت فاني عتريس، قال لي موت الحصان سميت لك البهايم. فكات
5: إيه فكات،
3: ومش هو لوحده، العائلة كلها كده. أخوك مات إزاي؟
5: مات متأثرا بغبائي.
3: أخوه راح للحلاق قال له عمل لي شعر ششوار، الحلاق قال له ما تقربش من المية. بعد شهرين لقي أخوه بيطلع في الروح وبيقول عطشان. ده أخوه. أبوك مات إزاي؟
5: أبويا مات بالسكة القبلية.
3: أبوه كان بياكل بإيده الشمال، الناس قالوا له الشيطان بياكل معاك، حط سن في الأكل. جدي اللي جابوه بيطلع في الروح لحده بالسكينة. بلاش اهو. عمك مات ازاي؟
5: راح للدكتور قال له اشرب حاجة سخنة. شرب مية نار.
3: خالك مات ازاي؟ كده ها، خاله هو اللي نحس الصعيدة، خاله هو ماشي عربية خبطته مات، روحه طلعت وهي طلعة خبطتها طيارة. خبطتها طيارة.
2: ماني فهمان، بس هو مات.
3: وفهمان استناني شوية ده ترحم منه بكتير. خلوا مد جار.
2: ايه بقولك؟
3: يعني دي اللي هتبقى مات، خبطته عربية روحه طلعت خبطتها طيارة.
2: ومات.
3: والطيار هو اللي مات.
2: وروحه طلعت.
3: وخبطتها سالوه. هيفهم كده. هيفهم كيف؟ اللي بتتوحم تروح. راح لدكتور السنان قال له شيل الجير وحط لي ورق حائط.
5: يا سلام تخلف، والله تخلف.
3: ايه عندك حق، بس الحقيقة هم واخدينك مثل أعلى ليهم يا بلعوم. العمدة مفروكة راح البنك ومعاه حبل، قالوا له هتعمل ايه؟ قال حسحب الرصيد.
2: وسحبه.
3: البنك كان في بيتكم هي اللي مخلياهم يقولوا عليكم النكت.
2: ايه ايه ايه ايه ايه ايه. بقى الوحيد اللي تحبت على بتوع مصر يا دكتور داس.
3: ازاي يا والجاسم؟
2: اقول لك قطعت تذكره من سواق مصر وضحكت على السواق والكمسري وما ركبتش القطر واصل.
3: يا نعمه هم ضحكوا فهموني انا ما فهمتش.
2: ايه هو انت صعيدي؟
5: عجبك؟
2: طب قول يا شاب روحهم ليه؟
3: رايحين علشان نقول لهم ان الصعيد اجدع ناس. الصعيد مهد الحضاره. هم اللي اتقال عليهم انه قدام الفرد. يقول لك سعيد حب يشرب لبن مغلي، حط الجاموس على الوابور. ايه المسخره دي؟ تعالى سعيد اشجع ناس. ايش يقول لك؟ سعيد خلع العلم فقد الذاكره. ثم اللي هيضحك على السعيد هتخه.
0: خلاص
3: سعيد اشجع ناس. بلا ضحك بلا نكت بلا قله حيل.
0: خلاص معلش.
6: خلاص معلش، مش نسمع البساطة من بساطة الصعايدة وجمالهم وطيبتهم وطيبة روحهم وطيبة الناس اللي موجودة دائما في الريف، الناس اللي تسكن بعيدة على المدن تلقاهم عايشين الحياة بشكل ياسر هادي ومتصالحين مع ذاتهم ومتصالحين مع الناس. فالطيبة هذيك والجمال متاع الروح هذيك أكيد يلهم الفنانين والمبدعين، مش انه ينتجوا نكات حولهم ولكن انه ينتجوا اعمال فنية تبقى من جيل الى جيل. لانه المقولة او اللي تم نقد او بناء نقد ما حول الاعمال المسرحية الكوميدية اللي تتبنى على نكات مرتبطة بمجتمعات ما فيها الاساس اللي فيه هو السخرية من الأماكن هذية
0: ومن الناس هذوما، ولكن ما هوش سخرية بقدر ما هو تسليط الضوء على طريقة عيشهم، على تفاصيل عيشهم، على الحياة متاعهم اللي الناس الكل أكيد، وهذايا مما لا شك فيه أنه بعد 89 الأعمال السينمائية، الأعمال الدرامية، الأعمال الفنية بشكل عام في مصر كان عندها توجه كبير نحو الصعيد واكتشاف ما يوجد في الصعيد، وهذا هو دور الفن أنه نسلط الضوء على المحليات حتى نعرف ونعرف العالم بما يوجد من جمال ومن بساطة في محلياتنا، ومن بساطة السعادة إلى بساطة صباح على البساطة الوقت هذايا ورجعينا.

0: زعما ما زال فما شكون يتغدى جبنة وزيتونة ويتعشى بطاطا. أحسن يقول لي يا حسرة يا حسرة، فما الناس اللي تعمل في ريجيم يا حسرة. صحة وشفاء للناس، ونقول لي تتغدى الوقت هذا يا الناس اللي تغدت، بالصحة وشفاء لكم جميعا، وإن شاء الله يا ربي ديما أنتم وأهلكم وحبيبكم وأصحابكم ملمومين ومجموعين على الخير وعلى الصحة. خليني فقط نقول لكم قبل ما نستقبل ضيفي اللي معايا على الخط، نقول لكم أنه الساعة الثانية تقريبا الكلها باش تكون موجهة لتليفوناتكم مستمعين على 75 870 900. نبحث على شخصية، وفي آخر الساعة هذه نعطيكم أول مؤشر على الشخصية الفنية اللي نبحث عليها اليوم، وباش نلوج عليها أنا وياكم مستمعينا. إذا عندكم معلومات عليها أكيد ناخذ تليفوناتكم في الساعة الثانية على 75 870 900. ولكن يقولوا من الأمثلة اللي يقولوها، يقولوا في القيلة الطير يرمي روحها في الظل، والقيلة سخونة، وفي السخانة تخرج برشا حشرات، وحشيكم جميعا من الحشرات السامة، الزواحف وغيرها من الحشرات. ففي السياق هذا وفي فصل الصيف تحديدا يكثر الخطر متاع اللدغات، ومهم جدا انه الناس تكون عندها وعي حتى تستحفظ على صغارها، وحتى تقوم بكل الطرق الوقائية، وتقوم بكل ما يجب القيام به لحماية عائلاتها، لحماية نفسها ايضا من لدغات العقارب والثعابين والا الافاعي. حشكم جميعا. ففي الموضوع هذايا مهم انه نذكره، مهم انه نعرف طرق الوقاية، وشنو لازم المواطن يعمل إذا كان لقدر ربي أصيب بلدغة من لدغات العقارب أو الأفاعي. معنا سي المنصف بوغربة كهيئة مدير الصحة البيئية سابقا بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين على الخط. سي المنصف شحالك؟
1: مرحبا أختي فيروز، تحية طيبة ليك وتحية لكافة مستمعيك ومستمعي إذاعة تطاويل.
0: في القيلة كلنا نلوجوا على الظل سي المنصف.
1: بطبيعة يتولى السيف وتعرف معنا، خاصة أن الوقت هذا بالذات هو حتى البلاغات متاع وزارة الصحة لما تدعو الوقت هذا نشدوا الظل وما نخرجوش للأشعة الشمس
0: طبعا. وهي ممكن هذه من الحاجات الأخرى اللي مهم أنه نتحدث عليها، ضربات الشمس في الوقت من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ردوا بالنا وناخذوا كل احتياطاتنا. ولكن حديثنا معك سي المنصف اليوم على لدغات العقارب وإلا لدغات الأفاعي لقدر ربي، ساعة المواطن شنية الحاجات اللي ضروري نقوم بها خاصة في المناطق الريفية اللي ينجم يكون فيها الخطر أكثر شوية؟
1: فعلا نقطي هي الحشرات، هي لو نتكلم عن الحشرات معناها عديدة أنواعها وفصائلها، فقط معناها جانب الحشرات، الحشرات السامة اللي هي كما ذكرتها، ثم حشرات معناها سامة، ثم حشرات تنقل الأمراض، ثم حشرات مسالمة تقريبا فقط تقلق معناها بالدقان متاعها وبالوخز متاعها. إذن الحشرات السامة هذه هي الخاصية، أهم خاصية عندها هي أنها الحشرات هذه تخرج في الليل، ما في النهار ما تلقاهاش العقارب والحناش تخرج في الليل،
0: وخاصة كي تبرد كي يبدأ النهار
1: تعيش متخبية، ما تعيشش ظاهرة، لازم تكون عندها معناها أماكن متخبية فيها، في سسوار تحت الأرض معناها في بغلو

0: بغض نحن نقوله غيران أو تحت حجرة ولا تحت مجموعة حجرات ولا تحت حاجة متخبية. وهك علاش وهك علاش معناها أول وقاية سعى منها هي نحاول وأنه نمحو هالأماكن اللي ممكن تتخبى فيها بما هال الأشياء
1: النظافة بشكل عام.
0: في نهاية الأمر هي نظافة في مفهومها الشامل يعني الحاجات الزايدة علينا واللي ما استعملوهاش ديما نهزوها بعدها على الأرضية نهزوها فوق نحوها ما نخلوهاش تبقى مدة طويلة في نفس المكان على خاطر هي زي عندها حاسة وأنها وقتيقة مكان حاجة محطوطة وتقعد برشة ما تتمسش وما تتحركش هذيك هي المكان المخير لها باش تتخبى فيه.
1: والماء حتى يقولوا مثلا الفاع للحناش يلوجوا على المصادر متاع المياه إذا كان مثلا فما الجديوة ولا القلة ولا مكان فيه ماء ولا في ولا يعني أنية فيها ماء في وسط الدار ماذا بينا نتفقدوها ونهزوها يعني ننظفوا بحذاها ونحاولوا أقصى ما يمكن إنه ما نخلوش الحاجات هذية في أي مكان ولا لا سلموس.
0: هو ما هو الماء هذا يجذب كل الكائن حي معناها من الإنسان للحيوان للحشرات لكل شيء معناها الماء هذا حاجة من ربي ضرورة معناها حاجة مخيرة ومطلوبة من كل الكائنات الحية وكعليش معناها الحشرات ما هي شاذة على المبدأ هذا وبطبيعة وقتيجة مكان فيه الماء تمشي له معناها بس بس بس تشرب منها أو تستفيد منها في شكل أو بآخر.
1: يلوجوا على البرود هم يخرجوا مع أول الليل لأنهم يلوجوا على البرود وكي يحسوا أنه فما مكان فيه برود اللي هو البلايس المغطية الأثاث اللي يبدأ محطوط على بعضه ومهوش ومتروك لفترة. فلهنا نرجعوا للنقطة الأساسية اللي حكيت عليها سيل منصف هي نقطة أنه نتفقدوا الأثاث نتفقدوا كل حاجة موجودة في الدار أو في ال... وإحنا عندنا ديار الحفر وبعد شوية باش نحكوا على ديار الحفر وحوش الحفر عندنا ديار الحفر نعيشوا فيهم في الصيف فأغلب الديار هذه لازم تكون فما التنظيف ديما بشكل دوري لحماية أنفسنا وحماية صغارنا.
0: هو حتى فرش معناها حتى فروشات محطوطة معناها تبات ليلة كاملة محطوطة في بقعة الصباح كنوضوا بمذبين نهزوها نحولهم بلاصتها ونفضوها وننتبهوا قبل ما ننهزوها ننتبهوا تحت حاجة ثم خاصية أخرى هي أنه على الأقل العقارب العقارب هذوما خاصة يشوفوا هم في عندهم حيوانات ليلية معناها تشوف كان في الليل تتحرك في الليل يعني في النهار ما تخرجش الخطر حتى النظر هي ما تشوفش في النهار تشوف كيف الليل العادي
1: به لا قدر ربي لا قدر ربي وحد أصيب بلدغة عقرب أو لدغة أفعى شنو هو يتصرف خطر نعرفه أغلب الناس اللي تسمع فينا أو يعني فما فئة كبيرة منا يمشوا للطرق التقليدية في حين أنه ضروري أنه يكونوا موجودين في المؤسسات الصحية القريبة منهم ولا ليه؟
0: بالفعل قبل ما نجاوب على هذا خلينا نعرض شوية فقط على الوقاية قلنا هي النظافة في مفهومها شامل وبرشا ناس خاطر يسألوا على الأدوية أو المبيدات أو اللي يستعملوها باش ندوها هذه زاد نتعامل معها باحتياط عندنا ندواها على خاطر عادة في شكل غبرة يكون نديروها على السياج البراني بتاع الدار او الدوره بتاع الدار من برا نضروها على جنب الحيط او خطريتنا تبع جنب الحيط او في الباب قبل الليل باش معناها يطردها على الاقل ما خليهاش تدخل المنازل.
1: وثم ناس يربوا دجاج تخصيصا للمسائل هذية
0: ثم صحيح الدجاج مثال من الآفات اللي نقول اللي تقاوم اللي خليهاش معناها تبدل العقارب ولا الحشرات ما خليهاش اذا في حاله الاصابه باللدغة والعلاج الطبي من الاحسن في اول لدغه ومعناها والسرعه هنا ضروريه برشا خاطر قد ما تمشي

0: سرعة فائقة للليرجونس الاستعجالي بس بثار، تكون مجال التدخل أضمن
1: وأنجع
0: إمكانية إن الشفاء أكبر معناها في العلاج.
1: لأنه نعرف سي المنصف أن السمية متاع على قدر ربي متاع الحشرات هذه السامة تختلف من حشرة إلى حشرة أو من ما بين الزواحف، فقد ما التدخل الطبي يكون بكري قد ما الخطر يتم تلافيه إن شاء الله ويروح المصاب لباس.
0: بالفعل هي معناها تختلف الكمية وتختلف حتى الخطورة، يعني لو ناخذ مثال العقارب تقريبا السيونتيفيكمون معناها يصنفوا كونه اربع انواع من العقرب اللي موجوده عندنا. هي العقرب موجوده خاصه هنا في الجنوب عندنا تقريبا اربع اصناف هم موجودين فيهم، صنف واحد هذا خطير جدا يعني يوصل حتى القاتل معناها السموم تاع
1: اللي
0: يسبب الوفاه. ثلاثه الاخرين مديرية معناها على كل حال ما همش هكو الخطورة اللي عندها النوع الرابع. هذه الخطورة والكمية ومكان
1: لا مش الكمية، السمية يعني درجة لقدر ربي السمية متاع الحيوان والإصابة طبعا مش كما نوع معين متاع عقارب كما نوع واحد آخر، وانت كنت تتحدث على درجاتها.
0: بتبيع النوع متاع السم يختلف من عقرب إلى عقرب أو والكمية كذلك. مكان الإصابة زاد عندها دخل برشة، وقل اللدغة مثال لقدر لا تكون في الرجل ولا في اليد ولا ثم إمكانية وأن نعصر السم على الأقل نوخر الانتشار متاعها، نعمل هكذا نكبسوا الليد بعد اللدغة وقبل القلب معناها في المكان هكذا نكبسوا الإيد بقارو ولا بحاجة معناها في انتظار وأن ننفل السبيطار هي العملية شنية باش نوخروا انتشار السم أكثر ما يمكن في البدن. هذه خطورة، السم يتم ينتشر مع الدم يجي يوصل معناه القلب ويوصل الأعضاء الداخلية متاع البدن وتولي معناه تأثر فيها بشكل كبير ولا قدر الله توصل حتى إلى السكتة القلبية.
1: لطف على الجميع. التشليط وإلا الخلطات التقليدية متاع الأعشاب اللي يحطوها يعني منصوح بها أو غير منصوح بها؟
0: التشليط خطر يتشلط المكان متاع اللدغة ما دام السم قاعد قريب كم كتي في الأماكن هكا يتم وتشلطه شوي وتعصر الصبع ولا الليد ولا الرجل ولا شنيه يولي يخرج ويخرج الدم هذاك يخرج مع السم وبالتالي النقص على الأقل من الكمية، هي ديما تنقيص من الكمية ماهوش هكا هو العلاج النهائي. النقص من الكمية على الأقل ونتفادوا أن
1: يتحرك الملدوغ
0: تو المندوب
1: ما لازمش يتحرك
0: يطلق عقرب ما لازمش يتحرك برشا، لازم يقعد راكح في بلاصتو حتى وقت يمشي للسبيطار يمشي بتبعها وانا راكب في حاجه ولا يتنقل عن طريق وسيله نقل ولا حاجه ما يتحركش على سبيل باش ما يصيرش الدم يسركل بقوه.
1: واضح، وإن شاء الله ربي يلطف بالجميع وبلطف على الجميع. ناخذوا الاحتياطات الأشهر متاع الصيف مع السخانة، نعرفوا أنه تكثر وجود الحشرات والزواحف هذية وتخرج أكثر، يعني وجودها يكون مع الإنسان بشكل أكبر فالخطر يكون أكبر. على هذاك مهم جدا أنه ناخذوا كل الاحتياطات ونذكروا بعضنا بمختلف طرق الوقاية. سي المنصف شكرا لك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله بقية يوم سعيدة ومليانة بالخيرات لك سي المنصف.
0: شكرا
1: أخي، يعيشك. شكرا لك. كان معنا سي المنصف مقربة كهيئة مدير الصحة البيئية سابقا بالإدارة الجهوية للصحة، وحكينا على طرق الوقاية من اللدغات ومن الحشرات السامة أو الزواحف. حبينا وتحبينا بشي غنيهن فريد لطرش وبعدها نمشو نحكو على ديار الحفرة.

0: وين ما بدك ودينا فريد الأطرش. قال لي ممكن يوجهوا لي أنا وين ما بدك ودينا، وأنا باش نهزكم للحديث على ديال الحفر. فقط قبل الأغنية قلت لكم باش نسمعوا حبينا وتحبينا، وحبينا وتحبينا أغنية من أجمل مغنت ميادة، وإحنا سمعنا مقطع من حبيناكي حبينا لي فريد الأطرش. توا وين باش نوديكم ونمشي أنا وياكم، باش نمشوا لديار الحفر ونسمعوا المقتطف هذايا من وثائقي قامت به زميلتي سعاد الفلالي وزميلي عبد الباسط قريدة، يحكي على ديار الحفر، وبعدها مباشرة معنا سي مسعود الطويل مباشرة من تجين يحكي لنا أكثر على ديار الحفر.
1: ديار الحفر هذما ديار اللي محفورين تحت اللوطار، العمق متاعهم يتراوح من 3 ل 5 حتى ل 7 متر. يبدا حفرا الدار من كيما نقولوا احنا من المهرسة اللي هي الوسط متاع الدار هذايا، ومن بعد تتحفر سقيفة، من بعد باش يخرجوا منها التراب. نبدو في مرحلة أولى نحفروا في البيوت، البيوت لهنا يتحفروا على عدد الأفراد متاع العائلة، وين ما يعرس واحد تتحفر دار جديدة. تقريبا في مجمل الديار هذه موجودين فما بيوت الفوق في الطاقة الثاني، البيوت هذم مخصصين للمونة،
2: الماء متاع الشتاء وقت يصب الشتاء، وقت اللي باش يخش للبيوت عاملين يصب في الماء جنهاد، هذا يحفروه متر ونص زوز متر يصبوا له شكارتين ثلاثة يدام ونقولوا احنا ملح، وقت اللي يجي الشتاء يحلى الماء يريغك الماء هذاك يريغ في الأرض يمشي
3: تصريف مياه عاملين ماجن هم يسموه زبالة قبل ستابويزار، هو كي تصب المطر يدخل فيه الماء نتاع المطر، والماء المطر هذاك يدخل في التراب من داخل في التربة يلسان فيتر في التراب، خاطر مش مسمينه من داخل يعملوا نروحنا حجر عيساوي حجر فوق حجر حجر فوق حجر باش الماء أنا يدخل ما بين التراب.
4: طاقة لهنا طاقة إيجابية معناها كبيرة برشة في الديار هذه، تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها، تعطيها قد ما تعطيها تعطيك، يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك، أصلا معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس، تحس أنك في راحة نفسية كبيرة.
5: العيشة هنا خير برشة من العيشة برا، تاخذي راحتك فيها وما يجيك حد ومعناها باردة، حتى البيوت اللي داخل باردين.
1: الدار هذه عندها خاصية إلى جانب أنها تخدم عكس الطقس، إذا كان الطقس بارد البرة تكون هي دافية، وإذا كان الطقس سخون برة تكون هي باردة. الدار هذه حنينة على الإنسان اللي يسكن فيها،
0: حنينة على الإنسان اللي يسكن فيها، وعمارتنا التقليدية مستحفظين عليها ولا مش مستحفظين عليها مقارنة بالعمارة الحديثة المعاصرة والبني اللي طاق أول وثاني وثالث وعاشر وحتى وصل إلى 150 و200 في العواصم وفي الدول الحديثة. ولكن احنا عندنا حاجات محلية ياسر محلاها اللي عندها قيمتها ونعرف قيمتها أكثر في الصيف، ديار الحفر وحوش الحفر والغار نهربولة في ساعات السخانة الكبيرة حتى نكونوا في مكان فيه ظل وفيه برود، وديار الحفر ممكن خصوصيتها انها تكون باردة في الصيف ودافية في الشتاء. مسعود الطويل موجود معنا على الخط مباشرة من دخيل التوجان. مسعود شحالك؟
6: اهلا اختي اسلامة فيروز.
0: كنت تسمع في الحديث على ديار الحفر؟
6: ولا كنت نسمع به ما شاء الله.
0: وانتم في دخيل التوجان ما شاء الله ديار الحفر ما زلتم مستحفظين عليها؟
6: والله ما زلنا مستحفظين عليها، مستوى ما زلنا العادة انت بل قاعدة موجودة عندنا.
0: سي مسعود، الناس وعلاقتها بديار الحفر في دخيل التوجان وفي توجان؟
6: تلقاي لك تسخن الدنيا مش لدار الحفر الليلة.
0: كل دار ظهر لي فيها الغيران ولا؟
6: والله برس كل داري
0: مع العمارة الناس راجع لديار الحفر، وإلا اليوم العمارة التقليدية والبني وانت بني سي مسعود أنا هو اللي تحس عليه طلب أكثر.
6: والله طلبت وانت والماديات بتاعك من اللي في دار الحفر يقول لك نرتاح من الضوء ومن كل شيء، للدار الحفر باردة وكل شيء خير من دار يعني البني وكل شيء.
0: والمختصين في حفر الغيران وحيشان الحفر ما زالوا موجودين وإلا قاعدين يتناقصوا برشا سي مسعود؟
6: والله موجودين، من زالوا
0: موجودين
6: ما زالت عندها الفكرة هذه. تحفير الديار وكل شيء.
0: ولازمنا نحافظ عليهم ونتعلموا منهم الصنعة يا سي مسعود ولا؟
6: يجب أن تحافظ عليهم ولا لا صنعة جدود هذه كل شيء خلوه. أنا يجب أن نقول إحنا للجيل اللي صعد هذا كل شيء يجب أن يكون هو واخذ فكرة أخرى مش حكاية الجيل البعد وجيل البعد وهي ماشية.
0: صحيح. قلت لي وانا نسق معاك انه تخليت وجن ما شاء الله مستحفظة على عاداتها وعلى تقاليدها، ولكن فما بعض الصعوبات. كان تحكي لي شوية على مثلا الطرقات، فما مشكل كبير في الطرقات في بعض الاماكن سي مسعود؟
6: والله عندنا طريق زوناز هذه مشكلتنا، مشكلة حكاية نص كيلومتر كل شيء يعني استقرابة 3 سنين ولا 4 سنين تولى فما رد عليها المشكلة هذه. حكاية نص كيلومتر رابط بين أولاد مالها لو مفترق ملافي.
0: رابط بين أولاد مهلهل
6: ومفترق ملافك
0: أي،
6: وطريق اللي ترجعك لكلمات الطريق رقم 20 الرئيسي يعني بما تمتع مدني.
0: والطريق هذية طلبتوا أنه يتم تعبيدها ولكن
6: ولا طلبنا برشا مرات عليه، مش مرة مش اثنين، هذا ما حتى رد التولى حتى مسؤول ما يتكلم عليه.
0: هذية واحدة من المشاكل من مشاغل.
6: عندنا مشكلة، وعندنا مشكلة الماء. حتى الماء ولا ما في الصيف، خاصة في الصيف ولا مشكلة كبيرة ياسر في الماء. عندنا

0: لكن هذه اللي كما كنت تحكي عليها اللي طرقاتها مش معبدة يدخل لها التراكتور ولا ما يدخلهاش؟ فما أماكن ما يصلها ممكن فما أماكن ما يصلهاش تراكتور أصلا.
1: هذه في الهنشير الفوق في الهنشير تاع ولاد مالا اللي نحكي لك عليها. هذه في الهنشير ولاد مالا لا سيف وشتاء كلها لا وربيع ديما مخصوص على علم.
0: يعني توا في 2026 الناس ما عندهاش الماء
1: مش عندها من المناقة اللي راكبة كل شيء أما إيه ما الماء ما يوصلهم ما يوصلش خلاص ما فماش ماء.
0: ان شاء الله ان شاء الله يتفاعلوا معكم
1: الوالي وكل شيء وماذا بين يزوروا ويشوفوا لنا المنطقه هذه راهي ناقصه برشا هي معتمديه.
0: سي مسعود ان شاء الله يتفاعلوا معكم ونحن معكم اكيد في المتابعه ومن خلالك اكيد تحيه لكل مستمعينا في تخيلة وجان وشكرا على تفاعلك الايجابي معنا وحفظونا على الحاجات المحليه اللي عندكم في تفاصيل الحياه من زياره الحفر الى طرق تخزين المياه الى تفاصيل كثيره كل مره اكيد ناخذ تفصيله منها. شكرا لك سي مسعود.
1: بلا عندي ديديكات باش
0: قولي نسمعوك
1: زعما ديديكات لعيسى الطويل وديديكات احمد معلول وديديكات لمحمد بن خليفه مالك
0: وكل الناس اللي تعرف سي مسعود الطويل
1: وكل سي مسعود الطويل ومرحبا بكم بالله زورونا هنا في تخيلة وجان.
0: نجوكم يا سيدي ان شاء الله واكيد نبلغوا طلبه نتاعكم للاداره ومن خلالك تحيه لزميلنا مولدي الحسناوي اللي كان همزه الوصل معك مسعود اليوم في 57 يعيشك يحفظك في 57 دقيقه بعد الساعتين. خليني نعطيكم اول مؤشر من المؤشرات اللي تعرف بالشخصيه الفنيه اللي لوجوا عليها باش لوجوا عليها معكم مستمعينا في الساعه الثانيه على 75 78 900 1941 يافا والموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها 1941 يافا والموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها. هذا هي المؤشر الأول إذا وصلكم إلى شخصيتنا لليوم 75 78 900 رقمنا اللي نتواصل نحن وياكم من خلاله. مواصلين معكم للأربعة متاع العشية خليكم في الاستماع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظمت اليوم لجنة السلامة المرورية بولاية تطاوين بشراكة مع المنظمة التونسية للنقل والخدمات وكافة الأطراف المتداخلة من حرس وطني وحماية مدنية وهلال أحمر حملة توعوية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بحي المهرجان بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026 ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. اختتمت أمس اللجان القارة بالبرلمان مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة

0: 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أركنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. دوليا كشفت شبكة NBC نيوز نقلا عن أربعة مصادر أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية. قالت وكالة بلومبرغ أن آلاف البحارة لا يزالون عالقين في الخليج رغم وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. نهاية الموجز والآن الرياضة مع رب بلطرش.
1: انفاسبور. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تتواصل لقاءات الدور 16 لكأس العالم 2026 الليلة 7. المنتخب المصري يلتقي المنتخب أستراليا، الكاب فيردي يلتقي المنتخب الأرجنتيني انطلاقا من 11 متاع الليل، وفي الساعتين ونص من يوم الغد المنتخب الغاني يلتقي المنتخب الكولومبية. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلة تنديد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإعلامها بموعد الانطلاق البطولة. نذكر الجامعة أشارت في مراسلتها لأنه تقرر تحديد موعد الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى يومي سبت 22 ولحد 23 أوت. نذكر أيضا أنه ما تمش الإشارة في المراسلة على الترفيع في عدد الأندية أندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 إلى 20 فريق، وهو ما يؤكد المحافظة على نفس عدد الأندية المشاركة في الموسم الجديد. الهيئة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت عن غلق ملف الأحكام المالية الباتة بالكامل وبصفة رسمية، وذلك بعد سداد المستحقات الخاصة بالملف الثامن والأخير للاعب عامر العمراني البالغة 70,685 من المليمات. نادي شباب الوزادة الجزائري أعلن عن تعاقد رسمي مع المدرب التونسي نبيل معلول. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فجر اليوم عن تعيين اللاعب السابق خليل شمام في خطة مسؤول عن فريق أكابر كرة القدم. هذه أخبارنا في
2: بودكاست أثر عبر الأثير. أثر عبر الأثير،
3: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تختفي في الحلقة الأولى. أثر الدكتور حسين الختالي.
4: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
5: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
6: والناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الجامعة.
7: إذا كان نجم نسموه المدينة الجامعية الكل على خطر، هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
2: أثر عبر الأثير.
3: أثر عبر الأثير الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر

حبيت بدل يتجدد ومحمد محسن محلها انه الفنان المصري يغني للتونسي. حبيت بدل يتجدد للهادي الجويني واعادها بطريقه جميله محمد محسن. في العاده الفنانين التوانسه او الفنانين العرب هم اللي عاودوا اغنيات الكبار الفنانين في مصر، ام كلثوم او الموسيقار محمد عبد الوهاب او الفنانين الكبار اللي صنعوا المدونه الفنيه العربية. وطبعا من بين الفنانين الكبار هذوما عندنا في تونس اللي نعتز به كثيرا الهادي الجويني ومحمد جاموسي وعليا ونعمة وغيرها من الأصوات المهمة. قداش مزيان وقداش حلو انه نسمعوا غنياتهم باصوات عربيه. بدينا الساعه الثانيه من على الاثير معاكم، وانضمنا زميلنا رشيد بوزاخر في الهندسه التقنيه. مساء الورد والياسمين لك رشيد وكل الناس اللي التحقت في الاستماع لنا الوقت هذايا. الساعه هذه جزءها الاكبر في حديث على شخصيه فنيه عربيه. الشخصيه الفنيه هذه المؤشر الاول اللي اعطيته لكم قبل الموجز كان 1941 يافا في فلسطين، والعنوان الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها. باش نسمعوا تقريبا دقيقة وشوية في أغنية لمحمد العزبي. محمد العزبي في الحفلة هذية ارتبط الحديث معه أو حديثه على المسرح بإفيه مهم برشا للشخصية الفنية اللي لوجوا عليها، فهذايا مؤشر ينجم يفيدكم وينجم يعاونكم تتعرفونا على شخصيتنا اللي نبحثوا عليها لليوم. نسمع من عندك محمد العزبي رشيد.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب. عيونها تقتل

من أجمل الأغنيات اللي غناهم محمد العزبي عيون بهية وأغنية أخرى كثيرة، ولكن محمد العزبي من الفنانين اللي يغنوا بجوارحهم ويغنوا بإحساسهم ويغنوا بكل العواطف اللي تنجم تخرج على الجسم، لأنه يغني بيديه، يغني بوجهه، يغني بكل تفاصيل وجوده وكاريزمة الحضور اللي عنده. والشخصية الفنية اللي لوجوا عليها اليوم في آخر لقاءات الإعلامية تحدث على علاقته بمحمد العزبي وقت ما يكون معاه في الأعمال الفنية وعلى المسرح، وقال إنه من بين أكثر الفنانين اللي يرتاح في العمل معاهم ويحس بكل تعبيرة من تعبيرات محمد العزبي. شخصيتنا اللي لوجوا عليها 1941 يافا، وعنوان كبير الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها. إذا عرفتوا شخصيتنا لليوم 75-870-900 رقمنا اللي من خلاله نتواصل نحن وياكم. خليكم في المتابعة.

0: ولكل الطيبين وطيبات اللي يسمعوا فينا في الوقت هذا، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا سعيدين جدا بوجودكم معنا عبر موجة إذاعة تطاوين وفي الاستماع والمتابعة لبرنامج على الأثير. بدينا ساعتين وموصلين إن شاء الله للأربعة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبتين. المؤشر الأول اللي اعتناه 1941 يافا، والعنوان الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها. ظهر لي فما مستمع اللي المشاركة في المؤشرات هذية والتعرف على شخصيتنا اليوم. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
1: معك شريف من بنغازي.
0: عم شريف شحالك؟ لبس عليك؟
1: لبس الحمد لله.
0: يعيشك. عم شريف تسمع فينا من الأول ولا لحقت بالاستماع كان الوقت هذا؟
1: أول حلقة. أول حلقة وأنت فيروز مرة؟
0: أنا فيروز. إيه؟
1: عم شريف معك.
0: عيشك ياخذ بخاطرك ومرحبا.
1: راني حتى في العيد راني بعثت لك العيد على شكر عيودي ورقمك ريحت كان جاي راح مني صباح وقال لي طول راح يتفضل.
0: يعيشك عم شريف ياخذ بخاطرك وأكيد تحية لك وتحية لكل المستمعين اللي يتابعونا واللي يحرصوا أنهم يكونوا ديما في اتصال وتواصل معنا، فشكرا لكم وعلى وفائكم كثيرا عم شريف.
1: سمعني ما وفيك برنامجكم تاع المراحيل هكا.
0: ايه
1: ما توقع البرنامج تطلبيني عندي ما نغفل لك على البلد شوي.
0: باهي عم شريف. باهي عم
1: شريف. لها
0: تدلل يا سيدي تدلل. مرحبا بيك. الشخصية الفنية اللي لوجوا عليها اليوم عرفتها ولا لا؟
1: أنا مشيت بذلك الأخر درويش
0: هكا. محمود درويش.
1: إيه محمود درويش.
0: باه باه. أنت خطر فما فلسطين وفما يافا فمشيت إلى محمود درويش.
1: محمود درويش
0: فلسطين. باهي يا سيدي مرحبا بيك وخليك في الاستماع. تعرف الشخصية يعيشك ياخذ بخاطرك. تعرف الشخصية اللي لوجوا عليها لليوم وشكرا على كل إضافاتكم وإفاداتكم معنا. من خلالك تحية لكل مستمعينا ومتابعينا في بنقردان. في الساعة الأولى كنت حكيت على قطاع مهم جدا، والقطاع هذا يخدم صباحا مساء وأكيد مجهود كبير لهم على الطرقات. ساعات المواطن يتشكى، ساعات هم يبدو يتشك وزادة لأنه نعرف الخدمة قديش فيها من ضغط، وأنه واحد يأخذ بالخاطر ويسايس مسألة تتطلب الكثير من الهدوء والرزانة. فمن بين القطاعات اللي تشتغل في كل الأوقات قطاع التاكسي. معنا سي حسين العثماني تاكسيست من ولاية مدنين، توا في الوقت هذايا يخدم ويشتغل. أجواء الخدمة اليوم والكورسات شنو حوالها والناس على أعصابها ولا مش على أعصابها؟ سي حسين.
2: ألو عسام.
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك.
0: يعيشك.
2: تحية ليك أختي فيروز وتحية لإذاعة تطاوين. أنا الإذاعة التي نتابعها جميعا إذاعة نجم نقوله اللي كونها إذاعة شمال الجنوب الشرقي اللي احنا الناس كل خاصة سواق التاكسي بصفة عامة نتبعوا فيها إذاعة تطاوين. تحية لكم وتحية لمتابعيك وتحية للطاقم اللي معك.
0: يعيشك. نهارك اليوم في الخدمة كيف تعدى يا سي حسين؟
2: والله شو نقول لك، انا اليوم بديت العمل على الساعة نص النهار طبعا بعدها أنا تلقي أنا صلاة الجمعة طبعا يمشي صلي الجمعة وبعد يكمل الخدمة ما عاد يكمل كم غدوة نص النهار فانتكات معنا يسم.
0: يعني أنت تأخذ الكورسة تبدأها نص النهار؟
2: أي نص النهار حتى نص النهار مو غدوة.
0: وقتش راحتك؟
2: راحتي من نص النهار مو غدوة حتى ليل نص النهار بعد غدوة.
0: اي يعني انا لقى سؤالي هل وقتاش ترتاح من نص النهار لنص النهار؟ اكيد فما وقت راحه ولا لا؟
2: ايه ثم شويه في الليل.
0: في الليل
2: ما بين نص الليل حتى ليل قرب الخمسة بتاع الصباح
0: وتبقى من الخمسة الى نص النهار نتاع من نهار من غدوه. تو من نص النهار لتو ثلاثة ونص، كيف هي الكورسات وانت تشتغل على انه خط والا على كامل ولايه مدنين؟
2: على مدنين المدينه.
0: على مدنين المدينه.
2: مدنين المدينه مركز الولايه معنا.
0: وتنشط الحركية وين في أكيد تعرفوهم أنتم التاكسيات البلايس اللي فيهم حركية أكثر من غيرهم.
2: إيه طبعا ما هو تبدل الوقت كما تعرفي معنا سونسينيك نتبعوا إحنا الأماكن الموجودة الموظفين هم المرة الأولى نوصل الموظفين للعمل معناه وقت الباش يروحوا. من بعد تبدا نقولوا احنا الكورسات اللي هي معنا العمل اللي باش يروحوا البلايصهم، ثم اللي يروح الحسن، ثم اللي يروح العمره، ثم اللي يروح في وسط البلاد، ثم اللي يتنقل الى المستشفى، ثم اللي يتنقل محط الوجهات الجهويه والوطنيه. انا هكايا
0: كيما تجيبوهم. خلينا نسالك سؤال طريف شويه، كيف تجيبوهم الصباح ونفسيتهم تبدا مرتاحه ويبدو جايين في فورما، كيما تروحوا بهم بعد ساعتين ولا ساعتين ونص يبدو تعبين ومضغوطين وحتى انتم تبدو فشنو اللي يختلف؟
2: الحاجه الوحيده اللي تقلق هي شويه في الوقت اللي تبدا تخدم الصباح بكري. كيفاش تنوض بكري الصباح؟ طبعا السيون يحاوم على متفتحات الحديث اللي هو يبدا يحكي على السخانه، معناها يعطيك النتيجه بتاع الميتيور اللي شافها البارح. ومن ثم تبدا معناها الرحله. نتجاوب معاه شويه في الحديث، لاني نحب نعرف الكليون يحب يتكلم ويحب يناقش ويحب يحكي. أما ديما احنا باعتبار مدينة يسمى الأغلبية كورسات صغيرة، معنا ما تطولش برشا
0: يهبطوا ويجي واحد آخر غيره وهكاك النهار يتعدى في العمل. قولي توا الخدمة من نص النهار اللي هي ذروة وتبدأ ذروة القايلة، فتبدأ أصعب شوية من نص النهار للأربعة متاع العشية عليكم أنتم في السخانة وفي الطقس الحار هذي متاع الجهة متاعنا.
2: طبعا هي معاناة بالنسبة للتاكسي، فيها برشا معاناة. هي معاناة الأولى هي السخانة، المعاناة الثانية هي كيفاش تعمل على الفرافه، تتعلم مع الوقت، لأن مبنية الراي صغيرة ماهيش كبيرة برشا، معناها أوتوماتيكمون ما تخدم عامين ثلاثة أربعة كما تبدا تعرف العباد، الأغلبية العباد تبدا تعرفهم راه معناها برسك قريب قبل ما يقول لك وين ماشي تبدا أنت عارفة وين ماشي، يا أخي مروح من الخدمة ولا ماشي للخدمة ولا وإلا ماشي للمحطة ولا الأغلبية نبدو حتى العارفين عارفينهم حتى وين ماشي. حكم الممارسة
0: واضح. ترفع صارت لك اليوم ولا النهار كان أنت بديت نص النهار، معناها مازلت كي بديت الخدمة مازلت في فورمة باهية ولا؟
2: أي الحمد لله.
0: قل لي الأجواء على الساعتين هذوما وثلاث ساعات هذوما اللي بديت فيهم الخدمة باهية ولا الناس على أعصابها شوية ولازم شوية وسعبال ولا الأجواء عادية؟
2: والله تنجم تقول العباد تتطلق شوي من الإدارات. الإدارات تبدأ كما تعرف تبدأ معناها توفر الصنصينية، ما ثمش وقت طويل ياسر باش يقضي مورا ووراقة ودينتا وكذا، معناها ثم اللي ما يزيش الوقت الفترة الصباحية إن باش يقضي بها مورا، ثم الوقت اللي نشد أنا نص النهار معناها تلقاه شنو يقضيت أمورك ولا يقول لك لا راني ما قضيتش راه كذا راه كذا، إن شاء الله المرحلة الجاية معنا باش تكون ثم رقمنا معنا في موضوع الإدارات وتسهل عليهم هم العملية
0: والصرف والصرف والصرف. تتعارك انت وياه مع الصرف ولا
2: لا؟ لا لا انا منعارك حتى نجلش اسمع الحكم العمل متاعنا رغم تنجم كان انك صفح في اليوم تنجم كان انك تعامله حتى اللي كانك وصلت معنا سمعت منها حاجة ما عجبتكش ولا حاجة بتغض النظر عليه. عليش الخطر احنا يحكم فينا برشا معنا عندنا خصوصيات عمل. نتمنى ان القوانين اللي موجودة على التاكسي معنا تكون موجودة في جميع المهن مش كان على التاكسي برشا. نتصور تكون فيها برشا خدمات الخطر. احنا اكثر انسان تو حاليا فيها عنده قوانين موجودة عليه وقاعدين يطبقوا فيها بحذافيرها مدينة المدينة هنا راهو تنجم تقولي من أحسن التأسيسية اللي موجودين في الجمهورية
0: يا سيدي،
2: معنا بشهادة الكليونات معنا
0: يا سيدي. من خلالك تحية لكل سواق التاكسي اللي يسمعوا فينا واللي معد لينا الموجة على إذاعة تطاوين، في تطاوين في مدنين في قابس في كامل تراب الجمهورية. أكيد نعرف خدمتكم فيها برشا صبر وبرشا صعبال، فإن شاء الله ربي يوسع البال للكم ولل مواطن أيضا ويمر يوم العمل بسلام وبجمال وبالضحكة. أكيد نتمنوها لكل الناس اللي تسمع فينا توا عبر موجة إذاعة تطاوين. سي حسين شكرا على تفاعلك اللي على محلاه وربي عينك في الوقت اللي مازال النص النهار متاع مغدو إن شاء الله.
2: عايشك عايشك يرحم والديك. ومن خلالك تحية لجميع التكسس تي في جميع ربوع الوطن، ونحييك على هذه الاستضافة وإن شاء الله القادم أفضل للجميع.
0: يعيشك، تشرفت جدا يا سي حسين، شكرا لك. تحية من خلالك لكل سواق التاكسي، لكل مستعملي الطريق، الواجهات، الحافلات، ولكل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا. المراوحات ما بين الاستضافات وما بين شخصيتنا الفنية اللي لوجوا عليها معاكم مستمعينا، وخلينا هذا المستمع أو المستمع في الانتظار طولنا عليه شوية. ألو، مرحبا.
3: اهلا، السلام اختي فيروز.
0: مرحبا دوحاش، حالك؟
3: وبكثر يعيشك. خليك تحيل في دخل على الماء.
0: مرحبا مرحبا، يعيشك. سعدت اني سمعت صوتك معايا اليوم. والشخصية الفنية عرفتيها ولا ما عرفتيهاش اللي لوجوا عليها؟
3: والله هي في بالي الممثل والمعلق الفلسطيني محمود سعيد.
0: محمود سعيد. والمؤشر، انا اعطيت مؤشر واحد، أنت اليافة وإلا العنوان الموسيقى والغناء في فلسطين هو اللي هزك للمحمود سعيد.
3: والله أنت كل معناتها. وهو زاد معناتها اشتهر بدور الصحابي خالد ابن الوليد في فيلم رسالة.
0: خليك معنا ضحى للآخر الحلقة ونعرفوا الشخصية الفنية اللي لوجوا عليها لليوم. قولي لي بركة الأجواء في الحامة الوقت ذي، فما حركية ولا ما زالت ما بدتش الحركية في الحامة؟
3: لا، ما زالت شوية، ما زالوا مجايلين.
0: مازالوا مجايلين شوية، طبعا هي خطر سخنة ياسر في الوقت ذي.
3: طبعا احنا الجمعة اليوم عندنا سوق، معناتها نص النهار الأول سويتان
0: تابعت كعبة شوي مالك. العشية الخمسة ستة متاع العشية تبدأ البلد تتحرك وتبدأ الأجواء متاع العائلات، واللي بيش يخرج يتفرهد شوية، واللي بيش يخرج يمشي يزور العائلات.
3: إن شاء الله.
0: صحيح، إن شاء الله ربي يهني الجميع، وإن شاء الله ديما مجمولين على الخير. شكرا لك ضحى. من عندك إذا فما تليفونات 75-78-900، شخصية فنية لوجوا عليها لليوم. أعطيتكم المؤشر الأول 1941 يافا، وعنوان الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها. وزدت أعطيتكم مقطع المحمد العزبي من حفلة فنية كانت فيها الشخصية الفنية اللي لوجوا عليها لليوم معاه. وخليني نزيدكم مؤشر واحد آخر لشخصيتنا الفنية لليوم. المؤشر الثاني هو بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني، انتقل أواخر الثمانينيات إلى مصر، عاش 28 عام في لبنان وبعدها انتقل إلى مصر، وإلى غاية اليوم هو موجود من المقيمين في الشقيقة مصر. تليفون في الانتظار. ألو، مرحبا.
4: ألو، أهلا وسهلا فيروز.
0: مرحبا مرحبا يا محمد، إيش حالك؟
4: يا وجه حوالك.
0: بخير الحمد لله، إيش حالك أنت؟
4: الحمد لله.
0: يعيشك.
4: وينك؟ شنو امورك؟ شنو جوك؟
0: صح. يعيشك، ياخذ بخاطرك انت، لبس عليك وصحتك لباس.
4: الحمد لله.
0: يعيشك يا حبك. قل لي الشخصيه، عرفتها عم محمد؟
4: لا والله ما عرفتهاش، والله فقط حبيت نكلمك باش نسلم عليك. وهذاك هو
0: ينورك وياخذ بخاطرك يا ربي.
4: انا ورزاتك وعرفتي شيء الشخصيه اليوم.
0: هكا واش نعملوا مجهود ان نبحثوا اكثر عم محمد، مش نبحث ونلوج ونلوج أقصى ما يمكن.
4: أشيء ممكن محمود درويش، محمود سعيد، هذا الزوز. تحية الساعة الشريف وتحية الضحى.
0: طبعا كل التحية.
4: وبارك الله فيهم على الاجتهاد على كل حال.
0: أي أما لا، راهو الزوز أسماء اللي ذكروها بعيدة شوية عليهم الاسم اللي لوجوا
4: عليه. والله نعتقد، والله أعلم.
0: أي أنت تعتقد شكون؟
4: لا لا لا، أنا أعتقد جازما بأني لم أعرف الشخصية. مش لن أنا توني مشارك هيك، مشارك في البطولة الوطنية للمطالعة، توني نطلع في شوي كتب.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك،
4: زي الراديون.
0: هاي به استفدت الفايدة، استفدت من في معلومة أو في بعض المعلومات وإنت تسمع فينا.
4: شكرا.
0: يعيشك، ياخذ بخاطرك يا عم محمد، شكرا على تليفونك. اكيد سعيدين جدا بانه نسمع اصواتكم ونعيش معكم اجواء الوقت هذايا في دياركم، في عائلاتكم، على الطريق، وين ما كنتم موجودين. الو، مرحبا.
5: هلا فيروز.
0: مرحبا،
5: اهلا بيك. الحمد لله تحصلتك، يكثر خيركم، تحيه ليكم كل التقنيين والصدار الدنيا كل.
0: يعيشك.
5: اميله معك، امال يا فيروز ديما حتى في مراحل ما نخلطش. يشارك ما تحصلش. امال حنيش.
0: مرحبا مرحبا يا أميل، شحالك؟
5: كلمت قلت حبيت نشارك وما
0: يعيشك، إن شاء الله تتحصلي.
5: وشي عامل جنيدي بالله ديما وجه نسأل على غالب ما يكتبش.
0: لباس لباس، بخير بخير، يفضلك
5: وسلامتك. وعي تفصيل زيادة تسأل عليك الحق.
0: يعيشها
5: والله بارك الله فيك. دي ما تقول لي تسأل علي يرحم والديكم الكل
0: يعيشها
5: على كل.
0: قولي
5: الشخصية اللي في مخي كانت شخصية, وتحية اللي كلموا قبلي واللي بعدي. الشخصية اللي كانت في مخي بني بدلت شو نقول عن ذلك اللي يقول الأرض تتكلم عربي في ذلك يقول دريد لحام بعد
0: دريد لحام. لا لا بعدتي شوية بعدتي شوية.
5: وإلا أكلي غني الله يرحمه والله الأكلي يقول بالعود الأرض تتكلم عربي. نسيت اسمه يا أخيتي بالرغم أنا
0: الشيخ إمام.
5: اي ممكن مش عارف حاجه زي هيك هيك محاوله ولهيك. وبالليل نحب ان نقدم تحيه لسي عبد الاستاذ سي عبد الستار الشريف ونقول له مبروك عليك نجاح بنتك
0: ان شاء الله. الف مبروك وكل التوفيق
5: زميلي في الدراسه هذاك ربي يقول له ينجح الناس الكل
0: يا ربي.
5: وتحيه لبنت بنتها نجحت ولي نجح الكل وان شاء الله ينجحوا الناس كلها ان شاء الله.
0: ان شاء الله المؤجلين في دوره المراقبه ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يفرح قلوبهم يا رب يا رب ما يحرم حتى حد. شكرا لك شكرا عايشك يا اسعد الايام. فقط خلوني نقول لكم المؤشرات فيها فلسطين, يعني الشخصيه اصولها فلسطينيه اللي لوجوا عليها وعاشت فترة من عمرها في لبنان وما زالت موجودة حية إلى حد هذا اليوم, عاشت ما زالت عايشة في مصر. فبالمؤشرات هذه كلها أعتقد أنه تجمو تمشوا إلى اتجاه معين. وفي الموسيقى نزيد نعطيكم مؤشر واحد آخر حتى نسهل لكم أكثر. عم محمد بن قردان قال لي صعبتي شوية, هني قاعدة نسهل عبر المؤشرات. ألو مرحبا.
6: ألو أهل التحيات يا فيروز.
0: مرحبا سيدي.
6: من أكون؟
0: من أكون؟ الكلمة نعرفها بالقدام بالقردان.
6: أيوة
0: عم زيد عم زيد عم زيد.
6: أيوة تحية ليك والفريق المنوع والتقنية السمع معنا ما الغالي يلبسوا فيها معنا غالي معنا سمع ياسر طربية وتونسية وهذا مش غريب على إذاعة عروس صحراء إذاعة تطوين وبرنامج هذا بتاع الأثير سمع ياسر. نحبش نبدأ على المستمعين أختي فيروز.
0: أي
6: أنا مشيت في بالي فريد الأطرش غنى في على فلسطين.
0: إيه.
6: وكذلك أم كوكب الشرق غنت في فلسطين.
0: إيه.
6: هذه اللي حسب الاجتهاد التعيني البعث عملته في بيروت.
0: هو في المجال الموسيقي ولكن لكن لا ما هوش فريد الأطرش وما هيش أم كلثوم لا لا. ولي هو مهم انه نحاولوا اكثر من مره
6: واكثر. هو قال لي خلي النساء فاشتهت فاصاب الهواجر مشتهت فاصاب الهواجر واحد
0: ولا ونعملوا مجهود ونبحثوا مع بعض
6: نعم مجهود نعملوا واحد مش نلقوها وكوه
0: نلقوها وقدرت ربي نلقوها
6: من خلالي كنت اختي فيروز تحيي لك وفريق المنوع والتقن المستمعين برب يختفي فيروز طلب منك انت وصل لي الطلب عن نيابة المستمعين هو يرجعون برنامج اش نهدي لك.
0: الإدارة أكيد يسمعوكم ويتفاعلوا مع المطلب
6: نتاعكم. نهدي لك النيابة عن المستمعين لو فيها كل جروب على الصحراء. وعندي معلومات على البل, عندي معلومات معناها قداش خزن البل معناها في الذهن بتاعها وكيف كل عندي معلومة على البل أختي وتحبيني تطلبيني هاي تحية لك.
0: يحييك يحفظك عم زيد شكرا ليك شكرا على تفاعلاتكم وعلى مشاغلكم وعلى كل الكلمات وكل المتابعة الوفية والدقيقة لكل تفاصيل المحتوى اللي نقدموه على كامل ال 24 ساعة على موجة إذاعة تطاوين. عندنا تليفونات 75 879 900 هو رقمنا اللي نتواصل أنا وياكم من خلال الرقم هذايا حتى نتعرف على شخصيتنا. 1941 يافا. ألف مؤلف عنوان المؤلف الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وما بعدها. المؤشر الثاني بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني انتقل أواخر الثمانينات إلى مصر بعد ما كان عايش في لبنان. مؤشر آخر هو موسيقي وهو مازال موجود وحي معنا وإن شاء الله ربي يطول في عمره إلى غاية اليوم. إذا عرفتوه 75 878 900 تليفون. ألو مرحبا.
7: ألو مرحبا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا.
7: عمر من رقبة.
0: عمر من رقبة مرحبا بيك.
7: والله قد يكون صبري شريف.
0: صبري شريف والمؤشر أنا هو اللي هزك لصبري شريف.
7: والله دي كونة في الحقبة 48 معناها الموسيقى كيف بادية في فلسطين ومزادت كيف عهد الاستعمار متاع الإسرائيليين معناها قام بها الموسيقى هذه
0: واضح واضح يعيشك يا عمر. خليكم معنا في المتابعة على آخر الحلقة ونعطيكم الإجابة الصحيحة إن شاء الله من آخر الحلقة. شكرا ليك. ونستفيدوا ونفيدوا بعضنا بالمعلومات اللي ناخذوها من عند بعضنا من الركبة وين باش نمشوا. الو مرحبا.
8: الو عسلام اختي فيروز.
0: مرحبا.
8: عايشك معك مريم من بغرارة.
0: مريم من بغرارة اهلا وسهلا. عدمتوا في بغرارة العشية الجو يولي على العال.
8: هاي مرحبا بكم تعالوا بغرارة.
0: عايشك عايشك مرحبا بك انت زادة معنا في ذاعة تطاوين وعبر الأثير يا مريم.
8: أول مرة معك أنا.
0: مرحبا تنوريني وإن شاء الله ديما معنا عبر موجتي ذاعة تطاوين. يعيشك. الشخصية عرفتها يا مريم؟
8: هو الموسيقار والمؤلف سليم سحاب.
0: سحاب ولا سحاب؟
8: سحاب سحاب. لازم نشد سحاب.
0: خطر أنا في واحدة من اللقاءات وكان في بون هو آخر لقاء تبعته أنا لسليم سحاب هو لقاء مع الإعلامية الكبيرة المصرية منى شاذلي اللي علق على مسألة سحاب أو سحاب. قال له كل العالم العربي وعليش خطر فما فنان هو أول واحد قال اللقب متاع سحاب مع فنان في حفلة موسيقية وقال له أنا لقب عائلتي راهو سحاب ماهوش سحاب. أما مشيت في سحاب لأنه كل الفنانين وكل الإعلاميين سحاب سحاب سحاب. فعلى هذاك سألتك السؤال رني على الموسيقار سليم سحاب. والمعلومة اللي هزتك للموسيقار سليم سحاب أنا هي
8: تاريخ الميلاد والإقامة تو في مصر يعني. هيك كعملت بحث خرج لي
0: كعملت بحث وهذاك هو اللي نحبوا عليه انه نبحثوا انه في عظمة نبقوا الوقت الكل نعدوه على الانترنت في انه نتفرجوا في الناس شنو تخدم نشوفوا احنا نستفيدوا من بعضنا ونستفيدوا من بعض المعلومات وفي البحث اللي نجم يفيدنا في التعرف على شخصياتنا وعلى فنانينا ومبدعينا العرب. الاجواء في الدار قيلولة والا فما حركية في الدار شوية مريم؟
8: لا لا مازال قيلولة.
0: اي اي سخون ان شاء الله ربي يبرد علينا يا مريم.
8: امين يا ربي ان شاء الله.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك وفرحانه اني سمعت صوتك.
8: وانا اكثر فرحانه.
0: يعيشك يحفظك. من خلالك تحيه لكل اهالينا في بغراره. اذا عندنا تليفون اخر. الو مرحبا. الو
9: الو
0: مرحبا.
9: لا اختي روز ليش فكره البرنامج هذا شويه ما حبيت نسالك الاخ عرفات والشيخ زوم ما يجوش شي من الاسباب.
0: لا موجود البرنامج. الساعة أحمد البابيدي معانا ولا لا؟ الصوت وإلا أنت تسمع فينا ما تسمعش فينا من الهاتف بركة تسمع فينا من
9: تسمع فيكم
0: أي أما البرنامج يسألونك موجود اليوم أنت ما سمعتاش بالك شي؟
9: لا والله من أي. من 8:30 نعدل الإذاعة على إذاعة التطويل وما جاش.
0: بتسعى للعشرة تعدى يسألونك اليوم معنا. اي وفي ال
9: لا سمعت اليوم ولا سمعت امس زاد في برنامج صالح الوطني.
0: واضح البرنامج يسألونك لزميلي عرفت الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش يتعدى يوم نهار الجمعة كل جمعة من 9 للعشرة متاع الصباح وتتم الإعادة الليلة في الليل من 8 للـ9 متاع الليل. هذه المعلومة لك ما نعرفش هل أنه أحمد البابيدي أو بكر البوبكري اللي معي على الخط ولكن لك ولكل الناس اللي تسمع فينا أو تتلوج أو تبحث على معلومة البرامج الدينية والبرنامج الديني يسألونك مع عرفات والشيخ عبد الحكيم عشعش. عندك إجابة للشخصية اللي لوجوا عليها ولا لا؟
9: لا تحياتي لكم وربي يعاونكم وربي
0: يستركم. يعيشك يحفظك شكرا لك وشكرا على تليفونك. من عندك إذا عنا تليفونات 75-78-900 شخصية اللي لوجوا عليها لليوم شخصية فنية موسيقية في عالم الموسيقى أصولها فلسطينية عاشت فترة في لبنان وإلى غاية اليوم موجود وعايش في مصر الشقيقة. ألو مرحبا.
10: أهلا وسهلا فيروزة.
0: مرحبا يا منى شحالك؟
10: أهلا لاباس عليك.
0: الحمد لله الحمد لله. شحالك
10: الحمد لله والله. أما على الأقل ما نتحصلش ما راح يلعب درينا برنامج أدخل نتحصل معك.
0: أهلا وسهلا ورحمة بيكم.
10: يعيشك يا فيروز.
0: يعيشك وشكرا على متابعتكم ووفائكم وعذرونا ديما على ممكن التليفونات ولا تليفونات اللي ما نجوش ناخذوا برشا تليفونات، ولكن إن شاء الله في كل مرة نحاول نخصصوا فضاء أكثر في برنامج المراحل لتليفونات المستمعين والمتابعين. موني عرفتي الشخصية ولا لا؟
10: والله بنقول زي الأخت موني ما قالت سليم ما عندش الحق فكرة أما نقول سليم سحاب ولا كيف يقولوها ينطقوها
0: كيفاش ينطقوها. أنت خليتي إجابتها هي ولا أنت بحثتي؟
10: لا والله ما بحثتش أنك بتجاري كتريك موني عادي مش أنت عارف ما بحث بي أما قلت هي نقولوا كيف ونشو أصبح زيادة الصحة
0: إن شاء الله إن شاء الله يللش إن شاء الله. والجو في جنب الوقت هذا
10: والله كانت سخانة ما نحكي لك شو طوال شوية تحركت شوية نسمة باقي أبرد
0: إن شاء الله
10: باقي مبكري ما نحكي لك سخانة
0: غطت شوية ليمت هذوما طوال ليمت الأخرى الكل تقريبا فما بارشة سخانة ومعها الرطوبة يولي الموضوع
10: يتعلم البارح فرحنا قلنا مضطر وكل شيء دوب دخلنا الدخل بطلت أنا شوية هيك طر ومشت مش هيسا واليوم صعب ترى النهار سخون صباح سخانة يا
0: سيدي. ايه ان شاء الله ربي يبرد علينا ان شاء الله ربي يبرد علينا
10: ان شاء الله يا رب
0: وعلى جميع. شكرا لك يا منيا فرحانه اني سمعت صوتك.
10: عايشك تحية ليك الفرصة معكم مستمعين كافة المستمعين.
0: يعيشك ولك أنت زادة منيا ولكل أحبائنا وأهلنا في جربة.
10: عايشك
0: يعيشك يا خاطرك شكرا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
11: ألو أسلامة
0: مرحبا.
11: مرحبا بك أختي عايشك تحية ليك تحية ضيوف كل
0: يعيشك ياخذ بخاطرك
11: التقنين معك كل
0: معايا رشيد اليوم وكان معايا في الساعة الأولى أحسن المحمدي وكل الزملاء طبعا اللي موجودين معنا
11: يترفوا بكم وكل ربي عونكم
0: ينورك. شكون معنا؟
11: وجودك عايش غالية بن قردان.
0: غالية مرحبا يا غالية ما خليناكش ترقدي
11: مثالك نتمتع بصوتكم
0: يعيشك ولطفك الكل. غالية الشخصية عرفتيها؟
11: سمير سحاب.
0: سمير صحيح
11: خام مصر وتاريخ النيل تاريخ الله ربي وفق جميع
0: يا ربي يا ربي يعيشك يا غالية. شكرا لك شكرا لك
11: تحية كل من يعرفني.
0: تحية طبعا لك ولكل الناس اللي هزت التليفون وكلمتنا اليوم على 75 78 900. تليفونتكم على معزها ومشاركتكم وتفاعلكم أيضا مهم ومن نجم يكون فيه كان الإضافة والإفادة لنا. ألو مرحبا. ألو بعد غالية ومن بن قردان وين باش نمشوا؟ ألو ما عندناش تليفونات. 75 78 900 نرجع نستقبل تليفوناتكم في دفعة أخيرة بعد ما نسمعوا الأغنية هذه.

0: أحبك وأحب كل من يحبك يارا. وصلنا معها الخمسين دقيقة بعد ثلاثة متاع العشرية، بقونا تقريبا عشر دقائق في حلقتنا لليوم من على الأثير. نبحث أنا وياكم على شخصية فنية عربية من أجمل الموسيقيين اللي أنجبهم عالمنا العربي. ألو مرحبا. ألو ألو ألو
1: ألو
0: مرحبا. مرحبا سيدي.
1: أزيك؟
0: الحمد لله بخير، انت لاباس؟
1: الحمد لله يا رب
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: مصطفى فلا من قردان.
0: من بن قردان، مرحبا يا مصطفى.
1: ديهم مركزين هذا بن قردان.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم، ما كنتش مقايلين.
1: والله يعجينا ما سوا العشر بيجي ويخر.
0: إيه صحيح صحيح. مرحبا يا سيدي، منورينا بن قردان، جربة، تطاوين، مدنين، كل بلاصة نفرح برشا نسمع صوتكم.
1: ما شاء الله عليكم، الله ينبكي احنا نسمتوا عليه.
0: مرحبا مرحبا بيك. عرفت الشخصية يا مصطفى ولا لا؟
1: لا أخويتي ما عرفتش. لا
0: ما عرفتش الشخصية،
1: لكن بديك ببرة قال واحد مشاركة معكم أخوي.
0: يعيشك، ياخذ بخاطرك وسعيدين الناس معنا صوتك، وتحية لك أكيد أنه هزيت التليفون وكلمتنا، شكرا لك. يعيشك يحفظك. من بين سواق تاكسي اللي يتواصلوا معنا واللي أكيد احنا عبر سي حسين بكري قدمنا لهم تحية ونقدم لهم ديما تحية على المجهود اللي يقوموا به، وأيضا على تعديلهم موجة إذاعة تطاوين. من التاكسيات اللي يسمعوا فينا ومعدين الموجة الوقت هذايا وسمعونا وديما معدين الموجة على إذاعة تطاوين، مستوري محمد، محمد المستوري، تاكسي رقم 75 في مدنين. تحية لك يا محمد، وتحية لكل سواق التاكسي اللي يسمعوا فينا في مدنين، في تطاوين، في كل مكان. محمد المستوري يقدم تحية لكل زملاء ولكل سواق التاكسي في مدنين وفي كل مكان. من أجمل الحاجات اللي نفرحوا بها برشا وقت اللي نحنا بيدنا نطلع في التاكسي ونلقوا التاكسيست حال إذاعة تطاوين ومعدل الموجة على إذاعة تطاوين، فسعيدين جدا بكم وبوفائكم لإذاعة تطاوين. من عندك نمشوا إلى تليفون آخر، ما فماش تليفونات، باش نمشي نعطيكم كل المؤشرات على شخصيتنا لليوم اللي نبحثوا عليها. شخصيتنا تولد في 3 جويلية 1941، و المؤلف اللي حكيت عليه وهو واحد من المؤلفات الكثيرة اللي ألفهم شخصيتنا لليوم، الموسيقى في الغناء في فلسطين وقبل 1948 وما بعدها. بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني انتقل أواخر الثمانينيات إلى العيش في مصر بعد ما قضى 28 سنة في لبنان. أسس كورال أطفال الأوبرا اللي أتاح فرصة لاكتشاف مواهب شابة اليوم نشوفه فيها على الساحة الفنية العربية، وهو مؤمن جدا بالاشتغال مع الأطفال موسيقيا والاشتغال على مواهبهم، وهو من المشاريع الفنية اللي اشتغل عليها شخصيتنا الفنية اللي لوجوا عليه لليوم. درس في معهد تشايكوفسكي للموسيقى في روسيا، وتحصل على دبلوم قيادة الأوركسترا السيمفونية الشي لأكسبا، خبرة واسعة في تحليل تاريخ الموسيقى، من أبرز قادة الموسيقى في العالم العربي، جمع بين العلم والفن في رحلة استمرت اليوم الأكثر من 40 عقد، أو من 4 عقود عفوا، استمر في رحلة فنية عمرها أكثر من 4 عقود، يعني 40 سنة وأكثر. تميزت مسيرته الفنية بتوظيف الموسيقى كأداة تربوية وإنسانية. أسس كورالات للأطفال من دور الرعاية، وهو المؤمن بدور الفن في بناء الشخصية وتشكيل الوعي، وقدم أوبيرات القدس هترجع لينا عام 2000، وجمع فيها أكثر من 100 فنان في رسالة تضامن مع القضية الفلسطينية. كان عنده وما زال عنده كتب توثيقية وموسوعية حول التراث الموسيقي الفلسطيني. من بين أشهر الإفيهات الكوميدية اللي تعرفت على الموسيقار وقائد الأوركسترا الموسيقية في مصر سليم صحاب، الإفي اللي كان ما بينه وما بين محمد العزبي وقت اللي بدأ يحكي عليه للجمهور وبدأ يستفز فيه مع الجمهور حتى يخلق الكثير من الطرافة على الحفلة الموسيقية. الإفي هذية باش نسمعوه أنا وياكم قبل ما نختموا اللقاء.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سياد بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل مسك العصاية سليم سحاب. مش عارف انا سليم سحاب هيمطر امتى. لا مصر مع احترامي.

ما يذكر اسم الموسيقار الكبير الفلسطيني اللبناني سليم سحاب اللي اخترنا انه نتحدث عليه معاكم مستمعينا. اكيد ممكن اللي ما يعرفش المعلومات او ما يعرفش الموسيقار سليم سحاب ان شاء الله اليوم اخذ معلومه واضافه وافاده, واللي يعرفه يذكر نفسه ونتذكر احنا وياه تاريخ الموسيقار الفلسطيني اللبناني سليم سحاب المقيم بمصر من أبرز ومن أهم عازفي الكمنجة في العالم العربي, وأيضا اشتغل كثيرا على الموشحات, قائد أوركسترا من أجود ما عندنا في عالمنا العربي. هيك نكون وصلت أنا وياكم مستمعين الكل إلى ختام حلقتنا اليوم من على الأثير. نتقابلوا ديما يا ربي في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين وبالكثير من المحبة ومن الجمال. نلتقي دائما. شكرا لكل الزملاء, لكل الضيوف, لكل الناس اللي تبعتنا وكانت معنا اليوم في على الأثير. نتقابلوا على الخير يا ربي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. تحتضن منطقة البير الأحمر من 4 إلى 15 من جويليا الجاري فعاليات الدورة 28 من الأيام الثقافية الصيفية بالبير الأحمر، التي تتضمن في برمجتها 8 عروض فنية تتراوح بين الغناء والمسرح وعروض الأطفال. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابط أن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن شغل، موطن تكوين مهني موزعة على 10 مراكز تكوين بالجهة، علاوة على اختصاصين جديدين. تتواصل بولاية مدنين حملة مدوات الإبل في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار مرض الجرب وحماية القطيع، وذلك من خلال تدخلات ميدانية تشمل مختلف المناطق المتضررة. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. دوليا، أكد الرئيس اللبناني

0: العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 3 جويلية 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية سري المفعول لمدة 12 ساعة بداية من هذا اليوم 3 جويلية 2026 على الساعة 9 بالتوقيت العالمي، يمتد إلى غاية هذا اليوم على الساعة 10 بالتوقيت المحلي. يهم خليج تونس وخليج الحمامات. يتميز بريح غربية شمالية غربية قوة 7 مسلم بوفور، أي من 28 إلى 33 عقدة، يتقلص آخر النهار على خليج تونس. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض الضغط الجوي 1011 هكتوباسكال على البحر الأيوني ثم يتجه نحو الشرق. نمر الآن للتوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص بداية الليل 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. أما بخليج قابس هذه الليلة فسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تتقوى محليا 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة، الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج قابس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة، الريح شمالية شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب عابرة، الريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

استمعي يا فاضل حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي التي تتواصل إلى غاية 20 جويلية الجاري. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدين عن انطلاق استغلال الخطوط الصيفية الشاطئية بداية من يوم السبت 11 جويلية القادم، وذلك لتأمين تنقل المواطنين إلى شاطئ بغرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكدت الشركة أن برمجة هذه الخطوط تأتي في إطار تسهيل تنقل المصطفين خلال الموسم الصيفي، داعية حرفائها إلى الالتزام بمواعيد سفر والاستفادة من هذه الخدمات المخصصة لعطلة نهاية الأسبوع. قال المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب أن المسبح البلدي سيغلق أبوابه بداية من اليوم بسبب عطب طارئ وجب التدخل لصيانته، ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من الثلاثاء المقبل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية القادم. دوليا، استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء استهدافه من طائرة مسيرة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 10 أيام إلى 2595 وفاة، مع تسجيل أكثر من 12000

0: 1400 مصاب.
1: بلاغات.
0: في ركن البلاغات تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بالشراكة مع نادي الشباب والعلم بالجهة طيلة شهر جويلية الجاري الدورة الأولى من أكاديمية الصيف الذكي، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية وسط المدينة. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
3: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال. أفريقيا تحت الضغط والمغرب وحده في الواجهة. المنتخب الجزائري ودع رسميا كأس العالم 2026 وأصبح سادس منتخب أفريقي وغادر البطولة في مشهد يخلي جماهير القارة تتحسر على الفرص اللي ضاعت واحدة بعد الأخرى. اليوم وبعد خروج الجزائر يبقى المنتخب المغربي وحده اللي هو ضمن مكان في الدور القادم، ورفع راية أفريقيا بكل فخر. أما البقية فمازال مسيرها مازال ما تحسمش، وكل أنظار متجهة لثلاثة مواجهات نارية نجم غير المشهد بالكامل. مصر عندها اختبار صعيب قدام أستراليا، الرأس الأخضر باش تواجه العملاق الأرجنتيني في مواجهة تاريخية، أما غانا فمستنيها تحدي كبير ضد كولومبيا. أفريقيا في النسخة هذه أثبتت لي عندها منتخبات قادرة تنافس كبار العالم، أما في نفس الوقت دفعت غالي ثمنها باش تلتحق منتخبات جيدة بالمغرب وتواصل حلم الأفريقي في المونديال. السؤال يطرح روحه، هل نشوف منتخب أفريقي آخر يرافق وصول الأطلس للدور القادم، واللي باش يبقى المغرب وحده يحمل أمال القارة كاملة؟ اكتبونا في التعليقات شكون ترانوا عليه، مصر، الرأس الأخضر أو غانا، ولا تعتقدوا أن المغرب سيبقى الممثل الأفريقي الوحيد في كأس العالم 2026؟ مع تحيات هادي سياري.
2: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل مع فوزية ضيف الله.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من أصايل ينطلق الآن ويتوصل بإذن الله إلى حدود الثامنة ليلا مع جملة الفقرات اللي نتصور بديتوا تستنسوا شوية بإيقاع أصايل يوميا، الفقرة أو المنوعة اللي تتواصل من شبكة الخريف والشتاء والربيع وتتواصل إلى الشبكة الصيفية هذه، وبطبيعة ستكتسي حلة صيفية تتناغم مع إيقاع الصيف اللي إن شاء الله تكونوا تعيشوه وأنتم في أحسن وأمتع الأوقات. ديما نشكركم اللي اخترتوا موجات إذاعة تطاوين حتى تتابعونا وتكونوا معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكم الناس الكل، نحييكم يحييكم من الجانب التقني رشيد بوزاخر، ومن غرفة الهاتف عادل الجميل اللي يستقبلكم على 75-870-900 بداية من الساعة الثالثة، مخصصة لكم تقريبا حيز كبير من الساعة الثالثة مخصص لكم مستمعينا. واليوم الموضوع اللي اخترته لكم موضوع الأكلات الخفيفة. نعرف برشا عائلات ربما في الصيف تستسهل أنها تشري أكلة خفيفة ساعات كعشاء أو كوجبة خفيفة، فحبيت نشوف مستمعين علاقتكم بالأكلة الخفيفة، هل أنتم من مستهلكيها؟ هل تستهلكونها باعتدال أم بكثرة؟ شنو علاقتكم معها؟ شنو ربما القصص اللي صارت لكم مع الأكلة الخفيفة؟ برشا مفاجآت

نجم تصير من الأكلة الخفيفة، خاصة كي تكون محذرة في ظروف ماهيش متبقى للمواصفات الصحية خاصة مع الحرارة. إذن اليوم الأكلة الخفيفة هو الموضوع اللي باش نحكو فيه بداية من الساعة الثالثة. مرحبا بكم الناس الكل، نبدو بأغنية تونسية ثم نشوف شنو صار اليوم في ركاب اليوم.

في فقرة أش صار اليوم عودة على بعض الأخبار بتبيع منش باش نجمو نقدمو كل ما صار اليوم الجمعة 3 الجويلية. بتبيع نعيش منذ أمس على وقع الإعلان عن نتائج النفيام مجددا كل التهاني والأماني السعيدة للناجحين, وإن شاء الله يا رب يكون مستقبلهم الدراسي متفوق ومتألق. وفي الإطار هذايا اليوم أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 بداية من اليوم الجمعة إلى غاية 5 جويلية, على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. والوزارة وضحت في بلاغها أنه دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية واللي تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية والعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف, وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. أكثر تفاصيل تنجم تلقوها بالاطلاع على دليل التوجيه الجامعي بكالوريا 2026.

في الشأن التربوي، حيث أعلنت جامعة جندوب عن أهداف تأهيل ماجستير مهني الدولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف المشروع هذا إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. التكوين هذايا الريادي اللي تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة هو الأول على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز إدماج ثقافة الوساطة في التكوين الأكاديمي. نختم ببلاغ جينا من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، وبطبيعة نحي وزارة الصحة لأنها بمناسبة الصيف يعني قاعدة تصدر دوريا في بلاغات الهدف منها راحة وسلامة المواطن، مثل البلاغ يعني لربما اللي أصدرته حول الحشرات السامة عفاكم الله جميعا. في بلاغ آخر يهم إرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين أو المستخدمين عفوا، في مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا، وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أبرزت أيضا الوزارة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ضرورة تنظيف أو تغيير المرشحات أو الفلاتر بانتظام وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية، وتجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء البارد، وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. وبطبيعة أرفقت البلاغ ب يعني تقديم لبعض العلامات التي تظهر على الإنسان حال ما يتعرض ربما إلى تفاوت كبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج، واللي نجمه بطبيعة نتفادوه كما قال البلاغ أنه ما يكونش ما يبلغش الفارق بين درجة الحرارة داخل البيت أو المكتب مثلا أو مكان العمل والخارج والمحيط الخارجي 7 درجات، وهيك نحافظوا على صحتنا ونقضوا صيف آمن وفي ظروف صحية للجميع.

0: مرحبا بكم ديما مستمعينا وين ما كنتم. توقيتنا 5:25 في أصايل، وتوا وجهتنا باش تكون نحو منطقة جميلة.
1: سيف الناس، سيف الناس،
0: سيف الناس ليوم الجمعة باش يأمنها معايا وسعيدة بذلك زميلنا المولدي الحسنوي. مولدي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا فوزية، تحية ليك، تحية كل ما يسمع فينا على أمواج شعر الصحراء. أكيد تحية جبلية من أعالي الجبال، تجيكم من تجان عروس الجبال. أكيد تحية زد الموزع الهاتف لجهاز التقنية، كل من يسمع وكل من يصل صوت العروس أكيد نحيوه ونعطوها نفحات أو نسمات مسائية من ربوع وبفواحة بعطر الأكليل والزعتر والحشائش الجبلية اللي بيجيكم من أكيد من تجان عروس الجبال. فوزية تحية ليك مرة
0: شكرا
2: أخرى.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة مولدي. كان قبل من تدخل في صلب الموضوع مع ضيوفك اللي حاضرين بحذاك مولدي، تعطينا وصف للطبيعة اللي دايرة بيك والمكان اللي داير بيك.
2: أكيد فوزية، في مقهى في عالي الجبال، يعني مقهى، هي مقهى متكامل، يعني خلينا فضاء، خليني نقول إن صح التعبير فضاء متكامل، مقهى مطعم وإقامة في عالي الجبال، يعني ملاها الحقيقة عندها تقريبا الإقامة هذه أو الفضاء هذا تقريبا عندها سنة ونصف حسب تقريبا. كي فضاء جميل، يعني حبينا نشوفه الأجواء الصيفية. تعرف فوزية يعني لتوا جو الصيف مش كما جو الشتاء، وجو وجو يعني الفضاءات اللي تقدم خدمات خليني صح تعبير في الجبل مش كما في الشتاء، يعني حتى الناس تتوجه تو نعرفوا متوجه يكون شاطئ ساحلي البحر وكذا كذا، ولكن نشوفوا مع اصحاب الفضاء والناس الموجوده هل الخدمه والجو. الحقيقه بالنسبه لي معناها تقريبا انا قطعت مسافة 5 كيلومتر باش وصلت للقهوة.
0: مسافة وأنا أمام الفيديو، يعطيك الصحة مولدي. يعني زميلنا مولدي راه يتفاعل معنا بكل الوسائل الصوتية والمرئية، يعني أمامي الفيديو، حبيت والله نوريه لكم مستمعينا. المنظر مهيب، يعني نجم نقوله هي قفار الحقيقة، يعني ماهيش هكا، ما ثماش هكا الخضرة، ولكن منظر كالصحراء الحقيقية، الصحراء القاسية. فيعطيك الصحة اللي أنت ربما قطعت المسافات هذه كل مع جبل، يعني صحراء وجبل، يعني فيعطيك الصحة. وما ثماش برشا سكان محيطين بالمكان مولدي.
2: لا هو كما قلت لك هو فضاء جاء بعيد شوية على المتسكنين، يعني في أعلى جبل هو من فوق جبل والسفح، وين صورت الفيديو هذاك السفح تحت جبل، يعني ثم ناس تسكن غادي كذا اللي تشوف انت جبل وسفح لوطه الاراضي والسهول كذا. الحقيقه منظر
0: هو في العاده مولدي وقت اللي تكون مثلا فصل ممطر تكون ثم خضوريه شويه، ولا ديما
2: لا لا لا لا لا لا لا هكا ما نحكوا طبيعه الحال. هي لاش السياحه الجبليه وتاخذ الصبغه بتاعها والسيت بتاعها صحيح في الشتاء، يعني في عطلة ديسمبر وعطلة الربيع اللي هي وقت يجي عام خير وجي عام ممطر وجي عام ثم الخيرات، يعني تكون جبل هذايا كسوة خضراء كلها، يعني كما قلت راهو الكليل اللي نعرفه من الأعشاب الجبلية اللي تشد روحها وتقاوم العطش وكذا، يعني موجود تلقاها وفي الشتاء وفي الربيع يكون منظر اخر ويكون جو اخر ورونق اخر. وهذا هو علاش حبينا الحق ننشر البايس ضما. بالنسبه لي متعه كان في الشتاء ولا في الخريف ولا في الصيف، لانه بالحق هذه فوق جبل راحه تامه نتاع تقعد ترتاح وترتاح على الاخر. ولكن مثالش واحنا في هالجوله هذه وصيف الناس كما كما كما اسم الفقره بالضبط، يعني ناخذ معنا صاحب الفضاء ونشوفه ضيف آخر أكيد نشوفه ونعيش معهم لحظة هالقعدة، القعدة بتاع التأمل هذه وجماعة قاعدين وإحنا خشين عليهم، وإن شاء الله يكونوا أخفاف ظل عليهم
0: إن شاء الله
2: أكيد. عايش سي فرحات، أهلا وسهلا، مرحبا بك رمج،
3: مرحبا بكل مستمعين إذاعة الطويل، مرحبا بكم في توجه.
2: الفكرة فرحات تولدت بالشيجي الفضاء ضيف فوق جبل، يعني بالحق أما ثم روح ثم روح نتاع عزيمة نتاع تحدي باش وصلت وصلت صح تعبير عملت المشروع هذايا والحق يعني حاجة تنور وتشرف
3: الحمد لله. بعد عزيمة معناها صبر وصلنا عملنا حاجة معناها على الأقل
2: الـ الـ الأكيد هو معناها الصبر ما يمشيش بلاش بإذن الله. الخدمة فرحات أنتم توا خليني جربت الصيف جربت نقولوا الفصول كل توا وصلنا لفصل فصل الصيف يعني الصيف توا مرة ثانية تقريبا في الفترة اللي حلته فيها جربوا الصيف الخدمة بالنسبة لكم الازدهار بتاع الخدمة وقتش
3: والله بالنسبة للصيف تنقص شوية الخدمة لكن الحمد لله والخدمة هنا تجار معروفة كل الشتاء وربيع معناها وقت تبدأ الدنيا خضراء وعطل واحد بصفة عامة في الشتاء كل خير ديوم الصيف
2: أكيد أكيد ما هو زد الصيف عنده تم توجه بحري خلينا نقول وتوجه شاطئ الناس بطبيعة الحال يعني باش يجي ولكن حتى في الصيف تجي وتقعد وتعمل قهوة وتريح بالك وترتاح أكيد وتلقى زد المأكولات اللي خلينا نقول فوزية الأكلة اللي مشهورة بها توجان أكيد والطابعة متاع توجان هي خليته وسمعنا سفرحات
3: اللي هي كوشة العربي كوشة العربي معنا الحم في كلها ذاك هذه أكلة مشهورة بها توجان نخدمها كذا هنا في توجان وهذا هو
0: مولدي حبيتك تسأل يعني الماء والضوء كيفاش عامل فيهم يعني موجودين وإلا ربما ثم شوية إشكاليات فيهم
2: شفت كيفاش قلت لك راه بعد عزيمة وتحدي وانت جيت لجلت الأهم نقطة اللي باش كنت باش نحكي لها عندك صحة بالحق وانا هذا هو كفاح يعني باش يعمل إنسان يعمل مشروع يعني متحضر للجوانب الكل أكيد زاد الضوء والماء فيهم تحدي فيهم ما عارش عاملين تقريبا مجمع ما كيما كيما خزان كبير للماء وعاملين كيما جروب زاد للضوء يعني قلت لك راهو خدمة فرحات فيها صعوبة للسلبية
3: فيها برشا صعوبات الضوء بحكم بعيد علينا فهمتني عاملين طاقة شمسية ونعاونوا فيها معنا مولد كهربائي والماء كيف كيف عاملين خزانات في الجبل فوق باش يوصلنا الماء معنا
0: باش ما يكونش ضعيف
2: باش ما يكونش ضعيف ومش ما يكونش الحريف وقت يجي القهوة يلقى ديما الماء في الصباح في العشية في الليل يعني ديما الماء موجود وكأنك ما تحس وكأنه توها ونعطيك حاجه اللي احنا في دخيله لوطه الماء مخصوص هما كي يجي القهوه الماء ديما يمشي الفرق وين هما فرق خزان
0: خزان
2: ما يفرغش ديما يخدم لانه هو ما ينجمش حريف يجي القهوه باش يقعد باش يربى
0: باش ما ينجمش يقول راه الماء مخصوص لازم يوفر الماء
2: انا قلت لك تحدي كبير ونحيوهم التحدي هذا وان شاء الله ربي يعاون وان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله ضيف اخر ناخذوه على طير معنا هو تقريبا بيخدم في في في في القاول هنا سي الهادي اهلا وسهلا مرحبا
4: مرحبا بكم اذاعه تطوين
0: مرحبا سي
4: مرحبا بجميع الزوار في المطعم الكوش نتاع اريماس في توجين
2: سي الهادي الخدمه عامل جو كده الخدمه عامل
4: لا الحمد لله الخدمه الحمد لله حتى ناخذ شويه في النهار انا كثير في جوا شويه عائلات نسفر شويه والحمد لله بالنسبه للخدمه الحمد لله ماشي رب
2: سلادي هذايا اصيل مطمطه جديده ويخدم في الماء في الفضاء هذايا في توجان حي وزاد اهالينا
0: وكل
2: ربي يعين وكل اهالينا بمطمطه مطمطه جديده وكل ربع الجبل حيهم تحيه اكيد مره اخرى فوزيه من من من اعالي الجبال تحيه تجيك من
0: شكرا لك يا مودي
2: وأكيد ما بقى لي كان نقول لكم إلى لقاء وبقيت أوقات ممتعة في هذه المحطة أو المصافحة الأولى فوزية مازالت أكيد مصافحات
0: مازالت مصافحات على طيلة الفقرة هذه في الشبكة الصيفية
2: وباش نكونوا كل مرة في نقطة وكل مرة في بلاصة أكيد نأخذكم معنا في مساحة كعابرة وتعيشوا معنا بعض اللحظات في ربوعنا الجميلة ربوع توجان
0: شكرا لك مولدي حسناوي يعطيك الصحة شكرا فقرة سيف الناس مع المولدي الحسناوي

0: عليه الصلاة والسلام. هذه بنت الجزيرة، بنت جزيرة الأحلام جربة، سونيا تنيش. ونحن سنتوجه الآن إلى جزيرة جربة، ومعنا سي جميل خلفلة رئيس جمعية إليس للرياضات البحرية بجربة للحديث عن نشاط النادي. سي جميل أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم.
0: وين موجود تحديدا سي جميل توا؟
1: أنا موجود حاليا في شاطئ سيدي جمور بجزيرة جربة.
0: أي كانت تصفلنا ربما الأجواء، ثم مصطفين، البحر هادئ، شنو الجو غادي سي جميل؟
1: والله توا البحر هادئ، فما شموجة معروفة مع المنطقة هذه سيدي جمور، ديما البحر يبدأ فيها كالم. مصطفين فما عدد باهي متاع مصطفين موجودين.
0: أي
1: احنا في جمعية إليس للرياضات البحرية، عندنا برشا أنشطة متاع رياضات بحرية.
0: هو اللي يحب ولا يمارس الرياضات البحرية يفضل الأمواج الهادئة ولا الأمواج ربما اللي ممكن تساعده على بعض الرياضات البحرية اللي فيها بعض الشجاعة وبعض الإقدام نوعا ما؟ شنو يعني أنتم تفضلوا كرياضيين سي جميل؟
1: والله احنا كرياضيين فضلوا ان فما يكون ريح قوي وفما موجة.
0: أي؟
1: بالنسبة لنا احنا اما معناتها المصطفين اللي بشي حب يتفرهد شوية واحد بالطبيعة ديما يفضل يكون فماش ريح قوي برشا برشا وفماش برشا موجة.
0: اي به تعرفنا سي جميل على هذه الجمعية او هذا النادي، جمعية إليس للرياضات البحرية بجربة. شنية نوعية الرياضات يعني انواعها، شكون اللي ينشطوا فيها، وقتاش تأسست، كل من نجم نعرفوه على الجمعية هذه سي جميل؟
1: جمعية إليس للرياضات البحرية تأسست في اكتوبر 2015. هي جمعية بالأساس رياضية، مع تهدف تاعها هي تكوين أبطال رياضيين. الجمعية محصلة على برشا ألقاب، بطولة تونس عديد المرات في الأنواع الشراعية، مرتبة ثانية بطولة أفريقيا عام 2019، مشاركة العديد مرات في بطولة العالم للألواح الشراعية، بطل تونس حاليا الموسم هذا في الألواح الشراعية كابر من الجمعية، المدرب الوطني في الألواح الشراعية توا أصلا من هنا، مع تكون لهنا وتوا ولا مدرب تاع الفريق الوطني.
0: جميل جدا.
1: عندنا الرياضات اللي عندنا الرياضات الأشرعة، الكاياك، ثم الستاند أب بادل. هذه أنواع الرياضات اللي موجودة عندنا في الجمعية.
0: يعني اللي يمارسوا نشاطهم في الجمعية هذه النجم نقول محترفين سي جميل، ما همش هوات يعني.
1: لا، محلولة الجمعية للمحترفين ومحلولة للهوات، يحب يجي يتفرهد، معناتها يحب يجي يعمل دورة هيك صغيرة في الكاياك، خاصة هنا في مع غروب الشمس في جمهور، فما غروب شمس هاي ياسر هنا مع غروب الشمس، هيك يحب يجي يطلع في الكاياك يتفرهد. يعمل دورة صغيرة في البيدالو، في حاجة معناتها مفتوحة لهذا وهذا، معناتها الرياضيين اللي يحب فرهد معناتها
0: يحب يبدل الجو مثلا.
1: اي يبدل الجو، يعمل دوره صغيره هيك مع غروب الشمس، دوره صغيره بالكاياك ولا بالبادل ولا بيدالو. دونك
0: وتو الرياضات هذه سي جميل، هل هي غاليه، هل هي مكلفه، شكون مثلا يوفر المعدات، شنو المعدات المطلوبه لممارستها؟ ربما
1: المعدات غالية، صحيح بالنسبة للمعدات غالية برشا، خاصة رياضة الأشعة تتكلف برشا برشا. أعطيك مثال، مثلا اللي حكيت لك أنا تو بطل تونس اللي هو من الجمعية هذه،
0: نسموه سي جميل خلينا نحيوه على الأقل،
1: إدريس بن يعقوب.
0: أي
1: البلانش أفوال اللي اللوحة الشراعية اللي شارك بها في البطولات العالمية، ثم 30 مليون مثلا،
0: 30 مليون،
1: 30 مليون
0: يشريها هو يعني،
1: شاريها ما هو شاري حاجة واحدة جديدة.
0: أي
1: شري هذا الوالد متاعها، ما
0: حاجة مستعملة يعني موجود
1: مستعملة.
0: المستعمل. اي وارقام اخرى مثلا كالتجديف والمجداف، الواحد يشريهم الرياضي زادة هيك ولا سي جميل؟
1: لا لا، بالنسبة هذا كاس حالة خاصة بالنسبة
0: له،
1: خاطر هو رياضي مستوى كبير
0: محترف.
1: محترف يولي الماتريال متاعه يشريه، الماتريال الاخر نشره احنا الجمعية.
0: أي.
1: شوية هيك شوية تبرعات شوية هيك تمويل ذاتي للجمعية نحاول ننشره للماكسيموم.
0: أي وتوا مثلا عائلة تحب تجيب صغيرها ربما ينشط في الجمعية هذه ويتعرف على العالم هذية من أنا وعمر تقبله سي جميل؟
1: من عمر 9 سنين.
0: 9 سنين.
1: 9 سنين.
0: 9 سنين ينجم يمارس النشاط هذايا اللي هو نجم نقوله مخطر شوي بين قوسين سي جميل، يعني ماهوش نشاط في متناول الناس الكل، خلينا نقوله باش ما نستعملوش كلمة مخطر هكا ولا سي جميل.
1: هي راهو احنا موفرين ظروف سلامة كل ما وعندي العدد متاع المدربين، عندي 4 مدربين كونين في الجامعة التونسية العاشرة ويعرفوا الناس مهنيين معناتها معناتها أمور بالنسبة للسلامة أمورنا مريقة
0: كونين حتى ربما في الإنقاذ وفي الحالات الطارئة هذه.
1: أي عندنا سباحين منقذين وعندنا كونين في الإسعافات الأولية معناتها ونعرف فما قواعد سلامة نطبقوها معروفين معناتها حول الدعم هذا بالنسبة
0: العائلة تكون مطمئنة على أطفالها معكم إن شاء الله.
1: لا احنا فما قواعد نطبقوهم وكوهم باش ما نحاول ما يصير حتى شيء.
0: نعم يعطيك الصحة، هذه ربما حبينا مسافحة معك سي جميل وشكرا لك، أخذناك ربما من النشاط وشكرا على قبول دعوتنا وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بمزيد التألق في المسابقات اللي تشاركوا فيها وفي كل الأنشطة متاعكم. شكرا لك سي جميل خلف الله، يعطيك الصحة.
1: عايشك، شكرا مرة أخرى إذا تتوين.
0: شكرا. ديما مواصلين معاكم نسمعوا زياد برجي وبعده باش نشوفوا فقرة أو باش نسمعوا فقرة تونس بعيونهم اليوم، حتى هي تحكي على جربة من خلال عيون رحالة عربي زار جربة مؤخرا. مرحبا بكم ديما معنا مسمعينا، نذكركم اللي المجال مفتوح لكم حتى تكلمونا وتكونوا معنا في موضوع حصتنا اليوم اللي هو الأكلات الخفيفة بداية من الساعة 3، يعني تقريبا 4 ساعة بعد انطلاق الساعة 3، يعني من 7:15 تقريبا إلى نهاية المشوار. مرحبا بالناس الكل.

0: تونس بعيونهم.
1: هون فعلا بتحس حالك في جزيرة. في جنوب تونس توجد جزيرة اسمها جربة، ما سمعت عنها من قبل، لكن التونسيين اللي قابلتهم نصحوني أزورها، فأخذت باص ورحت لها عشان نستكشفها. صباح الخير من جزيرة جربة جنوب تونس، فريد جربي أصلي، واليومين هدول رح أكون عنده، هو رح ياخدنا حولين الجزيرة، رح يعرفني على الجزيرة من وجهة نظر شخص بعرفها على المزبوط. جاهز؟
2: إن شاء الله.
1: اليوم إحنا في منطقة اسمها حومة السوق، هذا المكان هو تقريبا المكان الأساسي في الجزيرة، عاصمة، واسمها حومة السوق لأنه حومة بالتونسي معناها حارة، والسوق اللي هو السوق، فبالتالي هون المكان اللي كان تاريخيا المكان اللي يعتبر السوق المركزي للجزيرة، اللي كانوا يجود تجار، والجو فيها ناس قاعدة بتشرب شاي مريح لطيف، جو نزيك على الاخر. يعني جينا هلا لمنطقة اسمها ايش؟
2: زنقة الفن يسموها.
1: ليش يسموها زنقة الفن؟
2: لانه في جمعية تكفلت وزينت هالشارع المنسي هذا
1: وخلته مزيان
2: ورسموه على الحيوط.
1: شوفوا هاي الرسمة او اللوحة او الرسالة مكتوب بالفرنسي لكن معناها جميل جدا، بحكي لك: عندما تعاني الشعوب تتكلم الحيطان. دخلنا في واحد من الشوارع على هذا المعمل اللي عم بيعملوا فيه اللبس الشعبي، وعم بطلع كيف بيشتغل على تفاصيل التفاصيل، الموضوع يعني مش بسيط. كم ياخذ وقت صناعته؟
3: 10 ايام 15 يوم.
1: وايش هو، حرير ولا
3: حرير؟ ايه حرير دودة.
0: تونس بعيونهم.
1: وصلنا لقلعة تعرف ببرج غازي مصطفى، هذا المكان اللي هو موقع استراتيجي في الجزيرة، كانوا يستخدموه لأسباب عسكرية لحماية الجزيرة، زي حصن وبرج مراقبة بيشوفوا منه البحر. وممكن فيه تقرأ شوي عن تاريخ جزيرة جربة وتاريخ هاي القلعة تحديدا. طيب احنا هلأ في منطقة اسمها قلالة، جينا هون عشان نحضر الغروب الجميل، هاي راح تكون نهاية رحلتنا في جربة. فشكرا لفريد، اولا ساعدني كثير واستضافني في الجزيره.
0: تونس بعيونهم.
4: هذه اذا كانت فقره تونس بعيونهم اللي هزتنا اليوم لجزيره جربه، دار بين الرحاله الفلسطيني في حارات جربه وسوقها وبين الصناعات التقليديه ومبانيها الاثريه، فيعني ما اجمل انه نشوف تونس من خلال عيون زوارها، وان شاء الله تكون ديما صوره جميله، صوره نظيفه، صوره امنه. يا رب ان شاء الله ديما الامن والطمانينه يكونوا موجودين في بلادنا. الفقره هذه وصلتنا للخمسة وخمسة وخمسين دقيقه، نسمعوا صبر باعي، نرجع لكم مستمعينا بعد نشرة السادسة للأخبار، موعدنا يتواصل معكم للثمانية متاع الليل، ابقوا معنا.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.
2: إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونسهلها بأبرز العناوين. في تطاوين، انطلاق واستغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلية. تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على وسط قطاع غزة. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة، وفق تصريح الهادي شفارة مدير الإنتاج بولاية الجنوب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز للزميل خميس بوبطان.
5: مشروع تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي هو ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو شبكة نقل الغاز اللي وقع تسريح الغاز فيها في فترة سابقة، والتكلفة نتاعها قربت 32 ألف مليون دينار. المرحلة هذه هي مرحلة تسريع الغاز في شبكة توزيع الكهرباء، توزيع الغاز. تتكون الشبكة هذه من 8.6 كيلومتر من أنبوب قطره 110، من زوز محطات تحويل الغاز من شبكة من الضغط العالي 20 بار إلى الضغط المنخفض 4 بار. بطبيعة الحال المشروع هذا باش يكون عنده مساهمة كبيرة في تنمية الجهة على مستوى ولاية تطاوين، باش يستفادوا منها العديد من المواطنين، وإن شاء الله نلقاو إقبال هنا من كافة المواطنين، كذلك من المستثمرين ومن الكونسوماتير الكبار في الغاز الطبيعي.
4: نظمت اليوم لجنة السلامة المرورية بولاية تطاوين بالشراكة مع المنظمة التونسية للنقل والخدمات وكافة الأطراف المتدخلة

0: من حرس وطني وحماية مدنية وهلال أحمر حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بحي المهرجان بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات. أكثر تفاصيل يقدمها رئيس اللجنة مبروك درقاشة في متابعة منها الزميل سعيد العقروت.
1: الحمل اليوم في حي المهرجان يعني بعد ما لها عدة نداءات من المواطنين يعني بسبب كثرة الحوادث في حي المهرجان خاصة الدرية النارية فيها توزيع مواد يعني توعوية وتحسيسية وفيها زادة كذلك شراكة مع الهلال الأحمر ومع جمعية تيلي بلاس. هذه البداية بحكم اليوم 3 جويلية في بداية العطلة الأمنة مازلتنا إن شاء الله في المستقبل غمراسن وعدنا البلد الأحمر وعندنا زادة وسط المدينة إن شاء الله. اليوم ندعو كل أهالي تطاوين كل السواق كل العائلات كل المواطنين إلى أخذ كل أساليب الحذر والحيطة لتجنب مخاطر الطريق خاصة تعرفوا عودة المواطنين بالخارج وتعرفوا المناسبات العائلية والأفراح والنجاحات وكذلك العطلة الصيفية.
0: نبقى في تطاوين. قال المكلف بتسير باديسا يغلق أبوابه بداية من اليوم بسبب عطب طارئ وجب تدخل صيانته ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من الثلاثاء المقبل. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدينة مفتاح مشابطة في تصريح للزميلة تبرى الشيبانية إن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة علاوة على اختصاصين جديدين.
2: في ولاية مدنين عندنا طبعا 10 مراكز تكوين مهني عمومي راجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي وكذلك وكالة التكوين في المهن السياحية. بالنسبة للعودة التكوينية إن شاء الله في دورة الخريف 2026 من المبرمج ما فتح 1000 موطن تكوين تقريبا موزعين على مختلف المراكز اللي موجودة بالجهة. كيف معناتها في الدورة هذه إن شاء الله باش يتم معناها فتح عدد اثنين اختصاصات جديدة واحد منهم تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية هذا بالمركز القطاعي للطاقة بجربة وكذلك اختصاص آخر جديد إن شاء الله اختصاصات معناتها في علاقة بمجال الخبز والمعجنات إن شاء الله باش يتم انطلاق التكوين فيه بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة.
0: أنهت بلدية غنوش مؤخرا عملية هدم وإزالة المحلات القديمة بسوق تفصيل استعدادا لانطلاق أشغال إعادة بناء السوق بشكل عصري. مشروع يهدف إلى تيسير عمل الباع واستيعاب المنتصبين فوضويا في إطار قانوني وقد تجاوزت كلفته 1.2 مليون دينار ممول في إطار برنامج التنمية المندمجة. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية غنوش صاحب يحيى الذي تحدث للزميلة.
3: قامت البلدية بإحضار الأرضية وقمنا بهدم كل البناءات الموجودة سابقا والمحلات القديمة اللي موجودة حتى نسلم المقاولة الجديدة وستنطلق الأشغال بحول الله في ظرف الأيام القليلة القادمة التي ستدوم تقريبا في حدود 11 شهر. سوق عصرية جديدة تغير وجه غنوش وتعمل حركية اقتصادية في ولاية جابس وخاصة بين المدن المجاورة وخاصة بين مع في علاقة بأسواق الجملة وهو مشروع يندرج في إطار مشاريع التنمية المندمجة لولاية جابس. كلفة المشروع تتجاوز المليار و200 ألف دينار وهذا مشروع سيغير وجه السوق التفصيل بغنوش. هذا سوق اللي هو مقصد من جميع البلاد وخاصة أن غنوش معروفة بالصيد البحري وبخضر الورقية. المزروع ذايا فيه عديد المكونات لعل أبرزها هو كثرة المواقع اللي موجودة فيه واللي بمقتضاها باش يتم القضاء على الانتصاب العشوائي والانتصاب الفوضوي في محيط السوق.
0: إلى الشأن الوطني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية 2026 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2030-2026 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي.

0: إلى الذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخططة. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في جرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لألف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العامدين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جام في 2026. انعقدت اليوم أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني برئاسة العميد محمد رشاد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية واللواء الحقوقي محسن كاظم معلك المدير العام للدفاع المدني العراقية، وذلك في إطار دعم علاقة التعاون بين البلدين الشقيقين. وشكل هذا الاجتماع الذي احتضنه المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية محطة هامة لتقييم ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والبحث والإنقاذ وإدارة الكوارث والطوارئ وتنظيم التمارين المشتركة وفق بلاغ نشره الديوان. إلى الشأن الدولي، وصل جثمان المرشد الإيراني راحل علي خامنئي الذي اقتيل في ضربات أمريكية صهيونية إلى مصلى طهران الكبيرة، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. كما وصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل أن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه أعلن الجيش الصهيوني أن لواء غفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، بينما أفادت وسائل إعلام صهيونية بإصابة جنود صهاينة في حدث أمني جنوب لبنان. استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، وأمس استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار المساء، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين انطلاق استغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلية، تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: عرقية الفولان شعب واسع الانتشار في غرب إفريقيا، يعيش أفراده بين دول عديدة مثل مالي والنيجر والسنغال ونيجيريا، وفي صحراء وشمال مالي يشكلون جماعات رعوية متنقلة تعتمد أساسا على تربية الأبقار والأغنام والتنقل الموسمي بحثا عن الماء والمراعي. يتميز الفولانيون بلغتهم الخاصة المسمات الفلفلدي، مع أن كثيرا منهم يتحدثون لغات محلية أخرى بحسب المنطقة، وقد لعبوا عبر التاريخ دورا مهما في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، وأسس بعض قادتهم دولا وإمارات إسلامية منذ القرن 18، من أشهرها دولة سوكوتو في نيجيريا الحالية. وفي شمال مالي يعيش الفولانيون غالبا قرب مناطق الساحل الفاصلة بين الصحراء والأراضي الزراعية، وتسببت التغيرات المناخية والجفاف المتكرر في زيادة التنافس على الموارد الطبيعية بينهم وبين جماعات عرقية أخرى مثل الطوارق والدوغون. ومع ضعف سلطة الدولة خلال السنوات الأخيرة دخل بعض الشباب الفولاني في جماعات مسلحة، كما يتعرض الفولانيون أحيانا لاتهامات جماعية بالارتباط بالتطرف المسلح، وهو أمر يرفضه كثير من زعمائهم، مؤكدين أن المجتمع الفولاني متنوع وليس كتلة واحدة، لذلك ينظر إليهم اليوم باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والثقافي في منطقة الساحل الإفريقي، مع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والتنمية والتغيرات المناخية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: بودكاست أثر عبر الأثير. أثر عبر الأثير،
7: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تختفي في الحلقة الأولى. أثر الدكتور حسين الختالي.
8: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
9: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
10: الناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الجامعة.
11: إذا كان نجم نسموه المدينة الجامعية الكل، على خطر هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
6: أثر عبر الأثير.
7: أثر عبر الأثير الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر الأثير.
12: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه على خير.
1: فضل شاكر من قديم في مهرجان قرطاج. رجعنا بمسمعينا في الساعة الثانية من أصيل على موجات إذاعة تطاوين، وبالحديث عن الإنتاج الفني الجديد من الفنان عزيز عبدو اللون الخمري، نسمعه منه على موجات إذاعة تطاوين التونسية.

فنان عزيز عبدو اللون الخمري سمعنا منه على موجة إذاعة تطاوين، وديما نواصل أيضا مع الجديد. آدم زاد أصدر أغنية جديدة إحساسي لآدم، الصوت الحساس والصوت الجميل والصوت المحبوب، واللي لقى نجاح كبير على مسرح قرطاج في الحفلة لأحياء في تونس. نسمعوها في إحساسي على موجة إذاعة تطاوين من تونس.

0: معكم مستمعينا. إذن كنا نسمع في جديد الفنان إدم، وتوا باش نرجعوا للقديم، ولكن القديم اللي ما نستغنوش عنيه، القديم والتاريخ اللي صنع حاضرنا المشرق والحاضر والمستقبل أيضا، في استضافة لمناضل، وأنا سعيدة بهذا، اتصل بنا وحب يعبر عن مشاغل المقاومين والمناضلين، وأيضا يتحدث عن شهداء الحركة الوطنية بوصفه رئيس المكتب الجهوي لمقاومي وشهداء الحركة الوطنية بجبس، سعلي زواوي. سعلي، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: وبيك مرحبا بيك، بارك الله فيك،
0: يعطيك الصحة سعلي. إذن أكيد يعني مشاغل المقاومين وربما الحاجات اللي استحقوها وإلا الظروف اللي لزمها تتوفر ليهم ما هيش على أحسن ما يرام، وما هيش في قدر ربما التضحيات اللي قدموها. شنو تنجم تقول لنا سعلي في الإطار هذا؟ تفضل سعلي، نسمع فيك.
1: أهلا بك،
0: مرحبا بك سعلي.
1: باهي نبدو في العمل.
0: اي تفضل سعلي، تفضل.
1: باهي علي الزواوي، رئيس مكتب جهوي للمقاومين والمناضلين وشهداء الحركة الوطنية جمعية الوفاء. أولا نتقدم بالشكر إلى إذاعة تطاوين، وهي مغانية على التعريف، وإذاعة تطاوين ابنة تونس، وتخدم في عمل جبار، وتستعد كل من يطلبها وكل من يستنجد بها تكون في الموعد. نجدد شكري. الموضوع نتاعنا في ما يخص المقاومين وبعض حاجات تخص البلاد، معناها بالنسبة للمقاومين عندنا معناها مجموعة كبيرة من المقاومين في 8 أو 10 ولايات، وعملوا ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة من 2012 إلى يومنا هذا، وقاعدة الملفات ما دخلتش للإنجاز، ونطالبوا فمتني ولا كما طالب تونس، وإحنا معناها مشينا البنزرت ومشينا الرمادة ومشينا الفرصة ومشينا سجد سيدي يوسف، المعارك هذه كلها حضرنا فيها. اسمعوا فيا، حضرنا فيها المعارك هذه وقدمنا دوسيات وقبلوا الملفات، ولكن الدولة مشكورة نجزت برشا إنجاز و لبت الطلب لجميع التوانسة، لبت لهم الطلب إلا السلة هذه من المقاومين التو طلبهم ما تعداش وما تمكنش.
0: هو شنو طالبين المقاومين سعلي؟
1: ما نش عارف الوضعية كيفاش، والهيئة الوطنية للمقاومين برئاسة الحكومة مشكورة وقدمت عديد من العمل الاجتماعي، وكل من نطلبوها نلقوها فهمتني لا حاضرة في خصوص من واحد يتمرض ولا حاجة تتدخل مشكورة. ولكن الطلب نتاعنا احنا الرسمي هو الإنجاز نتاع الملفات اللي موجودة لدى رئاسة الحكومة، معناها يخدموها ويعطوا حقوق الناس اللي عنده حق يعطوه حقه، واللي ما عندهش حق يقولوا لا انت ناقص وثائق ولا ناقص حاجة ما عندكش حق. والطلب نتاعنا طلب معناها بسيط جدا، هو معناها منحة كيما يتقاضوا المقاومين اللي عندهم بطاقات ديليتور، اللي يتقاضوا في المنحة اللي يتقاضوها هم، احنا مستعدين كيفهم هم، وكرني علاج للمستشفيات العسكرية والمدنية. هذا هو الطلب نتاعنا، وطلب بسيط جدا، وتونس معناها لبت الطلب لكل التوانسة، كل من تقدم وكل من سكر الكياس وكل من يجي للإدارة سكرها وكل من قال معناها ديجاج، هذاك الكل خضت حقوقها. واحنا ناس معناها مقاومين وضحينا على تونس، وما نحبوش تونس تخسر، ونعرف اقتصاد تونس ونعرف الحركة التونسية، وما نحبوش معناها دولتنا تنهزم، وما نحبوش دولتنا تطيح اقتصاديا، قاعدين ساكتين على رواحنا فهمت الله. ما هوش معقول احنا شيابين اعمارنا في الثمانينات والتسعينات باش نعملوا مشاكل ولا نعمل نسكروا كياس، هذايا ما هوش معقول علينا. احنا نردوا الناس الغلطة خلي باش نعملوا حنين بيدينا، ما هوش معقول. لكن طلبنا للحكومة ورئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية يلتفت لهالمجموعة هذه، راهي مجموعة قليلة ياسر ياسر ياسر، ما فماش ما نقول في كل ولاية الحيين اللي موجودين تويكا ما تلقاش 30 40 واحد في الولاية بكل ولاية وكلها ماتوا وتوفوا ما لحقوش معناها ثمرة تونس وما بقوش ثمرة تونس وماتوا معناها مقهورين في قلوبهم فهمتني ولا وما عملوا حتى شيء. ولهذا أنا الطلب نتاعي للنداء للحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنها تلتفت لها السلة هذه حتى نعملوا مطالب ونطالبوا باش نقابلوا باش نحكوا على وضعيتنا ونشوفوا الوضع شنو. ما يرجعوا الناس خلاص ما فماش عارف المراسلات توصل ما توصلش الله أعلم ما يقعش معناها رجوع. ولهذا هذا احنا طلبنا معناها ناس سمت الله مرة ناس شادين الدار ناس ما عندهمش معناها 5000 في جابة باش يعمل قهوة ولا يمشي ياخذ حربوشة ناس توا مرضى كلها معناها بالمرض المزمن هذايا فهمت الله السكر والدم وحالاته هم كبروا معناها في السن ويكسبوا معناها كرني متاع الكنام وما يلقوش باش يعدوا وما يلقوش باش ياخذوا حرابش ما يلقوا حتى شيء والدواء مفقود. هذه هو الطلب متاعنا الوحيد نداء لتونس ولا والحكومة التونسية تنتبه وتلتفت فهمت للمنظور هذا. ثم مرة من المرات نائب من النواب عمل مكتوب لرئاسة الحكومة تجاوب رئيس الحكومة تقول للمقاومين والله لا بأس ويأخذوا في منحة ويأخذوا في كذا ولا بأس ومتمتعين. هذوك معروفين متمتعين من عهد برقابة مش من تو متمتعين هذوك معروفين يأخذوا في منحة وعندهم كرنياتهم ونتفرضوا معاش حاجة قليلة. لكن الناس اللي عندكم ملفاتهم لديكم أعطوهم فهمتي لا يا أرفضوهم فهمتي ولا قولوا لهم نادوهم أنتم ما عندكمش حق يا وازو اللي عنده حق أعطوه المنحة متاعها فهمتني ولا واعتنوا به لأن ضحى على تونس وخدم تونس ما عنديش هدايا فهمتني ولا قولوا لي أنت راه يا ولدي ما يحق لكش الحق ما عندكش الحق ما وصلت
0: واضح سالي
1: والسلطة الجهوية والله مشكورة فهمتني ولا معنا في الولايات الولايات وخاصة ولي الجهة متاعنا معنا مشكور جدا وين نتلزوا وين واحد يوقفوه في العلاج وين تقع الواحد معناها نطلبوه الحق يوقف معانا ويشد الصحيح ويعاوننا معناها مشكور جدا. والسلطة البلاد فهمت الجهوية زادة نفس العملية مشكورة وين نطلبوها فهمتني ولا تكون في الاستعداد وتكون في عينتنا. لكن لمتين العينة هذه ولمتين حني حني معناها ما لازم يعطوه حقه أو قلولة ما عندكش حق.
0: واضح سالي
1: الموضوع.
0: واضح سالي يعطيك الصحة. واضح سالي كنت
1: عندنا موضوع آخر بربي معناها البلاد فانت لا شوية معناها نحبوا يا أخويا نظفون المادة نتاع الطريق الرئيسي بالحامة راهي فوضى كبيرة ورانا بدأنا نمشي مع السيارات خذوا المادة وبدأوا ينصبوا في وسط الكياس ما عادش المادة المادة انتهى أمرها فهمتي ولا راحت كما راحت الناس اللي ماتت المادة مشت بدأوا في وسط الكياس وأصحاب السيارات بدأوا يشتكوا من المواطن يشتكوا ياسر لأن مضايقة كبيرة ياسر وعندهم الحق وربي يوقفونا كان عندنا حق فهمتني ولا والدولة عندها حق وعندها حق في النظام يا أخي ما هيش هذه الحامة ما هيش فريدة في الجمهورية ما هي كما معتمديات الجمهورية كما الولايات الأخرى كيف كيف ما ثماش فرق. وانا يمكن نمشي لمدن اخرى قال بيوجعني على الحامة انا قال الحامة فوضى ومدن اخرى لباس ما يقلع على الكيف فهمتني ولا هدايا
0: واضح سالي
1: واضح
0: وصلت الملاحظة سالي. لا الوقت ما عادش يسمح سالي للأسف الشديد عندنا ضيف اخر احنا خلينا لك المجال حتى تعبر وتكون صوت المقاومين وتتحدث عن الناس هذوما اللي قدموا لتونس وبطبيعة تونس ما تنجمش تتنكر لمناضليها ومقاوميها وعائلاتهم عائلات الشهداء زاد اللي مازالوا موجودين ولكن قدموا ناس كانت فداء لتونس فان شاء الله السلطات تتجاوب مع مطالبكم ويعني تستمع لها وتنفذها واحنا منحناك الفرصة هذه سعلي وشكرا لك انك كنت معنا وتحدثت عن شريحة نحترموها ونقدروها من التوانسة. نكملوا في نفس المجال نسمعوا روف ماهر يغني رمل الوطن وبعده عندنا استضافة ثقافية مباشرة من دار ثقافة بذهبة ابقوا معنا.

الجيوش نأمنا وحرسنا هي دموع الصادي وها يا الكحكاح في الميدان عشنا معاهم

نعود نتصل بضيفنا إن شاء الله يكون موجود معنا الخط حتى نحكي ربما على نشاط ثقافي في ذهب لحظات موسيقية ثم يكون

0: إذن كما قدمت سنتحدث عن نشاط تحتضن دار الثقافة في ذهبة، والنشاط هذه هو المختبرات الصيفية. شنو هي المختبرات الصيفية؟ باش يجاوبنا عن هذا السؤال سي هيثم العابد مدير دار الثقافة بذهبة. سي هيثم أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أختي ومرحبا بك، ومرحبا وتحية لكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: يعطيك الصحة سي هيثم. إذن هذه المختبرات الصيفية شنية هي سي هيثم؟ شكون ينجم ينتفع بها وشكون ينجم يشارك فيها؟ كل التفاصيل من عندك، تفضل.
1: هي بمناسبة العطلة الصيفية منتها دار الثقافة ذيبة حبينا نعمل نوادي ومختبرات إبداعية للأطفال والناشئة والشباب، معناتها تمس الفئات هذوما الثلاثة. المختبرات هي فضاءات معناتها للتعلم، للابتكار، لصقل المواهب في فضاء آمن. بمناسبة العطلة الصيفية حبينا نستثمر أوقات الفراغ بالنسبة للأطفال والفئات العمرية الكل. وقدمنا معناتها عديد المختبرات ونتائج النوادي للجذب اكثر ميولات، معناتها كل صغير وين ينجم يلقى روحه ينجم يشارك. معناتها عندنا برشا مختبرات وبرشا نوادي متنوعه على حسب الاذواق الكل.
0: اي شنو الفرق بين المختبر والنادي سي هيثم؟
1: هو النادي بالنسبه للنادي هو نادي للتعلم، معناتها باش نقولوا احنا النادي انه هو يقدم ماده للاطفال للشباب.
0: أي.
1: بالنسبه للمختبرات هو باش نقولوا يمارس. المختبرات هو فضاء للتعلم للمشاركه وللابتكار.
0: كانه يختبر الحاجات اللي يتعلمها في المختبر هذاك، يعني تشوفوا
1: بالنسبه مثلا للمختبر الاعلاميه هو بالنسبه للمختبرات الكل باش يكون معناتها تحت اشراف الاساتذه المختصين.
0: اي
1: عندنا المختبر الفنون التشكيليه والخط العربي اللي باش يكون تحت اشراف الاستاذ سعد العابدي. وعندنا المختبر الغناء العربي والمختبر التعبير الجسماني باش تكون تحت اشراف الاستاذ عايش عود. وعندنا المختبر الأدب والمطالعة باش يكون تحت إشراف الأستاذ وليد المليان. وعندنا المختبر الإعلامية والتصوير الفوتوغرافي باش يكون تحت إشراف الأستاذ محمد مبروك. معنا هم أساتذة مختصين يخدموا في دار الثقافة. احنا حبينا نعمل النوادي هذه للعطلة الصيفية باش الصغير ينجم يجي في أوقات الفراغ في فضاء آمن وفي أجواء تربوية تثقيفية.
0: أي وأنا نتصور سي هيثم يعني دار الثقافة في ذهبة ممكن من الأماكن القليلة اللي تستقطب الشباب ويلقوا الشباب وين يمشوا في ذهبة، لأنه للأسف في ذهبة في رمادة حتى في تطاوين ربما ما ثمش برشا فضاءات ربما تحتضن الشباب والأطفال. وهذه يعني فرصة باش نحييكم ونحيي الناس اللي تخدم يعني وما ترتاحوش نصور في سيف سي هيثم، يعني ربما النشاط يزيد اكثر.
1: هي بالنسبه لطبيعه عملنا معناتها في الميدان الثقافي هو بطبيعتنا ما نرتاحوش على عام كامل،
0: معناتها
1: ديما عندنا الخدمه وان شاء الله زاد عندنا حتى ايام صيفيه ثقافيه ان شاء الله تنطلق ايام 25 و26 و27 جويليه. هي تو في اطار الاعداد معناتها النهائي للبرمجه. وان شاء الله ومرحبا بالناس الكل، ونشجع على الاولياء انهم يجوا ويشاركوا صغارهم في المختبرات هذه للاستفاده ولتعبئه اوقات الفراغ وفي فضاء معناتها محمي، فضاء تربوي، فضاء يعلم صغيره كل شيء. وحسب الميولات كل صغير وكل ولي وين يرى ولده وين ينجم يرتاح مرحبا بهم الناس الكل.
0: أي. وقتاش نجم تستقبلوهم؟
1: هو ان شاء الله البداية من يوم الثلاثاء الجاي. بالنسبة لكيفية الاشتراك هي معناتها معلوم رمزي اللي هو اشتراك ب 5000 مدة عام كامل معناتها.
0: باهي حاجة بسيطة برشا يعني.
1: حاجة بسيطة.
0: أي يعطيكم الصحة سي هيثم العابد، تحية لكل اللي يخدموا في دار الثقافة بذهبة، وتحية لكل روادها زادة، إن شاء الله بالتوفيق في المختبرات هذه وأيضا في الأيام الصيفية القادمة. ثم اسم مبرمج ولا ما زلتوا يعني في إطار الأعداد للبرمجة متاع الأيام الصيفية سي هيثم؟
1: والله إن شاء الله عدنا الفنان وليد زين المسرحي
0: أي
1: كوميدي،
0: أي
1: وعدنا إن شاء الله الفنانة منال أحمد، وفي إنطار معناتها ما زلنا شوية العروض ما حددتش معناتها حدود بالضبط، لكن البرمجة بصفة عامة معناها قريب تحضر إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق، وشكرا على قبول هذه الدعوة. يعطيك الصحة سي هيثم العابد.
1: يعطيك الصحة، مشكورة أختي، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا بك، شكرا لك. نوصلوا ديما بالأنغام.

إذا عدت شو تغنوها معنا؟ إذا عدت

نجوى كرم في حفل حي مع الجمهور. وصلتنا للستة واثنين وخمسين دقيقة. باش نخليكم مع جزء من عرض 24 عطر في إعادة للغنية الكافية مرض الهواء. مازلنا باش نرجع لكم مستمعينا في الجزء الثالث والساعة الثالثة والأخيرة من أسايل اللي تتواصل حتى الثمانية. ونذكركم اللي باش تكونوا معنا مباشرة يعني بعد ما ناخذ ضيف الأول تقريبا يعني السبعة وربع هكاكة. مرحبا بكم على 75-870-900. اليوم موضوعنا موضوع صيفي, موضوع الأكلات الخفيفة, علاقتكم وعلاقتك وعلاقتك بالأكلة الخفيفة. نرجع لكم إذن بعد الموجز, ابقوا معنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعطيت اليوم في ولاية طوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. قال المكلف بتسيير بلدية طوين خير الدين المؤدبة إن المسبح البلدي أغلق أبوابه بداية من اليوم بسبب عطب طارئ، وجب تدخل صيانته، ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من يوم الثلاثاء المقبل. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفئة الباحثين الشبان حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصى 20 جويلية 2026. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين المقبل من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم إن مصادقة الاحتلال الصهيونية على إقامة 13 مستوطنة جديدة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحفة وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة عبر فرض وقائع استيطانية غير مشروعة في قلب الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الآن لأخبار الرياضة مع زميل أرباب لطرش. أهلا بك رباب.
2: شكرا فاطمة.
3: انفاسبار.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. فحوصات طبية أظهرت لثماني لاعبين من منتخب بريطانيا التونسي نتائج إيجابية لوجود مادة الإكليم بوتيرول المحظورة عالميا خلال كأس العالم 2026. ذكرت تشير التحقيقات لأنه السبب يرجع إلى تلوث غذائي عبر تناول لحوم الماشية في معسكر الفريق بالمكسيك. نسمعوا إذن طبيب الفريق رئيس اللجنة الطبية للمنتخب سهيل الشملي يحكي على اللي صار.
4: من تاع الدوباج يقع على اللاعب حنبان ثم يلقاه على

0: ده. ناس اخرين الماده محظوره اللي هي تستعمل خاصه بالنسبه للمرضى متعربوا او الناس اللي عندهم ضيق نفس. وعاده ناخذ عليه اوتوريزاسيون دونك اي تي اوتوريزاسيون ايزاج ثيرابيوتيك كسوسوا من الفيفا ولا من الكاف احنا والكومبيتيسيون اللي فيها دونك الماده هذه قاو عند حنا بعد لوغ دان اكزاما دونك في وسط الكوب دي مون اللي هو تقريبا معناها اول ما بدات الكوب دي مون لساز واتضح جليا والفيفا قاعده قائمه توا بالانفستيغاسيون تاعها على اساس ان الماده هذه جات من اللحم دونك اللحم اللي انفكتي بالماده هذه. وجست نحب نقول حاجه اللي معناها في المكسيك متعودين انهم يعلفوا بالمواد هذه معناها الابقار نتاعهم والعجول نتاعهم دونك ما فماش حتى نيه عند حتى اي لاعب تونسي ولا معناها من الاطار الطبي ولا اي انسان ولا حاجه على اساس انه معناها الملاعبيه باش يعملوا دوبينغ باش يعملوا دوباج بلوتو. وهذه معناها كما احنا نقولوا دونك استعمال ماده انفكتي لحم كي تي انفكتي. وللمعلومه اللي الحم هذا اي تي فورني بار لا فيفا دونك مش احنا جبناه معانا ولا احنا شريناه ولا فتنا ولا.
1: إذن هذه التصريح الخاص بالتحليل المنشطات لإخراج الثمانية لاعبين من منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. ذكر أنه باش يتم استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد رسميا يوم 22 أوت كموعد رسمي كما قلت لاستئناف نشاط البطولة. ذكر من مصادر إذن نكتت أنه لا نية للجامعة التونسية كرة القدم في الترفيع في عدد الأندية للرابطة المحترفة الأولى حيث ستنطلق البطولة ب 16 فريق. ديما مصادر صلب الجامعة التونسية لكرة القدم أكدت أنه المكتب الجامعي باش يوصل مهامه إلى غاية نهاية عهد نيابية سنة 2029. المصادر أكدت أنه إعادة توزيع المهام صلب المكتب الجامعي مطروح خلال الاجتماع المقبل. في أخبارنا الترجي الرياضي التونسي وقع عشيت اليوم رسميا مع متوسط الميدان الهجومي السابق للنادي الرياضي الصفاقسي يوسف بشا لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. مصادر للإذاعة الوطنية أكدت إذن أنه قبل نهاية عقده ب 15 قبل يوم 15 جويلية الحالي فيرونار سيكون في تونس خلال الأيام القادمة على أن يلتقي مع سلطة الإشراف والمدير الفني للنظر في إمكانية المواصلة على رأس المنتخب الوطني التونسي. ونذكر في برنامج لقاءات دور 16 تتواصل الفرجة والمتعة الليلة في هذه اللحظات المنتخب المصري يلتقي منتخب أستراليا على 11 متاع الليل كاب فيردي يلتقي الأرجنتين والساعتين ونص غانا تلتقي كولومبيا. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل, أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا بغنية من غنيات الفنان التونسي سفيان صفتة وأيضا رفقه في الغناء مغني ليبي إبراهيم الحسنوي. احنا توا باش نحكوا على نشاط ثقافي اللي هو يخص عفوا دار ثقافة بالبير الأحمر والحديث عن الأيام الثقافية الصيفية. ومعنا مباشرة سي نبيل العابد مدير دار الثقافة بالبير الأحمر. سي نبيل أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بك أختنا فوزية، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ذات تطاوين. نشكركم على المواكبة الدائمة لمختلف أنشطة اللي تشرف على تنظيمها مؤسسة دار الثقافة بالبير الأحمر.
0: مرحبا بك سي نبيل ويعطيك الصحة. إذن كل دور ثقافة الأيام هذه سي نبيل يعني في نشاط حثيث، عندها أيام ثقافية، عندها برامج، عندها مهرجانات تقدمها لروادها، فأكيد دار ثقافة بالبير الأحمر لم تشذ عن القاعدة، وأكيد حضرت برنامج دسم يناسب أجواء الصيف ورواد هذه الدار سي نبيل.
1: طبعا الحقيقة مؤسسة دار الثقافة البير الأحمر انطلقنا منذ مدة تقريبا شهر أو شهر ونصف تقريبا في إعداد برمجة صيفية تواكب مختلف الأذواق وموجهة لمختلف الشرائح. حبينا من خلال البرمجة ننفتحوا على الفضاء الخارجي، نمشوا للعمادات، نتواصلوا معهم، معناها نخرجوا تقريبا من فضاء المؤسسة، ما تكونش معناها جميع الأنشطة في الفضاء الداخل مؤسسة دار الثقافة. حبينا نراعوا الأذواق وكل العروض الحقيقة متنوعة، فما عروض موسيقية كذلك عروض مسرحية، فما عروض تنشيطية للطفل والعائلي، هذا كل معناها باش يكون إن شاء الله في الفترة الممتدة من 4 إلى 15 جويلية 2026.
0: إذن يعني تعدوا المتساكنين ببرمجة ثرية وتكون هكا الأيام هذه متنفس للناس في البير الأحمر سي نبيل هكا ولا؟
1: أكيد أكيد إن شاء الله باش تكون من خلال البرمجة اللي أنا وضعتها مؤسسة دار الثقافة بالشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية ونشطاء المجتمع المدني بمدينة البير الأحمر. حبينا بأنها نمسوا مختلف الشرائح وكذلك مختلف الفئات من خلال برمجة متنوعة وثرية تلبي جميع الأذواق إن شاء الله. نعم. باش تكون إن شاء الله الانطلاقة غدوة. أي. انطلاقا باليوم التنشيطي بالسوق الأسبوعي إن شاء الله، حبينا كيما يوم ترويجي للتظاهر هذه من خلال عرض كرنفال إن شاء الله باش يكون في بنا في السوق الأسبوعي بمدينة البير الأحمر، إن شاء الله باش تكون كمحطة أولى في مصافحة أولى للتعريف بمختلف الفقرات لهذه التظاهرة. إن شاء الله يوم الأحد 5 جويلية إن شاء الله باش يكون عندنا عرض تنشيطي للطفل العائلة، تقديم مجموعة سياح شو، إن شاء الله باش يكون عرض متميز هذا بتحتضن مدرسة أبو قاسم الشاب بالبير الأحمر. كذلك إن شاء الله يوم 7 جويلية إن شاء الله باش يكون عرض تنشيطي ثاني موجه لأطفالنا وعلى العائلات المتواجدة بعمادة البساتين. إن شاء الله حبينا نمشي زادة نمس الفئة هذه المتساكنين عمادة البساتين ونفرحوهم معناها إن شاء الله، وباش يكون فما تكريم للمتميزين إن شاء الله بالمناسبة هذه للمتوجين في السنة الدراسية هذه، إن شاء الله باش نحاول نكرموا بعض المتميزين من خلال الأنشطة هذه. يوم الخميس إن شاء الله باش تكون عندنا سهرة تراثية بعمادة العرقوب، حبينا كذلك هي تجربة ثانية سنين إن شاء الله باش تكون سهرة تراثية من خلال مشاركة طائفة أغبنتن ومجموعة من المعشوعراء جهة الجنوب الشرقي، إن شاء الله باش تكون يوم الخميس 9 جويلية. نعم. تتواصل العروض إن شاء الله يوم السبت 11 جويلية بعرض متميز لمجموعة نجوم تطاوي، إن شاء الله باش يكون عرض تراثي شبابي متنوع الحقيقة هذايا، باش يكون في سهرة السبت 11 جويلية 2026 بفضاء المسرح الخارجي بدار الثقافة البير الأحمر. نعم. تتواصل العروض أختنا إن شاء الله باش تكون كذلك عندنا سهرة فنية تحييها الفنانة نجوى عمر بعمادة قصر أولاد بوبكر، إن شاء الله باش تكون في سهرة 12 جويلية 2026. تتواصل كذلك العروض مع العروض المسرحية، وحبينا كيما تكون لمسة وفاء أو تكريم لروح الفنان نور الدين بن عياد ابن ولاية القابسة، باش تكون عندنا عرض مسرحي بعنوان شيخ جوجل يوم 14 جويلية على الساعة 6:00 مساء بدار الثقافة البير الأحمر. كما قلت لك أختنا هذا حبينا يكون لمسة وفاء للصديق وفقيد الصحة
0: نعم.
1: المسرحية الوطنية الفنان نور الدين بن عياد
0: نعم.
1: الاختتام باش يكون بسهرة متميزة مع الفنانة منى الأحمد يوم 15 جويلية. سهرة هذه حبينا أكثر تكون موجهة للعائلة ولأحباء الفنانة منى الأحمد عبر إذاعة تطاوين وعبر موجات عروس الصحراء. ندعو جميع أهلينا بمدينة البلد الأحمر أنهم باش يواكبوا هذه العروض وباش يكونوا فاعلين وحاضرين ويشجعونا لما فيه خير اللي باش تنجح العروض هذه. مع العلم أن جميع هذه العروض تقريبا هي عروض مجانية موجهة لمختلف الفئات كما قلنا ومختلف المواقع والعمادات. إن شاء الله باش تكون موجودة في هذه التظاهرة.
0: نعم كل شكر سي نبيل العبد وكل التمنيات بالتوفيق لهذه الأيام الثقافية الصيفية بالبير الأحمر. يعطيك الصحة سي نبيل.
1: يعطيك الصحة. شكرا.
0: شكرا. نسمع إليسا ومستمعينا تنجموا تبدو في الاتصال بنا على 75 870 900. مرحبا بكم في أسايل حتى الثمانية.

0: إليسا اللي كانت ضيفة تونس منذ أشهر قليلة واللي غنت بطبيعة سابقا على ركح مهرجان قرطاج. سنعود ربما بعد قليل الحديث عن مهرجان قرطاج الدولي، ولكن خلونا نأخذ أول مكالمة معنا اليوم. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا، السلام عليكم أختي.
0: وعليك السلام أمولة، مرحبا بك.
1: يرحم والديك يا غالي.
0: مرحبا، شنو أحوالك؟
1: تحية للطقم، الحمد لله، عيشك والله. ما تعرفيش معزك يا فوزية،
0: وكلكم يعطيك الصحة.
1: خاصة معناها يعني ماني نقول اللي في قلبي، سامحوني ساعات نقول حاجات ممكن ما تعرفش، أما أني في بالي هكي نيتي معناها نتكلم.
0: لا مرحبا مرحبا، احنا استأنسنا بيك واستأنسنا بالتلقائية متاعك أمال، وإحنا تفرحنا العلاقة هذه الأسرية بيناتنا واللي تخلينا نحكو مرتاحين ونتناقشوا في كل مواضيع. يلا أمولة،
1: بصراحة معناها بلي تحية التقنيين والجميع العمل والهذا التليفون في عادل
0: شيد وعادل،
1: نقول بعقبة صغاركم صغاركم ينشوا يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
1: يا أختي فوزية، موضوع من ناحية الأكلة الخفيفة معنا في الصيف، شنو يخير الواحد ولا حتى شنو تجربة معنا تنجم الزوز نحكيهم.
0: كيف كيف كيف كيف أي حاجة تربطك بالأكلة الخفيفة يعني ليك المجال؟
1: هي صحيا الماكلة نتاع الدار اللي معنا الماكلة العادية نقولوا زي مصيبت محسن محمصة جاية فك السخان صدقين جت أبن ماكلة في الليل اشتهيت ملاوي. والله سبحان الله جتني حكاية تقريبا 9 متاع الليل هكا عيني في ملاوي.
0: ملاوي في الدار ولا من البرة أمال؟
1: صحيتي البارح حبيتها من البرة اشتهيت، عمالي نديرو في العادة. العادة ماني مغرومة بالحكاية الأخرى، ما أظن مش مغرومة بيما ما ساعات عندي كيف نعمل حاجة
0: يعني. هني أمال نتفهموا في نقطة إنه ساعات العائلة وخاصة الأم تشري من برا حتى ترتاح شوية، حتى تقول لك نقعد وناكل وانا مرتاحة مش وانا واكل الكوزينة وطيب.
1: ممكن لو ماكلة تاع الدار صحية خير، وصدقيني كأنك مطيبها في الدار ما تجيش تجيب نينة ونظيف، اما والله لا غالب الانسان بطبعه يشتي سبحان الله صحيح. يقول لك من ساعتنا بنطيب فيها وناكل فيها، ما انا زي ما عملت شيء.
0: تو مثلا في المطوية امال، شنو اكثر حاجه تتباع في الاكلات الخفيفه البرة يعني شنو الحاجه؟
1: والله الكلام لاوي تو جابس وما بيك بالقنا بالشاورما نفسين عامت للفينيات التسعينات.
0: اي
1: كنت الحق نخدم في شركه بشهريتي، وتحيه ان شاء الله تحيه للزملاء الكل واللي خدموا معايا واللي عمره كله يخدموا، في الاخر ربي يدي ما عطوناش حقنا. اما اسمعي بصراحه كنا ناخذ قبلني بشهريتي ما، والدنيا رخيصه مش زي تو. حتى ناخذ كسكوت شاورما أنا نخدم على ساعات الظهر تحكم نشتو في الليل نحب كان نشيل. والله حتى اخواتي ناخذ لهم بالرغم معنا مش بحث حقين الحمد لله يسلم بابا قبل، اما لكن اني نحب هكا فهمتي نحب ما
0: نكلش. بما انك حكيتي على الفلوس امال، مثلا الملاوي قداش قداش في المطويه قداش يبيعوها؟
1: والله ما ندريش ما عنديش فكره نسيت، اما ممكن توصل حاجه انت والطلبيه مثلا بالتون بالكذا 5000 3000 اقل حاجه، زادت هالمده ولت يمكن حتى 7000، وفما هاك البيتزا زاد هاك الملويه نقول راح توصل حتى 15000.
0: اي يعني الاسوام ثم اللي مرفقه يتحملها المواطن، خاصه كي يخرج هو وعائله وصغار يعني تولي برشا يعني كان كل واحد 5000 تولي حسبه هيك ولا
1: ايه. ياسر تول في جابس مثلا اسمي يعني نحكي على جابس خاطر عشت في جابس بين منا ومنا الاكثريه نعرف جابس الحق بالرغم اني مطويه معناها ثم هاك الاكثريه الاكلات ثم كلهم اكلات خاصه بتحرك بالكل نص غادي الاكثريه هاك السورونات على بعض مقصفه بيد ربي الواحد. تو هكا شيرتك نقولوا احنا الارتيزانا نتاعنا في جابس تبدا بكلها معبيه بالسورونات وما شاء الله معناها
0: ان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل.
1: ونحكي لك على تجربتي قبل كنت
0: عندي خط ثاني التليفون يستنى يا امال ما نحبش نطول عليك.
1: كنت نعملهم بدايه صدقيني لتو وحده كانت في الجامعه عرفت لتو تكلمني وتريبي وتطلع علي تقول نفكر قبل كي طيبين البيتزا والبانيني والسفنه الاخرى باتيه برشا حاجات الحفيل
0: ما شاء الله عليك يعطيك الصحه.
1: فرصه اخرى ونحكي
0: ان شاء الله. يعيشك يا امولة يعطيك الصحه. شكرا شكرا. شوفوا بعد امال شكون معنا. الو اهلا وسهلا مرحبا. سي شريف اهلا وسهلا. سي شريف مرحبا بك. لاباس عليك ان شاء الله ما نكونش طولنا عليك سي شريف. مرحبا يا سيدي شكرا. شنو هي علاقتك بالاكلات الخفيفه سي شريف من هواتها ولا لا؟
2: الاكلات الخفيفه نتاع الدار معناها زيها
0: اللي هي شنو مثلا شنو طيبوا في الدار اكلات خفيفه؟
2: في الدار انت تحب تديري الحجمه زي في القصير في الدار
0: أي.
2: خير من ديرها في السوق.
0: ما هو زاد يقول لك ساعات المراه تتعب تقول لك نحب حاجه نشريها من السوق حاضره
2: والله يعني خير يعني. حاجه مره من المرات انا والمراه نسيبي خذنا كسكروت في رمضان راه
0: اي
2: مشينا عملنا كسكروت ما في كل شيء
0: في الليل يعني
2: في الليل صبحت انا ضربت 7 أيام راكب في السبيطار بعد المدن.
0: اي هذا يعني يحتاط العبد ما يشريش من اي بلاصه سي شريف.
2: والله فاتح جديد وانا مداري شهار والى ما مشينا قال لي يعني مشو نعمل كسكروت كلها هي ورغم ذلك انا من بديت كسكروت هذه ديما نبعد عليها الحمد.
0: اي يعني عندك تجربه خايبه شويه مع الاكلات الخفيفه.
2: من تو نشري حاجه نديرها لي في الدار الحق.
0: اي
2: حتى دجاج مصري ولا حاجه تقول لي في الدار.
0: اي حاجه في الدار. في الدرجة أقل حتى في الفلوس.
2: يعني تأخذ الكويس متاع الدجاج ولا تأخذ معناها طروف متاع الدجاج ديرين في الدار خاصة تأخذي على الملاوي الواحد ب7000 بالله 7000
0: صحيح هو الملاحظ أنه الأسوام غالية
2: حق كي يحبوا معاه.
0: أي أي صحيح الأسوام غالية خاصة كما قلنا وقت تخرج عائلة كاملة يولي مصروف كبير وربما يخليهم يعدلوا عن الخيار هذا
2: تو 7000 الكسكروت تحتيج بلاوي هذا كان بيت عائلة فيها 5 أو 6 من الناس بالليل 5 على 7240 دينار
0: واضح سي شريف
2: هي تشفي فيها كاس زي ما قلت لك انا
0: اي يعطيك صحة سي شريف هو الـ يعني الـ المهن تتحرك وإلا القسم هو يتحرك
2: برشا قسم لربي سبحانه وتعالى لكن يعسر ما تو هي غلط بعدين درب خير صراحة
0: هذاك هو ربي ربي إن شاء الله يعين الناس الكل يعطيك صحة سي شريف
2: ربي
0: شوفوا شكرا أجمعين نشوفوا بعدك شكون ألو أهلا وسهلا مرحبا ألو عسلامة
3: أهلا عسلامة
0: مرحبا شكون معنا
3: حبيبة رعاس تتاوي
0: أهلا حبيبة مرحبا بك يا حبيبة
3: أهلا عسلامة
0: وينك هالغيبة كما تقول الغناية
3: نعم
0: وينك هالغيبة
3: حبيبة حبيبة وينك فيها الغيبة
0: أي صحة لبس حبيبة صوتك تعب شوية
3: نعم لا ولا مريضة شوية عندي شوية روماتيزم قلقني مع الكليماتيزير مع عندي ركبتي نشكي لك الخير انت وكل مستمعين
0: ربي ان شاء الله
3: يعافيك كبيرة معاناة كبيرة يا اختي
0: ربي يشفي ربي يشفي ربي يشفي حاولي وقت تنجمي تستغني على الكليماتيزير خاصة اليوم في ظهر لي بحر شوية ولا لا حبيبة
3: اي في ما في المكاتب العمل
0: صحيح
3: ديما ما تنجميش حتى كان مثلا ما يقلقني ولكن زملائي ما نجمش يعني باش نفرط على زميلي يعني. ولا زميلتي انهم يبقوا في السخانه ولو اني ما تعرضنيش مقلق برشا يعني صحيح. حير برشا الالم الروماتيزم والحكايات هذه نتاع البرد والمفاصل
0: ربي يشفي ان شاء الله كل مريض برشا نستعاني ثم امراض ماهيش في ظاهرها ماهيش خطيره ولكن تقلق لانها تعيش مع الانسان
3: الام كبيره والله الام كبيره برشا ان شاء الله اللي يوريها حتى
0: لحد ربي يشفيك يا حبيبي ربي يشفيك ان شاء الله نكونوا منسينك على قلب برامجنا يعني
3: ديوب حتى يوم متكي لهنا عندي فيراندا متكي على البانك والله بحكم اني ما نجمش حتى نتنقل على ساقي واني نسمع فيكم اي نسمع فيك
0: شنو تقولي في موضوع الاكلات الخفيفه شنو علاقتك بها حبيبي
3: والله انا مغرومه بالماكلة نتاع الخير
0: حب تشري
3: ونعرف يعني صحيا هي ما هي صحيه ومضره للجسم بحكم اصلا الحاجات المقليات يعني تضر الصحه اكثر من ولكن واحد انا مغرومه بها
0: شنو مثلا شنو مثلا فريكاسي بريك شنو الاكلات الخفيفه
3: والله عاده مثلا نحب الدجاج روتي تعجبني مثلا الدجاج في اكله الشارع يعني خير ما نتعاد نعملها انا في الفور ولا في مثلا مصلية ولا حاجة يعني في الدار ولكن ديما نحسها متاع الشارع ديما تعجبني نحسها تشهيني يعني حتى كنت نتعدى بحذاري ستو ونشم الريحة نشتها ولكن ولت مكلفة شوية إنه حتى الميزانية ساعات واحد مع صعوبة الحياة ما صاريش
0: غلت برشا الأكلات هذية حبيبة غلت برشا على قبل غلت برشا على قبل
3: غلت وغلت صلى ربي يعاون المواطن البسيط هي الأسوام كلها من بما غلت بشكل يعني كبير يعني
0: صحيح
3: ضاع عن ميزانية كل موظف كل فقير كل المتوسط ما عادش عنا احنا ولينا طبقة فقيرة ما عادش عنا المتوسط انتشرت يعني
0: هو ديما المتهم هو هالحروب ومضيق يقولك اغلاق مضيق هرمز اثر على كل شيء يعني حتى الخضرة ياثر فيها هذايا نعرفوش صحيح من الغلط ولكن اكيد يعني كل شيء مس بعضه في العالم هذايا
3: احنا ما الانسان المواطن ما يفهمش
0: يعني هو اللي يدفع الثمن في النهاية
3: اي الغلاء الفاحش هذايا النزيف يعني انت كل نهارين تمشي العطار تمشي المجازان تمشي الواحد جرون سيرفاس تلقي أسوام مثلا حاجة تلقيها تخليها السوم اليوم بعد نهارين ثلاثة تتفاجئ أن بريسك يعني أسوام ما نعرفش النزيف هذا شنية بالضبط إن شاء الله على كل حل ربي عاوننا وكا
0: شنو برنامجك للصيف حبيبة ولا دار شنو برنامجك للصيف إن شاء الله
3: والله إلى حد الآن ما عندي حتى برنامج ما زلت ما برمجت يعني ما برمجت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله واحد يبرمج ويفرد صغيرات هم المشكلة في الصغار يعني النهار كامل هم هم ينحبوا صيّ صلّعنا نحبوا ندور نحبوا نحوس ونحبوا نمشوا البحر ولكن إن شاء الله إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي قدرنا باش نفردوهم يخرجوا شوية من روتين
0: وإن شاء الله واحد نتائجهم كانت باهية على الأقل يعني إن شاء الله
3: نعم
0: نتائجهم تاعهم كانت باهية في القراية
3: لا الحمد لله أختي فوزية لاباس البنية والوليد نجحوا عندي البنية زادة الكبيرة تكوين إن شاء الله بتصدد أنها قريب تعمل تاخذ دبلومة تاع والحمد لله إن شاء الله ربي
0: ينجحهم ينجحهم إن شاء الله ويفرحوك يا حبيبة ويرتحوك زاد إن شاء الله وإن شاء الله لباس حبيبة شكرا لك يعطيك الصحة
3: نحييك نحيي جميع المستمعين تحياتي لي
0: شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحة شكرا مستمعينا ديما ننتظر تفاعلكم في موضوعنا لليوم اللي هو الأكلات الخفيفة علاقتكم بها خاصة في فصل الصيف

ديما موصلين معكم مستمعينا في أسايل، ونتوقف الآن لنرفع على مسامعكم أذن صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها، مع رجاء مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل دائما في أسايل إلى حدود 8 مساء. أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: مايا نصري وهادي خليل هذي من بدايتهم في استوديو الفن. نوصلوا ديما معاكم مستمعينا ومع مكالماتكم. ألو أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة.
0: عسلامة شكون معنا؟
1: نحوارك عبد الرحمن مداسي من الزركين.
0: مرحبا سي عبد الرحمن أهلا وسهلا بيك.
1: الحمد لله لنا برشا ما سمعناش الصوت.
0: يعيشك سي عبد الرحمن.
1: نطلبوا في الإذاعة ما إذاعة تطاوينك هي المتنفس الوحيد لأنه ديما نسمع البرامج الكل.
0: أي
1: هيك هو شوي ولا معناها تبارك الله لما حاله إن شاء الله ديما ربي يقوي اللي هيك البرامج السمحة
0: كي
1: تشد المستمع ويخليه كل واحد يحب يشارك تكثر معناها المستمعين اللي يطلبوا كل شيء.
0: هاي باهي هذا يفرحنا سي عبد الرحمن مرحبا بيك. شنو تنجم تقول لنا في موضوع الأكلات الخفيفة شنو علاقتك بها سي عبد الرحمن؟
1: والله الحكاية هذه هي الأكلة الخفيفة ما تعرفي يقولك على قدر أهل العزم تأتي العزائم وبقدر أهل الكرام تأتي المكارم.
0: أي.
1: نحن الناس الريفيين تعرف الزركين رقم واحد.
0: أي.
1: توا بالنسبة لكل حد وذوقة يعني توا الأكلة الباهية اللي تريحنا هي تو معناها أخويتي زميميتة بالدلاع
0: توا سي عبد الرحمن الزميتة ما تتصنفش من الأكلات الخفيفة؟ ما تتصنفش من الأكلات الخفيفة؟
1: لا تتصنف على كل حال. هاتي لي الشاورما وهاتي لي الملاوي وهاتي البيتزا. هي أكلة معناها عصرية وداخل علينا. احنا ناكلوا أكلتنا الشعبية. نعملوا سليطة خضرة نعملوا فهمتني شوية معناها حتى الدجاج نعملوه في الكوشة معناها واحد. وفي وقت واحد نعملوا سلطة مشوية ونعملوا معناها فما تعرفي انت في جابس يعملوا الهريسة نتاع الوزف.
0: اي نعرفها الهريسه بالوزف. اي
1: حاجه حاره صارت كيما صلاه مشويه.
0: اي
1: انا اتفرهد وما الدلاع وكيف ما قلت الغنايه يا ماشي للبحر على الكريطه
0: يا واكل الدلاع والزميطه. هو راسي سي عبد الرحمن الزميطه ما عادش خالطين عليها على خاطر الشعير
1: نقص باش نقول والله صحتي في الوزن تو ثم اكلات شعبيه يستهينوا بها الناس. يقول لك لا والله يفك عليك شنو هذا أونسيان هذا يبكر. وهي الساعة فيها منافع لو كان يدري عليها الإنسان ويبحثها فيها منافع صحية. أولا سهل الهضم. الحاجة الثانية معناها خاصة الزميطة اللي هي معمولة من الشعير فهمتني ولا تريق الجهاز الهضمي وكل إنسان معناها يرقد مرتاح على كيف إضافة لشوي كما قلت لك مثلا سكريات كما الدلاع يجي الدلاع فيه سكر بطيخ فيه سكر.
0: أي.
1: جاينا وقت الكرموسي واللي فيه السكر وبات مرتاح
0: وتحل مشكلة سي عبد الرحمن. ساعات واحد يخمم مش بشي طيب برج دلاع وشوية زميتة كما كنت تحكي يعني وتعشى ويرقد هكا هو
1: في وجوه مع على شرط العائلة تكون صغيرة مش كبيرة كل واحد مش على شهيته. مولات الحل زادة ما تنسيش تو درجة الحرارة فهمتني أشبعها قداش 40-35 نقوله الحق الحمد لله تو ما وصلتناش 38 في قد
0: وفي الكوجينة تزيد خمسة دقائق خمسة درجات أخرين
1: يعني عندي المرأة معناها تو شني مش صغيرة معناها تبارك الله تمشي في الليش 60 عام والله يبلي طيب وني يبلي تعب.
0: أي تتعب في بلاستها.
1: أي نتعب سخامة معناها ياسر معناها كان ظروف ما تجيش صحيح. على كل حال بالكيف وهي الجو باهي كما قلت لك ديما في الصيف ما تعرف الصيف ضيف والإنسان يتفرهد بيه شوي نسمة شوي واحد ويبعد على ما مش نعمله في سابوتاج للناس اللي بيأكلوا من الشارع. لا كيفهم هذاك كل واحد وكيفه. وانت تو برنامجك حلو علاش على خاطر انت تشوفي الناس شنو رايهم في الأكلة ما بين في الدار وما بين في الشارع.
0: أي.
1: اما كي يمشي منادم في برنامج اخر يمشي للبحر ولا يمشي للبيت يضرب عليه الليل يخير ياخذ من ماكله خفيفه حتى ولو كانت من عند المطاعم في شيء.
0: احنا ما نستغنوش على الاكل الخفيفه سي عبد الرحمن وكل انسان ربي يجيب له قسمه وخاصه اللي يفرض روحه بالنظافه والحاجه المرتوبه كما نقولوا فنشروا منه ونطيبوا في الدار يعني في الاخير لا يجوع الذئب ولا يشتكي
1: معقول ممكن يعني لا نقولوا لا هذوك الناس هي مرضينا تكون هذه وهذه موجوده.
0: أي.
1: الانسان ياخذ من الشارع وياخذ لكن المقارنه كما قلت لك اللي يسكن في الريف مشكل يسكن في المدينة.
0: ولكل مقام مقال وكل بلاد ورطالها وكل بلاصة وعندها أكلاتها وهي ثقافة في النهاية سي عبد الرحمن، والكل إنسان وين يلقى راحته هيك ولا سي عبد الرحمن؟
1: أي لا لا هي ثقافة كما قلت كل أي. حد يشاهده
0: أي.
1: واحد يشتهي لك يمكن حاجة يستهين بها يقول هذه هي فك عليها كما قلت لك البكري هذه فات عليها الوقت تو معاش تاكل تو كذا ولا هو يلقاه يرتاح واحد يلقى راحته وخطر ولا الناس فيما يعشقون أنا باهي
0: نعم.
1: كل واحد هو عشق الحاجة كيفاش
0: أي.
1: واحد يجي في الأكلة واحد يجي في كل حد وجوه معنا
0: النسب بالعائلة بحذاك سي عبد الرحمن
1: الله يسرك والله يا بنيتي كما قلت هي ما
0: صغار
1: وقام فيه مكعبنا شردة كبيرة قدام الغابة بتاع فلاحة معنا
0: أي ما شاء الله أي.
1: نبدو في شوية نسمة أنت يمكن تقريبا زركين اللغت عفاف تجي ساعات أم أنت ما عندك
0: لا زركين الحق مواتاش إن شاء الله في فرصة نجوها ونتعرف عليكم
1: إن شاء الله يسينا الوقت الطيب ورانا كلنا ولاد جهة واحدة ولاد بلاد واحدة ولكم أولادنا وبناتنا
0: يعيشك ربي فضلك سي عبد الرحمن شكرا بس. ليك النسبة العائلة شكرا ليك يعيشك شكرا تمام مكالمة أخرى ألو أهلا وسهلا
2: ألو عسلامة
0: مرحبا شكرا معنا
2: يعيشك أم عبد النور
0: مرحبا يا أم عبد النور بعد غيبة طويلة هذه يا أم عبد النور
2: إيش غيبة طويلة
0: شنو السبب إن شاء الله المنع خير يعني
2: لا لا لا بس ما فيك ولا بس الحمد لله
0: هاي بيه مرحبا بك أم عبد النور نتصور عندك ما تحكي في الأكلات الخفيفة
2: والله بالنسبة لي يعني من نحبهاش من
0: ما تحبيهاش عرفتك خاطر أنت مرأة مقدية تحبي كان حاسد
2: دا انت عدا
0: أي أول حاجة صغارك يحبوا يشروا الأكلات خفيفة تخليهم
2: يعني صغار ما عندي شيء معناها صغار أي. عندي كان وليد كبير ولو أنا أحبهاش هذه كماكلة الشارع يقولي يا ماما حطي إن في دارنا ناكله في عقلنا وناكله فهمتيني حاجة خفيفة في دارنا وتعلينا من الشارع
0: أي قليل تلقي صغير هيك راهو أم عبد النور
2: والله من ما يقولك الرباية معنا من الصغرى عارف تربيه
0: ولدك على ما تربيه يعني
2: أيوة هكاك من الصغرى ما يحبهاش ماكلة الشارع كلها ما يحبهاش يقولك ناكله في دارنا ناكله في عقلنا أما أنا ساعاتك مثلا في البحر ليلة ولا زوج مش مشكلة
0: تتعدى ياتك الصحة أم عبد النور شكرا لك عندك إضافة
2: لا لا شكرا أختي شكرا
0: يعيشك مرحبا
2: أنا ديما في الاستماع معك
0: مرحبا بك يعطيك الصحة شكرا لك ظهر لي ختمنا مرحبا بك ضو يلتحق بنا على المستوى الفني واصل معكم الليلة ناخذ مكالمة أخرى ألو أهلا وسهلا شكرا لك رشيد بوزاخر أنستنا كان معنا زميلنا رشيد بكل نشاط وحيوية ألو عسلامة
3: أهلا وسهلا فلفل
0: مرحبا يعيشك شكون معنا مرحبا شكون معنا
3: إيش ما عرفتنيش يا خوسيه دي من شارك معك
0: لا غالب ظهر لي من جربة هيك
3: اي مني
0: جربة شديتها والاسم هو اللي لا غالب مرحبا يا مني مرحبا
3: يعيشك
0: تو نحاول نقمر وين تقولي لي ما عرفتنيش نقول مني مني مني تو ان شاء الله
3: تقولي لي هاتين تطلعيني كما كل الاخرين ما عاش مستحق نقول لهم كل يطلعوني من صوتي
0: مرحبا بك يا منيا
3: عندك يا فوزيه
0: شنو انت علاقتك بالاكله الخفيفه منيا
3: انا والله ناكل الاكله الخفيفه اما بدايه كما البره ما ناكل شيء من الشارع تسقيني يا فوزيه ما نحبهاش ماكله الشارع لانها مش نظيفه ونتقلق مره كيف حيت ليت البره شهيتها معناها تسقيني رصت لي ادوات ومرض معناها من جره ماكله مش نظيفه وكل شيء حرمتها تو ما عادش ناكل البره خلاص في دارنا اللي نحب عليه نديرها حاجة خفيفة أما كنت بداية البرة لا ما توش حاجة خفيفة خلاص ما مش نهوات المكلة البرة وبالله بنسألك فوزي يا أخي مجيد وين النهار لحد هو قد منا
0: مجيد إن شاء الله يرجع لكم بعد فترة نقاها إن شاء الله يرجع لكم في صحة جيدة هو لبس عليه فقط بعض الفحوصات روتينية كما نقوله فإن شاء الله ويحييكم هو بكري بركة كلمني ويحييكم الناس الكل ولبس عليه
3: سلم علي فوزي كان كلمة سلم علي
0: يعيشك يا مونيا يبلغ سلامك بإذن الله نوصل لك يعطيك الصحة شكرا يا مونيا شكرا لكم مستمعينا الكل شكرا لعادل الجميل اللي كان معنا شكرا لرشيد مرحبا بك ذو مرة أخرى يعطيك الصحة وتواصل معنا المشوار في سهرة الجمعة إلى اللقاء

0: من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعطيت اليوم في ولاية تتوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتتوين الأيام الأعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي وتتوصل إلى غاية 20 من شهر جويلية الجارية. قال المكلف بتسيير بلدية تتوين خير الدين المؤدب إن المسبح البلدي سيغلق أبوابه ابتداء من اليوم بسبب عطب طارئ وجب التدخل لصيانته، ومن المنتظر عودة نشاط المسبح ابتداء من الثلاثاء المقبل. أعلنت وكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاها 20 من جويلية الجارية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 من جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 8 من جويلية. في العالم، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان الصهيونية لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعنية بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.

0: مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمعه مباركه، مرحبا بكم في موعدنا الاسبوعي من يسالونك. كالعاده في بدايه اللقاء رحب برفيقي في الاستوديو الشيخ عبد الحكيم عاشيخ. صباح النور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفات، يومكم سعيد انت وكل مستمعي ومستمعات اذاعه التطوير.
0: اذا مستمعينا الاعزاء كالعاده نذكركم في بطرق التواصل بنا، ولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وأيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، صفحة تطوين أفهم للبث المباشر. تجدوا الحصة موجودة الآن في المباشر، وتنجموا إذا كان عندكم أسئلة خلوها في التعليقات تحت الفيديو تبعنا وتحت البث المباشر. في الانتظار كالعادة بعد شوية نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، لكن نعمل مدخلنا كالعادة. وإحنا باش يبدأ موسم إحنا باش نحكو عليه في مدخلنا الشيخ من جانبه الأصلي.
1: تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح حرفات اللي يقول سيف في جهاتنا الجنوب الشرقي خاصة يقول موسم العرس. ربما في بعض مناطق أخرى ما يعرسوش في الصيف لأن مربوط بالإمكانيات المادية،
0: صح،
1: زي في شيرة جريد وكذا بعد جمع صعبة الطبوع. احنا عودة ابنانا في الخارج باش يحضروا هالمناسبات، هكا علاش يكونوا العرس في العرس. اخواني اخواتي، راهو قبل ان يكون حدث اجتماعي وفرحة هو يعني سنة من سنن الله الكونية، فهو له ارتباط متين جدا بالدين، وقد وصفه الله بانه ميثاق غليظ، وهو يعني سنة الله في إعمار الكون. إني جاعل في الأرض خليفة، ولابد أن هالأعراس ننظر لها من جانب الديني. علاش إحنا كدنا خارفات ظواهر الطلاق؟ خارفات راهو شي مهول، شي كبير،
0: نسب كبيرة
1: ديما
0: في تصاعد،
1: يعني وعدم مراعاة الأزواج للمسألة هذه اللي يحسبها لعب.
0: نعم.
1: ماهوش لعب، راهو المسألة هذه راهي مش راهي، راك انت قاعد بتبني أسرة.
0: أيوة.
1: تصنع في البشر. نعم. تصنع في الأبناء، تصنع في في في في إنسان سوي. وديما علاش نقوله الزواج الناجح يبدأ من البداية من اختيار الزوجة.
0: نعم.
1: وهنا نربطه بالشرع، لأن حسن اختيار الزوجة كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ثم يأكد فاظفر بذات الدين تربت
0: يدك.
1: يعني تحصل على صاحبة الدين والأخلاق.
0: آه.
1: والتربية الحسنة، لأن هي اللي باش تربي لك صغارك، هي اللي باش تخرج هالصغار ناس صالحين ولا ما همش ناس صالحين. أول بند تحطها في بالك. لا الفلوس يغروك، لا الجمال يغريك، لا بنت فلان وفلتان،
0: لأن هذوكم ثلاثة زايلين.
1: حوم على الأخلاق.
0: نعم.
1: حوم على الدين اللي هي بتربي لك تربية حسنة. ثم الحاجة الثانية اللي تخلي الزواج يكون ناجح هو تقوى الله. لأنك يعني تكون يعني تخاف ربي، وهي أنت تخاف ربي وهي تخاف ربي، باش تحيي فيها كما قال في الآية لتكون رحمة.
0: نعم.
1: يعني وسكن لبناتكم. وديما نحبوا حاجة متبادلة بالهجة. الحاجة الثالثة هو الحوار الجيد والاستماع. راهي ماهيش عسل على سمن. راهي الحياة مش معناها الحياة الزوجية ما فيهاش مشاكل، بالعكس لابد، لكن ما عندناش مشاكل ما تسمىش حياة زوجية عادية.
0: نعم.
1: لأن ظروف الحياة وتغيرات الحياة وتغيرات الطباع، جايب طفلة من عائلة لعائلة، سلوك يعني تصرفاتها.
0: نعم.
1: في الأكل، في الشرب، في الحاجات هذه لابد تكون ثم خلافات، انجاروهم بالتي يحسن.
0: نعم.
1: وأخطر شيء عرفات هو تراكم المشاكل، ونخلو لا في أي وضعية الواحد يحكي ما فيها بس أنا هيك الوضعية هذه اليوم بتصرف ما عجبني، شخولك أنت عملتيها عفويا ولا مش عفويا، هي كيف.
0: نعم.
1: ما نخلوش المشاكل تتراكم، لأن بعد تالي تنفجر وما عادش تعرف منين ترجع،
0: ما عادش تلقى حل وما عادش تنجم.
1: ثم أهم شيء الاحترام المتبادل.
0: نعم.
1: الراجل يبغي راحة يعني يقع احترامه في الدار، وأن الاحترام منين جاهو رب سبحانه وتعالى. نعم. فهو المسؤول على الأسرة.
0: نعم.
1: وما نحبوش المرأة المسترجلة، يبارك فيكم راه يضر، يضرها المرأة المسترجلة.
0: نعم.
1: لابد أن تستثير زوجها بأسلوب تنجم بعد تالي فكرتها هي اللي تمشي، أما طول نعرضة بالوضعية هذه ما حتى إذا كان هي الصحيحة ما يخش رأيك. لابد أن يقع احترام الزوج وتعطيه يعني جميع حقوقه، ومنحبه احنا حقوقه وواجبات.
0: نعم.
1: متبادلة. ثم
0: أدوار وأدوار
1: أدوار
0: وأهم
1: شيء.
0: نعم.
1: هو التغاضي.
0: نعم.
1: ساعة لساعة سمعتي كلمة خائبة ولا سمعت أنت كلمة خائبة دير روحك ما سمعتش.
0: نعم.
1: دير روحك ما
0: ثم مش على أقل حاجة تشد الصحيح.
1: ثم التغاضي على الهفوات، ما تشدش الصحيح حاجة. نعم. وهو زعم المرأة كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن من مؤمنة.
0: نعم.
1: إن وجد يجد لابد أن يجد فيها خلق حسن. لازم يذكر هو كان السيئات وكان الحاجات. ثم أهم شيء هو الصبر، الصبر يعني لابد أن يصبروا على بعضهم حتى لنوصلوا هالسفينة إلى شاطئ السلام. وإن شاء الله الأسبوع القادم نتحدث على الأسباب اللي تخلي الفرقة والطلاق كان عشنا.
0: ربي إن شاء الله يهني كل اللي قادمين على هالفرحة هذه، خذوها ديما من الناحية الشرعية،
1: الشرعية.
0: كما قال الشيخ الآن أنه هذه راو إحنا في ديننا راو
1: دين
0: مسألة دينية، زواج مش فقط اجتماعية وأسر معناها تتناسب إلى آخره، لا لا، شرع ربي إحنا نطبقه في شرع ربي
1: من سنن الخلق،
0: من سنن الخلق. لا والمثل اللي يقولك كم من نص دينه، من نص الدين الزواج وغيره. ربي إن شاء الله يهني الجميع وإن شاء الله يكمل عليهم. به شيخ، أنا في مدخلي نحب معناها نسرد قصة عن
1: انطلاق به.
0: نعم. عن أذكرها عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عنده برشة قصص.
1: خامس الخلفاء الراشدين
0: عنده برشة قصص وعنده معناها أشياء
1: مواقف.
0: كلها عبر ومواقف رحمه الله. لما حضره الأجل تقول القصة، وتعرفوا يا إخواني معناها عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين، يعني
1: خليفة
0: وباستطاعته يعني يملك الدنيا كما يقال، خليفة بالمنظور القديم،
1: وخاصة
0: يعني
1: حكم في العهد الذهبي للدولة الأموية.
0: نعم.
1: من 99 حتى 101 هجرة.
0: صحيح بالضبط. عندما حضره الأجل شيخ يعني استدعى، قال لمن بجانبه نادولي على أبنائي يعني، فحضر معناه جو أبناء. وسيدنا عمر كان عنده تقريبا 10 أطفال.
1: أيه.
0: وهو مات صغير، مات عمره تقريبا 39 سنة وشوية، مات صغير، فبالتالي حتى أبناءه صغار ما زالوا.
1: وزوجته وأخته الخلفاء هي.
0: وأخته الخلفاء. نعم. فبالتالي يعني القصة تقول حتى ما نطولش. إذن دخلوا عليها الصبية الصغار وعليهم أثار الفاقة، معروف على سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه إنسان يعني
1: زاهد في الدنيا
0: وحتى في عائلته. شافهم في ثيابهم المرقعة وهو على فراش المرض، مرض الموت، شافهم يعني دخلوا عليه تقريبا 10 صبية وثيابهم كلها مرقعة ورثة. فبكى سيدنا عمر رحمه الله لما يعني شافهم ودمعت عيناه، وقال لهم بنفسي يعني أفديكم بنفسي، حتى أنه يعني اللي حاضرين في الجلسة ذيك يعني سخفوا ياسر على الموقف هذا، كيفاش أمير المؤمنين يملك الدنيا وأطفاله هكاك
1: في هكي الحال.
0: فبالتالي قالهم شوفوا يا أبنائي، أنا خيرت بين أمري، أن أجعلكم أغنياء وأدخل النار، أو أن أترككم فقراء وأدخل الجنة. وأنا اخترت أن أدخل الجنة. فأحد الحاضرين وهو من حاشيته وهو محمد بن مسيلمة يعني كان حاضر موجود في الحاشية، وقال له يا أمير المؤمنين أوصني. وهو كان رجل ثري إلى آخره، قال له عندي نية أطفالك ما تخافش عليهم. قال له لا لهم الله. بالتالي يعني ثم طلب أن يخرجوا لأنه كان يعني حس بقرب الأجل بتاعه. فبالتالي يعني خرجوا. عندما رجعوا إليه وجدوه قد توفي، وحتى وفاته كان فيها معجزة، يعني تركوه في وضعية رجعوا وجدوه معناه مستقبل القبلة وعيناه معناه مغمضة إلى آخره. فيروى من بعده أنه بعد تقريبا 20 سنة، تقريبا بعد 20 سنة طاحت الخلافة الأموية
1: عام 132 هجري بالضبط،
0: ومروان بن عبد الملك هو اللي كان الخليفة. أبناؤه شوهدوا أمام مسجد السلام في بغداد يطلبون الناس
1: يمدون أيديهم
0: بينما أبناء عمر بن عمر بن عبد العزيز كانوا يسرجون الخيول في سبيل الله.
1: يا ربك سبحانك، ما كان لله دام واتصل وما كان
0: لغير الله انقطع وانفصل. إذن مروان بن عبد الملك جعل أبنها أغنياء في عهده، وعندما سقط الخلافة رجعوا يعني فقراء يمدون أيديهم للناس. سيدنا عمر لماذا؟ لأن سيدنا عمر يعني تركهم لله والله تولاهم من بعده. هذه قصة شيخ تحكي على مسألة الأرزاق اللي احنا همنا في هذه الدنيا، أنه الإنسان
1: يجمع من حلالها وحرامها،
0: متخوف من أبناء وبعده ويحب يضمن لهم بلغتنا احنا بالدرجة مستقبلهم من اللي هو عايش، ولكن ما يدريش.
1: وهذا تحدي لشرع الله اللي يقولك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
0: إذن هذه للعبرة ناخو. يلا نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية في الانتظار بين قطعة المكالمة 75-78-900. شيخ عندي سؤال من المرة اللي فات، أحد الإخوة يسأل يقول لي أنا شيخ في بعض الأحيان نخطأ في الصلاة الجهرية، يعني نقرأ الفاتحة بعض الأبيات أو ساعات بعض الآيات نقرأها سر وساعات حتى كاملة نقرأها سر، ولكن بعد نفيق نعاود الفاتحة جهرا ونعمل في سجود بعدي، هل تصرف هذا صحيح؟
1: ميساش هو حتى إذا كان معاودهاش وقرأ نصها باللي ما يلزم ما يقرأها، لأن تو الجهر في محل السر زيادة والسر في محل الجهر
0: نقصان.
1: فهنا
0: كل واحد يترتب عليه
1: واحد سجود بعدي واحد سجود قبلي. أما هو كيف عودها وفاق ما فيها بس، لأن السجود البعدي ما يترتب عليه حتى شيء.
0: جيد
1: ما يسالش.
0: إذن هذا هو العمل الصحيح اللي قام به.
1: العمل اللي قام به صحيح.
0: مكالمة أولى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جمعة مباركة
0: علينا وعليك. اسمعنا من الهاتف الراديو خطر فيه
2: عندي هاتف اللي بنطرحهم على الشيخ.
0: اي نسمعوا فيك، تفضل انت في المباشر. اي اي تفضل.
2: لا السؤال لو قلت لك في قالب طلب.
0: اي
2: عندي زوج زملاء دراسة.
0: ايوه
2: حب نسأل عليهم اللي هم عون الله عشعش ولازهر عشعش
0: ان شاء الله.
1: اسم الاخ انت؟
2: نعم
1: اسم الاخ.
0: ايش اسمك؟
2: ليش من العماري.
1: بارك الله فيك.
0: سيدي هاشم من سيدي مخلوف. خوت الشيخ.
1: اطلبني على الخاص، اسال على الخاص وان شاء الله ندخل في الموضوع.
0: نوصلوك ليهم زملاء الدراسه ان شاء الله. تسلموا على بعض. اي السؤال الثاني.
2: السؤال الاول بالله فيما يخص السهو في الصلاه.
0: اي
2: كثيرا ما ننسى، انا كي نبدا نقرا في السوره ننسى نقول هل ترى قريت الفاتحه ولا لا.
1: هذه ساعات ولا أكثر
2: الحال؟ الله يبرشة برشة برشة مرة.
1: باه
2: السؤال الثاني.
0: هاي
2: الماء اللي يفرز المبرد هذا لما ترجعه
0: أيوة.
2: هل يجزئ للوضوء؟
0: نتوضو به ولا باه؟
2: سألت بعض أخوان مشايخ مباشرة يقول لي تو نبحث ورجع لك الجواب وما دوليش من
0: جواب. باه شكرا لك. هذا هو ما سألتك.
2: السؤال الثالث.
0: اي
2: هل يصح قضاء صلاة الجمعة؟
0: قضاء صلاة الجمعة
2: ما وفات نحن برشا جماعة تو وقت كثرة الجواء ما بدت الحالة متيسرة معناها.
1: اي مثلا انت ثم جمعة ماضي ساعة ما خلطتش عليها تمشي الجمعة اخرى الساعتين.
2: لا لا نحب نصلي جمعتين باش نقضي هاك اللي فات الجمعة.
1: تو نجاوبوك
0: نجاوبوك ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا شكرا سيدي. الى اللقاء. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا.
3: اهلا بك شحال الشيخ لاباس؟
1: الحمد لله.
0: تفضل.
3: بالله نحب نسال الشيخ. على زياره الزوي.
0: زياره
1: الاولياء هذوما اللي.
3: اي الاولياء. ومعناها انت ما تحبش تزور وما تحبش تتبعه. قريب يرغموك باش تدفع معهم باش ياخذوا المعزه باش ياخذوا السمير باش ياخذوا القضيه.
1: اي
3: معناها تدفع بها نورمال ولا مش نورمال؟ هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه.
0: اي
3: تعال ساعة جارك هذا اللي عنده صدقه معناها هو يقول واحده من صدقه ولكن تو يقول صدقه. يزور بها الشيخ من المشايخ الزويه هذا وثم يجيب له منها شويه لحم تفرق فيه معناها صدقه. ثم ما يحبش ياكله. هل هو يتاكل ولا ما يتاكلش؟ ورغم ان هو راضاك عليه اسم الله من ذبحهم 1000% قال بسم الله والله اكبر. وثم اللي جيت تهز له منه قلت لا انا رجعي غادي ما بلاش.
0: اي واضح.
3: باهي الحين نفهمهم اللي
0: ان شاء الله ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله. باهي تفضل الشيخ نبدو.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السهو في الصلاه من الحاجات اللي الناس تعاني منها كثير. نعم. كثير جدا. وهك علاش احنا ماذا بينا نحبوا الصلاه تقعد عباده ما توليش عاده. خاطر الصلاه لو ولت عاده هاني نصلي فمدخل من مداخل الشيطان للاشخاص اللي يشبه الصلاه عباده عاده. ولهذا احنا ماذا بينا الصلاه تكون ديما مقدسه ومنزلتها في الاسلام كبيره. ولهذا لابد
0: نجهز روحنا
1: ونستعد نستعد لها استعداد
0: ذهني وبدني.
1: ذهني وبدني باش الانسان.
0: نعم.
1: لابد ان يبدا ملي يخمم في الصلاه لان هيك هي النيه. احنا النيه محلها القلب. ملي نعم. تبدا تحضر روحك انت. نعم. ناوي باش تصلي.
0: نعم.
1: تتوضا وضوء تام وتكون مركز في وضوء
0: واستشعر انك ستقف بين يدي الرحمن
1: الله. نعم. وكون ممكن راهي انت تصلي في صلاة مودع
0: آخر
1: صلاة. نعم. وما يمنعش ان الانسان ساعة لساعة يجيها الوسوسة هيد.
0: نعم.
1: فماذا بين الانسان اللي تجيه كان هي دائما يدخل في باب المستنكح لان الشيطان يلبس عليه يوسوس لديما ويغلط فيه. ليش؟ باش يقول انا ما لمعش مصلي ما دامني نغلط ونوسوس. انت لا وقت اللي تدخل في الصلاة انت قريت الفاتحة وفتها ما عادش ترجع لتالي خلاص. هذا الشخص اللي ديما يوسوس. اما اللي تجيه الوسوسة ساعات ما فيها بس حتى يرجع يقرأ
0: يبني على النقصان.
1: يبني على النقصان.
0: نعم.
1: بشرط ما دام في الركعة هيك يا عرفات.
0: اي
1: ما دام لخاطر لكانت تفكر روحها اللي هو ما قراش الفاتحة نتاع الركعة الأولى هو في الركعة الثانية ثم ترتيبات أخرى يلزمها الركعة الأولى كلها تلغى.
0: أيوة.
1: وتولي الثانية هي الأولى وترتب عليها سجود بعدي.
0: نعم.
1: إخواني حاولوا أنكم تكونوا خشعين أكثر ما يمكن في الصلاة.
0: نعم.
1: ونحاها باعتبارها تولي عبادة فعلا. واستعيذوا من الشيطان الرجيم قبل ما تكبر تكبيرة الأحرام. واختار المكان المناسب اللي ما فيهش وين تجي تصلي. لا ماذا بيك تختار مكان.
0: نعم.
1: ما يكونش فيه شوشرة. حاجة أخرى زادة من ما تقرش ديما إذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله واحد.
0: نعم.
1: نوع الصور باش تكون حاذر أكثر من شيرة تراجع الصور اللي حافظهم.
0: أيه.
1: ومن شيرة يعني تكون حاذر أكثر ما يمكن.
0: بيه.
1: بالنسبة لل
0: أنا ذو مكالمة بالشيخ اللي تنقطع. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
4: جمعة مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك.
4: طيب من قبل العيد والله لا تحصلت عليكم. عندي برشا سؤال.
0: سبحان الله. أي مثال شاي وباهي اليوم. نعطوك وقت. أي تفضل.
4: نعم.
0: نعطوك وقت. أي مادام تحصلت عليك.
4: أسأل
0: أسئلتك.
4: لا سؤال الأول صلاة الضحى نصلي فيها ركعتين نسال نصليها كل ساعة ولا يعني نرتاح نصلي ركعتين ونرتاح وبعدين بعد ساعه نصلي ركعتين ونرتاح.
0: ضحى
1: ضحى.
0: اي
1: نجاوبك.
0: اي
4: السؤال الثاني مازال عندي مثلا 5.
0: تفضل
1: هاتي 3 على الاقل باش تمشي المجال. تفضل.
4: الله
0: يبارك بسرعه.
4: السؤال الثاني بالله كل وين نصلي في نصلي ركعات يعني نصلي الفاتحه وبعدين سوره نعودها سوره الاخرى كيف العاده يعني في مثال نصلي نقرا سورة الحمد لله وبعتالي سورة أخرى وبعتالي في الركعة الأخرى نعاود السورة الأخرى مسارف ولا
0: السؤال الثالث. هاي
4: السؤال السؤال الثالث، لا مثالش نبقى متوضية للصلوات الكل ولا لا؟
0: باه باه
1: جاوبوا.
4: بس السؤال الرابع
0: تفضل. اي مثال شوي واصل.
4: باه بارك الله فيك. بالله وين نقف في 60 حزب نومى فيه يعني ننسى ساعات ونقف ساعات والله نمسى صفحة كاملة نعودها نساش نومرها بالستيلو ولا لا؟
0: ستيلو.
1: باه جاوب.
0: باه
4: زيد ولا مزي.
0: كمل آخر سؤال. اي
4: باه بلاي يوم ولا مدار السؤال كما آخر سؤال بلاي البحر وقت إن نعوم في البحر يعني يصلي ولا لا يصلي ولا لا البحر
0: توضأ معنى الوضوء تقصد؟
4: إيه وضوء
0: والله من البحر.
4: إيه والله يعني العواشيش يعني فيهم حساك الريحة وتولاتات يعني ما والله يخيط والله الأول كما وحتى قضيتهم كل.
0: باه شكرا لك أمي أسمعنا من الراديو. نعمل وقفة شهرية ثم نعود.
5: إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار نعود مستمعي الأعزاء. يلا شيخ نجاوب.
1: بسم الله نرجع لل للماء المكير. هو ماء أولا هو ماء غير صالح للشرب. لماذا؟ لأن ما فيش أملاح. ولا البدن يصلح للأملاح. وفي خلاف لأنه هو ليس ماء أصلي يا خارج. ليس طهور. ما هوش طهور لأن الماء الطهور لأن اتخالط بأجناس أخرى. ما فقدتش منها الطهورية. قاعد الشروط الثلاثة موجودين الطعم واللون والرائحة لكن خلاف الأولى للضرورة.
0: نعم للضرورة.
1: للضرورة إذا كان ما جيتش أنا باش ربما ما جيتش بتولي انتيمم ولا حاجة. أما هو باعتباره أصلا منين جاي أصلا منين جاي نبوه ما تهو اللي هو ما الأمطار ما البئر ماء العين ماء السواقي الحاجات هذه هي اللي أصيلة في الوضوء.
0: أصيلة
1: يعني هذه من الحاجات المستحثة حديثا ربما وهك علاش منين جاء.
0: نعم
1: جاء
0: حتى في جاء الخلاف. بعض العلماء يقولوا معناه يجوزه البعض لكن باحتراز كما تحكي أنت.
1: أيه.
0: على الأقل يشدوا الصحيح أنه لم يتغير لا لونه
1: فيه ثلاثة ولا شروط أيه التعلمات
0: أيه يزم يتأكدوا من الحاجة هذه.
1: بالنسبة للسؤال الآخر هو قضاء ما نعرفش أنه لا يقضي في صلاة الجمعة ما يتعوضها الظهر.
0: أيه.
1: ما أنك تقضي نهار كامل. لا لأن إذا كان الجمعة فاتت يعني فاتت. نفس الوضعية زيارة الأولياء الصالحين إخواني هذه رأي تدخل فيها ساعات الشرك لأن وهذه من الحاجات اللي نعلموا فيها لأولادنا حاجات غير صح. إحنا هم أولياء صالحين إن شاء الله ربي يجازيهم. هي الولي الصالح بصفة عامة عرفات ومستمعين وسمعات هو إنسان صالح تقي ينفع روحه وينال جزاء روحه. أما إحنا إذا كان إحنا بنبغوا نحيوا هالذكرى وكما قلت ونديروا زرد ونذبحه في عقلية الإنسان الجاهل ما يقولش إحنا نذبحه لله يقولوا هنا بنمشي ونعمل زردة بنذبحه شاه لسيدي فلان وسيدي فلان وهنا الطامة الكبرى والشرك الأكبر. ولهذا قومها يا إخوان هذه ظاهرة رأي ظاهرة غير صحية في الدين تمس بالعقيدة رأي تمس. وأكبر شيء إذا كان الواحد تتمس العقيدة نتاعه يفتح على نفسه باب من أبواب الشرك وتشوفوا أنتم ليريت هالفلوس اللي يجملوا فيهم عنهم صدقة للفقراء والمساكين على أنفسكم وعلى والديكم.
0: نعم.
1: ولا هالفلوس هذه حطوهم في يعني في في في أعمال صالحة في في في صدقات جارية أما ارتباطها بالأولياء الصالحين ما نقدحوش فيهم ما نمسهمش. أما باش نعملوا لهم هلال إخواني راكم تمسوا عقيدتكم. نعم. وقاعدين تربوا في أبنائكم لأنكم أنتم تو اللي وليتوا في عمرنا إحنا 70 و60 سنة خذيتوا الشيء هذا على أباكم اللي هم كانوا صغار ولهذا هذه ظواهر حارباها إخواني ولكم الاجر في ذلك.
0: ما نزيدوش ننموه لانه من السنن مش باهيه.
1: بدع لا، وخاصه تمس بالعقيده لان الابناء يعتقدوا لسيدي فلان يشفي، والصدقه هذه انت اذبحها في دارك وصدقها على الفقراء واعملها لوجه الله. ليش ماشي لسيدي فلان؟ انت ماشي لسيدي فلان اعتقادا فيه انه يشفي ووسيله من الوسائل يعني النجاح، والطفل العانس تقول نمشي لسيدي فلان باش يجيني مكتوبي، واللي بيعدي الباك ولا بيعدي امتحان يقول
0: لي مريض،
1: واللي مريض. ولهذا قصها الحاجه هذه، واخواني راهو في اثم كبير، لان كما قلت خرفت مس بالعقيده. واهم شيء اذا كان الواحد تكون عقيدته فاسده راهو لا قدر الله يعاود يسلم من جديد ويزمه لا اله الا الله
0: من جديد.
1: اي شيء كبير
0: خاصة نشوفوا فيه توسعات صفحات التواصل الاجتماعي. يعني شيء مهرجانات الشيخ
1: على لا ما يجيش
0: وما معناه يرافق هذا من اختلاط خايب. خلاص
1: خلي عاد من الحاجات هذه
0: ومشاكل ريت وين تهزها اثناء هذه. راه شوف انا اللي قلقني في الموضوع هذا انه ساعات فما ناس بالفرنسي يقول دي تابو، رد بالك تجبد لي سيدي يعني ما يطلق عليك النار،
1: ما هو يلقاها وسيلة لأن عنده أغراض خاصة،
0: عنده أغراض
1: حتى فيها خبز،
0: وفما ناس متمعشين منها وفما ناس عاملينها مصدر رزق.
1: لا
0: احنا كما قالكم الشيخين راهو شوف ربي عنده طريق مباشر ولم يجعل بينه وبين عبده حجاب.
1: احنا ما عندناش
0: ما نمشوش
1: هم كفار مكه اخ عرفات يمنوا بربي، لكن الالهه عاملينهم واسطه.
0: ايوه
1: وزي المسيحيين عاملين الباباس والربي واسطه به. لا احنا ادعوني استجب لكم.
0: ربي يشوف فيك في صلاتك وقيامك وصدقاتك ودعائك.
1: الأخ هذا نأكد عليك ما تدفع لهم حتى من ليم وقتحهم في هالزردة وهالدنيا. نعم. لعلهم يتعظوا وواعي برشا ناس في الوضعية هذه. بالنسبة لصلاة الضحى
0: وما يأكلش الحمى لتقال الشبوات،
1: بالعكس يقاطع الشبوات. هو ما قال هو لا يكفي باش نسمي أنا بسم الله لا أكبر وأنا في عقيدتي اللي نذبح
0: السيدي على اللسان بركة. فما علاش ماشي أنت اللي تذبح فيها في المكان هذاك؟ علاش جاوبني على السؤال هذا، علاش ماشي تذبح فيها في المكان هذاك؟ كان ما عندكش هكا شوية شرك خفي نقولوا احنا هكا ما تعديها عن طريق فلان. هذا هو اللي ما نحبوش وهو غالط في ديننا.
1: بالنسبة للأخت أنا مناش عارف علاش تقضي كل ركعة. لا صلاة الضحى أفضل وقتها هو مع العشرة بعد. نعم. أفضل وقتها. أي. لكن هي تبدأ من طلوع الشمس قدر رمح ونصلها ركعتين ولا أربعة ولا ستة ولا حتى ثمانية على بعضهم. نعم. ليش نقعد نجزي فيها أنا؟ لا
0: ركعتين وبعد ساعة نصلي ركعتين وخليهم
1: ماشي خلاف الأولى. نعم. هذا ما عملوش به يعني
0: إعادة السورة
1: خلاف الأولى كيف حتى هي من المفروض نقرأ سورة أخرى وماذا بين التنكيس. لا نحترم الترتيب نتاع المصحف. إذا كان قريت في الأولى إذا جاء نصر الله نقرأ اللي بعدها يعني تبت يدا ولا قل هو الله أحد.
0: نعم.
1: الوضوء ما دامك أنت متوضية وما ما انقضتش الوضوء صلي حتى نهار كامل. هي شرط من شروط صحة الصلاة والوضوء. ما دامك على وضوء تنجم تصلي من الظهر تصلي به العشاء. أما ناس قادرين. بالنسبة لعلامات المصحف لو كان تعملي ورقة ولا تعملي كاغت ولا حتى لك مؤمرتي بستيل، لكن يكثر عليك كل مرة باش تكون الوقف إذا كان في كل ختمة
0: حط خيط ورقة علاش تمسخ في المصحف بستيل.
1: ماء البحر طاهر أما مشروط بالنية.
0: نعم.
1: يقول عليه الصلاة والسلام الماء البحر الطهور ماء والحل ميتته.
0: نعم.
1: الحوت من النظرة هي ميتة ونكلها.
0: إذا نجم نتوضو به
1: النية.
0: نعم. سنأخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مرحبا عم الطاهر.
6: طاهر مجدد الله يعاونكم والله يطول أعماركم.
0: الله يسلمك. مرحبا عم الطاهر تفضل.
6: والله سؤالي في خارفات نشكرك انت من غير مجاملة.
0: شكرا.
6: اتوضح اتعاون برش في السؤالات اتوضح فيهم الانسان يروى منهم.
0: بارك الله فيك.
6: السؤال بتاعي احنا في الجامعة الشيخ يدرس ويجي خاش يتم ينزل علينا فيه فاك اللزك ويصلي ركعتين وبعدين يزيد يصلي. ما عنديش حق أنا باش نقول لها في التوريد وقعد واحد الإمام يدرس يصلي والإمام يخطب وهو ما كان يقري ولا يسكن عرف عليه الله ورسوله يعني.
1: في الجمعة ولا في الدرس عمته؟
6: نعم
1: في الجمعة ولا في الدرس في الخطبة
6: الجمعة؟ في الجمعة تو نهار الجمعة يبدأ يخطب الإمام
1: باهي
0: أثناء الخطبة يعني بدت الجمعة باه
6: ايه بدت الجمعة وهو يجي خاش
0: واضح
6: ولونه مكبر ويصلي ومسارف أنا
0: واضح باهي جاوبوك إن شاء الله
6: يعني
0: جائز ولا
6: أنا بعدت علي يقول له لا يا
0: ما لا ليش تتكلم انت ما جمعة عاد ما تقدش تتكلم
6: بارك الله فيكم
0: شكرا شكرا. تليفون اخر الو السلام عليكم.
6: هلا
0: مرحبا عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
6: مباشر انت شيخ عمر
0: مرحبا شيخ عمر مرحبا.
6: السؤال الاول في صلاه الفجر ما افضل بالفاتحه فقط وهل بالفاتحه والسوره؟
0: السؤال الثاني
6: والسؤال الثاني هات اللي بعد صلاة الصبح يقعد في الجامعة حتى تحل النافلة يصلي صلاة الضحى الحديث يستبل حج وعمرة لكن يصلي في الدار في دار يصلي شيء يقعد في مكانها
0: نفس الشيء ولا
6: في دار لكن يبعد
0: حتى طلوع الشمس
1: شابوك إن شاء الله.
6: والسؤال الثالث برنامجكم أنتم ما يسألونك يسألونك عاد ما فيه الشعر تقريبا حسب طمحال الشعر هو اللي
0: لا قلنا له سعلي ومتفهم متفهم وين متفهم وقلنا له قلنا له سعلي وظهر لي ما متفهم عن المسألة هذه وكو قلنا له قلنا له عن ملاحظة متاع المستمعين أنه رأوا برنامج نفسحوا فيه المجال للأسئلة مش للشعر
6: وبارك الله فيه
0: اي لا ما خص شيء
6: لكن بيحرم
0: وهو كذلك وهو كذلك باي شكرا يعطيك الصحة باي المكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
7: السلام عليكم أخي
0: عرفات. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: السلام مبارك إن شاء الله ليك وللشيخ وكافة المستمعين.
0: بارك الله فيك تفضل.
7: عايش بالله أنا عندي شيخ ملاحظات ملاحظة لولا في عرفات الشيخ أنا مش تعرف مريفات عرفت معلومة مش متأكد منها هو أن نهار الجمعة معناها ثم وقت معين واحد ما عاش يسافر فيه وبرشا ناس ما عاش مش تعرف شيء هذا ولا لا معناها كان وقت الجمعة ما عاش يسافر.
0: احنا حكينا في الموضوع هذا الجمعة اللي فاتت.
7: لا انا صارت
0: في الحاجة. صارت لك باهي
7: اي
0: ما ناس
7: مسافر الجمعة تدخل عليك ما تدخلش في وقت معين ما تدخلش
0: باهي واضح شيخ باهي.
7: والجمعة الثانية لا نحب ملاحظة لان قايمين على الجامعة في عرفات توجيه القناة وجدت هنا القناة ما اللي فات انا اشتغل العصر في جامعة مش هون نجد درجة الغروفية تقريبا مقول لك شون بالضوء مع الجامعة من أهل المرض
0: مكيفات قوية مكيف قوي معناه ياسر يحلوه
7: مكيفات وانا يحل مكيفات على الأخر ما من داخل ممكن مترم شيء انك يجي حد من برا باش يسلي ويجي عارك في سخانة كما هيك صدقني يا باش يمرض لأن الواحد يولي يفكر معاه شيء نجم يمشي يسلي خاصة العصر والظهر على الأقل باعتداء. والثالث أو جينا الصيف والسخانة الشرط وات سي عرفات شرط وات وكل عباد وبرشا ناس وحتى جماعة ما عادش كان الخارج تو حتى الداخل ويقول لك الراجل ما يتعبش لا يتعب الراجل شرط يحوس بيه ويدور بيه ويحبط بيه العراس ومن يجي يلبس شرط يدخل يسلقي ويخرج من الجامع يعاود ينحي شرط كباقي هو عارف ما يسليش عليه ما يلبسش حتى البرة والداخل معناها واحد على الاقل والله ثم حتى كبار
0: انواع هي الشرط وات ثم
7: الشرط وات اللي
0: مش
7: معروفين
0: واضح
7: وزيد معاه موك الشوك والدنيا كلها احنا يصلي والله ينفخ كأنك واحد يصلي ولكن معرفة ممكن هو مسكين ما يعرفش لرايك الشوك وكل الخواتم وكل الحجامات وكل الدنيا كل معناه ما واحد يزيد يذكرهم وكو وربي يهدينا كل
0: شكرا بارك الله فيك ان شاء الله تو نحكوا في البرامج والمواضيع هذه باهي ما الشيخ نجاوبه
1: باهي بالنسبة للأخ الطاهر احنا عندنا على المذهب لا طلع لي امام على المنبر تحرم الصلاه. نعم. لا يجوز. تو انا حتى لي هو يقول بالمذاهب الاخرى مانيش عارف وقت الامام يخطب وصوته عالي في المسجد اش ينجم يقرا ولا اش ينجم يعي من هالصلاه هذه.
0: نعم.
1: ثم ماذا بينا الاخوه اللي هم مصرين على هالركعتين يحترموا مشاعر اللي احنا نصلوا في جامع تونس وتونس مذهبها معروف مالكي ويكره يعني الصلاة التنفل
0: تحية المسجد,
1: تحية المسجد عندما يكون الإمام على المنبر إلا أن ولا شك وإن شاء الله ما نقولوش استفزاز أو ادعاء بالعلم ولا ادعاء بالخلاف. بالعكس احنا نقعد زي ما بتنال حتى أجر في الشيء هذا اللي فاتك استماع. هو أخ عرفت مش جمعة إذا كان خشيت الجامع وتلقى درس.
0: نعم.
1: درس تسقط عليك تحية المسجد واستمع للدرس لأن الدرس تستفيد منه في بعض حاجات. نعم. تغنيك عن من الأجر عن ركعتين متاع تحية المسجد. بالنسبة للبقاء في المسجد يعني كما قال الأخ عمر حتى تشرق الشمس الحديث صحيح يعني له من الأجر يعني هو البقاء في المصلى.
0: نعم.
1: لأن احنا ما نبغوش نحرم المرأة حتى هي إذا كانت تبقى في مصلاها حتى تطلع الشمس ثم يصلي صلاة الضحى أو صلاة الإشراق اللي فيها ربما خلاف ما فيها بس. بالنسبة لصلاة صلاة الفجر سنة الفجر
0: سنة الفجر
1: وارد الزوز بالفاتحة برك أو بالفاتحة وقل أعوذ برب قل قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. بالنسبة للشعر اللي قالوا عليه ربما أخ عرفات أنت. نعم. جاوبته الأخ. بالنسبة للسؤال نتاع السفر يوم الجمعة مكروه في المطلق أما عندما يقرب من وقت صلاة الجمعة يحرم السفر
8: وغير السفر. ايه وقت الجمعة ولا بيع ولا شراء فيه هيك ولا
1: هو احنا في
8: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع.
1: كذلك السفر يحرم يوم الجمعة.
0: نعم.
1: مش يحرم يكره يوم
0: يكره
1: الجمعة.
0: نعم.
1: اما يحرم عند دخول وقت الظهر. نعم. هكا علاش الواحد ماذا به ما يسافرش في هالوضعيات هذه. بالنسبة للمكيفات صحيح مساجد ماذا بينا حتى اقتصاد هو تحط له تحت العشرين راهو يقولون الرقم المميز والعادي معروف. الإنسان 24 25
0: 26
1: ولهذا ورحموا بالدولة شوية يا إخوان.
0: نعم.
1: خاصة إذا كان ثم جوامع عندهم أخ عرفات في نام تاع صحن باهي أخرجوا برا صلوا الظهر والعصر سيدي ما نجموش سخانة المغرب والعشاء والصبح علاش ما نصلوش البرة ونرتحوا المراوح ونرتحوا المكيفات ونربحوا أنفسنا ونربحوا دولتنا. لا. الإنفاق خير. الزايد هذا
0: ثم الجامع يبدأ مغلق والمكيفات تخدم باش
1: الليل ونهار
0: الدرج هذاك بتاع العصر يلقاه بارد على الأقل يجي قبل بربع ساعة وأذن يفتح
1: المسجد لبقى مسكر خمسة والسوايع يولي ما فيش حتى أكسجين يعني.
0: نعم.
1: يولي إذار حتى. نعم. بالصحة.
0: نعم.
1: ويحل الواحد الشبابيك وحتى كان الهواء سخون أفضل من هاك المكيف اللي يضر غيره.
0: فكرتني في مسألة هذه معناها أنه كيفاش الإسراف هذا في أي شيء هو مجاي حتى من الماء عند الوضوء.
1: أيه.
0: يعني من السنة أنه إنسان وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت على نهر
1: أيه.
0: على نهر جاري وقت توضى تقتصد في الماء. احنا على هذا نقيس الاقتصاد في المكيفات وكهرباء المساجد.
1: أيه.
0: راهي مساله مثلا الوضوء ما هي المساله مش اقتصاديه المساله اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا العلماء السلف الصالح شيخ.
1: أيه.
0: في السلف الصالح انا سمعت هالمره هذه انه ماء الوضوء لا معناه حتى قطره ما تنزل على الثرى ما يوصلش الماء ما هو مد هو والمد ها هو زوزيدين معبين بالماء يتوضوا من حفنة متاع ماء يتوضوا ومسحة واحدة على اليد ومسحة على اليمين ومسحة
1: هو إذا كان تحققت من بلوغ الفرض يعني يجزي
0: قال لك إلى درجة سلف احنا باش نجوش أكثر من السلف الصالح إلى درجة أنه البعض من السلف
8: يتوضا بمد من الماء وما تنزل حتى قطره على الثرى.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بمد ويغتسل بصاع.
8: بصاع.
1: نعم. احنا نسيبوا الرشراشه ونسيبوا الدوشه.
8: نخلوا والماء في الميضه على على على قوته.
1: على قوته.
8: على قوته. واحد يستهلك 20 لتر ماء على وضوء. راهو هذه مشي مش مساله الاقتصاد. راهو اولا احنا احنا نأتمر باوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. رسولنا قال لنا هكاك، قال لنا راهو ماء الوضوء يلزم يكون شوي يكفي انك تمسح هكا، ماهوش يدوش وبتدوش ليدك اليمين وليدك اليسار وشعرك
1: ان شاء الله.
8: سبحان الله.
1: السؤال الثالث بالنسبه لستر العوره، صحيح ثم ذا ثم شورتوات مش شورتوات. نعم. ثم شورتوات مستورين للركبة وتحت الركبة شوي. نعم. وفوق الركبة شوي. أما ثم شورتوات فعلا يعني الواحد يبان الفخذ متاع.
8: لا احنا تحت الركبة ما نوصوش معناه نقوله احنا فوق
1: لا ماذا بينا
8: احنا عورة الرجل لما الركبة لط بنتكور اللي نسموها.
1: أما باش يبين هي
8: هذا في صورة ماء
1: معناها. هي الأصل خرافات عورة الصلاة. الفخذ عورة الصلاة. نعم. أما خارج الصلاة يدخل هنا يعني من باب الأخلاق.
8: الأخلاق.
1: من باب يعني رسول لرجل شكون يعرف عليه وفخذها كاك عريان مجيش. وربما مجال يجلس جلسة معينة تبان العورة نتاعه. نعم. مجيش. ماذا بينا يكون الإنسان محترم وينقص من قيمة الشخص الواحد. راهو راجل راهو يعني في عمر معين في حاجة معين من قلة المروءة أني نلبس الباس مخالف الغيري تريكو نلبخ تريكو خلعة تريكو الحم شورت هيك لا سلسلة في رقبتي والاختر كان تكون الذهب والذهب محرم على ذكور أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام والأخوات.
8: والله برشا ذهب نشوفه فيه برسليات وغيره.
1: انت بتستن بالرسول دير خاتم فضة وتكون سنة وعندك الأجر وأما هاي الحاجات تتشكشك. أنا علاش ندير في حاجة مخالفة المجموعة مخالفة الناس؟ لاش نخلي روحي أنعته بالأصبع أشبه فلان؟ ليش زي الناس
8: هاي ولا حجامة ولا غيره. باهي ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
9: ألو
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
8: مرحبا تفضل علينا وعليك. إن شاء الله
9: بارك الله فيك. ربي نحب نسأل سيدي الشيخ.
8: أي
9: أنا مثلا مسلف مبلغ مالي من حد.
8: أي
9: سلفت منه مبلغ مالي وعلى أساس بشر الرحولة ولكن وطوالة المدة وما قدتش روحي وبعد تالي مات اللي سلفت منه الله يرحم.
8: الله يرحمه.
9: كي نعطيهم لأولاد انظر يوم آخر ما عارف معنا الحسنة كل حد يظل مكبش في الحسنة نتاع.
8: انظر
9: يوم آخر اللي توفى الله يرحمه بيكرش فيه معناه في ماله في الحسنة وقال لي تو كيف نعطي المبلغ هذا لأولاده ونكونش خلصت ولا ما خلصت.
1: نجاوبوك وانت ما قديش ترد السلف
9: ما قديش في حياته ما أنا جمتش رد ما
1: وعطيته وعد باش ترد له في عام وما رجعتلاش
9: بالضبط.
1: نجاوبوك ولا الدين هذا ضروري في ماكلتك ومعيشتك
9: والله فيه وفيه ما باش
1: فيه حتى شوي رفاهة ولا حاجة.
9: لا مش رفاهة اما فيه ظروف.
1: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
8: باهي نجاوبوك. شكرا بارك الله فيك. تليفون اخر. الو
10: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
10: لا يا اخوي نسأل تو واحد يعني كل حاجة ثاني بيخذي حاجة بها
8: اي
10: ولكن تكسرت عنده كل شيء يعني يدفع حقه ولا لا؟
8: يعني تقبل عليه تعود لك ولا
10: يعني هو قال لك بغير شعور يعني كل شيء لكن على كل حال انت سؤال فيك بارك الله فيك.
8: شكرا. وصل سؤالك. تفضل شيخ.
1: باهي بالنسبة للأخ السلف اخواني راهو الدين راهو صعيب يسر والدين ما يكون كان للضروريات. واحد مريض بيعمل عملية واحد جاءت ظروف بيقص عليه الماء من الضوء
8: مفاجئ
1: باش يخلص عند لذات الظروف باش يدين وخاصة وقت اللي يقول له بعظمة لسانه اللي كوني نعطيه لك بعدها وصحيح بذل المجهود. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في معنى الحديث من تدين ولا سلف ونوى ارجاح هذا دين لازم ربي يقضي عليه دينه. واللي بالعكس ناوي قلبه عمره ما يستطيع يقضي هالدين هذا. ولهذا احنا نبغوا الناس الدين فيه شروط. اولا انت تدينت للضرورة. ثاني شيء الوفاء بالوعد. ثالث شيء اذا كان الشخص هذا توفى لابد انك تعطي هالدين هذا للورثاء. فانت في حل اذا كان انت توفر الشرطين الاولين، انك تدينت للضرورة وانك لم تستطع فعلا خلاص الدين في وقته. تعطيه يعني الورثاء،
8: حاولت بذلت مجهود باش تخلص لكن ما الظروف ما سمحتش.
1: ربي عالم بيك اللي انت هيك هنا. ان شاء الله على كل حال تكون بارية ذمتك من من من هذا الدين.
8: ما تستهينوش بالدين يا اخوان، احكي قلتها برشا مرات انت شيخ. فما ناس قاعده معناها تستسهل في الدين،
1: تستسهل فيه خاصه في الرفاهيات.
8: الرفاهيات
1: يحب يبدل السياره، يحب يبدل
8: التلفزه،
1: يحب يوسع. والدين راهو
8: ولا يدخل الجنه مديون.
1: اي خاصة احنا نشوفه في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدراك يقول مصلوا على صاحب
8: من عليه دين.
1: صاحب الدين أسير في قبره.
8: نعم.
1: الشهيد ما أدراك.
8: نعم.
1: الشهيد ما أدراك لا حتى يقضى عنه دينه.
8: يقضى. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
11: ألو
8: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا.
11: أهلا أخويا جمعة مباركة.
8: علينا وعليك إن شاء الله.
11: عايش. ربي سؤال أخويا
8: سيدي. أي نسمع فيك. أي تفضل بسرعة.
11: زكاة المال. ألو؟
8: أي نسمعوا فيك. زكاة المال؟ المال
11: معناها في جوان في فات نتاع 25 وصلت النصاب اللي هو 27، عندي شكون وصل النصاب اللي هو 27000.
1: أنت وصلت النصاب نهار 27 في جوان.
11: في إيه معناها
1: احنا أولا ما نحسبوش بالأشهر الشمسية، نحسبوا بالأشهر القمرية.
11: وتوس معناها زاد النصاب ولا 34000. هل نقدر نخلص من عام الاول والا كان يدور العام على 34000؟
1: انت النصاب يبدا من اللي عام الاول. قداش عندك انت بالضبط نهار شنو محرمه قبل العيد ولا بعد العيد؟
11: في جوان كما تو.
1: لا نمشوا بالاشهر القمريه.
8: نقصوا 11 يوم شيخ باهي، نقصوا 11 يوم.
1: قداش؟
11: معناها جوان في 28 جوان ولا وصلت النصاب
8: معناها تو في ماي في اول جواي واللي يبلغ النصاب
1: هو وقت اللي يوصل للنصاب.
8: ايه.
1: يبدا يحسب من هكا تو عام كامل.
8: ايه عام كامل
1: يلزمك تبدا تحسب من هكا النهار اللي وصلت فيه النصاب.
11: النصاب نتاع الاول راهو مش نتاع السنه.
8: ايه
11: خاطر السنه ولا اكثر معناها وليت معش ما يدور العام كامل.
1: انت وقتاش وصلت ال 27 مليون؟
11: في جوان 25.
1: في جوان 25.
11: أي.
1: ومنها في جوان 26.
11: أي.
1: دخل العام الجديد ولا 34 ولا؟
11: أي دخل العام الجديد ولا 34.
1: وأنت ما زلت ما وصلتش التاريخ.
11: أي التاريخ ده شنو؟
1: تاريخ العام.
8: العام اللي فات.
11: مازال.
1: تولي تزكي على نصاب العام هذا. على نصاب 1448.
8: مادام ما دارش حول كامل.
11: اي
1: ايه
8: معناها يولي
1: ديما احنا تولي بيزكي في 1448.
8: ايه.
1: بيزكي على نصاب جديد.
8: نعم
1: النصاب هذا.
11: والله
8: ما فهمش حتى احنا ما
1: فهمش. لا اتصل بينا على الخاص تو نزيدوا نفهموا بالضبط. اما ديما اضبط لي الاشهر القمريه يبارك فيك.
11: بالضبط الخاص كيفاش
8: من خاطر انت جيت في فتره اللي يتبدل فيها
1: اللي تبدل فيها النصاب
8: تبدل فيها العام.
1: والاسلم في الشكوك الموجوده زكي على 27.
8: زكي على 27
1: ادفع المليون 25.
8: خاطر انت يظهر لي في الاخر بالاخر بتطلع ناقص ايامات على العام.
11: بالضبط.
8: لذلك انسان
1: زكي على 27.
8: وانا الجديد يولي في ال 34.
11: زكي كان على
8: 27 طبعا.
1: فما فوقه مش معناها تزكي كان عندك 40 زكي على 40.
8: ايه.
1: يعني النصاب 27
8: 2.5 من المبلغ اللي عندك تو. اخر يوم نقولوا احنا
1: نجاوبوا على العاريه.
8: معش وقت
1: العاريه برويته ولا باله ولا ذكوره. اذا كان انت فرطت فيها وجعلتها عرضه للتلف وللتكسير تدفع حقها. تدفع ما تقولش لا الدية حرام وما وما لا
8: تغرض
1: لا تدفع حق أما إذا كان أنت ما فرطش والراجل سامحك ما تدفعش كان ما سامحكش اشتري له الحاجة انت تهز سيارة ولا تشوف لا يسانس لا ما ومنها تعمل بها حاجة وتقول لا لا أنا ما عملت شيء.
8: شكرا لك شيخ شكرا لكم مستمعينا الأعزاء جمعة مباركة وإلى اللقاء.
12: يسألونك يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى. قال المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب إن المسبح البلدي سيغلق أبوابه ابتداء من اليوم بسبب عطب طار وجب التدخل لصيانته، ومن المنتظر عودة نشاط المسبح ابتداء من الثلاثاء المقبل. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاها 20 جويلية الجارية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 و8 جويلية الجارية. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 10 أيام إلى 2595 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 12400 مصاب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي في هذه الشبكة البرامجية الجديدة على موجات إذاعة تطاوين. تلقد مع بداية هذا الأسبوع تتواصل بطبيعة الحال خلال العطلة الصيفية والفصل الصيف والفترة الصيفية بإيقاعات الصيف. إذاعة تطاوين تواصل هذه المسيرة الإذاعية الإبداعية في كل المجالات في كل الاهتمامات. إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة اللي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كالعادة، في مجموعة من اللقاءات والاستضافات والأعمال الميدانية الريبورتاجات وغيرها اللي تواكب أجواء التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، خاصة في الفترة هذه في عودتهم إلى بلادنا مع بداية كما ذكرت شهر جويلية، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تتكثف أكثر هذه العائدة ويعائدين إلى أرض تونس لقضاء العطلة بين الأهل والأحبة. ويصلكم صوتي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. كما ذكرت ضو بن سالم يهندس هذا اللقاء هذا المساء في حصتنا اللي نتمنى لكم فيها السلامة والأمان وإن أنتم موجودين، خاصة مع انطلاق برنامج العطلة الآمنة. ومع الأسف الشديد ما زلنا نلاحظ وما زلنا نسجل وقوع حوادث مرورية قاتلة وحوادث مرورية أليمة مع الأسف، وبطبيعة الحال جرى عديد الممارسات اللي منهم البنية الأساسية ومنهم كذلك الممارسات البشرية على مستوى خاصة الالتزام بقواعد قانون الطرقات اللي مع الأسف الشديد برشا تهور موجود وبرشا تجاوز.

للقانون هذا والقواعد نتاعو من كل مستعملية للطريق، سواء من المترجلين سواء كذلك من مستعملية العربات بمختلف أنواعها، وخاصة الدراجات النارية وغيرها، خاصة في الليل بصراحة فما حركة كبيرة كثيفة في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي، ومع الأسف نشوفه في برشا ممارسات خاصة على مستوى تجاوز كما ذكرت القانون، قانون الطرقات، نحكي على أضواء التقاطع اللي يسروا برشا من أصحاب السيارات وكذلك أصحاب الشاحنات على عدم معناتك استعمال هذه الأضواء المتقاطعة عند التلاقي مع السيارات، وتسبب في إشكالات كبيرة صراحة. ما نعرفش علاش السواق وسائقي العربات يصروا إصرار كبير على عدم استعمال هذه الأضواء، أضواء التقاطع، واللي تخلي سبب من أسباب الكبيرة لوقوع الحوادث. ما نسوش كذلك أصحاب الدراجات النارية اللي معروفة، مش لازم نرجع إلى النوعية متاحة واللي سبب الكثير من حوادث المرور القاتلة بتوية الحال. إن شاء الله نتمنى لكم السلامة والأمان، لنا حركة كبيرة موجودة الآن في بلادنا خاصة في المناطق السياحية وفي الكل بصراحة، مع عودة أبناء هذه المناطق إلى المدن متاحهم وإلى مسقط رأسهم. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام، هذه ملاحظات لابد من تقديمها خاصة على مستوى ما نلاحظه من تواصل ارتفاع وقوع حوادث المرور في بلادنا مع الأسف الشديد. نتواصل دائما مع مجموعة من الأنغام المهدات لكل مستمعينا الكرام، وكذلك مجموعة من الضيوف باش تكونوا معنا، يكونوا معنا بعد قليل على موجات إذاعة تطاوين.

0: إذن عودة إلى برنامج أرضك يا بلادي. بدينا بالنغم هذا بطبيعة الحال كما ذكرت، عندنا مجموعة من اللقاءات والمواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في متابعة لهذه الأجواء في الحقيقة باش نتحدث خاصة على العودة الصيفية، العودة الصيفية اللي كما ذكرت انطلقت في هذه الفترة. نتحدث كذلك عما تعيشه الجالية التونسية خاصة في عديد البلدان الأوروبية، فرنسا وغيرها، من موجة حر كبيرة في الحقيقة في الأيام الماضية، وتوقعات بموجة جديدة تشهدها أوروبا وخاصة فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية. نتحدث على ذلك كيفاش كانت المتابعة وكيفاش كانت التعامل من ساحة العبارة مع هذه الموجة الحر اللي شهدتها أوروبا بطبيعة الحال وخاصة فرنسا. بعد أقل نتحدث في الجانب العلمي التقني الفني مع ضيفنا إن شاء الله باش يكون معنا من باريس بطبيعة الحال. نتحدث معه على المواضيع هذه، مش متحدث فقط كموجة حر وارتفاع درجات الحرارة، ولكن أكيد هي باش تغير برشا معطيات على مستوى تواجد نمط الحياة في الحقيقة خارج بلدان الإقامة، لأن في البلدان الإقامة برشا حاجات باش تتغير على مستوى نمط الحياة كما ذكرت جراء هذه الموجات المتكررة من الحر. نتحدث كذلك على تظاهرة مهمة برشا اليوم صارت في مدينة مارسيليا الفرنسية وما يعرف بباخرة التبرع بالأعضاء اللي تنظمها بطبيعة الحال وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع شركة تونسية الملاح وعديد الأطراف الأخرى. نتحدث على المبادرة هذه المهمة للتوعية والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة البشر. نتحدث كذلك كما ذكرت على أجواء العودة الصيفية وما ستقوم به الجالية التونسية من أنشطة مختلفة خلال هذه العودة الصيفية. لقاء عندنا كذلك لقاء مع مهاجر في إجازة في الحقيقة باش نتحدث بجانب منش نقول طريف ولكن جانب مختلف على أثناء العودة لتوانسة المقيمين بالخارج، ولقاء مع واحد من أبناء تونس المقيمين بالخارج لحظة العودة ولقضاء هذه الإجازة في ركن مهاجر في إجازة. إذن تقريبا بعد الثواني موعد مقدس على موجات إذاعة التضامن مستمعين الكرام، وننطلق بعد ذلك في استقبال ضيوفنا إن شاء الله على موجات إذاعة التضامن. الآن موعد مقدس كما ذكرت على موجات إذاعة التضامن، نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة التضامن ومجاورها مع مراعاة فوارق التوقيت بطبيعة الحال بين مختلف المدن التونسية.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي في هذا الجزء الأول. كما ذكرت يتواصل إلى حدود 11 ليلا، ونتواصل في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، ومجموعة من المواضيع اللي باش نهتم بها، وخاصة في بداية حصتنا بطبيعة الحال مع ما تعيش عديد البلدان وخاصة الأوروبية في موجة حر موجودة بطبيعة الحال منذ فترة، وباش نتابعها مع الدكتور محمد غنام رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بأحد المستشفيات البارزية، والطبيب المعروف بطبيعة الحال اللي قدم في جليل الخدمات للإنسانية بشكل عام بطبيعة. ونتحدث على الجانب الآخر، مش معناتك الجانب العادي أن نعرف وتبعنا هي موجة الحر موجودة، ولكن فيه برشة تداعيات أخرى خاصة على مستوى نمط الحياة وغيرها اللي لازم نتحط فيه في هذا المساء بطبيعة الحال في حصتنا كما ذكرت اللي تتواصل إلى حدود 11 ليلا. إن شاء الله يكون ضيفنا جاهز الآن، يظل لي الآن باش يكون جاهز بعد قليل دكتور محمد غنام كما ذكرت الطبيب بفرنسا ورئيس جمعية أطباء القلب والشرايين بفرنسا وغيره من المهمات والمسؤوليات منذ عشرات السنين وهو يشتغل في هذا المجال. دكتور مرحبا بك على موجات إذاعة طويل.
1: بارك الله فيك يا جحميس على الاستضافة.
0: شكرا لك دكتور. اليوم 3 جويلية وغدوة إن شاء الله 4 جويلية، يعني لك حاجة دكتور التاريخ هذا؟
1: التاريخ هذا هو تاريخ قبول معناها قدومي لفرنسا. جيت لفرنسا في 4 جويلية 1976. أنا عندي اليوم غدوة تبدأ عندي 50 سنة في فرنسا، وسجلت معناها في كلية الطب بباريس عام 76-77، هذيك عامي الأول في دراستي في الطب في فرنسا، ولهذا معناها التاريخ هذا عنده معنى كبير عندي. فهمتي
0: 50 سنة معناتك نصف قرن من مانيش نقول من الغربة، ولكن نصف قرن من العمل من الشغل من الاجتهاد. مروا سريعا دكتور محمد غنام.
1: هو فيسع مروا معناها بصفة مهولة، معناها تعدوا فيسع كنا فهمت ولا أمس فهمت، معناها الحياة تتعدى خاصة وقت اللي عندك شغل ودي ملاهي ما تفقش اللي الوقت قاعد يمضي وقاعد يتعدى، ما تفكر في الوقت إلا كان كي تبدأ ما عندك ما تعمل فهمت ولا، وتضيع في الوقت كيف نقوله عنا نعمل، ونحن مش وضيع الوقت، الوقت قاعد يضيع فيك فهمت، نحن نقوله ضيع في الوقت. أما تتعدى فيسع 50 سنة معنا عمرنا حد شيء فهمت، بالنسبة للإنسانية وبالنسبة للتاريخ وبالنسبة للمستقبل.
0: صح، الخمسين سنة هم اللي مروا دكتور معتك في 4 جويلية 76، هيك في 4 جويلية 76، وحني اليوم غدوة إن شاء الله 4 جويلية 2026. يظهر لي يتشابه حتى الأيام الأولى في فرنسا يتشابه مع الأيامات هذه مع موجة حر وقتها، هيك ولا لازم دكتور؟
1: والله وقت اللي خلطت عام معنا 4 جويلية 1976 معنا 5 سنين التالي خلطت معناها بموجة معناها درجة الحرارة كبيرة برشا في فرنسا، ومعناها دمت شهرين ولا 3 شهور بوقتها وقت اللي جيت من تونس، معناها جبت معناها مع حوايج ثقيلة شوية خاطر نخسبها الدنيا باردة يا أخي، ظهرت معنا عديت السيف كامل في ماريو الخلع وقتها الدنيا سخونة، علاش الموجات متاع الحرارة هذه مش جديدة، عندها 50 سنة توا نحكي لك الحكاية هذه، عندها 50 سنة

0: دكتور
1: وقت عمري 20
0: حق 20 بالضبط. البارح كان عمرك 20 وبأكيد مازال بالصحة والعافية إن شاء الله وبالعمل وبالإضافة الكبيرة اللي تقدم فيها في المجال الطبي والإنساني خاصة دكتور محمد غنام. لأن كما ذكرت أنت تحدثنا إن شاء الله المرحلة هذه أنت 50 سنة باش نستضيفوك في لقاء آخر لما تعود إلى تونس دكتور نتحدث بأكثر تفاصيل برشا خصوصيات في ركن اسمه مهاجر في إجازة نتحدث فيه تفاصيل أخرى أكثر حميمية بطبيعة الحال وأكثر ذكريات جميلة إن شاء الله في الخمسين سنة هذوما في الجانب الإنساني بالطبيعة. لكن نرجع دكتور الآن إلى كما ذكرت أنت 50 سنة بس الناس تحدثت هذه الأيام تحدث على موجة كأنها هي الأولى اللي تشهدها لا. أوروبا وخاصة فرنسا من موجة حر. صحيح هذا ولا دكتور؟
1: لا غلط شوف مش نحاول نشرح لك ونشرح للمستمعين. ثم اختلال مناخي توا موجود والسبب متاعه هو النشاط البشري. علاش النشاط البشري؟ خاطر أزلنا برشا من الغابات وعبدنا الطرقات ونستخدمه معنا في الطاقة اللي نسموها نحن الأحفورية لنرجي فوسيل النفط والفحم باش نشغلوا الصناعة ونحسنوا الاقتصاد ونستخدموا معناها في السيارات للرفاهة وباش نرتاحوا. ولكن في المقابل نزيدوا في الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري معناها لي غاز افيد سير اللي هما يرفعوا في درجة الحرارة على الأرض. وموجة الحرارة اللي عنا توا ما هيشي كيف ما قلت انت توا ظاهرة ظرفية، هي ظاهرة هيكلية. علاش؟ على خاطر إذا كان حبوا نكافحوا الاختلال المناخي يلزمنا نتلازلوا على التقدم الاقتصادي وعلى الرفاهة وعلى أنا برشا حوايج يلزمنا نخلوها على جهة، وهذا مستحيل نجموش. تو انت تجي الواحد باغ اكزومبل تاخذ كيما نقولوا الصين ولا تاخذ الهند اللي هم مليارات معناها في العام معناها نسبة الشعب نتاعهم كلهم. نحن تو في اوروبا معناها ترفهنا والاقتصاد نتاعنا تطور وكل شيء وانتم لا ما عندكمش الحق. يقول لك لا، ولا تمشي البلد افريقي تقول له لقيت النفط توا اما ما تستعملوش. يقول لك لا انت استعملت الرفاهة والاقتصاد متاعك تطور وانا ما عنديش حق. الحاجة الثانية يلزمنا نكونوا ونطوروا الطاقة الخضراء، معناها نلقوا طاقة اخرى غير الطاقة اللي عنا توا اللي تزيد في الغازات هذه اللي تحبس فهمت ولا الحرارة. وشنو هاي الطاقات الجديدة هذه الخضراء؟ هي معناها الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية والطاقة المائية. ولإثبات ما قلتولك كيف ما قلت انت توا وصلت انا لفرنسا هي 50 سنة وخلطت على معناها صيف حار ما تصورش بالعقل عام 76، والحرارة ذيك الموجة انت الحرارة ذيك في عام 76 بقت شهرين ولا أكثر. وبعد جت عام 2003 أنا كنت في هولندا عندي مؤتمر في هولندا وقت اللي الحرارة وصلت معناها درجة كبيرة في فرنسا ويتلفنوني من السيرفيس متاعي من القسم متاعي كيفاش الناس تموت. وقتها في معناها في 3 أسابيع ولا أقل معناها ماتوا 15,000 بشر، 15,000 واحد، 80% عمرهم أكثر من 65 سنة. والدرجة والموجة بتاع الحرارة توا هي اللي نعرفها هنا في فرنسا هذه الموجة الثالثة على الأقل أنا الموجات الكبار برشا. توا من اللي بدت الموجة هذه أنا عندها جمعة ولا جمعتين ماتوا 1400 1500 من 10 مرات أقل من 2003. أما مازالت خطر درجة الموجة هذه تجي ترجع الجمعة الجاية من الأربعاء والخميس وما ندرش عليها قداش مش تبقى، دونك عدد الموتى ما نعرفوش. وإذا يلزم يلزمنا
0: تو هو السؤال الشمس هو السؤال يظل سؤال المطروح تو الدكتور، شنو هو المجتمع اللي نحبوه يكون احنا، شنو هو المجتمع اللي باش نبنوه، شنو هذا معناتك
1: نتاعنا؟
0: تفضل.
1: هو اختيار المجتمع اللي نحب نعيشوا فيه. الغرب هو اختار مجتمع نتاع تطور اقتصاد ورفاه، وفي المقابل ثم الغازات اللي تتسبب في الاحتباس الحراري تزيد ودرجة الأرض تزيد. ومع نحن كان عنا بديل، البديل متاعنا هو معناها معناها صفة أخرى للعيش، اقتناع. وحتى وقت اللي نحن في العهد متاعنا، وقت اللي كانت العهد العربي والإسلامي مستهر، يعني كانت عنا زاد اقتصاد، وكان عنا علوم، ونحن جبناها للغرب العلوم، ولكن ما عملناش هالثورة الصناعية لعملها الغرب اللي هي توا قاعدة تدمر في معناها الدمر في المناخ متاعنا والدمر في الأرض. رو ماشيين في طريق لا يحمد لها. توا شوف الكوب 30، الكوب 30 اللي وقعت في البرازيل 10 سنين قبل كانت الكوب متاع باريس، اللي قلنا يلزمنا في القرن هذا الحرارة متاع الأرض ما تزيدش أكثر من دقري واحد ولا زوج دقريات، قريب نوصلوا لها في 30 سنة. فهمت؟ وقت اللي نشوفوا الحرارة متاع الأرض قبل الثورة الصناعية وتوا زادت درجتين في الحرارة، وانت تشوف وقت اللي تشوف انت توا ترامب أعظم دولة في العالم، فهمت ولا أعظم دولة في العالم، ما يمنش بالاختلال هذا المناخ، ما يمنش به. ولذا إذا كان هو ما يمنش به، هذه أكبر دولة في العالم، والدولة اللي قاعد تلوث في المناخ أكثر زادة هي في الصين والهند، قاعدين يتطوروا ويستعملوا في معناها في الطاقة الأحفورية، النفط والفحم والسكاكين. دونك يلزمنا نعرفوا شنو باش نحبوا نعيشوا، يلزمنا معناها موديل آخر للحياة باش الحياة تكمل كيف ما هي. أما كانش الإنسانية من هنا القرن قرنين كوا، أنت معناها توا في فرنسا من هنا قرن أخر يتولي 60 درجة في الظل، شكون مش يبقى يعيش؟ نحن تولي عنا 100 غديك. والمشكلة كانت بكري معناها الحرارة تزيد بشوية لين الإنسان ينجم يتعود بها. توا الحرارة تزيد بصفة مهولة، سرعة مهولة، اللي معناه الإنسان ما عادش نجم يتعود
0: بها. دكتور أنت ذكرت معناتك الموجة الحرارة هذه اللي عايشتها معناتك في سنة 76 في فرنسا. السؤال اللي تطرح شنو عملت معناتك، نحكي كفرنسا بطبيعة الحال، أمام الشيء اللي صار سنة 76 اللي معناتك تكرر بطبيعة الحال كما ذكرت سيادتك في 2003 وتو في 2026، يظل حتى على نمط البناء برشا حديث، حتى في مستوى القوانين استعمال المكيفات نعمل برشا حاجات. شنو اللي الآن أصحاب القرار صحة العبارة ودوائر القرار في فرنسا شنو يخمم معناتك؟
1: شوف خاطر ما نمشوش باش نصلحوا الحوايج جدريا، نصلحوا فيها ظرفيا، معناها كنو الظرف هذا جاء وما عادش يرجع وهو باش يرجع. دونك توا ثم حوار كبير في كل مجلس الشعب هنا معناها لاسومبلي ناسيونال، قاعدين معناها يتحاوروا كيفاش ما عملناش فهمت ولا معناها دي كليماتيزور في فرنسا كاملة، في السبيطارات كاملة، في كل بلاد اتسترا. هذوما هذي سيدي اليمين المتطرف، هذا اليمين المتطرف هو كان حاجز على معناها تصليح الاختلال المناخي. قالوا لهم معناها اللي عندهم عقل قالوا لهم يا ودي راهو اذا كان تعملوا معناها كليماتيزور في كل في فرنسا كامله فهمتوا لا الكليماتيزور هو بيدو هو بيدو يعمل الغازات المسببه للاحتباس الحراري معناها تزيد في الحراره وتعمل كليماتيزور والكليماتيزور يزيد في الحراره فهمت ولذا حتى في فرنسا ما عملوا حتى شيء جذريا باش يصلحوا الاختلال المناخي لا في فرنسا ولا في اوروبا كامله المشكله هما الاختلال المناخي يعملوا غرب ولكن النتيجه المشي باهيه والخايبه عند المساكين ما عندهم لا صناعه ولا تجاره ولا حتى شيء هاك تشوف انت في الصومال في الصومال معناها الصومال مش مشتاقه فيه مجاعه الصومال ما تصنع حتى شيء الصومال هي معناها مسكينه على خاطر هي ضحيه الغرب ضحيه الصناعات في الغرب التطور في الغرب
0: معناتك معك دكتور معناتك اشكالي كبير معناتك الان هو يذول يبقى السؤال الجوهري اي مجتمع نريد ان نبني او مجتمع نريد ان نعيش فيه هذا هو يذول
1: اي المجتمع المجتمع اللي نقلناه نحن على الغرب هو مجتمع غالط لانه مجتمع مش يهز مش يهز الانسانيه للهاويه تشوف بلاك تحث على الغرب وتحث علينا نحن فهمت الله الحرب العالميه هما الأولى هما الثانية هما والثالثة هما مش جيل وفي ليبيا هما وفي العراق هما وقنبلة ذرية هما فهمت دونك أي حضارة هذه حضارة معناها المستقبل متاعها مستقبل سيء جدا وقت اللي تأخذ أنت الحضارة متاعنا حضارة اقتناع وحضارة محبة وحضارة فهمت الله اقتراب وحضارة يلزمنا فهمت الله نتلهو بالكبار متاعنا فهمت الله هنا شوف انت هاول شوفنا الكبار علاش يموتوا هنا ثم نلقوه بعد جمعة في دار وميت وعد ثم تجيك للسبيطار مسكينة تحطها في السبيطار فهمت الله على خطر السخانة هذه الكبيرة بقول لك عندي ولدي تلعفين وعندي شهرين وخمسة شهور ومرات أعوام ما شفتوش معناها هذه حياة معناها مش مفيدة للإنسانية يلزمنا نحن نأخذ معناها نمط آخر في الحياة متاعنا ونبقوا ملتحمين ونبقوا نحبوا بعضنا ونبقوا بالقناعة تو أنت تشوف الغرب معناها متطور برشا وتشوف معناها الكآبة معناها لا ديبرسيون في فرنسا وتشوفها في تأخذ أي دولة في إفريقيا تلقاها في فرنسا دايار نحن فك الحبات اللي نخذوهم ضد الكآبة نحن الأولى في العالم ولا اللوزو على الرفاهة والرفاهة فهمتوا لا الرفاهة معناها مادية ورفاهة اقتصادية مش في رفاهة معناها
0: إنساني
1: اللي تريع عقليا
0: صح هو هيك النسيج الاجتماعي هو اللي معناتك مفكك إن صحة العبارة في البلدان هذه بطبيعة الحال وينعكس سلبا كما ذكرت على ما يعيشوا الآن للغرب بطبيعة الحال دكتور في أكيد أنكم في تعاملكم مع الوضعيات هذه والموجة الحرارة هذه منعش عندك نسبة وعندك إحصاءات أو غيرة اللي معناتك كانوا متضررين معناتك اللي توفى ولا اللي في حالة معناتك هم من اللي عايشين من في فرنسا مش مهاجرين ذول المهاجرين اللي جاي من عديد البلدان معناتك متعودين شوي على درجة الحرارة
1: والله شوف خطر أنت وقت تشوف الحرارة درجة الحرارة شكون تمس ديما الضعيف تمس الضعيف علاش خاطر هو الضعيف اللي مش يخدم في الحرارة هو الضعيف اللي يخدم البرة في السخانة هو الضعيف اللي ما عندوش باش ضد الحرارة يلزمك انت تشوف عاديا يلزم كل واحد يشرب يترتين ماء في النهار على الأقل أنا مرهيد يشرب أربعة يتريت ولا أكثر فهمت ولا دونك الضعيف هو اللي يدفع الفاتورة ديما ماش ولا خاطر جاء اختوى اللي جاء من برا فهمت ولا وقت اللي كان يعيش برا ومتزوج معناه متعود على السخانة ذيك معناه عايش في مناخ أخر هو بيده ينجم يقذل ينجم يدخل بالله اللي يجي لهنا فهمت ولا ثم اللي يبات البرا وفي الشمس في راقد البرة تتعدى في الشارع في راقد البرة 41 درجة وحتى الدبوزة ما يمكن ما عندوش. ولذا بالحق اللي يظنوا أنت محسوب اللي يجوا من برة هم متعودين, بيه اللي يجوا من برة هم المتذرين خاطر ما عندهمش ما عندهمش إمكانيات كيف كيف الأخرين اللي يتظلوا وعنده الماء وعنده كلماتيزور وعنده فهمت الله. أنت بالله في حتى في دارك في دارك إذا كان ما عندكش كيفاش تبرد شوية رأوا مشكلة كبيرة رأوا مش كبيرة عندك 35-36 في وسط الدار ما ترقدش حتى في الليل ومتغدى تقوم تعب وعارق ويمكن عنده دوش وما عندوش فهمت. ولذا العيد ديما هو المذرة
0: به واضح. يعطيك صحة دكتور. بطبيعة الحال تحدثنا على الموجة هذه من جوانب أخرى مخفية عن صحة العبارة والأصل والسبب اللي خلى الموجة هذه تتوجد مرة أخرى ومنتظرة زادة في الفترة القادمة موجة تحرر أخرى. هذا بطبيعة الحال يخلي برشا ناس تتغير ولا تراجع في طريقة التفكير في المجتمعات هذه. هيك ولا دكتور؟
1: لا ولا ما ثمش تراجع ولا لا فماش تراجع. هذه المشكلة المشكلة يلزم توا
0: ما عندك طريق سوي
1: هذا وضد الغاز هذا اللي يشد الحرارة فما حاجتين. إما نحن نفيق الشعب فيق دول تفيق اللي يترأسنا يفيقوا باش يحددوا من المزيد من الغازات هذه هذية ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ خاطر شكون توا انا هو الرئيس اللي يقول يا سيدي نحن الاقتصاد توا مش نقصوا فيه والرفاهه مش نقصوا فيه حتى واحد منتخب ولذا ثم برشا يفكروا اللي في العلم الانساني يلزم نخلقوا حاجه اللي تنقص من الغازات هذه. من الحاجات اللي تنقص هي الطاقة الخضراء هذه حوش يعني يزمنا هون الصين توا هما الأولى في العالم وأمريكا هما التوالى في العالم خاطر هما اللي يلوثوا في المجتمع يلوثوا في المناخ أكثر. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية يمكن نهار من النهارات تعرف الإنسان عنده فهمت لا علم وعنده الطاقة متاع التطور وكل شيء يمكن يصنعوا حاجة اللي تنحي هالغازات هذه. بالنسبة لتو معنا كان حاجة بركة يلزم الطاقة الخضراء خطر نقص من الطاقة إذا كان مش نقص من الطاقة مش نقص من الاقتصاد ومش نقص من الرفاهة ومش نقص من السيارات والناس ما يقبلوش والرؤساء باش هو بيدو ينتخبوه من جديد ما نجمش يقول الشعب متاعه هك تشوف انت ترامب قاعد يحفر ويطلع وفي الصين رجعوا من جديد الفحم كاو يحفر هذاك يحفر من جديد باش يطلع البترول والاخر رجع للفحم حتى في المانيا رجعوا للفحم من جديد والفحم هذا يطلع معنا برشا الغازات المتسببه في الاحتباس الحراري وفي معنا في أكثر درجة الحرارة على الأرض.
0: به واضح إن شاء الله بتبقى الحال هذه التسليط الضوء هذه اللي سلطناها الليلة على الموجة هذه من جوانب عدة نستفدنا منها أكيد هذه على موجات إذاعة طوين. كذلك مستمعينا الكرام حبيت نشكرك شكر خاص دكتور محمد غنام. بتبقى الحال إن شاء الله في عودة قريبة إلى تونس ونلتقي في المباشر نتحدث على برشا خصوصية فيه برنامج للعودة سي محمد ولا
1: نهار 22 جويلية نمشي للجرزيس دونك جيس خيلة بقى
0: بشتهر مسخانة
1: مش نهر من الغاز حب
0: ربي مرحبا بيك وربي معاك من شاء الله اكيد هو برشا الان يقول لك الهروب الى قبل هي الهجره الى الشمال الان الهروب الى الجنوب من شده الحر. سي محمد
1: تعرف في فرنسا كانوا يزرعوا العنب معناها في في في في وسط فرنسا وفي جنوب فرنسا توا يعملوا في ليل فهمت خاطر الدنيا سخنه يزرف العنب في ليل
0: في شمال فرنسا في شمال فرنسا
1: شمال فرنسا.
0: هذا هو كل المتغيرات المناخية والاختلال المناخي اللي كنت أنت ذكرته وسميته الاختلال المناخي. يعطيك صحة دكتور محمد غنام، استفدنا برشا من هالمداخلة هذه اللي ورتنا برشا أشياء تهم هذه الموجة الجديدة من الحر اللي موجودة في أوروبا، وخمسين سنة إن شاء الله قادمين أخرين يبدو من غدوة إن شاء الله من العطاء والتألق والنجاح. دكتور محمد
1: بارك الله فيك، أسمع شو طلع الكتاب الرابع تو نكلم طلع الكتاب الرابع في آخر العام إن شاء الله، من هنا نوفمبر ديسمبر، ومش نطلع مش نطلع بالإنجليزية وبالفرنسوية.
0: ما شاء الله، سنكون سعداء جدا نكون أول المصافحين لهذا الكتاب ولهذا المرجع العلمي أكيد الجديد للدكتور محمد غنام، رئيس قسم مرض القلب بمستشفيات باريس وناشط الجمعية ورئيس الجمعية الفرنسية لأمراض القلب والشرايين وغيرها من الجمعيات وغيرها من الأنشطة اللي يقوم بها الدكتور محمد غنام. نشكره شكر خاص ونلتقي قريبا إن شاء الله في تونس.

إذن باش نوصل مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، كما ذكرت في مجموعة من اللقاءات، مجموعة من الاستضافات لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة في متابعة لأن الجالية التونسية بطبيعة الحال موقعة متمركزة في عديد الدوائر القرار وفي دوائر التأثير، كما كنا منذ قليل نتحدث مع الدكتور محمد غنام رئيس جمعية الجمعية الفرنسية للأطباء القلب وأمراض القلب والشرايين، وتحدثنا على موجة الحر اللي موجودة الآن في فرنسا، الحل تحدثوا عليها في جوانبها المتعددة اللي تعاشوا على وقع هذه البلدان، وخاصة بطبيعة الحال تحدثوا على الجالية اللي موجودة هناك في باريس وعديد البلدان الأخرى. الموضوع اللي باش نهتم به إن شاء الله تكون معنا بعد قليل ضيفتنا من مدينة مارسيليا الفرنسية، ونتحدث خاصة على باخرة التبرع بالأعضاء اللي تنظمها وزارة الصحة العمومية مع الشركة التونسية للملاحة وعديد الأطراف الأخرى بطبيعة الحال من أجل التوعية والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء. وهذه الباخرة كما ذكرت وصلت يوم أمس، حملت تظاهرة اليوم يوم الجمعة، وتغادر يوم الغد هذه الباخرة من مدينة مارسيليا وميناء مارسيليا باتجاه تونس. وكما ذكرت فيه مجموعة من الأنشطة اللي تمت خلال هذه التظاهرة اللي هي سمتها وزارة الصحة العمومية بتظاهرة الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء، باخرة قرطاج، باخرة الحياة، وعفوا باخرة تانيد اللي كانت عليها هذه التظاهرة على الخط البحري تونس مارسيليا تونس، كما ذكرت بإشراف وزارة الصحة العمومية والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس مع أحد المستشفيات بمدينة مارسيليا الفرنسية. وفي الحقيقة هي كما ذكرت حملة توعوية مهمة برشا للتعريف والحديث بأهمية التبرع بالأعضاء، لأنه يمنح الحياة للناس المستحقين هذه الخدمة في الحقيقة وهذا التبرع، لأن برشا ناس تنتظر لسنوات أن تتحصل على عضو من الأعضاء اللي يمنح لها الحياة. كما ذكرت الباخرة تانيت، باخرة الحياة، تظاهر هذه إن شاء الله نتمكن من ضيفتنا تكون معنا من مدينة مارسيليا ونتحدث عن هذه التظاهرة والانخراط الكبير اللي اليوم كان في مدينة مارسيليا من قبل عديد التوانسة اللي موجودين هناك. وإن شاء الله بطبيعة الحال باش تتواصل هذه الحملة ولهذه الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء غدوة مع انطلاق باخرة قرطاج في عودتها إلى أرض الوطن من مدينة مارسيليا باتجاه ميناء حلق الواد، بطبيعة الحال كما ذكرت على متنها مئات من التوانسة اللي عائدين إلى أرض الوطن، وهي فرصة بطبيعة الحال لتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة وأهمية التبرع بالأعضاء لمنح الحياة لمستحقيها. جزء قليل ضوبني من غم ثم نعود حتى تكون ضيفتنا جاهزة من مدينة مارسيليا الفرنسية.

إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي بعد نشرة أنباء الليل للأخبار باش نقدمها بعد قليل زميلنا عبد الله معتوق، ثم نعود بعد نشرة أنباء الليل. في الحقيقة كنا حبينا نتحدث قبل نشرة أنباء الليل عن هذه التظاهرة أيام الأيام التوعوية لتبرع بالأعضاء عبر باخرة الحياة، باخرة تانيت الآن الراسية بمدينة مارسيليا الفرنسية، وتغادر يوم الغد. وعلى متنها بطولة الحال خاصة أعضاء المركز الوطني للتبرع بالأعضاء والوزارة الصحة العمومية للتوعية والتحسيس بأهمية هذه المبادرة وبهذا الفعل الإنساني النبيل. إن شاء الله حتى في الجزء الثاني من حصتنا نكون مباشرة بعد قليل في مدينة مارسيليا الفرنسية في متابعة لهذه الحملة وهذه التظاهرة، تظاهرة الأيام، أيام باخرة تانيت للتوعية بضرورة التبرع بالأعضاء. بعد قليل نشرة أنباء الليل، زميل عبد الله معتوق سيقدم نشرة أنباء الليل، نلتقي بعد قليل.

0: العناوين. الانطلاق في استغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلي في ولاية تتوان. تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ المخطط التنمية 26 و2030 و2000. وفي العالم إيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل في مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار. أعطيت اليوم في ولاية تتوان إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة وفق ما صرح به الهادي الشفار مدير الإنتاج بولاية الجنوب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز للزميل خميس بوبتان.
1: مشروع تزويد ولاية تتوان بالغاز الطبيعي هو ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو شبكة نقل الغاز اللي وقع تسريع الغاز فيها في فترة سابقة، والتكلفة نتاعها قرابة 32 ألف مليون دينار. المرحلة هذه هي مرحلة تسريع الغاز في شبكة توزيع الكهرباء، توزيع الغاز. تتكون الشبكة هذه من 8.6 كيلومتر من أنبوب قطره 110، من زوز محطات تحويل الغاز من شبك من الضغط العالي 20 بار إلى الضغط المنخفض 4 بار. بطبيعة الحال المشروع هذا باش يكون عنده مساهمة كبيرة في تنمية الجهة على مستوى ولاية تتوان، باش يستفادوا منها العديد من المواطنين، وإن شاء الله نلقاو إقبال هنا من كافة المواطنين، كذلك من المستثمرين ومن الكونسوماتير الكبار في الغاز الطبيعي.
0: قال المكلف بتسيير بلدية تتوان خير الدين المؤدب إن المسبح البلدي سيغلق أبوابه ابتداء من اليوم بسبب عطب طارئ وجب التدخل لصيانته، ومن المنتظر عودة نشاط المسبح ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابت في تصريح للزميلة تبر الشيباني إن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موت تكوين مهنية موزعة على 10 مراكز تكوين بالجهة، علاوة على اختصاصين جديدين.
2: في ولاية مدنين عندنا طبعا 10 مراكز تكوين مهني عمومي راجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي، وكذلك وكالة التكوين في المهن السياحية. بالنسبة للعودة التكوينية إن شاء الله في دورة الخريف 2026 من المبرمج ما فتح 1000 موطن تكوين تقريبا موزعين على مختلف المراكز اللي موجودة بالجهة. كيف معناتها في الدورة هذه إن شاء الله باش يتم معناها فتح عدد اثنين اختصاصات جديدة، واحد منهم تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية هذا بالمركز القطاعي للطاقة بجربة، وكذلك اختصاص آخر جديد إن شاء الله اختصاصات معناتها في علاقة بمجال الخبز والمعجنات إن شاء الله باش يتم انطلاق التكوين فيه بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة.
0: تتوصل بولاية مدنين حملة مداواة الإبل من خلال تدخلات ميدانية تشمل مختلف المناطق المتضررة، كما سيتم في 27 من شهر جويلية الجاري تنظيم قافلة صحية تحت شعار. أكثر التفاصيل يقدمها المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالح في تصريح للزميلة عفاف الوترنية.
3: تم مداواة حوالي 300 راس من الإبل. الجرب هو مرض طفيلي جلدي وشديد العدوى ويؤدي إلى حدة شديدة وهزال للماشية وللإبل. العلاج هو ديما عن طريق الحقن لمادة الفيرميكتين، وسيقع يوم 7 جويلية تنظيم قافلة صحية بيطرية لمداواة الإبل تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. وتم إلى حد الآن تسجيل أكثر من 800 راس من الإبل عن طريق المربين اللي عندهم المرض هذا، وهي دعوة اليوم المربين اللي عندهم المرض هذا وما همش ولم يتم تسجيل لحد الآن أن يبادروا يتصلوا بالسلطة المحلية ولا بالاتحاد لبرمجتهم في عملية المداوات في أسرع وقت، لأن المرض راه يؤدي إلى الهزال ويؤدي حتى إلى النفوخ تاع المواشي هذا.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين

0: المنافسة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم وإلى غاية الخامس من جويليا الجاري، على أن يتم الأعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويليا الجارية. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000، في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسريا يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب شرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد ابتداء من غرة جانفي 26 و2000. في أخبار العالم، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، وأضافت أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم عن عقد حوار أمني إقليمي في البحرين بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية بينها سوريا ولبنان للمرة الأولى، للبحث في تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. استشهد فلسطينيون اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، وقد استشهد أمس 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بنسبة 30% خلال الأسبوع من 22 إلى 28 من جوان الماضية، وبنسبة 62% في العاصمة باريس، وذلك خلال موجة حر استثنائية. وأوضحت الهيئة في تقرير صادر اليوم أن عدد الوفيات زاد بنحو 29.1%، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 10 أيام إلى 2595 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 12400 مصاب. نقطة نهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: عرقية الفولان شعب واسع الانتشار في غرب إفريقيا، يعيش أفراده بين دول عديدة مثل مالي والنيجر والسنغال ونيجيريا، وفي صحراء وشمال مالي يشكلون جماعات رعوية متنقلة تعتمد أساسا على تربية الأبقار والأغنام والتنقل الموسمي بحثا عن الماء والمراعي. يتميز الفولانيون بلغتهم الخاصة المسمات الفلفلدي مع أن كثيرا منهم يتحدثون لغات محلية أخرى بحسب المنطقة، وقد لعبوا عبر التاريخ دورا مهما في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، وأسس بعض قادتهم دولا وإمارات إسلامية منذ القرن 18، من أشهرها دولة سوكوتو في نيجيريا الحالية. وفي شمال مالي يعيش الفولانيون غالبا قرب مناطق الساحل الفاصلة بين الصحراء والأراضي الزراعية، وتسببت التغيرات المناخية والجفاف المتكرر في زيادة التنافس على الموارد الطبيعية بينهم وبين جماعات عرقية أخرى مثل الطوارق والدوغون. ومع ضعف سلطة الدولة خلال السنوات الأخيرة، دخل بعض الشباب الفولاني في جماعات مسلحة، كما يتعرض الفولانيون أحيانا لاتهامات جماعية بالارتباط بالتطرف المسلح، وهو أمر يرفضه كثير من زعمائهم، مؤكدين أن المجتمع الفولاني متنوع وليس كتلة واحدة، لذلك ينظر إليهم اليوم باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والثقافي في منطقة الساحل الإفريقي، مع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والتنمية والتغيرات المناخية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: أرضك يا بلادي.

0: إذن بالنغم هذا يرجعنا مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضكية بلادي. مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تطاوين. شكرا جزيلا ضو على هذا الاختيار. تحية لكل الأمهات بطبيعة الحال الأحياء منهم والأموات. ألف رحمة ليهم وألف رحمة لوالدة خونا ضو بطبيعة الحال ولكل أمهات المسلمين ومستمعينا الكرام بطبيعة. مرحبا بكم إذن في هذه الحصة في جزئها الثاني اللي توصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. وفي الحقيقة هي لما نتحدث على العودة الصيفية والعودة إلى أرض الوطن هي فيها جزء كبير عودة للقاء الأهل والأحبة وخاصة الوالدين كانوا موجودين بطبيعة الحال وبقية أفراد الأسرة، لأن هذه سمة من سمات بلادنا وأبناء تونس المقيمين بالخارج وخاصة أصلي جهة الجنوب بشكل عام. هذه صلة الرحم المؤكدة دائما بين كل الأشقاء وكل الإخوة بطبيعة الحال. مرحبا بكم إذن مستمعينا الكرام على موجاتنا في هذا الجزء الثاني. كما ذكرت في حصتنا بدايتها تحدثنا على جملة من المواضيع نواصل في المجال هذايا في مواكبة لهذه الأجواء الخاصة بالعودة الصيفية. بعد قليل إن شاء الله تحدث على ما تم إجراءه واتخاذ من إجراءات من قبل الديوانة التونسية. في الحقيقة اللي تبذل في مجهود كبير هي فرصة باش نحققوا كل الإطارات وأعوان الديوانة التونسية في كل المعابر بطبيعة الحال الحدودية البرية الجوية والبحرية والبرية والجوية بطبيعة الحال اللي أمنوا بطبيعة الحال لعودة وتأمين بلادنا من كل الأخطار ومن كل حماية اقتصاد بلادنا سدى من كل الممارسات اللي تخل بهذا الاقتصاد. تحية لهم كبيرة، تحية كبيرة كذلك لكل الوحدات الأمنية على في المعابر الحدودية وخاصة إدارة شرطة الحدود والأجانب وكل الأعوان في المطارات في المواني البحرية وفي المعابر البرية. تحية لهم الكل من أجل سهرهم بطبيعة الحال على تأمين هذه العودة الصيفية ككل عام. إذن باش ننتقل مرة أخرى إلى العاصمة الفرنسية باريس مع أخونا وصديقنا السيد سامي بن عمار وناشط مدني أصيل جزيرة زربة. ما يميز سامي هو بطبيعة الحال هو نشاطه الميداني المدني الداعم لكل الأنشطة اللي تهم بطبيعة الحال بلادنا وتهم جزيرة زربة، وكل إضافة وكل نشاط وكل عمل لفائدة بلادنا مهما كانت المنطقة اللي موجود فيها أكيد هي إضافة إلى تونس بشكل العام. سي سامي مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: عايشك سي خميس، بارك الله فيك على الاستضافة، نشكرك أنت والجروب متاعك، بارك الله فيك و نشكركم كل
0: ان شاء الله. بارك الله فيك على قبول دعوتنا سي سامي. نعرف رغم هي نهايه الاسبوع في الوقت هذا، ولكن في فتره صعيبه برشا مريتوا بها وما زلت مر بها يدولي، لكن كل الاوضاع شويه انفرجت هذه الايام، ولكن مريت بظروف صعيبه برشا سي سامي كبقيه بتوت الحال اللي موجودين في اوروبا. موجه حر كبيره يدولي سي سامي.
1: موجة حر كبيرة ياسر خويا الغالي، والحمد لله تعدت على خير، وتو يقولوا ينبوا على الجمعة الجاية إن شاء الله ربي يستر ترجع السخانة هي بيدها إن شاء الله والأكثر. المشكلة متاعنا هنا ماش سخانة كما سخانة تونس، سخانة الأوروب بصفة عامة كي تسخن مش نورمال، يعني في الليل وفي النهار درجة الحرارة ما تهبطش، فهمتني؟ إذا كان 40 درجة تقعد ليل ونهار كيف كيف، يعني فما شمس ولا ما فماش كيف كيف. هذيك هي الحاجة اللي تعبت العبيد برشا، وربي يسترنا وربي يستر أولادنا وأخوتنا من كل جهات في الروب إن شاء الله تتعدى على خير الجبهة جاية الثانية هذه اللي جاية، يحذروا منها ويعاودوا وربي يستر إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يستركم ويستر الناس كل اللي موجودين في أوروبا، وهي يظل هي يتخليكم منكم بين ذفرين سي سامي، تهربوا لبلادنا وتهربوا
1: هي بغير هروب، هي دوا جاي سيف هي وقتها باش نجيوها بين ذفرين صحيح. توا العبيد كل ماذا بها مش قاعدة لهنا، يقول لك يا خويا حتى سخانة بلادنا سخانة معتدلة الحمد لله يا ربي، العشية تتفرشك وتتريقل وتتفرهد فهمتني، حتى في النهار سخونة سبري. والحاجة الباهية زاد اللي عنا نحن عنا الموتاليتين تاع الكليماتيزورات، يعني في تونس في كذا هنا ما عندهمش الموتاليتي هذيك، خاطر فرنسا باردة من عوام وعوام فهمتني، يعني عندهم موتاليتين تاع الشوفاجات اللي نحن عنا توا بديناها فهمتني، يعني العكس بالعكس، العكس نتاعنا نحن كاريمون العكس نتاع تونس نحن ديما طقسنا معتدل حتى في شتويتنا في كذا، هنا برد ياسر وطولت برد ياسر في الشتاء وسخانة برشا في الصيف يعني الحمد لله.
0: هذا هو المتغيرات المناخية وتأثيراتها بالطبع. ولكن هي زادة في جانب آخر سي سامي، ونتحدث على جربة منطقة سياحية وجهة سياحية مميزة، هي حتى في توقعات، فالناس تتحدث أن في توقعات أن تتواصل موجة الحر، حتى المؤشرات للقطاع السياحي، لأن الفرنسيين بشكل عام وحتى المقيمين في فرنسا معناتها كيظهر لي التوجه إلى هذه الوجهات السياحية المميزة، وخاصة إلى جزيرة جربة إن شاء الله معناتك نستفيد بين ظفرين من هذه. هيك ولا سيسان؟
1: إن شاء الله سنة بحول الله تجربة باش تعمل كومبلي بإذن الله، توت جاء هي كومبلي حسب المؤشرات الإخرانية إن شاء الله يا ربي دوم علينا السياحة هذه، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس كاملة ويربي يحفظ جربة ويربي يحفظ الجنوب بكل تونسي. تونس الوجهة الأولى للفرنسيين راهي قبل كانت باعتبارها أرخص أرخص شوية من الدول الأخرين، والبلاد المستقرة الوحيدة توا اللي عنا كي نشوفوا توا البلدان اللي كما دبي كما كذا كما الشرق كما كذا ما عادش راكح، فهمتني يعني الحمد لله توا إن شاء الله نبروفيتيو بالحاجة هذية من خير الخير إن شاء الله بحول الله.
0: ان شاء الله بدات الحلوى عشان تكره شيئا وهو خير
1: لكم. خير لكم
0: ان شاء الله.
1: السنة الحمد لله بين زيت زيتون اعطى ربي خيره، توا سنة 8000 8 مليون قنطار اللي تاع حبوب ربي عطاه خيره، ان شاء الله يا ربي تدوم علينا النعمه وان شاء الله من خير الخير بحول الله
0: ان شاء الله. في الجانب هذا احنا بدينا احنا نتحدث على الجانب العوده الصيفيه سي سامي، مع الاسف ديما نتحدث على غلاء تذاكر السفر اللي موجوده، هي هذيك الاشكال اللي يظهر لي هو اللي
1: ما نجمو عملوا فيها حتى شيء، حتى طلبنا يعني عن طريقك انت تكلمت المره اللي فاتت يعني طالبنا ان المسؤولين يشوفوا لنا حل، تصلوا بي إذا أخرى تكلمت فيها وطلبنا يعني من المسؤولين إن شاء الله طبعا ذو معامين طبعا عمناه الكيف كيف والسنة كيف كيف إن شاء الله يسمعونا نهار وهكا يرقفوا بينا كما نقولوها، خاطر راهي ما هيش سهلة، الغربة صعيبة، نحبوا نجيب أولادنا الغادي، نحبوا نعملوا مساعة ساكي بدأ تجيب فارغ زيدا ما عادش تنجم تمشي أكثر من قيمتك تولي تقف
0: بلا في النقطة هذه بالذات، حتى ان سي سامي دائما نعرف ان كان من الاصوات المعتدلة، مش المعتدلة معناتك الاصوات اللي تقول الحقيقة معناتك من غير مبالغة او من غير زادة تصغير الموضوع.
1: لا الحمد لله
0: هذا من الاشياء المهمة. ديما تحط على المقارنة ما بين الجالية التونسية وبقية الجاليات العربية خاصة الجزائرية والمغربية على مستوى التذاكر السفر والثمن متاعها، قلنا شنو هي اللي معناتك ديما يقول لك كي الاشغال الجزائريين والمغاربه يروحوا اقل منا برشا على مستوى تذاكر، صحيح مش صحيح ولا في الفتره الصيفيه يظهر لي
1: بالنسبه لنحنا وجزائر مش بعد على بعضنا، نحن اغلى منهم شويه سيسيبري. انا عندي اصحابي هنا جزائريين مغربيين، المغرب صحيح المغرب توا هذو عامين ورا بعضهم الملك المغرب يدخل فيها الحكايه، وكما عم ناول ذا هل عم ناول إذا كان ما خيبتنيش الذاكرة عم ناول عمل لك قال يعني كل فمي أكثر من زوز من الناس معهم بيبي 90 أورو البي اليورو تور عم ناول عمل هيلهم الملك متاحهم منكذبوش عليه كل واحد يخو حقه كما يقولوها صح. تدخل يعني من الملك متاحهم ورحبوا بها برشا جالية وروحوا كلهم بريسك المغاربة اللي يقعدوا بالعام وبالعامين ما يروحوش روحوا كلهم، فهمت يعني لوحوا بصفة مهولة كبيرة ياسر عم نقول
0: هو
1: سناء والله ما نعرفش بالضبط سناء
0: هو كي هو كي تحسبها بطبيعة الحال سي سامي هذا ما يقال معناتك كي تذكرة السفر تقل شوية الثمن نتاعها كيما ذكرت سيادتك أنت معناتك الجالية كلها تروح وكيف تروح راهو معناتك راهي باش تصرف أكثر من تذكرة السفر
1: الاقتصادية
0: صح ولا هذه معادلة فهمت
1: معاد انك تخدم البلاد الداخل اللي كان مش باش يبني باش يولي يبني باش يروح باش يشوف داره باش يمشي الجزار باش يمشي. نحن الحاجه اللي توا انا يعني تعرفني في كلمتي باش نقولها في الحكايه هذيا كيجيني توريست يجيني ب 800 اورو ماكل شارب في اوتيل 10 ايام ب 800 اورو وانا كمواطن تونسي ناخو بيه انا توا وحدي باش نجي نسكن في داري وباش نجي نخدم غادي العطار والجزار والخضار وهذا كل باش نخدمهم باش نمشي نصرف يعني في اوتيل باش نمشي ناكل في ريستورون مش كذا السي بي نتاعي ب 600 يورو لا يعقل ما يجيش
0: هذا هو
1: التوريست جاي باش ياكل ب 800 يورو ياكل في ماكلتنا المدعمه ديجا ماكلتنا المدعمه في الوتله ماكله مدعمه يا اخي مقرونه والكسكسي وهذا كل ماكلتي انا هذيك هذا ياخذها مدعمه ب 800 يورو ماكل شارب وحاجه اخرى لازمنا نقولوها زاده الفلوس انا الفلوس كي باش نجي نجيب معايا دولورو مثلا باش نصرفه في تونس التوريست من كثر ما يجي اكسكلوزيف يقعد يعمل براسلي يقعد في الاوتيل ياكل ويشرب ويخرج يعمل دوره ويرجع لساقيه ما صرف شيء صرفك 800 يورو اصغر ديستيناسيون راهي نحن تو في العالم هي تونس راهي يلزمنا نحاولوا ان التوريست نتاعنا نبدلوا نوع التوريست نتاعنا نبدلوا حاجه اوت جام نبدلوا سيستم نتاعنا المغرب هربت علينا راهي في حكايه هذه المغرب اغلى منا تركيا يعني ونحن كنا قبلهم كل راهي سباقين في السياحه
0: صح.
1: يعني من الدول السياحيه المستعرفين بها عالميا راهي دوله تونس يعني اما طيحنا له شويه النيفو نتاعو التوريست نتاعنا التوريست لازمنا نشوفوا الاوت جام نوليو نضربوا الفوق نوليو نعملوا سيرفيس اكثر نافونسيو في حاجات كيما هكا باش نتبعوا الحدث ونتبعوا الدنيا اللي موجودين فيها طبعا.
0: هو على مستوى الخدمات بصراحه معناتك كما ذكرت انت سيادتك سي سامي معناتك تونس معناتك رائده في مجال السياحه في مجال الخدمات معناتك ماهيش اشكال الخدمات معناتك لما يكون كما ذكرت السائح عنده من نوعيه خاصه معناتك الخدمات تتبع معناتك ما عندناش اشكال في هذه ولكن هو الاشكال كما ذكرت في معناتك البيع الكامل ان صحت العباره للتذكره والنزل والكل وحتى ساعات يظهر لي هو حتى القيمة هذه والمبلغ هذه ما يدخلش لتونس يبقى في
1: ما يدخلش لتونس هذه هي حسابات أخرى هي يدخل فيها حاجات أخرى ما نحبوش نحكيو عليهم خاطر ماهوش موضوعنا يعني كدولة تونسية جوردوي اليوم وصلنا إن عندنا 97% 97 يوم عملة صعبة
0: صح
1: اليوم اخلطنا هذه الاحصائية تاع اليوم يعني تاع اليوم اللي نحكيو فيه يعني نحن اعطينا نوبليجيو على العباد هذوما فلوسهم تدخل لتونس تدخل بالدوفيز يدخل للدولة التونسية باش نجموا نقاوموا بهم نحن كمواطنين كدولة تونسية شفت انت المواطنين بالخارج مش مقصرين يعني الحمد لله يا ربي كما عم ناول بريسك 40% ظهرلي من الميزانية يعني من المواطنين بالخارج فهمتني اللي حطوا فلوسهم دخلوا فلوسهم حطوهم في تونس يعني فما برشا حاجات نجموا نستعملوا اولادنا الباهين اولادنا الطيبين اولادنا اللي يحبوا بلادهم انا نضمن لك اللي 99.99% اللي يحبوا بلادهم فما الله غالب فما كعبات مالوغوزمون هذوك ما نحكيوش عليهم فهمتني مي نحكيو على البلاد نتاعنا اولادنا يقفوا لبلادنا اولادنا بولادنا نطلعوا بولادنا نطيروا طيران بلادنا ما يخلوهاش حتى حد ما يخليها فما واحد يخلي امه مريضه ما يخلي حتى حد امه مريضه ما يخلي حتى حد امه تستحق له هذه هي الحاجة اللي التونسة كل يعني نحبوا نعاونوا والعبيد كلها مادة يديها بحول الله إن شاء الله بحول الله
0: إن شاء الله به العودة للصيفية رغم كل هذه ديما تبقى التونسي وخاصة في الجهة متاعنا ديما لابد منها العودة سي سامي وهذه مهم برشا ولكن ديما نحبوا العودة هذيك مش العودة فقط العودة صحيح للقاء كما ذكرت الأهل والأحباء صحيح للراحة بطبيعة الحال بعد أشهر من العمل والشغل ولكن ديما التونسي المميز انه يعود ويفيد البلاد سي سامي في اي مجال من المجالات خاصه على مستوى العمل التطوعي التضامني على مستوى المساعده في كل المجالات خاصه في الشان التربوي وغيره سي سامي
1: شوف التونسي راهي بطبيعته سباق لكل شيء التونسي وقت الحاجه تلقاه التونسي معروف هذا فينا ويشهدوا بها حتى العباد الاخرين نحن في الخارج يقولون انتم ديما تقفين لبلادكم والحمد لله يا ربي عنا الحاجه هذيك نظره نتاع التونسي ديما حتى ساعه يتنرفز على كيما نقولوا نحن شويه هكا من الظروف من كذا اما ديما بلاده سي بلاده ما يسيبهاش ويقول كان الباهي في بلاده الا بعض اللي نعرفوهم توا جوردي يذموا في البلاد عمره واحد ما يذم امه ولا عمره ما يذم البلاد نتاعو فهمت الا فئه قليله الله يهديهم وربي إن شاء الله يجي في لهم خير من هكا وكا. فهمت؟ نحن التونسي راهي ديما حبه للوطن وما يعرف قيمة راهي بلاده كان اللي يتغرب عليها راه.
0: صح. في السياق هذا يا سي سامي معناتك كانت من أول معناتك في الفترة الصيفية خاصة كان تدخل مميز لأبناء الجزيرة ولاد الجزيرة في فرنسا وغيرها في عديد المجالات خاصة على مستوى صيانة المؤسسات التربوية. نحكيو على قلالة، نحكيو على الماي سدويكش، برشا نقاط كانت فيهم يد بيضاء كبيرة برشا من أبناء الجزيرة المقيمين خارج حدود أرض الوطن.
1: والله المبادرة بدأت من لا شيء، هي من جروب صغيرة تلمت وحكيت فيه الموضوع والحمد لله تضافرت اليدين كل بالمواطنين بالخارج، بالمواطنين حتى اللي يعيشوا في تونس. راهي يعني يلزمناش ان نقول الحداد جاء والخضار جاء والدهان جاء والعبيد كلها ما شاء الله هبه انا ما كنتش نتصورها. اللي بكيتني برجولية بكيتني علاش؟ خاطر ما كنتش نتصور يعني من لا شيء عملنا حاجة. اللي سدويكش هي السباقة، هي سبقتنا، هي سدويكش المئوية متاعها يعني متاع المدرسة متاع المئوية متاع سدويكش عملوا المبادرة هذه، كان رجلوا مدرستهم وكذا. بعد نحن جينا في قلالة قلنا بون علاش ما نظفوش، علاش ما رجلوش، علاش ما كذا. الحمد لله يا ربي لقينا يعني عباد هبة كبيرة ياسر ما شاء الله مع ال مع السسمة سمي سامحني مع ال سمي يا ربي الكشافة هي اللي زاد عبادت بالده ما شاء الله كالوليدات والحمد لله. يعني مش كان المواطنين بالخارج برك، ما جات مبادرة من المواطنين بالخارج سيفري، ما جات ما شاء الله من أولاد قلالة من بعد الماي زاد عملت كيف كيف. وإن شاء الله نحن مش باش نقفوا غادي إن شاء الله، كل مرة كل ما باش نروح وكل ما باش نعملوا حاجة بإذن الله. وما ننساش زادة حتى السلطات المعنية اللي موجودة يعني في جربة يعطيهم الصحة، عاونوا وتكلموا وجاوا يعني ما شاء الله عليهم الحق الحمد لله. كما حملات النظافة اللي قاعدين يعملوا فيها توا زادة حاليا في جربة ما شاء الله زادة.
0: هو مانيش نقول الاستثناء لأن التجربة هذه موجودة في برشا مناطق في جهة الجنوب الشرقي، ولكن في مسألة مهمة هو التركيز على الجانب التربوي على الجانب المؤسسات التربوية. هذا هو اللي يبني المجتمع السليم سي سامي، وبرشا كفاءات واللي حتى اللي شفناها معناتك اللي جاوا اللي موجودين في الجمعيات كنشطاء في المجتمع المدني هم من ابرز الكفاءات، هم معناتك في مواقع مهمه برشا على المستوى العلمي والتقني والاداري وغيره في فرنسا وغيرها. وهذا تكون نموذج ناجح سي سامي.
1: هذيك هي نحن يلزمنا نغتنم اولادنا هذوما اللي عندهم دي بوست وعندهم دي كذا ونستغلوهم في باش ننفعوا لبلادنا. بالرغم اللي تغرب الانسان هذاك ينجم يعاون بلاده باي طريقه ولا اخرى، فهمتني؟ يعني كان كل واحد يعاون بالمجهود نتاعو بالمعرفه نتاعو يجيك منعش. انا كما قلت انت الانجنيور يجيك هذا يجيك كذا، كل واحد يعاون باللي يقدر هو بمفهومه بقرايته بجهده بفلوسه وكل واحد كيفاش يقدر، فهمتني؟ والحمد لله يا ربي هذيك هي راهي البيوت نتاعنا، نظافر كل يد في اليد باش نقدموا كل مع بعضنا، وهي في الاخر لصالح البلاد نتاعنا لصالح اولادنا. وكما قلت انت توا يعني باش المجتمع باش نكبروه وباش نحن قبل كي كنا بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد كذا، هي شنو راهي الصحة والمدرسة هي اللي بيشتلع بها ولادك، رأي هي اللي هذو مزوز أول حاجة اللي تنجم تتكبر بيهم بلادك. كما قال قبل بورقيبة لا يرحمه عنا كان المادة شخمة، المادة شخمة والحمد لله موجودة، فهمني؟ يعني الحمد لله التونسي في من ناحية هذيك تشوف هنا مهزين لريوسنا طبتنا، نحن هنا كانت تنحي طبتنا اللي موجودين في فرنسا، طب فرنسا تقف ما شاء الله طبتنا وكذا. اللي هنا توا ما فماش مرة مشيت هنا لكلينيك ولا سبيطار في استعجالي في كذا ما لقيتش تونسي. الامبوسيبل اذا ما لقيتش تونسي سي با نورمال يعني، فهمتني؟ الحمد لله يا ربي مهزين ريوسنا من ناحية الكل، فهمتني؟ والحمد لله.
0: هذا مهم اللي تحكي فيه سي سامي، ولكن زاد حتى طريقة استقطابهم مهمة برشا معناتك والاهتمام بهم، لأن ونعرف هذا جيدا في جربة وغيرها من المناطق سي سامي آلاف من توانسة يرجعوا بكفاءات كبيرة، ولكن تمر العودة متاعهم هيك خافتة من غير حتى معناتك يفضلوا أن يقضيوا الأيام العطلة وبعدها يمشيوا، معناتك ما فماش هكا التواصل. شنو يلزم حتى نعرفوا برشا كفاءات موجودة ونسمع بها كان بعد ما تروح ولا بعد ما
1: شوف بوندون بيريود قديمه قبل كان اللي يجيب شي يعمل حاجه ما ينجمش يعمل ما نكذبوش على رواحنا نقولوا للصحيح يعني الموجود ماهيش تبدلت توا الحكايه توا جوغ دو جوغدوي لازم نفهموهم اللي تبدلت ينجم يباشر ينجم يعاون ينجم يعمل قبل كان راه ما ينجم يعمل حتى شيء الانسان وهذا ذا اللي تشهد به حتى انت يعني موجوده في قبل كانت ما تنجم تعمل حاجه ما تنجم تعمل مبادره كان ما تمشي تعمل دوموند هنا دوموند نص ساعه يقول لك واش وكيفاش وعلاش فهمتني توا ولات الحمد لله يا ربي يعني اليدين كل ممدوده ما شاء الله يعني من ناحيه المسؤولين من ناحيه كذا يعني كي تقول له راي نحبوا نعملوا كل حاجه نعاون ورانا لله في سبيل الله تلقى عباد تعاون فيك حتى بالكلمه وتعطيك لوكي وتعطيك خاطر ما تنجمش اي حاجه توا انت مدرسه ما تنجمش تمشي تعملها كان ما تبدا الجهات المسؤوله تعطيك لوكي يعني فهمتني ولا تمشي للمستوصف ولا تمشي لكذا ولا سبيتار فهمني الحمد لله توا ما نكذبوش على بعضنا تسهلت المأمورية العباد تنجم تعاون تجيب حاجة معاشقة لقوك كما قبل ما نكذبوش على روحنا احنا نرجعوا 10 سنين التالي ولا 5 سنين التالي الطبيب اللي كان جاب ديزومبيلونس من ألمانيا يعني عن البيروقراطية خلوه يمشي ويجي يمشي ويجي جاب شعمل خير ترسلت له قاعد غادي شهرين ولا ثلاثة مربوط فهمتني يعني فهمت تو الإجراءات أنا واحد من الناس الحمد لله يا ربي يعني الإجراءات اللي عملناهم في مثلا الماتريال متاع السلعة كذا فهمت يعني الإجراءات مسهلة فهمت ما نكذبش عليك بمساهمة رئاسة الجمهورية وزارة الصحة يعني كلهم كانوا متفاعلين في أقرب وقت حضروا الأوراق وأمورنا مريقلة يعني حتى جينا أمورنا قانونية ما استبطوناش ما بالعكس لقيت أنا ترحام من العباد وكل وما شاء الله عليهم فهمت فما حاجات تبدلت كما توا تحكي على الديوان يعني تبدلت العباد توا معاش تقعد حتى 10 دقائق ما شاء الله يتعداوا على السكانير هذه فرحة كبيرة اللي كانت عندنا قبل نقعدوا بالاربع خمسة سوايع راهي فما شكون قعد حتى 10 سوايع الحمد لله يا رب
0: وحتى الجواز السفر ما عندك من اداره شرطه الحدود والاجانب على متن البواخر التونسيه ما عندك في 3 دقائق على الاكثر تتحصل على الجواز نتاعك وهذه بطبيعه الحال سواء بطبيعه الحال التجديد او الحصول عليه أو التجديد بطبيعه هذه مهم برشا لان كان ساعات يعدي 15 يوم ولا اكثر هو باش يتحصل عليه في في في تونس بطبيعه الحال لان ضغط كبير موجود لدى الوحدات الامنيه ولكن لما يتم تامينه على متن البواخر التونسية نسيه في معدل اقصى 3 دقائق هذه مهم برشا هذه
1: مهم ياسر برشا يعطيهم مساحه هيك علاش قلت لك يعني الوقت ما عادش وقت قبل ولينا في وقت جديد وقتنا نحن توا الحمد لله يا ربي برشا حاجات تزادت برشا حاجات رجلت وقاعده تمشي من احسن الى احسن ما نقولوش راهي بارفي ما فما حتى شيء بارفي فحتى هنا راهي في اي بلاد مي قاعدين نحسنوا وقاعدين ولادنا ما شاء الله عليهم في الداخليه في الدفاع في وزاره الماليه في يعني تابع الديوانه قاعدين يعملوا في مجهودات جباره ما شاء الله عليهم فهمت انا كي فرحت بن عمناول وسنا كي كلموني المواطنين بالخارج عندهم تليفوني ديما يتصلوا بيا والله يسامي ما قعدناش حتى دي مينوت عدونا على السكانير ورحبوا بينا محليها يعني كي تسمعها هذه محليها راه مروح لبلادك وفرحان وكمل يفرحوا بيك غاديك اللي كانت قبل راهي ما كانتش هكا نقولوا يلزم الحقيقه فهمتني ما كانتش ديما هكاك فما حالات فما هو شويه منا وشويه منا وشويه زاد مواطنين بالخارج راهي عندنا زاد شويه مواطنين بالخارج يبداو غالطين يعني الحمد لله بدات تتصلح بالنسبة للمواطنين بالخارج بالنسبة لغاديك القوانين بالنسبة لكذا كما نحن تو مطالبين عندي قديش مطالبين مثلا يعملوا بارام للسلعة مثلا علاش حبيناها هذه البارام للسلعة من المنبر هذا بتاعك حبيت نعديها الميساج هذية يعني طالبين بارام باش يعطيونا مثلا كيس يسوى مثلا تخلص عليه دينار انا من هنا وقت نعبي كرهبتي نعرف قديش عندي سلعه اسكو نفوت هاك ال 5000 دينار اللي عندي في الباسبور الفرانشيز هذاك ولا ما نفوتوش من الاول نبدا معمل على روحي مش نجي غادي نلقى روحي سوربريز الراجل جايب معاه 1000 يورو باش مصروف مثلا ولا 2000 يورو
0: ترسيله يخلص
1: عنده باش يخلص ديوانه 100 يورو ما عمل شيء 3 ملايين فهمت انا شنو حاجه ريت الحاجات كيما هكا انها نعملوا لها بارام يا خويا تلفزه 40 بوس ما عليناش خاطر انا سمعت مداخله يا بالونطون تاع سيد عميد في الديوان هذا اللي في اذاعه من الاذاعات يحكي قال لي ما نجموش خاطر واحده سامسونج واحده سيمانس واحده كذا لا ما يهمنيش انا 40 بوس طون باش تخلص عليها مليون 42 بوس باش تخلص عليها طون تلقى بارام صحيح نولي هكاك انا نعرف روحي كمواطن تونسي اسكو نقدر عليها باش نهزها ولا ما نهزهاش يعني فما حاجات وبالعكس هكاك المواطن يبدا فرحان شيخ يبدا عامل جو
0: يعرف روحه يبدا فاهم روحه صح
1: يرحم والديك. الفيسبا مثلا ما نعرفش زاده في التدخل نتاع احد قاوم ديوان هذا
0: هو ذكر باه ولا ذكر الدرجات الناريه هذيك احنا بنحكوا عليها بنقطه من جانب اخر اللي هي في الحقيقه صحيح هم الشباب معناتك يجيب الدرجات هذه الناريه والكل ولكن في كثير من الاحيان راي مصدر ازعاج كبير للمواطنين سي سامير راهو
1: لا هذيك نحكيو على نحكيوش على درجه ناريه هي بيتري نحكيو على درجه ناريه الكبيره اللي تحكي عليها نتاع الازعاج نحكيو على ساكونت هذه فيسبا ساكونت ما تعملش حس دي سيد العميد قال تدخل في الفرنشيز ما راعنا كان عندنا مواطنين في الخارج من تونس روحوا يقول لك ما تدخلش في الفرنشيز ما فهمناش يعني تدخل ولا ما تدخلش في الفرنشيز الفيسبا نحكيو على الفيسبا العاديه
0: راهي الفيسبا العاديه
1: 50 سنتيمتر كيوب فهمتني يعني فهمت فما حاجات المواطن ما يفهمهاش يروح الغادي يسمع حاجه في الراديو يسمع حاجه يوصل غادي كي يلقى روحه في حاجه اخرى هذيك الحاجات اللي نحن بالبرام نولي كل شيء واضح والمنصه نتاعهم ما شاء الله اللي موجوده على على الانترنت يعني نجموا نعملوا بها الدوبتيك نجموا نعملوا بها الادباش نقيدوهم على بعد راهي قبل ما نقصدوا ربي صح. يعني نقيدوا شنو نزيدوا حاجه هذه مثالش يعني كل قطعه قداش
0: مقياس عليها
1: هكاك نبداو المقياس
0: ولو يكون سيسامي تقريبي معناتك معناتك ما يكونش
1: فرق اي تقريبي مش مشكل كي يقول لي 100 الف ونلقاها غادي 150 والله تتعدى من بين 100 الف ومليون فما فرق
0: فما فرق كبير
1: هذيك هي
0: ويكون مع العدد نتاع القطاع معناتك تولي مشكله فهمت سيسامي هو الحديث مرة سريعا مع سيادتك سيسامي أكيد سنلتقي في عودتكم إلى أرض الوطن في فقرة مهاجر في إجازة يظل واضحة العودة معناتك للأهل الأحبة أكيد الأنشطة شو مبرمجين إن شاء الله للعودة سيسامي
1: والله ان شاء الله مبرمجين مش نقول لك فما برنامج مازال ما كملناش ان شاء الله باش نكملوه غادي كنمشيو الغادي باش نتقابلوا كل خاطر فما جماعه روحوا برشا وجماعه اشتر هنا واشتر غادي كما نقولوها ان شاء الله باش نتلموا غاديك باش نعملوا راي شنو الحاجه اللي باش نعملوها الصيف هذا بحول الله اول واحد باش نكلمك هو انت باش نقول لك راي شنو نعملوا باذن الله فهمت
0: هذه حاجة مهمة اللي بيستعملوها أكيد ما هو إلا في صالح الجزيرة جربة وأبنائها والوطن بشكل عام لأن أي إضافة تكون في أي منطقة هي إضافة لبلادنا بشكل عام. حبيت نشكرك شكر خاص سامي بن عمار ناشط المجتمع المدني على قبول دعوتنا على الدرجة هذه الخاصة بالعودة إلى أرض الوطن في عديد المجالات. يعطيك الصحة سامي كان عندك إضافة تفضل تحب شنو تقول تفضل.
1: إضافة صغيرة كان منعش أنا عندي بوند صغير حبيت عليه عندي قداش نحب نوصله أنه نحن المواطنين بالخارج عنا 1.5 مليون يعيشوا البرة يعني خممت في طريقة صغيرة ما فيتفيت نقولها لك يعني مواطن تونسي نحن عنا 24 ولاية عنا 1.5 مليون البرة نجموا نشوفوا يعني كان المسؤولين والدولة التونسية ولا الحكومة ولا رئاسة الدولة نلقاو كونت تونسي يعملوا كونت بتاع الدولة التونسية على يترأسها رئاسة الجمهورية تتحمل مسؤوليتها رئاسة الجمهورية نعملوا انجاجمون دو 24 موا 24 شهر كل واحد يدفع 1 يورو يجيو 1.5 مليون مليار ونص نتاع هنا نتاع فرنسا يعني 4.8 مليارات في فريم نتاع تونس يمشيو من ولاية لولاية وكل ولايه من الولايات الاقل اكثر فقرا كما نقولوها حتى بشويه حتى نكملهم كل على 24 شهر كل تونسي يدفع 1 يورو يعني ظهر لي ما فيها حتى شيء يجيو 4.8 مليارات يبداو بالمثلا ولايات الاكثر فقرا وانت طالع بشويه وكل ولايه تاخذ حقها كل شهر
0: وكل ولايه والولايه شنو الحاجه نتاعها بطبيعه الحال
1: فوالا
0: وهو يكون حتى كما ذكرت انت وور واحد كحد ادنى واللي يحب اكثر مع
1: التزام لا يحب اكثر اكثر انا حسبتها على 1 يورو بار بيرسون يعني صح. انا كما نقولوا انا عندي اربعه من الناس في عائلتي 4 يورو في الشهر على 24 شهر انجاجمون على 24 شهر يعني ما فيها حتى اشكاليه ومنها نعاونوا بلادنا ومنها اون افونس تو سونسومبل يعني هذه حاجة خممت فيها وإن شاء الله ربي يسهل فيها
0: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد أكيد, أكيد, أكيد بال بال بالتوعية أكثر بالناس كل التحسيس, وهذا هو معناتك والحديث في صلب الجمعيات والودن الأوساط الباهية اللي تحب بلادنا أكيد تتحقق مثل هذه المبادرات إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: يعطيك صحة سي سامي, نلتقي على الخير إن شاء الله.
1: يعطيك صحة
0: قريبا جدا في جزيرة جربة إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء. باش نواصل مستمعينا الكرام فيما تبقى من حصتنا الليلة من برنامج أرضك يا بلادي, نمر إلى غمة أو إلى الفقرة الخاصة, الفقرة الخاصة, الفقرة الخاصة بالديوانة التونسية اللي فيها إجراءات جديدة تهم بطبيعة الحال تأمين وتيسير هذه العودة لأبناء تونس المقيمين بالخارج في الصيف.
2: مرحبا بكم, احنا الان على متن الشركه التونسيه للملاحه, النقل الوطنيه الشركه التونسيه للملاحه, احنا باش نرافقوا ان شاء الله مواطنينا بالخارج على متن الباخره. اول حاجه باش نسمعوا الى اقتراحاتهم, باش نسمعوا الى نجاوبوا على استفساراتهم, نجاوبوا على التوضيحات اللي يحبوا يعرفوها على كل الاجراءات المتعلقه بهم, كل الامتيازات المتعلقه بالتونسيين بالخارج. ثاني حاجه باش نعرفوا في اطار الرقمنا اللي ماشي فيه الاداره العامه للديوانه, باش نعرفوا بكل التطبيقات اللي موضوع على ذمتهم اللي نجموا يستغلوها اثناء عودتهم الى التراب التونسي, واللي تنجم تسهل لهم الاجراءات وتسرع لهم في الاجراءات وتمكنهم وتوفر لهم من السلاسه والسرعه في الاجراءات اثناء مرورهم عبر مختلف المعابر. ان شاء الله باش نعاودوا نذكروا مع بعضنا بتطبيق رخصتي المتعلقه باستلام رخصه الجولان على بعد, ان شاء الله كيف كيف باش نعرفوا بالتطبيق الجديد نتاع امتعتي اللي هو ما شفناش عليها اقبال كبير السنه الفارطه, وان شاء الله السنه هذه باش نعاودوا نعرفوا بها التطبيق امتعتي اللي تمكنهم من التصريح بالامتعه اللي باش يتولوا توريدها في اطار عودتهم المؤقته عن بعد زاده, وهذه ان شاء الله باش تسهل لهم الاجراءات وباش تسرع لهم في اجراءات مرورهم عبر الميناء, وكذلك كيف كيف التطبيق بتاع التصريح بالعمله عن بعد. التطبيقات هذوما باش نشوفوها مع بعضنا ان شاء الله اثناء الرحله هذه واثناء مرافقتنا الى وخيانا مواطنينا بالخارج. ان شاء الله نتمنى لهم عوده ميسره ان شاء الله الى ارض الوطن, وبقدره الله احنا على ذمتهم باش نوضحوا لهم كل ما يتعلق بالعوده هذه ونيسروا لهم ونسهلوا لهم الاجراءات الديوانيه ان شاء الله.
0: إذن في الحقيقة هذه الأجواء اللي على الباخرة قرطاج وباخرة الشركة التونسية للملاحة اللي فيها مرافقة كما ذكرت من الإطارات وأعوان الديوانة التونسية وشرطة الحدود والأجانب من أجل تيسير مهمة هذه العودة اللي فيها كما ذكرت تقديم الخدمات والمنصات الرقمية خاصة للديوانة التونسية وتدخلات إدارة شرطة الحدود والأجانب على مستوى تجديد جوازات السفر. نبقوا مع هالأجواء الخاصة هذه على متن باخرة قرطاج وهذه الكواليس اللي موجودة فيها متابعة بطبيعة الحال لتقديم هذه الخدمات لأبناء تونس العائدين إلى أرض الوطن.
3: كيف تلقى الديكلاراسيون تاع الديكلاراسيون عمرها اون لين بعد تعمل امبريسيون تجبدها كيما توقع قاعدين نعملوا في كيما توقع قاعدين نعملوا على تيست عمرها كل بعد تعمل امبريسيون تطبعها الورقه تهبط للبورتو وهي حاضر الورقه حاضر تحرك الباس ولا دوار تمشي هنا على اليمين تمشي هنا على اليمين تحل هذه تمشي لأو سيرفيس هاي لأو سيرفيس تدخل على الأو سيرفيس تمشي لبارتيكولين تدخل بارتيكولين باش تلقى ديبتيك وتلقى ديكلاراسيون دو ديفيز ديكلاراسيون دي زيفي بيرسونيل تدخل ديكلاراسيون دي زيفي بيرسونيل هاي تتحل ديكلاراسيون دي زيفي بيرسونيل تتحل تكتب اسمك نمر الباسبور وتحط شنو لي زيفي مثلا ماشينا لافي بيسيكليت ايفي بيرسونيل تعمل كهو بعد تعمل امبريسيون تجبد الورق كهو توفى لوبيراسيون تعبد الورقه هذيك تمثل عاونه زيوانه كهو

0: بكم إن شاء الله تكملوا معنا بقيت سفرة طيبة. المبادرة هذه إن شاء الله ديما تتعاود مع البخيل في الديوانة. الديوانة ما يطلعوا كان في البابور كان بشي يقدمونا ديما جديد. إن شاء الله كل عام فما ديما جديد. هذا يكون معناها الهدف متاعه تسهيل إجراءات في الميناء باش يسهلوا الهبوط بتاعكم يسرعوا في الهبوط بتاعكم.
1: وعندنا السناء التطبيقة اللي باش نعتمدوها وهي اللي باش نحاولوا نقدموا فيها هي أبديعتي لا ديكلاراسيون دي زيفي بيرسونيل. وعندنا معها تطبيقة التصريح بالعمل. هذوما كلهم تطبيقات نجموا نعمروهم من دياركم قبل ما تجيو اون ليني تاخذوا فيهم كود كي ار باش يسهلوا لكم لاكسي في الديوانة وعلى متن داخل.
2: في قانون الصرف في تونس توريد العملة حر تنجم تورد قد ما تحب. بالنسبة توا وقتاش إجبارية التصريح يلزمك تصرح يلزم تصرح. كما تصرحش راك تسمى مخالف. الحالة الأولى إذا كان جبت ليكيفالون أو بلوس دو 20,000 دينار تونيزيان معناها ليكيفالون قولوا بتاع 6,000 أورو. إذا كان جبت ليكيفالون بتاع 6,000 أورو ولا أكثر راو يلزمك تصرح أوبليغاتوار. الحالة الثانية إذا كان الفلوس اللي جبتها باش تمشي تصبها في كونت بانكير عند كونت اون ديفيز ولا اون دينار كونفرتيبل باش تمشي للبنكة باش تحب الفلوس هذوك تصبهم في الكونت نتاعك. البنكاجي كان ما يلقاش عندك التصريح نتاع الديوانة راه ما يقبلش عليك. دونك لازم تمد له التصريح تقول له هاو راني سرحت باش يقبل عليك الفلوس ويحطهم لك في الكونت. دونك هذه الحالة الثانية اللي يلزمك تصرح. الحالة الثالثة اللي هو وانت راجع لفرنسا إذا كان باش ترجع معاك ليكيفالون تاع 5 ملايين تونسية أو أكثر معناها نقولوا تاع 1500 أورو وكاك. إذا كان باش ترجع معاك لفرنسا ليكيفالون تاع 5 ملايين تونسية أو أكثر راك يلزم تكون صرحت وأنت داخل.
3: كما تعرفوا معناها المهمة هذه على متن باخرة تانيت تندرج في إطار التعريف بمختلف التطبيقات الإعلامية اللي حضرتها الإدارة العامة للديوانة لأجل إنجاح موسم عودة التونسيين بالخارج. كما عملنا عمناول معناها مهمة وقمنا بالتعريف بتطبيقة رخصتي ولاقت استحسان الجميع ومعناها وكان عندها دور كبير وفعال في تقليص مدة مكوث المسافرين والسيارات في ميناء حلق الواد خلال الصيف المنقضية. سنة مثلا زدنا قلنا خلنا نركزوا على تطبيقتين أخرتين اللي هما تطبيقة مطلب التصريح بالعملة وقائمة الأمتعة الشخصية. الحق نتاع ربي معناها شفنا حتى من خلال ردود أفعال المواطنين استحسان كبير للتجربة. إن شاء الله نحاولوا نخدموا عليها أكثر في المستقبل ونشجعوا العباد باش يستعملها أكثر وهذا ما ينجم يرجع كان بالفائدة للمصالح الديوانية والفائدة المسافرين.
4: إذن كانت هذه الأجواء الخاصة اللي تقدم فيها الإطارات وأعوان الديوانة التونسية لمختلف الخدمات للمواطنين العائدين لأرض الوطن على متن البواخر التونسية تانيتا قرطاج. بتتحال في كل مرة باش تهتم ديما بهذه الإجراءات لتعاون وتقدم المساعدة لأبناء تونس العائدين إلى أرض الوطن بمناسبة العطلة الصيفية والعطلة بشكل دائم إلى بلادنا. وبهذا نأتي إذن إلى نهاية هذا العدد من برنامج عرضك يا بلادي. شكرا جزيلا ضوبة سلام على هندسة اللقاء تقنيا. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام ونلتقي بإذن الله. باش خليك مع جزء من النغمة دائما.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تطاوين نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعطيت اليوم في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدن مفتاح مشابط إن الدورة التكوينية لشهر

دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من اليوم وإلى غاية الخامس من جويليا الجاري، على أن يتم الأعلان عن النتائج يوم الأربعاء الثامن من جويليا. في العالم، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، وأضافت أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 10 أيام إلى 2595 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 12400 مصاب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم بس، زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق.

إذاعة القطريين.

مع كوكب الشرق. إذاعة تطوية.

دمت خلاص.

الإذاعة تطويل.

وهي عمر غالي والليالي كنت بي

كنت بقى.

موجز الأخبار. منتصف الليل من إذاعة تتوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعطيت في ولاية تتوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. قال المكلف بتسيير بلدية تتوين خير الدين المؤدب أن المسبح البلدي سيغلق أبوابه بسبب عطب طارئ وجب التدخل لصيانته، ومن المنتظر عودة نشاط المسبح ابتداء من الثلاثاء المقبل. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابة أن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر القادم ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزعة على 10 مراكز تكوين بالجهة. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب

0: يهدد أمن المنطقة. قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 452 حالة وفاة على الأقل حتى شهر جويلية الجارية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الشاوي من جبال الشمال الغربي،
2: من وراء جبال ربوع تونس، وتحديدا في مناطق الشمال الغربي تصدح حناجر بأنغام تشنف الأذان طربا وتهتز لها الأجساد رقصنا
4: أحيانا بلهجة تونسية واضحة وصريحة.

0: الفنشاوي موروث موسيقي شعبي يغنى باللهجة الشاوية الأمازيغية أو اللغة العربية، ويحمل طابعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية من حيث الكلمة واللحن والإيقاع، وفق الباحث في الفن الشاوي وأستاذ الموسيقى سيف الدين معيوف.
1: موسيقى شاوية تعتبر الموسيقى التي تغنى باللغة الشاوية وفي طبوع شاوية أصيلة، أما في معناها الواسع فهي كل الأغاني التي تحمل طبعا يعود للثقافة الموسيقية الشاوية عموما، إما من حيث الكلمة أو اللحن أو الإيقاع. تضم الأغنية الناطقة باللغة الأمازيغية الشاوية وكذلك الأغنية الناطقة باللغة
0: ناطق الشمال الغربي لتونس وتحديدا ولاية باجة والكاف وجندوبة وسليانة بانتشار هذا اللون الموسيقي، ففي هذه المناطق تغنى الشاوية أكثر داخل تجمعات نسوية في الحوش العربي أثناء قيامهن بطقوس العولة أو أحيائهن لتقاليد وسهرات الأعراس أو خلال جلساتهن خلف السداية أو أثناء قيامهن بأعمال المنزل اليومية، عادة توارثنها عن جداتهن وأماتهن في محيط عائلي ضيق، كما تروي لنا من معتمدية بعرادة من ولاية سليانة السيدة رمضانة الفرشيشي.
2: عمري 15 سنة هكاك وقتي عرسي وقتي عدنا تحوري وقتي عدنا فرحة كنت أجهرنا نبتو نغنو هكونا عرسي وهم تغني فيها وجداتي كله يبدأ زرد هكاك كذا لسهرية مفرحة ذاك سهرين عاملين سهرية مو توقت 3 أيام توقت جمعة هي العرس غنوهم في الليالي كل حتى تمشي العروس ده الرجل تو كنت لاقينا يوم وابنت عامل لندادي ونغنوا ابنت اختي ولاد اختي روني نغنوا وخالتهم يغنوا وجداهم يغنوا نبدا في الدار واحد.

0: عنايتني.
1: وفي هذه المناطق أيضا تغنى الشاوية لتحكي قصصا من رحم الجبال، تصف ما يخالج الصدور من مشاعر مختلفة، أو لتروي حكاية عن مواضيع إنسانية متنوعة.
2: الأغنية الشاوية نابعة من الشعب ومن معاناته اليومية، وهي أغنية صادقة تعكس أحاسيسه وتروي تفاصيل حياته وتعبر عن انشغالاته، وهي أغاني ذات وظيفة اجتماعية.
1: كما يقول ابن معتمدية برقو من ولاية سليانة الفنان الشاوي نضال اليحيوي:
3: فما أغاني عمرها 300-400 سنة، أما يحكي في القضايا كل، يحكي في القضايا المقاومة، معناه يحكي على الحب، يحكي على الحصاد، يحكي على الفرح، يحكي على الحزن. فما طريق الهطايا، المسرب متاع الهطايا اللي هو يجي من الجنوب الغربي للشمال الغربي، من قفصة الفريقة، احنا نقول فريقة اللي جندوبة والكيف وسليانة.

0: الطريق هذاك صارت فيه برشا قصص وبرشا حكايات في الرحلة المشي والجاي هذاك.
1: فلو بحثنا في هذا الموروث الغنائي الشوي لخلصنا إلى أنه من أقدم أشكال الغناء في شمال إفريقيا، يتركز خاصة في منطقة جبال الأوراس بالجزائر، ويصل امتداده إلى بعض المناطق الحدودية، ويجمع هذا النوع من الموسيقى كل الأغاني التي تستعمل فيها القصبة والبنديرة، والتأكيد للباحث سيف الدين محيوف.
2: عندما نتحدث عن موسيقى شاوية فإننا نتحدث بالأخص عن الموسيقى الأوراسية، وهو مصطلح أشمل حيث يجمع هذا النوع الموسيقي كل أغاني التي تستعمل آلتي القصبة الشاوية وآلة البندير.
1: والشاويون هم في الأصل سكان شرق الجزائر، يتكلمون الدارجة الجزائرية واللهجة الشاوية التي يفوق عدد الناطقين بها المليونين. وصل هذا اللون الموسيقي إلى تونس قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ويتغنى جل سكان غرب تونس بنفس الرصيد المتعارف عليه مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
2: رغم وجود الحاجز الحدودي بين مناطق غرب تونس وشرق الجزائر، إلا أن هذه المناطق التونسية بقيت محافظة على استعمال هذا النوع الموسيقي. يتغنى جل سكان مناطق غرب تونس بنفس الرصيد الغنائي مع تميز كل عرش ببعض الخصوصيات.
0: تتغير شوية بشوية، خطر لما يجينا تسمعها في الكيف وتسمعها في القصرين وتسمعها في سليانة ما هيش قد كيف كيف، كل واحد عنده الأكسنت من عرش العرش تبدل الأكسنت، أما تتبدل شوية مش الدرس تتغير جملة واحدة. سي نورمال في قفصة مش كيما نجوز تكلم، مش كيما في الكيف، أما تغيير شوية هكا تبع العيشة في الغناء الكلام ساعات يتبدل.
1: الأمر نفسه تؤكده أيضا الفنانة المختصة في الفن الشاوي الأمازيغية ياسمين البعزاوي.
3: الكلام هو هو، اللحن هو هو، جوست لي انسترومون، يمكن حتى النغمة شوية تتبدل. فلان الشاوي ديما الإيقاع نتاعهم دم تيك دم تيك دم تيك دم تيك، حتى في الموسيقى اللي مطورينها المودرن نقولوا احنا راك سوا في بتري في باس راك تسمع ديما فماك الدم تيك دم تيك دم، حتى ذاك ميزان ديما اللي قاعد يدور في الموسيقى الشاوية الكل ما تنجمش تستغنى عليه، معناه كاين بدلت حتى هكا دم ولا دميس ببير حسيت ما عادش هي معناه.
1: يتميز الغناء الشاوي في ولاية سليانة بطابع الدرازي مع الرفع في نبرة الصوت عند الأداء.
0: الغناء في الجبل مش كما غناء في البحر كما الغناء في الصحراء، معناه قولوا يجيب بالصوت يغني بالعالي على خاطر المنطقة هي تحكم هكيك، الحياة الجبلية والحياة غاديكة هي اللي تحكم شوي على نوع الموسيقى اللي تنجم تخرج من البلاصة هذيك. فما لحن سبيسيال، فما طبوع سبيسيال، معناه المنطقة هذيك فما سيرتوريت مويت معروفة في الجهة هذيك. درازي بتاع برقو، درازي اللي هو يبدأوا الطبابل، ثلاثة طبابل ويعصفهم بعضهم، نلعب لك الريتم تتاد تتاد تتاد تتاد تتاد، لأن هذايا سبيسيال شوية. البرقو موجود أما مش هذيك اللي شطح الناس في الكيف مثلا، مش أكثر حاجة تعجب الناس في باجة، أما في الربع سليانة الدرازي هذيك اللي يحرك الناس كل مثلا.
1: ويطغى الطابع الروائي للأغاني الشاوية على الطابع الراقص أي ما يعرف بالموالة.
2: يغلب الطابع الروائي للأغاني على الطابع الإيقاعي الراقص، حيث تكون أغلب النماذج الغنائية لهذا النوع الموسيقي غير مصاحبة للإيقاع، بل ألحان في شكل ما يعرف بالموال.
1: لا تقترن الأغنية الشاوية بالأعراس والأفراح فقط، بل يمكن أن تعبر عن مشاعر الحزن والشجن، فتكون أقرب إلى النحيب منها إلى الغناء.
0: هو فما نويح زيادة، حتى نويح بالغناء، معناه ذكر أنا صغير جدي توفى وعمتي كيفاش تبكي عليه تغني، عجبني الغناء اللي هو النويح هذاك، الغناء الحزين ماهوش حزين باش يحزن، هو القصة حزينة يعبر ولا باش يصبرني على شفاك رحلوا عائلتكم يا العكري قلبي والف ما ننساك هزوني بحدكم نكري، هذا يحكي على عطايا جاوا عندهم ومن بعد مشاو وهو يحب يخلي الدنيا كله يخلط عليهم، يقول انا قلت نبيع الزيتون وبحق نشري كبيون، ومن بعد يبدا يبيع في الاخر يقول انا قلت نبيع اللي عندي من الكرمه حتى الهندي وحتى حوش بابا وجد.
3: الموسيقى الشاويه هي نغمه، وكل واحد كيفاش يغنيها النغمه هذيك، يغنيها بطريقه حزينة، حتى في العريس وكان تركز تحس فما هكا فلتات تحس ماكا في متاع حزن.
1: وقد تحمل الأغنية في طياتها رسائل مبطنة لا يفك شفراتها سوى أهل هذه الجهة.
0: كانت إنسة هي اللي تكتب وهي اللي تغني وهي اللي تقول الكلام، وليد لحن في المناطق هذيك. على خاطر كان عيب على الرجل يغني وكان عيب على الرجل يعمل حاجة ذو ما ديكو كان نساهم اللي كانوا يغنيوا ويكتبوا الحاجة ذو ديكو. ديما فما رسائل مشفر ديما كيف تحكي على الحبيب ما تقولش حبيبي تقول خالي خالي معنى خليلي. أما فما برش حكاية أخرين أكثر من هكيك اللي هو مثلا تحكي على حاجة مثلا أخرى مثلا كما تحكيوا برش على الأزرق اللي هو الحصان ويبدأ يحكي على الحصان والحصان مزيان والحصان مشيت وكذا وهو يحكي على فلان مثلا.
3: فلان أغنية قديمة برشا وتحكي على فترة الاستعمار. هي امرأة رجلها مشي يحارب مع الاستعمار وكل شيء قاعدة ترقد في ولدها وفيد مش ميفهم وهيش المستعمرين معناها قاعدة هي ترقد في ولدها وتحكي على ولدها الآخر بتنعطيه دجال بوه وين بالضبط شي هزل نقوله احنا الماكلة واللي هو

0: فن الشوي هو فن ملتزم بالأساس، ليس فقط في جهة السليانة وإنما في كل المناطق التي تتغنى بهذا اللون الموسيقي.
1: موسيقى الشوي en général تطرح مواضيع. اللي تغنى تويكا برشا هو الانجاجي، اللي خاصة بعد الاستعمار الفرنسي. كنت تسمع الفنانين القدم معنا نجمع 1980-1970، تسمع أغانيهم الكل قاعدين يحكيوا على المعاناة متاحهم في الاستعمار، على المأساة، يحكيوا في لمحة تاريخية، في حاجة كما هكيكا معنا.
0: العين السودة ساق نجعك ساق، ترجعش الأيام، على مانيجينا وغيرها من الأغاني التي تعرف بها جهة سليانة في هذا اللون الغنائي.

0: يا ماهم.
1: هذا يا خالي بوزيد يرحمك هو اللي عمل هالغنية هذا.
2: خالك
1: اي خالي كبير.
3: يا يا يا ناس ناجيتكم ضيفة يا أيوة الضيف ما الضيف ضايف ترى دبري وعملي كيف شدوال مريفة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا فلله يا راني ندوح يا يا يا يا طويلة نستناك ولا نروح.
2: ويسعى الفنانون المختصون في هذا النوع من الفن على غرار نضال وياسمين إلى تشكيل تركيبة موسيقية تجمع أنماطا حديثة في عالم الموسيقى وبين الشاوي مع المحافظة على آلتي القصبة والبنجيرة وذلك بهدف تقريب هذا اللون من الجيل الجديد.
1: أنا ديما نخدم على تيم. أول بروجي كان اسمه باركو زيرويد ويحكي على الغناء اللي في باركو اللي في ربع سليانة معنا. ومن بعد عملنا بخوجي آخر اسمه شاوية اللي هو نعمل بحث على تسكية شاوية المنطقة الكل معنا. وتوعى عن البخوجي الجديد اسمه مصر بالهطاية اللي لوجوا على الغناء بتاع الطريقة ذاك بتاع الهطاية. وقاعدين كل مرة نبحثوا في التراث هذا نحاول نعود نسمعوه للجان باش يعاودوا يتغرموا بالموسيقى نتاعهم. هو ستيل الشاوي هو اللي حشنا بيه احنا اللي نحكيوا عليه هو الصون هذاك نتاع القصب والبندير كاش يلعب ولا الذكرى مع الطبل هذاك الصون اللي لوجوا عليه وهذيك الروح نتاع الشاوي. بيجي تعمل غنية في الروح هذيك بكلام يتشبه هذيك معناها تنجم تمشي. عملنا في البروجي الجديد غنية هكا ميلودي شاوية شوية بالقصب تحكي على واحد حطاب يحب يمشي حطب على روحه وبويسك طاو الجيش مسكر الجبل ما نجمش يتعدى وحكاية بتاع طاو كيما في نفس الاسبرين تاع الغنية الشاوية.
4: ونخمم ان شاء الله باش نحاول ندمج الاغنيه الشاويه في دي كونسيرفاتوار معناها بريفي باش تعلم الصغار خاطر الحقيقه برشا ما يغنوهاش ولا ما يعرفوهاش سينو يعتبروها موسيقى شعبيه ما عندها حتى علاقه بالذوق العام نتاع الشعب فلازم تدخل الذوق العام نتاع الصغار قبل معناها.
2: الموسيقى الشاوية في منطقة الشمال الغربية وتحديدا في ولاية سليانة نمط موسيقي يجمع بين قوة الصوت الذي يعكس طبيعة الجبال وأصالة الكلمات وتنوع المواضيع والإيقاعات التي تجلب الماضي إلى الحاضر وتدعو إلى المستقبل.
3: وراكب على الشاوية يعوم في وسط بحر هيعوم

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الشاوي من جبال الشمال الغربي، اعداد وتقديم كريم المرواني.
0: انتاج الاذاعه التونسيه 2023.

نورت دنيانا وحييت القتيل. أقتيل حبك ليس يحييه سوى أنوار ثغرك إنه يرضى القليل. دودي عليه ببسمة لا تبخلي، جودي عليه بنظرة لا تبخلي، جودي عليه بلفتة لا

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: رافع.
1: وتو احكي لجدك يا رافع،
2: وينهم لحمات يا عم شيك؟
3: ثاني وينهم؟ عند ربيح.
4: هو انا مازال في عقل، سيبتهم يمكن طاروا.
2: يا التعب الكل مش خسارة يا خواف.
4: هو انا كيفك لو يهجم علي الحنش وما نلقاش وين نهرب نموت في لحظة. انت رفع صغير وقلبك حديد.
2: خلوه يحكي واش صار. ليخ هي اللي تعرف كنت تتفرج علي.
5: وقت اللي هبطنا للماجل فكيت العصا من رفع وبديت نظرة في الحيوط وهو يسيح، كانت لعبة باهية وحسيت رفع هجم علي وفك مني العصا وهو يسيح حنش حنش. وقفت نثبت وكيف ريت الحنش هاجم راسه كبير فما محلول تحط داخل وكان رفع يضرب فيه باش يبعد علي.
3: صحيت يا خواف.
1: مصلي على النبي مصلي على النبي، الحوت على ولادي الحوت على ولادي. ها جماعة اللي طول ربي في عمره هذه الرية باش يعملوا العجب. ربي هنيه ربي هنيه. هم الغدوة ننسى جرافة كدر ونمزين. ولزليخة قفطان منور بالحري.
3: صح عليك زليخة.
2: ربي خليك ليا يا جد ديما ديما ديما.
1: عايش ولادي. ولادي حناني الموت لازم كبدي، لكن ربي يلحقني فرحك ونشوف عروسك.
2: هيا حديك
5: بالذكرى.

0: زعما نقول لحلى مبروك، يمكن انتي مادي راسها جامد.
1: مادي يا مادي قول يا اخي، فما صح راسك ولا الحديد؟
2: الفيسان تكسرت هشامخة والبالات تشربت، الحجر ما فل فيه حديد لبشر.
1: حتى هي الخدمة كل عليك، اتحدد وتبني في الصور والذهب يخلوه منك.
2: الذهب ذهب ماشي يا مرة، انت تخرفي
1: والله. انت اللي على نيتك بهلول، الشرة فيها الذهب ومعتوك كعبات فضة.
2: يا مرة احشمي يا مرة، هالسال لا يسكت.
3: صحيتوا يا نسوين، اليوم الدور تلعبت عليا يا عبد الدايم.
4: اليوم دورك يا بكار، اما تمشيش تعمل كيف ما عمل شاكر، بعثناه يعز ولا يحصل في الحمام شوي لجد براسه.
3: ما تخافش عليا، السلاح في يدي وانا في راس علوه، حتى شيء ما يغيب عليا.
4: واش عملتوا انت وشاكر امس مع هاشم وجلول؟
3: فهمناهم قدرهم وقلنا لهم ما نستحقوش خدمتكم اذا دخلتوا بين هذا وهذا.
4: رجعوا غضبانين،
3: ان شاء الله ينفلكوا.
5: لما يموتوا هزويز شاكر وبكر.
4: حتى مبروك يقول هكا.
5: انت معاي ولا معاهم يا جلول؟
4: الناس هوذا يخلصوا فينا، لازم نحموهم ونحترموهم. هيك تشوف، والرجال وابطال تتوى ازيد من شهر من اللي بطلنا العس عليهم. محمو بلادهم واحنا حزنا كان لخيابة. ريت كيفاش كلمونا امس. ما
5: تولينتني يرجع القايد طريف ورئيس الشرطية بدر وتشوف. أما أنت جلول رأيك فاسد.
4: ماني رأي فاسد،
5: ولا أمس كان إبراهيم ويعقوب يقضوا على شكر، أما كحضرنا حني سيد الملعوب.
6: أصلا ليه مرة أخرى تفضحوني؟ اتكلم أسي إبراهيم.
7: أسي مبروك الزهر هو اللي منع شاكر من الموت.
6: إيه ما الزهر الزهر، علاش ما يكون الشاكر دماغ يفكر والشاحة حمرة وانتم العاش ولا كيف ريتوه على الماجن؟ ما تسلوش اقتلوا ولا يسروا. الناس تقول خوذ بايك من الاول حتى من ضرب العصا.
4: هي سي مبروك توش نعم نرجعوا.
6: ما عاش نستنى يا قفق، نجمع على مطوس معاشين فارس نعتلوها ونفك الذهب.
4: هي وقتاش نحضروا الواحد؟
6: الليلة ولا الليلة الشعي

في راس العين وانعس على السراح والبن.

0: بكار، هذه مطوس العزيزة الغالية، أحسن بلاد، ترابها ذهب وحجرها مسك، وهلها خيار الناس، وهواها يشفي الأمراض. يا سعد اللي عاش فيه، تولدت ومات، يا قبور الجدود الله يرحمكم.
1: الله يرحمه. الصيف قرب يا حورية، والعرس معاه، أنا وانتي وربيحة وشاكر، حتى ربي كرمنا واعطانا المال، قلوبنا طيبة.
0: زعم الجرة اللي يحكوا عليها، شكون ردمها تحت الحجرة الكبير؟
1: أشكون غير جدنا الأول مطوس؟ كان قايد الجيع، حارب أهل كرطاج وحارب الرومان، وكيف كثروا عليه أهرب هو والفرسان متاعه لهالقلعة.
0: الاندرا كانت قلعة هي؟
1: يا حسرة، قبل 1000 عام كانت قلعة، واليوم هاي قرية. لكني طول الزمان وترجع قلعة عامرة تحكم فيها البر. وقتها لا عاد طريف ولا الذيبة متاعها، ولا عاد مبروك وثعالبة، ما يصح كان الصحيح. حوري
2: ذيب ذيب هجم علينا. هبكار ذيب هجم علينا.
0: تفكرنا الذيب، ها وخلط.
1: هاني جاي نادي الكلاب. هاي حوري، هاي هاي.

0: أمل.
1: لا
0: هاني طلع على أهلي.
1: شلي طلع على أهلي يا مس كنتي عنده يوهل هما الفازد.
0: أمي مريضة.
1: أسمع يا شامخ ما تبطيشي ولا نلحقك ونكركرك حتى لهني.
0: لا لا لا لا راجل ما نهوش عليك.
1: اسكت اسكت يا شامخ والله اليوم طلعتي لي الدم ناحيه زوز مغايث مع الكلام العوج اللي قلتيه قدام ربيعه والله. اش بيك؟
0: عندي حاجه مش اقولها لك.
1: تقولي يا شامخ قولي خل نخدم على ايام.
0: خايفة تغضب وتعمل لي نهار اسود.
1: اسمع يا بنتي ناي ديما نوصي فيك اذا حبيتي تقولي حاجه دوريها بلسانك سبع مرات. سمعتي؟
0: شي ما فيش فايده رزق عديد. هاني دورتها مره
1: زيدي سته
0: لقيتها ما تصلحش.
1: خليها عندك. اسمعي ما تبطيشي ترجعي نصف النهار قبل الظهر.
2: أمي شامخة ماشية لحظة بروحها. شريك نعرضوها في الويد ونخوفوها.
3: فكرة نلبس الحولي الأبيض وانت تقول كلام واني نقول كلام.
2: هاي ثم رتمة كبيرة في وسط الويد نجيو في قلبها نتخبو
3: وفي الليل كي تحمل روحها تخبر على العبيفة نضحكو نحكو لهم الحكاية.

0: تسلامي يطير خبر على اهلي يطير وحليل سلامي انت علي ترفرف لجناح ضايع كلامي رافع فما راجع في تسكينة فترتما
1: ديت ربيوس قطع
0: ومي شامخ يمكن يقتلها
1: من ضمن تي فتشها كان عندها حاجة ويطلقها اسكتي هيا وصلي
2: جيتي في الموعد يا شامخ
3: خلعت نفسي مبروك
2: ان شاء الله ما عندك سوم المهم ايش اللي جبتيه معك خبر زين
3: الأمانة خباها عبد الدهي وحتى حد ما يعرف وين دارها
1: سياح
2: نقطع لسانك يا شامخة لو تكذبي
3: سويدي والله هذيك هي الحقيقة سويدي ما نعرف شوي أما هني جبت لك زوز من الفضة اللي عدوها المادي سرقتهم منها
2: قولي لحد خيرك يكذب على مبروك ما جبتهاش أمه
3: والله يا والله يا سويدي لا لا لا نكذب عليك يهديك سويدي ما تعملي شيء واطلب اش تحب
2: ليلى افهميني مليح
3: انا فيك سويدي نفهم
2: ليلى نصف الليل تحرقي قدس التبن اللي باللحياش
3: نحرق حرام سويدي قوت الزوايا الحرام
2: كلمة حرام ما نحبش نسمعها نبذ اللي قلت لك عليه إنساني كتير مشلوم هراخد وقت طويل هشامخة
3: باي باي يا سيدي باي نصف الليل نصف الليل كيف ما قلت لي
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل شارك في التمثيل حسين محنوش سلوى محمد أنور العياشي سلمى الحفصي عبد الوهاب المصمودي منيرة بن عرفة زين موجو نبيلة بالشيخ حمادي بوعزيز عزيزة برباش صالح الرحموني فاطمة البحري محمد مزيان محمد علي بالحارث عزين الحمروني عماد الوسلاتي الرزق العوني سلاح العمدوني سميرة العمري علي محسن العرفاوي ليلى الرزقي علي بن سالم زهير وألفة المذبوح هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي ساعد في الإخراج البشير البجاوي عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي